0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائماً هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. في شارع الفن اليوم الجولة تحملنا إلى ما بين أعمدة البوابة التاريخية لمدينة جرش الأثرية، بين حجارة المدرجات التي تنطق بعتق الإمبراطوريات القديمة. لا يزال صوت الفن يتردد صداه منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، جرش الفنون والثقافة الذي لم يكن مجرد حدث فني عابر على الخارطة الثقافية العربية، بل تحول بمرور العقود إلى سردية وطنية أردنية وجسر ثقافي يربط حضارات الشرق بالغرب، يكرس نفسه كشاهد على صناعة النجومية وصناعة الهوية الثقافية العربية.

البداية من رحم الفكرة، من مبادرة جامعية إلى رعاية ملكية في بداية ثمانينات القرن الماضي، وتحت مظلة جامعة اليرموك، وبوعي ودعم من الحشد الطلابي والأكاديمي الذي آمن ببعث الحياة في المواقع الأثرية، ولدت الفكرة متواضعة كفعاليات جامعية محلية. غير أن النجاح الأول والسريع لفت الأنظار الرسمية لها، وتبنتها وزارة الثقافة الأردنية، وأصبح المهرجان تظاهرة رسمية تحظى برعاية ملكية سامية. الهدف الأساسي منذ البداية لم يكن مجرد تنظيم حفلات غنائية، بل تثمين للقيمة التاريخية البصرية لمدينة جرش أو جرسة الرومانية. تحولت فضاءاتها من مسارح ومدرجات وسهول وسوق قديمة إلى لوحة حية تجمع الموسيقى والمسرح والرقص الفولكلوري والأمسيات الشعرية العربية الفصيحة. كانت الفلسفة مسارح تحتضن التاريخ والفنون.

المسرح الجنوبي هو قلب المهرجان النابض وأيقونته الكبرى، مدرجات رومانية فسيحة تتسع لآلاف المتفرجين. طابع معماري فريد يعد هذا المسرح الامتحان الصعب لأي فنان عربي، فالوقوف عليه شهادة اعتماد جماهيرية كبرى. أما المسرح الشمالي فيعنى أكثر بالفعاليات النخبوية وعروض الأوبرا والمسرحيات ذات الصبغة الثقافية السياسية الجادة الملتزمة الحرة. الساحة البيضاوية أو سوق جراسة، مسرح للصوت والضوء، مساحات مفتوحة تحتضن معارض الحرف التقليدية والمترزات لأبناء وبنات المجتمع المحلي. المهرجان شاشة ثقافية مضيئة ورافد اقتصادي وتنموي للمدينة.

هذا المهرجان صنع أمجاد الأغنيات وأمجاد الفنانين كذلك. استمعنا لجورج وصوف في نغم شاع وذاع صيته وحضر في جرش على ركح جرش في حفلة لا تنسى. هذا المهرجان الذي مر بمنعطفات تاريخية وسياسية كثيرة شكلت هويته الثقافية المرنة. أهم دوراته هي دورة التأسيس وما بعدها أواسط الثمانينات عندما صعدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إلى مسرح جرش لأول مرة. في التسعينات كذلك أقيمت دورة حرب الخليج، كانت دورة للتحدي والالتزام القومي. أقيمت هذه الدورة في ظروف إقليمية معقدة للغاية، إبان حرب الخليج، ورغم المعارضة الشديدة لإقامته حينها تم الإصرار على أن يكون، لأن المهرجان حضر آنذاك بشعلة أصرت الإدارة على حضورها، وصبغت المهرجان بنزعة قومية تضامنية مستعينة بفرسان الأغنية العربية الملتزمة مثل جوليا بطرس وماجدة الرومي ومارسيل خليفة آنذاك.

المسرح العربي كان حاضراً بقوة من خلال قامات فنية كبيرة قدمت عروض خالدة لا تنسى، ولا ينسى جرش وقوف الفنان السوري دوريد لحام في مسرحية شقائق النعمان، ولا ينسى حضور الزعيم المصري عادل إمام مع مسرحية الود سيد الشغال. حرص المهرجان على إبراز الفن الأردني الأصيل كذلك بمشاركة دائمة لكبار الفنانين الأردنيين مثل توفيق النمري وسلوى العاص وعمر عبد اللات، وهو من استمعنا له في أولى محطاتنا الغنائية في هذا العدد كيف لا، وهو من تغنى بالتراث الأردني وحاول نشره وتقديمه للجمهور العربي على مسارح عربية عديدة وعريقة على مر السنوات. على هذا المسرح وقفت قامات موسيقية عملاقة عربية جاءت من كل البقاع وتميزت بحضور وبسهرات لا تنسى، فمهرجان جرش له جمهور بمذاق خاص يتطعم الموسيقى يتفاعل معها ويحتفي بالمكان قبل النغم.

مهرجان جرش لم يقتصر على الغناء الفردي، بل تميز باستضافة فرق باليه عالمية من روسيا وأوروبا وفرق فلكلور شعبي من شتى أنحاء العالم. شاركت فيه عديد الفرق الفلكلورية العتيقة والعريقة مثل فرقة نادي الجيل للفولكلور الشرقسي والفرق الشعبية التراثية العربية والأجنبية. كانت جزء ثابت من أجندة المهرجانات السنوية لتعزيز حوار الثقافات بين الشعوب العربية. نستمع إلى بعض الفولكلور الشعبي الشرقسي لفرقة نادي الجيل التي حضرت على ركح جرش في أكثر من موعد.

أثبت مهرجان شارش للثقافة والفنون من دورة إلى أخرى أنه أكثر من مجرد منصة للموسيقى، هو واحة أردنية عربية عالمية تلتقي فيها حضارة الحجر الروماني بروح الفن المعاصر. يبقى شعلة لا تنطفئ في سماء الثقافة تلألأت عليها جواهر الموسيقى ودرر الأصوات العربية.

ولنتحدث عن حضور تونس الخضراء بمبدعيها كرافد أساسي وركن تربي لا غنى عنه في تاريخ مهرجان جرش للثقافة والفنون. الجمهور الأردني ذو ذائقة تربية رفيعة، ولطالما حظي الفن التونسي بتقدير استثنائي على ركح جرش. ومن أبرز الأسماء والفرق التونسية التي كان لها حضور جماهيري كبير أمير الطرب صابر الرباعي عبر دورات متعددة شهدت آخرها واحدة من أضخم الحفلات في تاريخ المسرح الجنوبي، حيث صنفت الحفلة كأحدى أنجح سهرات تلك الدورة. ونتحدث هنا عن الدورة 37، عنق العلم التونسي العلم الأردني على مدرجات جرش في ليلة طربية بامتياز كرم في نهايتها بدرع المهرجان التقديري. أما شيخ المطربين لطفي بوشناق صفير الإبداع العربي التونسي فشكل صوتا للمواقف الإنسانية والقومية على مسارح جرش ومثل المدرسة التونسية المخضرمة.

الحضور التونسي لم يقتصر على الغناء الفردي فقط، بل امتد ليشتمل الفنون الشعبية والكوريغرافية التي تنقل موروث تونس. وقد سجلت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية حضورا استثنائي من خلال عرض الأصائل بقيادة الفنان عماد عمارة وإنتاج مسرح الأوبرا بتونس. العرض جسد لوحات فنية راقصة تمزج بين الفولكلور البدوي والحضري التونسي، ونال إشادة واسعة من نقاد المهرجان وزواره. أول نظرة

قبل الختام لا يمكن أن نتحدث عن حضور فيروز المهاب فوق ركح جرش العظيم، فبعد سنة من الصمت فرضتها الحرب في جنوب لبنان عادت جرش لتفتح أبوابها للفن، واختارت أن تستقبل جمهورها بصوت يشبه الفجر. في تلك الليلة لم يكن المسرح الجنوبي في المدينة الرومانية مجرد خشبة للعروض، بل بدا معبدا للموسيقى والتضامن القومي. آلاف المتفرجين جلسوا بين الأعمدة العتيقة يشاهدون لقاء نادرا بين التاريخ والصوت والأمة وحضور فيروز الرائع. وما إن أطلت فيروز حتى عم صمت مهيب، صمت لا يشبه إلا لحظة الانتظار، انبثاق الضوء من خلف الجبال، وانساب صوتها رقيقا وعميقا ليملأ فضاء جرش بأغنيات حملت الحب والوطن والحنين. لم يكن ذلك الحفل مجرد أمسية فنية، بل كان إعلانا بأن الثقافة أقوى من الحرب، وأن الموسيقى قادرة على إعادة الحياة إلى المدن كما تعيد الأمطار الخضرة إلى الأرض. ارتبط اسم فيروز بمهرجان جرش، وأصبحت واحدة من أكثر المحطات انتظارا ورسوخا في الذاكرة، يرويها من حضرها كما تروى الحكايات الجميلة، ويتناقلها الناس كلما ذكر اسم جرش وذكرت معه، وهي صوت لا يشبه إلا نفسه والأوطان.

في الختام، لم يكن مهرجان جرش للثقافة والفنون تظاهرة فنية عابرة تنتهي بانتهاء فعالياتها، بل هو في عمقه محرك اقتصادي استراتيجي ورافعة سياحية تسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي للمدينة وواجهة ثقافية عربية مشرقة.

0: إلى هنا تنتهي رحلتنا في شارع الفن اليوم. الجولة كانت في جرس الثقافة والفنون، وشحت بكل الأصوات العربية الجميلة، ولا يمكن أن ننسى حضور صباح فخري في جرس.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: صدقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ 21 من جويلية الجاري على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان وتمويل بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. من المتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة حسب خارطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن يكون الطقس الجمعة حارا مع هبوب الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما يتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. دعت وحدة الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف، وذكرت بضرورة الاتصال بالحماية المدنية عبر رقم النجدة 198 عند حدوث أي طارئ. حملت نقابة أطباء أسنان تونس في بيان لها السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير اللازمة. يتواصل القصف الصهيوني على أنحاء غزة، وفاد الدفاع المدني في القطاع بعمليات نزوح في عدة مناطق نتيجة تهديدات الاحتلال باستهداف مبانٍ ومنشآت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: يا جماعة يا جماعة شوية سكيت من بدلكم يا ديكم. سي صالح بن يوسف باش ياخذ الكلمة. تفضل سي صالح.
1: أنا الحقيقة يا جماعة نرحب برجالات الحزب اللي حاضرين معانا. سي الباهي لدغم ربي فضله، وسي الطاهر صفر، سي الهادي نويرة، سي الهادي شاكر، سي البحري جيجا، سي محدين القليبي، سي الحبيب بوقطفة، وما ننساوش سي الحبيب ثامر. ونتقبل اعتذارات الأخيان اللي تغيبوا قاعدين يساندوا في سيدي المنصف باي وحكومة سي محمد شنيق فيها المحنة. وأنا ما نشكش اللي احنا باش نتفقوا ونخرجوا بطريقة عمل ننقذوا بها أهالينا من مغبة هالحرب بين المحور والحلفاء.
0: يعطيك الصحة يا جماعة. ونزيد نقولكم للسي المنصف باي كلم الجنرالات الألمان وعاركهم كيفاش يقوموا الحرب بيناتهم هوني. صح عليهم، قالوا لهم هذا نكث بالعهد على خاطر من الأول وافقوا على شروطه وقبلوا يخليه حمام لنف بعيدة على المواجهات، وهذا يا شيء ما صارش بالكل. هاي العرض ما صارش بالكل
1: يا جماعة. يا جماعة هذا نكث بالاتفاق، قهرونا بيه.
0: أي نعم
1: يا رسول الله، بعد ما عطينا الأمان للناس هك يردوها ميدان للحرب بيناتهم.
0: صحيح.
1: شنو تخلويض؟ شنية هالهدرة؟ أرضنا هم استباحوها، يضربوا وين يحبوا هما ويتنقلوا وين يحبوا، ومن بعد أهالي تونس يمشيوا ضحايا.
0: تحيا تونس،
1: تحيا تونس،
0: تحيا تونس،
1: تحيا تونس،
0: تحيا تونس، تحيا تونس.
2: بعد ما هبطت قوات الحلفاء في تونس ما نجمتش تستولي على مواني بنزرت تونس. عملية الغزو بدأت بإنزال قوات أمريكية وإنجليزية في الجزائر يقودها إيزنهاور، وتقدمت واحتلت برج تونس وضرب وراء قوات رومل اللي قاعدة منسحبة قدام الجيش الإنجليزي.
3: أنا سمعت اللي قيادة المحور قررت إعادة تسليح خط مارث الدفاعي بسبع آلاف عسكري.
2: بالطبيعة حلان سنين العسكر متاعهم، هما يعرفوا اللي هي نقطة استراتيجية هامة في الجنوب.
4: مرحبا بكم، تفضلوا يا جماعة.
2: مرحبا سيدي.
4: مرحبا سي شنيق.
2: مرحبا سي.
4: مرحبا سي صالح فرحات. مرحبا سي جلولي. إجا من هوني سي محمود. مرحبا بحكومتنا الجديدة.
3: ربي فضلك سيدنا.
4: تفضلوا اقعدوا، تفضلوا.
3: هذه قائمة في الموظفين اللي قاعدين يجيوا للقصر وهما يخدموا لصالح الإقامة العامة.
4: لا، أنا باش نوقفهم عند حدهم هذوما. حلو هذا. أنا يراقبوني مع شكون نتقابل ولا شنو نعمل؟ هات الورقة سي محمود، هات. هات القائمة.
3: تفضل سيدك، تفضل.
4: هذوما موجودين هوني في القصر توا، براعيت لهم. خليهم يقفوا قدامي. هوني.

0: اسمعوني، انا ما نسمح لحتى حد مش يتعدى على حرمة الأمة التونسية تصرفات تبعث على الريبة. نعلمكم اللي أسلوب الجوسة ما يتعداش عليها مهما كان الطرف اللي بجندكم، انتوما ما تستحقوش حتى نظرة احترام. على هذاك باش تخرجوا من هوني بلا رجوع، واحنا عنا فيكم قائمة بالمعلومات الكافية. إذا أقصدوا ربي غير مأسوف عليكم، أخرج من قدامي لعنة الله عليكم، أخرج.
1: يلزمك تقنع سيدنا المنصف باش يهبط يتخبى في الملجأ، حماية الملك من واجبنا، وسيد المنصف زاد لازم ياخو حذره.
2: توا سي شنيق تتوقع مني باش نجم نقنعه؟
1: ما عندكش خيار آخر يا سي صادق، انت راك مدير التشريفات، قل له الوزراء الكل طلبوا منك بكل مودة باش تهبط للملجأ واسمع ردو.
2: الله يبارك.
1: نعرف اللي سيدنا ما يحسبهاش وما يخافش، على كل حال امشي له وربي عينك.
0: تفضل.
2: السلام على سيدنا.
1: السلام سيدنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
2: سيدنا. الوزراء الكل يطلبوا منك بكل لطف باش تهبط الملجأ، شكون يعرف على البلاوات سيدنا؟
0: أنا نحبكم تتلهاو بالعباد الجواعة وتسعفوا المجاريح، ما نسمحش لروحي باش نهبط نتخبى في ملجأ.
1: شنو الحل سيدنا؟
0: أنا إنسان مؤمن ومضعن لإرادة ربي سبحانه وتعالى، كيفاش تحبوني نمشي للملجأ باش نكون في مأمن من الخطر ونخلي 100,000 من ولادي تحت رحمة القنابل والرصاص؟ ما نجمش. عباد مساكن يتصوروا البلاد اللي فيها البي آمنة. غلطوا في حساباتهم، كيفاش نتخلى عليهم؟ حتى الوزير سي صالح فرحات شد فيها صحيح وانا رفضت يا سي شنيق.
1: على كل حال الرجال اللي عنا قايمين بالواجب سيدنا.
0: ربي يوفق الجميع.

0: لقيتش نسيت خبروني. ربي يحميهم ربي يحميهم يبعد البلاء عليهم. خرجوا من ديارهم صغارهم في شيرة ورجالهم في شيرة. الحقيقة عملي مريض خوف في عينيهم كما تهوى. ينجم يكون خوف على رواحهم كما ينجم يكون خوف على أولادهم ورجالهم. رجالهم البعد عليهم وما يعرف عليهم حتى أخبر. قلبي يوجع فيا.
1: سمعت سمعت يا فريدة؟ تو المواجهة الحربية بين المحور والحلفاء باش تبدا كل يوم وكل ليلة. يا ربي يا ربي صبر التوانس على الهزيم والظلم. ريتا ريتا هاكا الألمان وتلاينا بداو يضربوا بالمدافع.
0: هيك شفيا رشدي ومعاها برشا نساء وفي الشيرة الأخرى نساء الاتحاد النسائي والهلال الأحمر والكشافة قاعدين يرفعوا لهم في المورال ويصبروا فيهم. كلهم ملمومين هوني يستنوا في ساحة الفرس. يا ربي يا رب يا رب يوقف علينا هالبلاي.
1: امين يا رب. تخبيوا يا جماعة تخبيوا تحكوا تحكوا بعدوا لحيوتي عايشكم. امشي مغادي يبعد.
2: احنا جانا تقرير اللجان سيدنا سيدنا اللجان اللي كلفناهم باش يراقبوا الوضع. الفرنسيس فرغوا تونس العاصمة من العسكر والسلاح وهزوا القوات اللي كانت تحمي في العاصمة لحدود الجزائر.
3: شكون قادهم للشمال الغربي؟
2: اخذهم الجنرال باري. انا يا سيدنا اش باش نقولك، شكيت في المقيم العام الاميرال ستيفا.
3: شبيه؟
2: انا ما نظنش كان وصل ردك سيدنا للرئيس الامريكي روزفلت على خاطر موقفك يتعارض مع سياسة حكومة فيشي. معناها يحتمل الخبى عنده المكتوب. وإلا كيفاه يضربوا حمام لمف وانت رفضت وطلبت الحياة سيدنا؟
3: المقيم العام هذا كل شيء نستناوه منه. عدواني برشا، يخدم في مخه وينجم يعملها. على كل حال انتوما تابعوا الوضع وما تغفلوش.

0: شفما شنو هذا؟ شفما يا سي صادق، شنو هذا الضرب؟ الضرب هذا اللي سمع فيه في القصر؟
1: اي نعم سيدنا، الصالة تكسر فيها برشا بالنار وتشوه الاثاث وطاح الطرف جبس من السقف.
0: شنو الضرب وصل لهوني؟ اش معناها؟ يتراجعوا في الاتفاق معانا ولا شنو الهدره؟ معقول هذا؟
1: وصعبالك سيدنا، يحتمل ضرب بالغلط.
0: هذوما يلزم يقفوا عند حدهم.
2: السلام سيدنا.
0: شفما يا ماتري؟
2: الله غالب سيدنا، لقيناها مناوشات خرجت على السيطرة.
0: كيفاش يا سي محمود؟ مناوشات شنو؟ هذا يتسمى تعدي على السيادة.
2: عسكر انجليز استفزوا حراس القصر والعسكر اللي عسوهوني، ضربوا عليهم. يا اخي هما جبروا باش يردوا عليهم، ومن بعد الانجليز ردوا الفعل وضربوا على القصر.
0: شو الكلام هذا؟
1: على كل حال احنا لازم نحولوك انت والعائله لدار السعاده في المرسى سيد، على خاطر قصر حمام نم فيه برشا اثار ضرب، ما عادش ممكن تبقاو هون.
0: شنو هذا؟ مش معقول.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اش فما جديد يا سي صادق؟
1: فما زوج ضباط، واحد قبطان والاخر يوتنا، يتكلموا بالفرنساويه.
2: ايش يحبوا هذوما؟
1: يحبوا يقابلوا سيدنا.
3: نعم هكا يقابلوا سيدنا من غير ما نعرفوا عليه، من غير ما نعرفوا شكون هما بالضبط وشكون اللي بعثهم. اجاوا معايا، لازم نخبروا سيد المنصف. اجاوا يا جماعه.
2: شنو يا سجنيق؟ قلت لسيدنا على الانجليز؟
3: اي نعم اي نعم، قلت له هو كمان قبيله واقف في خمام.
4: أنا خممت مليح، احنا يلزمنا نهنيو الجنرالات الانجليز بانتصار الحلفاء ونقوموا بالواجب ونستقبلوهم بالحفاوة المطلوبة.
3: هذا يا تكتيك معقول يا سيدنا، واحنا كيما يقولوا نطبقوا في بروتوكول دولي.
4: يعطيك الصحة يا سي شنيق، هكا السياسة والدبلوماسية.
3: ما تقوليش يا سي محمود، اش بهم شدوا صحيح باش سيدي المنصف يمشي معهم الإقامة العامة؟
2: أنا الحقيقة مانيش مرتاح يا سي شنيق.
3: زعما ماهيش مؤامرة على سيدنا؟
2: حتى أنا شكيتك.
4: احنا نمشيو معاهم الإقامة العامة وغاديك نفهموا كل شيء.
3: على كل حال احنا نمشيو مع سيدنا، كلفنا ما كلفنا.
4: يا سي صادق، وينو سي صادق؟
1: هاني هوني سيدنا.
4: حضرنا موكب الخروج.
1: الله يبارك.
4: ويجاو انتوما معايا للكرهبة يا جماعة. تفضل.
1: الله يبارك. الله يبارك. قلبي ماهوش مرتاح. الله يقدر الخير.

شبيك يا محمد المنصف؟ شبيك؟ شنو اللي صاير لك؟ حتى نوم الليل ما عاد شبعان بيه، مخك سارح، حس في روحي مانيش محمد المنصف باهي متاع العادة. احتمال كثرة المشاغل والوضع اللي تعيشه البلاد قلقني وعمل لي الهلواس. باش نتلاها باقتصاد البلاد ولا بتحسين الظروف الاجتماعية ولا بحماية الشعب المسكين اللي بركوا عليه أقوى جيوش العالم في حرب ما عنده فيها حتى دخل؟

0: çıkarıp işini yerimseyim. Zamıştın. Aşam. Diyamış adırımı yaraşam. Yaraşın mı ne bileyim ev? Lezim ne kavum siyedin.
1: أنا ليلة كاملة ما لقيتش. ديريت كيف الجدرمية رجعوا على الصباح كالعادة.
0: ادعم سيدنا. ولاد الحرام ماهوش باش ينحيو هالصنعة، ماشيين جايين على قصر.
1: ما عندنا حتى خيار يا سي صادق.
0: أنا لازمني نمشي نعلم وزير الداخلية سي محمود الماطري، وزير العدلية سي صالح فرحات، والوزير الكبير سي محمد شنيق.
2: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
3: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
2: ضيوف الشرف
3: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
2: تمثيل
3: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
2: مستشار تاريخي عزيز باي.
3: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
2: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
3: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
2: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
3: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
2: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأفاضل في برنامجكم الذي يشجع على الحب الذاتي والنمو الشخصي. حديثنا اليوم عن قوة ضرورية لصحتنا النفسية وتقدمنا في الحياة، إنها قوة التسامح مع الذات. قد نكون قساة على أنفسنا وننتقدها بشدة على الأخطاء أو النواقص، لكن التسامح مع الذات هو مفتاح القبول والنمو. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تبدأوا رحلة التسامح مع ذواتكم. ابدأوا بتقبل حقيقة أنكم بشر وأن الأخطاء جزء طبيعي من التجربة الإنسانية. لا تنتقدوا أنفسكم بشدة على الأخطاء، بل تعلموا منها وحاولوا التحسن في المستقبل. كونوا لطفاء مع أنفسكم، تحدثوا إلى أنفسكم بنفس الطريقة التي تتحدثون بها إلى صديق عزيز. لا تقللوا من شأن إنجازاتكم وركزوا على نقاط قوتكم. سامحوا أنفسكم على الأخطاء الماضية. الانغماس في الماضي يعيق تقدمكم في الحاضر. ركزوا على ما يمكنكم فعله في الحاضر والمستقبل. تقبلوا أنفسكم كما أنتم. لا تسعوا إلى الكمال، بل ركزوا على أن تكونوا أفضل نسخة من أنفسكم. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن التسامح مع الذات يعزز ثقتكم بأنفسكم. عندما نكون متسامحين مع أنفسنا نكون أكثر قدرة على المخاطرة وتجربة أشياء جديدة. حاولوا أن تمارسوا الامتنان لأنفسكم وفكروا في الأشياء التي تحبونها والأشياء التي أنجزتموها. تجنبوا المقارنة بالآخرين، لكل شخص مساره الخاص. تذكروا أن التسامح مع الذات هو رحلة مستمرة وقد يستغرق وقتا وجهدا. كونوا صبورين مع أنفسكم. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية التسامح مع الذات وحب الذات الصحي. وفي الختام أيها الأفاضل، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتبني قوة التسامح مع الذات في حياتكم. تذكروا دائما أن التسامح مع الذات هو أساس القبول والنمو، ويمكنكم من عيش حياة أكثر سعادة وراحة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا متسامحين مع أنفسكم، تكونوا أكثر قوة وسعادة. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

شردنا الموال تيقلك حنينا بعدك والله طال كرمالك غنينا وشردنا الموال تيقلك حنينا

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن المحاسبة فهي التمييز بين ما للإنسان وما عليه، فيأخذ ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود، وينظر ما قدم لغد، هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ يقول الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فينظر العبد كذلك إلى ما قدم من العمل، هل يحبه الله ويرضاه أم يبغضه ويسخطه؟ ومن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته في الدنيا والآخرة. والناس متفاوتون في المحاسبة وفي كيفية الحساب، والمحاسبة أن يخلو العبد بنفسه مثلا ويقول: اليوم والليلة 24 ساعة، وإن كل عبد ينشر له بكل يوم وليلة 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له خزانة منها فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيسره ذلك، ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح ريحها نتنا ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله فيها، فيسوءه ذلك، ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا ما يسره، وهي الساعة التي نام عنها أو غفل عنها ويتحسر على خلوها. وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعماله وإهماله، ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، فيشغل ويحلي كل عضو بما خلق له من الطاعات ويحفظه من المعاصي، ثم يواصل ترغيبها في العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة، فرضها ونفلها بالاستكثار منها وحسن أدائها والمواظبة عليها حتى تتعود النفس على ذلك. وعلى الإنسان أن يراقب نفسه قبل العمل وأثناء العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو الرياء، أو المحرك له هو الله تعالى؟ فإن كان لله أمضاه، وهذا هو الإخلاص، وإن كان لغيره تركه. ومن محاسبة النفس وعظها وتذكيرها بما ينفعها وزجرها عما يضرها، كأن يقول لها: يا نفس، أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة ولا يتوقف على سن دون سن، وكل ما هو آت قريب، فما لك لا تستعدين للموت وهو قريب؟ يا نفس، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار، فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير، وربما اختطف في يومه أو غده؟ يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كنت تعلمين أنه يراك فما أشد جهلك وما أقل حياءك. يا نفس، إن كان المانع لك من لزوم الاستقامة حب الشهوات، فاطلب الشهوات الباقية الصافية من الكدر. يا نفس، ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم ألم النار في الدركات؟ يا نفس، جوار رب العالمين لا يعدله جوار، فاعملي في أيام قصار لأيام طوال، واخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج اضطرار. واعلمي أن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر،
وكل فساد في الدنيا إنما يحصل حينما لا يتوقع الفرد أو المجتمع حسابا لذلك. أما إذا توقع المجتمع حسابا فهنا ينتظم الأمر وتصلح أحوال الأمة. والمحاسب في المجتمع إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم شرعه في الأمة، أو المجتمع الذي يحاسب صاحب الجريمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه وتؤنبه، أو الاعتقاد أنه محكوم أمام عيني خبير لا تخفى عليه خافية لا يستطيع أن يستتر عنه أحد، وأنه يراقبني وسوف يحاسبني على ما عملت. فمن لا يرجو حسابا ولا يتوقع سؤالا في الدنيا والآخرة فإنه يفسد ويهمل العمل للآخرة، كما قال سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. والمحاسبة لها ثلاثة أركان: أحدها أن تقيس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وما من الله وما منك، فيظهر لك حينئذ التفاوت وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. ثم تقيس بين الحسنات والسيئات فتعلم أيهما أكثر وأرجح قدرا أو صفة بالعلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال أفضلها وأدناها ومقبولها ومردودها، وبإساءة الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال المراقبة والتفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا ويميز بين النعمة والفتنة. وكذلك على العبد أن يميز بين منة الله عليه وبين حجة من الله عليه، فكل قول أو عمل أو مال أو علم أو فراغ أو جهد أو ثناء اقترن به رضا الله وطاعته واشتغال بما يحبه ويرضاه فهو منة من الله، وإلا فهو حجة من الله عليه. وأن يميز العبد بين ما للحق عليه من وجوب العبادة وفعل الطاعات واجتناب المعاصي وبين ما له وما عليه، فعليه حق وله حق ولا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. وأن يعرف الإنسان أن كل طاعة رضيها الله منه فهي عليه، فجهل الإنسان بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك العجب والكبر والآفات، ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر ونحوهما. وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات بشهودهم تقصيرهم فيها وعدم القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الله لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. فالنفس مأوى كل عيب وشر، وعملها عرضة لكل آفة ونقص، ولكن الله يعفو ويضاعف ويرحم ويجزي على العمل القليل الأجر الكثير، وهو الجواد الكريم. والتاجر يحسب كل يوم كم كسب وكم خسر وكم استهلك، وذلك ليضمن بقاء ماله ونمو تجارته. وهكذا كل مؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه، فإن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فعليه أن يحمد الله ويستمر في الطاعة ويزيدها وينوعها ويحسنها لتكون مقبولة موفورة. وإن كانت معاصيه أكثر من طاعاته فعليه فورا المبادرة إلى التوبة، فهو عرضة للهلاك والعطب. وإن كانت معاصيه وطاعاته سواء فهذا جمود، والمؤمن مأمور بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها وترغيب الناس فيها. والمؤمن
والمؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مؤاخذ ومحاسب على سمعه وبصره وعلى لسانه وجوارحه. وحياة المسلم كلها علم وعمل وعبادة ودعوة وجهاد وإحسان، فيجب عليه أن يحاسب نفسه أول النهار وآخره. ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران ليتبين له الزيادة من الخسران. فرأس المال في الدين الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي والسيئات. وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على المعاصي في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة. ولو كان للمعاصي رائحة كريهة ما أطاق أحد الجلوس في بيته، ولكن الإنسان يتباهى بذكر الطاعات ويتساهل في حفظ نفسه من المعاصي. والكل معدود ومحسوب ومعروض على العبد، أحصاه الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

ربنا إنا نعوذ بك من هزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: صدقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ 21 من جويلية الجاري على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها تتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان وتمويل بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. من المتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة حسب خارطة لليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن يكون الطقس الجمعة حرا مع هبوب الشيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما يتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. دعت وحدة الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف، وذكرت بضرورة الاتصال بالحماية المدنية عبر رقم النجدة 198 عند حدوث أي طارئ. حملت نقابة أطباء أسنان تونس في بيان لها السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير اللازمة. يتواصل القصف الصهيوني على أنحاء غزة، وفاد الدفاع المدني في القطاع بعمليات نزوح في عدة مناطق نتيجة تهديدات الاحتلال باستهداف مبان ومنشآت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم يسر أعمالنا وأعنا على كسب الحلال الطيب. ربنا حببنا لبعضنا البعض، وحبب إلينا القناعة وفعل الخير. ربنا زين مسعانا بنور هداك يا صاحب النور والهداية.

مستمعي الكريم، العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان الكامل، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. المؤمن أعمق الناس إحساسا بقيمة الوقت، وهو رأس ماله الوحيد، فكيف يضيعه بدون أن يستفيد منه؟ إن الوقت نعمة يجب أن تشكر بالانتفاع بها وألا تفرط فيها. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ورائع قول الشاعر: خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. كن وردة طيبها حتى لسارقها، لا دمنة خبثها حتى لساقيها. أكان في الكون نور تستضيء به، لو السماء طوت عنا دراريها؟ أو كان في الأرض أزهار لها أرج، لو كانت الأرض لا تبدي أقاحيها؟

يقولون لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. الفضيلة، هذه الكلمة الجميلة هي مزية يسهل علينا مدحها ويصعب علينا أن نمارسها. لماذا؟

مستمعي الكريم، اعلم أن الفضيلة بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب.

الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. أيها الإخوة الكرام، نور الله صباحكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا
3: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
4: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
6: ورد في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي قيل لحكيم ما أحسن العيش؟ قال إقبال الزمان وعشرة السلطان وكثرة الإخوان.
3: وما أحسن قول من قال ما ذاقت النفس على شهوة ألذ من ود صديق أمين. من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين.
6: وقالوا اصطف من الإخوان من كان ذا عقل موفور يهتدى به إلى مراشد الأمور. فإن الأحمق لا يثبت له وصال ولا يدوم لصاحبه على حال.
3: وقالوا أيضا اصطفي من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب، فإنه رداء لك عند حاجتك وركن عند نائبتك وأنس عند عافيتك.
6: وقال عمر بن الخطاب ثلاث يصفو بها ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ونظم بعض الشعراء هذه الكلمات: ثلاث بها تصفو بود أخيك إذا اجتمعت بعد الأخوة فيك: تسلم عليه ضاحكا متحببا إليه إذا لاقيته ولقيك، وتوسع له بالود في كل مجلس كما كنت يوما موسعا لأبيك، وتدعوه من أسمائه بأحبها إليه تكن بالود منه وشيكا، وداوم عليها مع أخيك فإنه من السوء عند النائبات يقيك.
3: وسئل عبد الله بن عمر ما حق الصديق على صديقه؟ قال لا تشبع ويجوع ولا تلبس ويعرى وأن تواسيه بالبيضاء والصفراء. ونظم شاعر هذه الكلمات فقال لخليل علي مني ثلاث واجبات أخصها إخواني: حفظه في المغيب إن غاب عني، ولقياه بالبشر إن لاقاني، ثم بدلي لما حوته يميني مشفقا في الخطوب إما دعاني.
6: وعن شرائط الإخاء والمودة ورعاية الأخ أخاه في الرخاء والشدة قال علي رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته.
3: وجاء في التذكرة الحمدونية قيل لابن السماك واسمه محمد بن صبيح: أي الإخوان أخلق ببقاء المودة؟ قال الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يملك على القرب ولا ينساك عند البعد. إن دنوت منه راعاك، وإن بعدت عنه رعاك. لا يقبضه عنك يسرا، ولا يقطعه عنك عسرا. إن استعنته عضدك، وإن احتجت له رفدك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. يستقل كثير المعروف من نفسه، ويستكثر قليل المودة من صديقه.
6: وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: للصداقة 5 شروط، فمن كانت فيه فأنسبوه إليها، ومن لم تكن فيه فلا تنسبوه إلى شيء منها، وهي أن يكون زين صديقه زينه، وسريرته له كعلانيته، وأن لا يغيره عليه مال، وأن يراه أهلاً لجميع مودته، ولا يسلمه عند النكبات.
3: وفي الصداقة والصديق قال أبو بكر بن عبد الله المزني: إذا انقطع شسع نعل أخيك ولام تواسه في الخفاء، فقد ملت إلى جانب من الجفاء.
6: ومن حق الصداقة حفظ العهد، وبذل المال، وإخلاص المودة، ورعاية الغيب، وتوقير المشهد، ورفض الوحدة، وكظم الغيظ، واستعمال الحلم، ومجانبة الخلاف، واحتمال الكل، وطلاقة الوجه، وصدق اللسان، والمشاركة في البأساء.
3: وقال أبو العتاهية: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف من عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حياً وبعد مماتي. ومن لي بهذا ليت أني وجدته، فقاسمته مالي من الحسنات.
6: وقال علقمة بن لبيد العطاردي في عيون الأخبار: اصحب من إذا صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن عثر على سيئة سدها. ولا تخاف بوائقه، ولا تختلف عليك طرائقه.
3: قال الشاعر: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك.
6: وجاء في ربيع الأبرار قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أوجب عليك حقا؟ قال: الذي يسد خللي، ويغفر زللي، ويقبل عللي، ويبسط عنده أملي.
3: وقال الحجاج لابن القرية: ما الكرم؟ قال: صدق الإخاء في الشدة والرخاء.
6: وقال الخليل بن أحمد: يجب على الصديق مع صديقه استعمال 4 خصال: الصفح قبل الاستقالة، وتقديم حسن الظن قبل التهمة، والبذل قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العتب.
3: وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبا لمودتك. قال: قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها ألا تسمع في مقالة الناس. قال سالم بن وابصة الأسدي في التذكرة السعدية: إذا شئت أن تدعى كريما مهذبا، حليما ظريفا، ماجدا

0: ويترقب النقلة. الرجلة الإقلال، والعزلة الوحدة، والنقلة الرحلة إلى القبر. وأغبط الناس من سلك طريق آخرته وأصلح شأن عاقبته واجتهد في فكاك رقبته وقال: لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال: التنعم بذكر الله، واليأس من عباد الله، والطمأنينة إلى موعود الله، يعني في الرزق.
1: ونختم بهذه الحكمة البليغة لإبراهيم بن أدهم قال: على القلب ثلاثة أغطية: الفرح والحزن والسرور. فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص، والحريص محروم. وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط، والساخط معذب. وإذا سررت بالمدح فأنت معجب، والعجب يحبط العمل. ودليل ذلك كله قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم

0: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

إنا قد فوضنا أمرنا إليك، وإنك بعبادك خبير بصير. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم.

ربنا أتمم لنا نورنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا خسارا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهداء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته. صباح الخير واليمن والبركة مستمعين الأكارم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات والصبح إذا تنفس. نسلط الضوء في هذه الحلقة على أمر سهل ممتنع، هو كيف يفهم الإنسان نفسه، كيف يتعامل معها، كيف يحافظ عليها. النفس أحبتي عند الحكماء والعلماء، بل وحتى عند الفلاسفة، هو عالم الأسرار، عالم الأغوار. من أحسن النبش فيها والولوج إلى أعماقها امتلك العالم من حوله. وهذا أبو الفلسفة سقراط أش يقول؟ اعرف نفسك بنفسك. أما في القرآن فتحمل النفس على معنى الروح أحيانا. ربي قال والله يتوفى الأنفس حين موتها، وتحمل أحيانا النفس على معنى البدن. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تلقوا الأذى والمضرة بأبدانكم بأجسادكم. وقد تحمل النفس في نفراتها وشرداتها على درجات تتراوح بين الفجور والتقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هي أحط درجات النفس؟ هي النفس الشهوانية الموسوسة الأمارة بالسوء، وهي صوت الغرائز والنزوات فينا. قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كيف نتعامل مع هذه النفس؟ التعامل معها يكون بالسيطرة عليها، بكبح جماحها، بأن لا نهملها. يقول الشعر والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هذه الدرجة الأولى. أوسط درجات النفس هي النفس اللوامة، وهي صوت الضمير في الإنسان. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شكون هي النفس اللوامة؟ هي النفس اللي تعاتبنا، هي النفس اللي كي تغلط تندم، هي النفس اللي كي تغلط تعتذر وتتوب لربي عز وجل. قال تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. ما هي أعلى درجات النفس؟ إنها النفس المطمئنة، الناعمة بالراحة بالسكينة بالطمأنينة، الراضية بما كتبه الله دون جزع ولا فزع ولا هلع. قال فيها تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شنية هي النفس المطمئنة؟ هي النفس النقية التقية، في ظاهرها في باطنها في علنها في خلواتها. فأفعال الخلوات مهلكة قاسمة إذا دب إليها التطاول على حرمات الله والتجرؤ على انتهاكها. وهذا حديث مخيف، قال فيه صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. حسنات كثيرة جدا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ولا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح السرور والفرح وجسور الأمل تبدأ بصباح العسل. صباح الخير، لنعيش معكم متعة هذا الصباح مع خواطر صباحية ورسائل محبة لكم جميعا. أحلى صباح للجميع.
2: صباح الخير يا خير الصباح ونور هالفتان.

أملنا جميعاً أن تكون حياتنا جميلة ومشرقة كقطرات الندى وكالأشعة الجميلة المنبعثة من الشمس. صباح الإشراقة الجميلة، ابتسم، استمتع بالحياة مع صباح جديد، صباح النشاط والعطاء والسعادة والفرح، صباح الدروب الموفقة. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب كل واحد منا أن يصحح كثيرا من أخطائه ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر نضجا مع عقله وقلبه.

صباح الأنوار للطيبين، صباحكم سكر. نصل إلى هذا النضج في الحياة عن طريق سبيلين. الطريقة الأولى بعد أن نقضي مرحلة من العمر مليئة بالتجارب نستخلص منها قواعد النضج، والطريقة الثانية جاهزة لا تستهلك جهد والوقت فيها أقل من خلال الكتب وما تحتويه من أقوال ومآثر وحكم وقصص نتعلم منها أسس النضج المبكر. في هذا العالم يوجد أناس يزرعون أنفسهم داخل القلوب، إن حضروا أسعد القلب، في ابتسامتهم شفاء للقلب وانشراح للصدر ونشر للفرحة والبهجة. هؤلاء من نحتفظ بهم. صباح الخير للذين يحثون على المحبة.

صباح النجاح وصباح الوعي، صباح النضج، صباح الخير. العمر لا يحدد النضج، العمر هو نسبي فقط، الخبرة كذلك نسبية، العمر هو مجرد رقم والنضج اختيار. النضج الذي نعيش فيه اليوم هو حصاد تلك الأيام التي ظننا أنها لن تمضي. صباح الناس الناضجة بتفكيرها وكلامها. صباح الخير.

مستمعين الأكارم، أهلا بكم. تعلمنا أنه لكي تنمو الشجرة وتنضج يتطلب ذلك كفاءة من ناحية الجذور لكي تمتص الغذاء من المنطقة المحيطة بشكل صحيح، هذا ما يؤمن مفتاح النجاح. كذلك النضج لدى الإنسان، يرى علماء النفس أن النضج هو حالة من التوافق تشير إلى اكتمال وتناغم العمل ما بين الوظائف العقلية والجسدية والفيزيولوجية والروحية والاجتماعية بصورة تمكنهم من فهم الحياة بتناقضاتها المختلفة والمعقدة، وكذلك الاستقلالية في التحكم في شؤونه واتخاذ القرارات المصيرية المعقولة والمنطقية والسليمة في حياته بمعزل عن سيطرة الآخر.

0: تدلل. آمن بروحك
1: باللي تعدى باللي صار، نهارك ديما مزيان.
0: استقبل الحياة.
2: ما معنى النضج؟ ما هي علامات النضج لدى البشر؟ عندما نكون شباباً صغاراً فإننا في بعض الأحيان نحمل الأحقاد، ولكن في سن النضوج نميل أكثر للمسامحة وعدم الاحتفاظ بها، أي أنه يقبل الآخر ويحاول أن يتمتع بالمرونة حيال الآخر. ونتفهم أخطاء البشر، ويعني أيضاً القدرة على امتصاص الاختلافات مع الناس، وكذلك احتواء الأشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الميزة. السؤال المطروح الآن، من ينضج أولاً، الرجل أو المرأة؟ في إشارة من طرف الأبحاث المختلفة إلى أن المرأة تنضج قبل الرجل، لذلك فإن الأنثى تطور بعض القدرات المعرفية والعاطفية في وقت واحد وفي وقت مبكر، خاصة خلال فترة المراهقة. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاجتماعية والأدوار التي يتطلع بها كالجنسين لها تأثير قوي على كيفية التصرف. تتميز حالة النضج بالانتقال من الاعتماد على الوصاية والإشراف من قبل الآخرين على اتخاذ القرارات، وللنضج تعاريف مختلفة في سياقات قانونية واجتماعية ودينية وسياسية وعاطفية وفكرية، ويرتبط السن أو الصفات المميزة لكل من هذه السياقات بمؤشرات استقلالية ذات أهمية ثقافية عالية. ومفهوم النضج النفسي له انعكاسات على السياقات القانونية والاجتماعية، في حين أن مزيج من النشاط السياسي والأدلة العلمية لا تزال تعيد تشكيل تعريفه وتأهيله. ومفهوم وتعريف النضج وعدم النضج يعتبر غير موضوعي إلى حد الآن.

0: حطيتك.
1: يمر الإنسان بمراحل متعاقبة ولا يظل إلى مرحلة النضج العقلي إلا بعد الكثير من التجارب، فيكون جنيناً ثم طفلاً ثم شاباً ثم شيخاً، وكل مرحلة لها سمات وخصائص وتأخذ معها قبلها وتؤهل لما بعدها. وهكذا الأمر أيضاً في قوى الإنسان الحسية والنفسية والعقلية. العقل ليس خارج عن المرحلة، وذلك التحول والانتقال له مرحلة ميلاد ثم طفولة ثم فتوة ثم كبر. غير أن هذه المراحل بالنسبة للعقل ليست مرتبطة بالضرورة بمراحل الإنسان العمرية، بمعنى أننا قد نرى شاباً في عمره لكن عقله ما زال في مرحلة الطفولة وربما لم يولد بعد، أو نراه قد بلغ نضجه كأتم ما يكون. وهذا يرجع إلى أن نمو العقل لا يقترن بالضرورة بنمو الجسم، ويتأثر بظروف النشأة والبيئة التي قد تساعد على النمو والنضج. والعقل الذي نقصده هنا دون الدخول في تعريفات متخصصة هو تلك الملكة التي يميز بها الإنسان الحق من الباطل والخير من الشر والنافع من الضار. هذا العقل أو الملكة تبدأ في النمو وتنضج مع ما يكتسبه الإنسان من خبرات في الحياة ومن معارف ومهارات، ثم تضعف شيئا فشيئا حتى لا يستطيع المرء أن يتصور بعض المسائل أو يحكم على بعض القضايا في دورة تشبه دورة الجسم.

يصل للنضج فإنه قد يكرر الخطأ ذاته لمرات عدة ولا يستفيد من ماضيه، وبالتالي لا يحسن في حاضره ولا في مستقبله. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. صدق الله العظيم. فالعاقل من يبني أحكامه وتصوراته على أدلة قاطعة أو شواهد متكررة، فلا ينطق من الظن وإن كان لا يتجاهله تماماً، ولا يجري وراء الأوهام تاركاً الحقائق.

ما قيل عن النضج؟ كم هي جميلة مرحلة النضج التي تصلها عندما لا يملك الرد المتأخر ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص، ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئا لا يخصك، ولا تشعر بالحاجة للتبرير، ولا تنتظر أعذار ولا أي شيء آخر. ويليام شكسبير. وهذا آخر يقول: لا أحد يتغير فجأة، كل ما في الأمر أننا في لحظة نغلق عين القلب ونفتح عين العقل، فنرى بالعقل حقائق لم نكن نراها بالقلب. لا تفرط في المشاعر كثيرا، اتزن بين عقلك وقلبك، حافظ على كرامة قلبك من التهميش وعلى عقلك من الاستخفاف به، لا أحد يستحق كل هذا الاندفاع. وكذلك قيل: في النضج شيء مريح، هو أنك تصل إلى مرحلة تستطيع التخلي فيها عن أي شيء، أي شيء مهم كان عزيزاً أو يشكل في حياتك حيزاً كبيراً، ولا تجاري من يجاملك ولا تعادي من يعاديك. في النضج ستكون في عالم، وكل ما حولك في عالم آخر. ومن علامات النضج أن الكلمات الجميلة لم تعد تؤثر بك أو تبهرك أو تشعرك بالحب، فقط وحدها المواقف والأفعال هي من تقوم بذلك. جبران خليل جبران. في هذه الحياة نصادف الكثير

0: من المواقف المختلفة، سواء كانت داخل المنزل أو خارجه أو في العمل، ولكن نجد هناك اختلاف كبير بالتفاعل تجاه هذه المواقف، وبالتالي نحكم على الطرف الأول أنه ناضج وواعي والآخر على عكس ذلك، مع أن الموقف هو موقف واحد. تحدثنا اليوم عن النضج. صباح النضج للجميع، مع تحيات سعيدة كريت.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إرشاد فلاحي.
0: إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا حماية الدلاع من الأمراض والأفات. موسم جني الدلاع راهو يتواصل من جويلية حتى الأوت، وفترة هذه لازم نواصلوا العناية بزراعة الدلاع ومكافحة الأمراض والأفات. عندنا فسيفساء الفقوس، هو مرض جيبه فيروس، وتظهر العلامات على حافة وعروق الورق اللي تتكمش ويتقلص الحجم متاعها وتوصل تأثر على النمو متاع النبتة. المرض هذا يتنقل بواسطة حشرات الزيلي المن، وهذاك علاش لازم مقاومة المن من اللي نشوفه التجمعات الأولى. عندنا زاد البياض الدقيقي، وعلامات المرض تتمثل في ظهور بقع بيضة على الوجه الفوقاني متاع الورقة وتصفار الورقة وتشيح. وبعد ما ينتشر المرض على الوجه اللوطاني للورقة والأغصان والجذع تتقوى الإصابة، وخاصة وقت اللي تكون حرارة الطقس بين 23 و 26 درجة وتكون الرطوبة ضعيفة. تتنقل العدوى من نبتة لنبتة، الشيء اللي يتسبب في إصابة كبيرة تتسبب في إتلاف الزراعة الكل في بضع أيامات. الوقاية والمدوات، إذا كان الإصابة ما هي الشاملة نستعمل مبيدات تحتوي على مادة البخارة، أما إذا كانت الإصابة قوية يلزم نستعمل مبيدات خصوصية مصادقة عليها من وزارة الفلاحة. عندنا مرض الذبول، وطقسنا الحالي يساعد على ظهور المرض هذا، والفطر يحبذ النهار الطويل والطقس الحار ونسبة رطوبة ضعيفة. العلامات تظهر على الورق اللي تصفار وتتيبس. في بداية الإصابة تكون العلامات بسيطة على الورق والجذوع، وبعد تولي عامة. المرض ينمو داخل العروق، وكيف نقصوها نلقوا بلايس بني طويلة ناتجة على وجود مادة القماش. بالنسبة للوقاية، رأوا المرض هذا ينتشر في الأراضي اللي يكثر فيها زراعة القرعيات باستمرار، يلزم الوقاية تكون زراعية، أول حاجة احترام تداول زراعي محكم، استعمال بذور سليمة، استعمال أصناف تقاوم المرض، وتطبيق عملية التطعيم، وتشميس الأرض رأوا يحد من وجود الفطر. عندنا زادة الفيزاريوز متاع الساق، ينتشر المرض على ساق النبتة وفوق عروقها اللي تتعفن وتتسبب في اصفرار الورق، واللي تبع تالي الورق تذبل. بالنسبة للوقاية هو التمديد في مدة التداول الزراعي قد ما نجمه، ما نخلوش الأرض تقعد مبلولة برشة قريب من ساق النبتة، وتشميس الأرض خلال فصل الصيف. توا ما بقالي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام السادسة صباحاً، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وبهذه المناسبة أيضا تمتع السجينان العياش زمان رئيس حركة عزيمونة والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية للكرة القدم تمتع بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع يوم أمس لوكالة سفريق للأنباء، ويؤدي هذا العفو الخاص إلى الإفراج عنهما. من المتوقع أن تكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وصنفت خريطة اليقظة الصادعة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمس الخميس ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان وكذلك القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس ومدنينة في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج المقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل. وجاء ذلك خلال إشراف يوم الأربعاء لجلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أخيرا وفي أخبار العالم، شن طيران الحرب الإسرائيلي مساء سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا وكذلك في حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي مخلفة العديد من الإصابات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخيرات وصباح المسرات لكل من اختار انه يكون حاضر معانا في نسائمنا الصباحيه. ان شاء الله هكا نستفيلوا بالخير ونقولوا انه فما نسائم باش تجينا، النسائم الشماليه، ونرتاحوا شويه من موجه الحر هذه اللي اهنكتنا أنهكتنا سيئ الواحد ما عادش لي الكلام، أنهكتنا في الحقيقة. فإن شاء الله اليوم تكون بشائر الخير أكثر، وتكون اليوم زادك في كيف بشائر أنه بداية الانفراج باش تكون موجودة في الجنوب الغربي بصفة خاصة، لأنه نعرف أنه في الشمال بداية الأكلنسيمات بدت. الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله توزي ملابس بحنور لكم الناس الكل. بدو معكم مشوار نسائمنا الصباحية. Thank you.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: نسائم الصباح. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، وصباح ثنية الزينة لكل من اختاروا أن يتبعناه على طريق. إن شاء الله تكونوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. أردوا بالكم ديما في ثنية والسخانة هذية. إن شاء الله كيف كيف النهار جديد بأمل جديد بطاقة إيجابية نتبادلوها مع بعضنا وين ما كنتم تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم مزيان، كيفكم ونهاركم فيه كل الأخبار الطيبة اليوم وكل يوم. اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، اللي هو الموافق للعاشر من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 205 من عام 2026 عن 30 أسبوع في هذه السنة، واليوم 56 يوم في فصل الصيف. وإن شاء الله بعد شوية باش نعطيكم تفاصيل كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم في انتظار مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي بعد الساعة 7 صباحا. في الحقيقة قاعدة برشا تدور على صفحات التواصل الاجتماعي، معناها إنه فما درجة إنذار على كل في برشا ولايات. على كل تو احنا بعد ناخذوا المعلومه صحيحه وناخذوها محينه وباكثر تفاصيل، ويا هل ترى هي صحيحه والا لا. لكن قبل هذايا خليني نعطيكم فكره على مواقيت الصلاه بالنسبه لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38 دقيقه، العصر 17 دقيقه بعد الساعه الرابعه، 38 دقيقه بعد الساعه السابعه يرفع اليكم اذان صلاه المغرب، وفي 15 دقيقه بعد الساعه التاسعه مساء يرفع اليكم اذان صلاه العشاء. فتقبل الله صلاه الجميع مسبقا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح، صباح التفاؤل والرضا للناس اللي تقوم كل يوم وتبتسم رغم التعب ورغم إسخانة هذية، للناس اللي تصنع فيه النجاح وبانية مستقبلها بيديها. نحييكم وين ما يوصلكم صوتنا، من الشمال إلى جنوب، إن شاء الله يجعل نهاركم هكا سمح ويوم ميسر. خلينا نعطيكم فكرة على درجات الحرارة اللي معناها من المنتظر إنه باش تكون اليوم درجات الحرارة باش تكون منخفضة بشكل طفيف اليوم الجمعة، تتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية. لهنا نحكي على معناها الانخفاض بشكل طفيف، نحكي على المناطق الساحلية والمرتفعات، وين أقصى درجة باش تكون في المرتفعات بين 42 و 46 درجة، وتوصل 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل سحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية وأمطار فرقة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب معتدلة ببقية المناطق. هذه هي فكرة صغيرة كيف ما قلت لكم، وإن شاء الله بعد السبعة باش ناخذوا كل التفاصيل، وتفاصيل مرة هذه باش ناخذوها محينة أكثر بحكم كيف ما قلت اللي قاعد يدور برشا على صفحات التواصل الاجتماعي. ما نحبش نخوفكم وما نحبش خوف روحي زيادة كيف كيف فيما يخص الحالات الإنذارية، على شيء إلى حد الآن هذا ما فماش بلاغ كان صدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص أي حالة إنذارية. احنا في انتظار إن شاء الله مصافحتنا تو نعرفوا التفاصيل الكل. من هنا لك الوقت هذاك ديما كالعادة أشربوا برشا ماء، هذه الحاجة التوصيات اللي ديما نواصلكم بها، خاصة بالنسبة للصغير اللي ما يتكلمش اللي ما يقولش راني عطشان، كيف كيف زادة لكبارنا في العمر اللي الإحساس نتاعهم بالعطش ينقص على قد ما يكبروا هم في العمر. دونك نتفكروهم هكا كل مرة نعطوهم شريبة الماء، وكل حيوانات زادة اللي موجودة في الشارع هكا نرجعوا لعاداتنا القديمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. وإذا كان ما فماش حاجة تسهل إنكم مش تخرجوا فتفادوا الخروج خاصة في أوقات الذروة متاع الطقس، في انتظار إن شاء الله إنه الموجة هذه تتعدى وتتعدى سلامات إن شاء الله.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
1: وانا باش نحل ونقرا لكم جوابي ونقول لكم صباح الخير، وان شاء الله الحظ مواتيكم اليوم وكل يوم بالافراح والمسرات. ونبدو بالحمل كالعاده، الحمل اللي نقولوا لك تجنب المشاكل وتجنب المتاعب وقيت باش تخمم في روحك وتبني مستقبلك. واليوم خير برشا من البارح. الثور عندك الاخبار المزيانه اللي ترد الروح بعد التعب وبعد الجري والتغيرات المزيانه اللي جايه في الثنيه. الميزان خمم شويه في حياتك الشخصيه، كيف ما نقولوها سهلها تسهيل، فما لقاءات مهمة وأخبار مزيانة جايتك في ثنية تعبت عليها برشا وتوا باش تلقى الربح. السرطان انت من الأبراج اللي جايتها الفلوس الفترة الجاية، وفما تحسن كبير وتدريجي في الوضعية المهنية متاعك. يا أسد الاستقرار العاطفي، وخطوة خطوة باش توصل رك في مرحلة إنجاز مهمة برشا. والعذراء تعيش الفرحة، يا عذراء نهار الهدية ونهار اليوم أفضل مع الوقت، باش تكون فما برشا أمور معطلة اليوم تفرح بحلها ونهارك يبدأ بطاقة باهية استغلها على قد ما تقدر. العقرب فرصة صغيرة صحيح، لكن استغلها باش تولي حكاية كبيرة، والأجواء اليوم أفضل برشا. تجنب المصاريف الزايدة وحظ سعيد قاعد يستنى فيك في الثلاثية الأخرى من شهر جويليا. يا قوس نقول لك اليوم راه نهار مناسب انك تتخذ القرارات، ركز على اهدافك ومفاجآت سارة جاية في ثنية والامور ماشية نحو الافضل. الجدي شوية وقت أكهو تتحصل الأحوال من غير ستريس، أيامات ممتازة جياتك والحظ امواتيك. ونختمو كالعادة الحوت اتصالات تخدم مصلحتك وثقتك في روحك. تجيك فرصة جديدة وخوذ وقتك، الأجواء باش تكون أفضل فيها برشا حركة، وراك محظوظ اليوم. البس والحظ مواتيك.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، مرحبا بكم من جديد. 41 دقيقة بعد الستة، إقاعاتنا التونسية، مازلت باش كون حاضرة معكم حتى للتسعة أو نص. مرحبا بكل مستمعينا وتحية كبيرة لكم الناس كل، وخاصة مستمعينا خارج حدود الوطن. إن شاء الله ربي يعطيكم بصحة الغربة، اللباس، كل الأطمئنان هكا وكل التطمينات. إن شاء الله اللي جاي بكله خير، اللي جاي بكله فرحة وأخبار طيبة وأخبار مزيانة. نحب نقول فقط للناس اللي قاعدة تبعث لنا في الأوف فيما يخص حالة الطقس اللي قاعدة دور على صفحات التواصل الاجتماعي، احنا راهو مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي، معناها المعلومة الصحيحة والمعلومة المحينة وتفاصيل ناخذوها وتبعوها معانا بعد السبعة إن شاء الله من خلال مصافحتنا. والسؤال الأول والمباشر أكيد اللي باش نسأله هو: يا هل ترى فما حالة إنذارية وإلا لا؟ يعني ما نبدوش ناخذوا احنا توا ندخلوا في بانيك وحالة طوارئ، نبدو ناخذوها من قبل ما ناخذوا المعلومة الصحيحة. فرجاء معناها ناخذوا المعلومة الصحيحة من مصدرها، يمكن تكون صحيحة يمكن تكون غلطة، إن شاء الله ربي يعطينا أقل من جهودنا وما تصيرناش حاجة اللي تخوفنا، لباس والحمد لله. إن شاء الله يتعدينا نهار سخانة تعودنا بها وولفنا بها، وإن شاء الله موجة الحر ثم مؤشرات باهية إنه أحنا رانا ماشيين في الطريق الصحيح، وإنه المؤشرات إنه الهواء الشمالي هكا راهو كيف كيف زادة. تونس بدأت تخرج من هذه المرحلة الاستثنائية اللي عاشتها تونس الكل، وإن شاء الله هاللي جاي خير. وديما نرجع ونقول لكم أول ما تكون عنا المعلومة ناخذوها من المصدر أكيد باش تكون موجودة عندكم، وتعملوا طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حتى إذا كان فاتكم الاستماع. نهاركم زين، نهاركم مبروك، فيه كان الحاجات المزيانة وفيه الأخبار الطيبة، فرصة جديدة واحتمالات جديدة زادة لليوم.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: في أجندتنا الثقافية نعطيكم فكرة على مواعيد المهرجانات الصيفية بولاية قفصة 2026 باش تكون من 19 حتى 26 أوت. الدورة 39 لمهرجان الفصدق الثقافي بالكتار، من 20 ل 24 أوت الدورة 25 لمهرجان سيد أحمد زروق، من 28 حتى ل 30 أوت الدورة 12 لمهرجان النجع بولاية وهيبة، 27 حتى 2 سبتمبر الدورة 37 لمهرجان أميرة المناجم بالمضيلة، الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالكسر يبدأ من نهار 28 أوت حتى 1 سبتمبر، الدورة 36 لمهرجان

جنسي تعيش للثقافة والتراث يبدأ معكم من 1 حتى 4 سبتمبر. الدورة السادسة لمهرجان الفصدق بأولاد أحمد بن سعد يبدأ معكم من 8 حتى 10 سبتمبر، والدورة العاشرة لمهرجان سيدي عبد القادر بالسواعي اللي باش يكون من 10 حتى 11 سبتمبر، وباش تكون هذه النسخة العاشرة. زيدا كيف كيف برشا برامج لأحياء الذكرى 69 لإعلان الجمهورية بشكون زيدا في المركب الثقافي ابن منظور، وين بشكون فما عروض وأنشطة ثقافية، وكيف كيف زيدا إذاعة داخلية بشكون فيها بث لأغاني وطنية ومداخلات فكرية للتعريف بحيثيات إعلان الجمهورية نهار 25 جويلية 1957، مجموعة من أساتذة المركب الثقافي. وبالنسبة لقبلي نمشي بكم لقبلي، وين المركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي غدوة يحتفل بعيد الجمهورية، ويتضمن برنامج الاحتفال والرشيد في الرسم، حلقات تربوية اللي تتمحور حول المواطنة إلى جانب ألعاب تنشيطية وترفيهية. إن شاء الله احنا غدوة باش نكونوا في متابعة لمختلف الأنشطة هذية اللي باش تكون خاصة بعيد الجمهورية. غدوة صباح معاكم في ماتينال جديد خاص بالويكاند كالعادة، تلقوني كل نهار سبت ونهار أحد من 6 حتى 10.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح معك غزوة مريتنا.
2: حقيقة الزواج وتعريفه في الدين. الزواج في العرف، سلبياته وطرق تعديل المفاهيم السائدة. موضوع برنامج دين ودنيا اليوم بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام 7 صباحاً.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة 46 لمهرجان البرج الدولي بقفصة. انعقدت من مقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف الترتيبات الأمنية والتنظيمية واللوجستية بهدف توفير أفضل الظروف لنجاح هذه التظاهرة الثقافية وضمان حسن سير مختلف فعاليتها. تبعا للانقطاعات المتكررة وغير مبرمجة التيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة، طالت مؤسسات اقتصادية. ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال يوم أمس الخميس في بلاغ له بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. كما دعت المنظمة السلطات العمومية للتحرك العاجل واتخاذ جملة من الإجراءات العملية من بينها إعطاء الأولوية في التزويد بالطاقة للمناطق الصناعية والمؤسسات الإنتاجية واحدة خلية أزمة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية لمتابعة الوضع. ذكر البريد التونسي مساء أمس حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية ومحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا في الآن نفسه أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. أخيرا وفي أخبار العالم، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لضرب أهداف عسكرية إيرانية خلال جولة ضربات جديدة، وأعلنت فجر اليوم الجمعة أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالية من الضربات ضد إيران. هذا وقد أسفرت هذه الضربات وفقا لمصادر إيرانية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بمحافظتي خوزستان وهرمزغان جنوبي غربي إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تحية صباحية لكم من كل صباح الخير من جديد. إذن كما قلت لكم المعلومة صحيحة والمحينة ناخذها من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير صباحي نهارك زين.
1: صباح الخير أختينات، تحية ليك فريق معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات كفة.
0: شكرا ليك. سؤالي باش يكون سي صبحي مباشرة على هذا السؤال اللي قاعدة تسألنا حتى من قبل ما نبدو البرنامج، واللي هو أنه من المتوقع أنه اليوم في ولاية قفصة وتوزر وقبلي درجات اليقظة باش تكون معناها تتطلب يقظة تامة ووجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة، معناها برشا تخويفات في الحقيقة من عندك. خلينا ناخذ المعلومة صحيحة وشنو بالضبط اللي يخلي الولايات هذه ذات درجة انذار عالية جدا؟
1: نعم، هو خنفسر تقريبا شنو يعني درجة الانذار وشنو اللي قاعد يتداول. هو يمكن مفهوم خاطئ نوعا ما أو تفسير بطريقة غير واضحة للوضع الجوي. هنا نحن نفسر لكم اللي خريطة اليقظة كل يوم تقريبا تتحين تقريبا مرتين في النهار. هذا الصباح أسندنا وحتى من يوم الأمس معناتها أسندنا أو اللون البرتقالي لهذه الجهات اللي كنت ذكرتها قبلي توزر قبصة
0: تطاوين
1: تقريبا تطاوين، هذم باش يعيشوا أجواء حارة كما البارح ولا تقريبا أقل بقليل من يوم الأمس. نحن نسند اللون البرتقالي في حين معناتها استمرار لموجة الحر، وهو تعني معناتها تفسيرها اللي هي ظواهر خطيرة نعتبروها، لكن ما هيش معناتها اللون الأحمر اللي هو معناتها يعتبر درجة انذار شديدة جدا. تتواصل موجة الحر على مناطق الجنوب مازالت اليوم، الحقيقة مازالت اليوم وغدوة، خاصة نحكي توا على مناطق الجنوب اللي هي باش توصل فيها درجة الحرارة تقريبا إلى حدود 47-48 درجة، مثل اليوم الأمس تقريبا، خاطر البارح سجلنا أعلى درجة حرارة هي بمطماطة كانت في حدود 48.7 درجة بمطماطة، كذلك بجهة قفصة يوم الأمس سجلنا حرارة في حدود 47 درجة، اليوم أقل بقليل ممكن نسجله 45 درجة، لكن تعتبر بطبيعة الحال ما زالت متواصلة موجة الحر بالنسبة لمناطق الجنوب وكذلك حتى مناطق الشمال الغربي والمناطق الداخلية. أقل بقليل اليوم بالنسبة لمناطق الشمال نظرا لوصول بعض الكتل الهوائية أو الهواء معناتها الرياح اللي تقوى شوية بالسواحل الشمالية، وبالتالي الحرارة تتراوح ما بين 35-42 درجة بهذه المناطق، تبقى مرتفعة بمناطق الجنوب كما ذكرنا. البحر باش يكون مضطرب بالشمال وكذلك قرب السواحل الشرقية الرذوبان بالنسبة لمعناتها اللي ارتديوا على الشواطئ اليوم الرذوبان خاصة شواطئ الشمال كلها تقريبا البحر يكون فيهم مضطرب. يوم الغد هنالك نجم نقوله ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، غدوة معناتها تستعيد درجات الحرارة نفقها التصاعدي حتى بمناطق الشمال، معناتها نجم نقوله غدوة يتواصل ارتفاع في درجات الحرارة لكن أقل بطبيعة الحال من اللي سجلناه في الأيام الأخيرة. وإن شاء الله فهناك انتقال واضح في الأيام القادمة حيث تشير معناتها المخرجات النماذج العددية إن شاء الله لأننا سنكون مع موعد يوم الاثنين مع وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا من غلاف الجوي معناتها هو التزامن مع تأثير لمنخفض الضغط الجوي، وبالتالي الانعكاس واضح في انخفاض في درجات الحرارة وملموس خاصة يوم الاثنين، كذلك حتى معناتها منتصف الأسبوع القادم بالنسبة لمناطق الجنوب وكذلك بقية المناطق يشملها هذا الانخفاض، وبالتالي نجم نقول على معناتها النجم نقوله اللي بداية من الأسبوع القادم على الأقل ما عادش نقطعه تماما مع هذه الموجة موجة الحر ليتواصل درجة الحرارة في مستوياتها العادية لهذه الفترة إن شاء الله.
0: شكرا لك على التوضيحات وعلى التطمينات سي صبحي، يومك سعيد. شكرا.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت كالعادة في توقيت هذية اللي ناخذ فيها الأخبار والترانديت التونسية والعالمية. عفو رئاسي بمناسبة عيد الجمهورية وإصدار رئيس الجمهورية عفو خاص كان يشمل أكثر من 2400 سجين ومتمتع بالسراح الشرطي، مع تصدر خبر شمول العفو لأسماء بارزة في الساحل الوطنية والرياضية مثل وديع الجاري والعياشي زمال، الشيء اللي خلى وسائل الأعلام والمواقع المحلية ترتجي هذا الخبر بطريقة كبيرة برشا ويتصدر الأخبار. ملف أزمة الكهرباء وكيف كيف زاد الانقطاعات ما زالت متواصلة، والنقاشات حول الحوكمة والصيانة في قطاع الطاقة والكهرباء بالتزامن مع فترات الذروة الصيفية كيف كيف زالت ما زالت هي من أكثر الأخبار تداولا على صفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الانقطاعات المتكررة وغير مبرمجة للتيار الكهربائي اللي أدى إلى أنه تكون فما خسائر مادية كبيرة برشا طالت حتى مؤسسات اقتصادية. وكان ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال أمس في بلاغ ليه بالوضع اللي التداعيات متاعه أصبحت تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي، ومش هكا بركة حتى ولتتأثر سلبا على الاستثمار على الانتاج وعلى التشغيل. وقد وكانت دعت المنظمة السلطات العمومية انها تتحرك تحرك عاجل وتتخذ جملة من الاجراءات العملية، من بينها اعطاء الاولوية في التزويد بطاقة المناطق الصناعية، والاهم من هذايا انه يكون فما احداث خلية ازمة وطنية اللي باش تضم مختلف الهياكل المعنية والمنظمات المهنية هكا لمتابعة الوضع اللي خرج نجم نقول انه خرج عن السيطرة، وحالات كيف كيف زادة من الغضب اللي موجودة في كل الشوارع التونسية فيما يخص أزمة الكهرباء والانقطاعات. نمشوا للأخبار والتطورات العالمية، وين التوترات البحرية والتصعيد في الشرق الأوسط ومتابعة مكثفة للضربات والتطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والتأثيرات المباشرة على حركة الملاحة وعلى خطوط الملاحة البحرية وناقلات النفط ما زالت تتصدر الأخبار، وكيف كيف زاد القمم ومواعيد دبلوماسية المترقبة لمناقشة الترتيبات للزيارات الدبلوماسية وتفاهمات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسابيع القادمة كانت أهم التطورات العالمية اللي حكيت عليها منصات التواصل الاجتماعي.
3: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.

سهرت عمري يا الصبرة من ليلة ورد اليدية سهرت عمري يا الصبرة من ليلة ورد اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي عالجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا. عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تذبل بين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: مهرجان جرش.
1: الجولة تحملنا إلى ما بين أعمدة البوابة التاريخية، بين حجارة المدرجات التي تنطق بعبق الإمبراطوريات القديمة.
0: تابعونا اليوم في برنامج شارع الفن بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة،
3: مراية تتكلم.
4: صباح نور نهاية، تحية صباحية ليك ولكل المستمعين.
5: الله يخليك. هذا اللي حيدر، أكثر خبر تداولا وخاصة في الشارع الرياضي هو العفو الرئاسي اللي كان شمل وديع الجاري. أكثر حاجة تحدثت عليها توينسا كانت فيغال البارح في الليل
4: منذ الإعلان يوم أمس. وطبعا هو اللي كان في الحقيقة العفو اللي عن تعليق رئاسة الجمهورية بعدها، يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر الإذاعة الوطنية وبعض الإذاعات الأخرى الخاصة، تم الإعلان عن العفو اللي شمل وديع الجري رئيس سابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعد سنوات قضاها في السجن، يخرج ويغادر سوار السجن.
5: هي الشارع الرياضي والعبيد كأنه سيء، معناه باش يرجع لنفس المنصب. هو توا أكيد يزمى فترة نقاها، هو العبيد فرحانة كأنه سيء، كأنه الكرة باش تاخذ كأنه انتعاشة جديدة. معناه
4: لأنه برشا ناس تعتبر أن وديع الجري بالرغم انه ما عملناش برشا حاجات
5: مؤثر،
4: لكن يعتبر وديع الجري يعني من ابرز الشخصيات الرياضيه اللي مرت معناها على الجامعه التونسيه لكره القدم. هذا علاش امس الخبر يعني الدولو برشا برشا ناس، ويعني لقيت تفاعل كبير متواسع اللي يتبع في الكره واللي ما يتبعش،
5: اللي يتبع واللي ما يتبعش. المهم ان شاء الله احنا نقولوا الكره التونسيه هكا تستعيد هكا شويه من الحيويه نتاعها ونرجعوا نتفرجوا على تونس كيف ما احنا نحبوها، ما شوية تونس كيف ما نحبوها، بوديع الجري او بدون وديع الجري. الكلمة ليك يلا حيدر.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أجمل تحية رياضية، لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالميركاتو وأخبار فرقنا التونسية وانتقالات اللاعبين وحتى المدربين في هذه الفترة قبل بداية الموسم الرياضي. نبدأ بفريق النجم الرياضي بالمتلوي، نحكو على الهيئة المديرة للفريق، نحكو على اللاعبين اللي بشي واصلهم على النجم الرياضي بالمتلوي في الفترة القادمة، إضافة للاعبين اللي غادروا. رئيس النادي سيد ربح الديناري أكد أنه لاعب الغيني عبد الله بانغورا باش يلتحق بالفريق بعد غدوة لحد، على أن ينطلق مباشرة في التحضيرات مع المجموعة السادسة للموسم الجديد. ديناري أضاف أنه البقية الملاعبية الأجانب اللي عندهم عقود مع نجم المتلوي واللي هم البنيني إيران جيليلي والسنغالي شريف بوديان وكيف الإيفواري إيريك كواسي باش يلتحقوا بالفريق خلال الأسبوع المقبل. نذكر أنه نجم المتلوي بدأ تحضيراته للموسم الرياضي 2026-2027 يوم الاثنين الماضي في انتظار دخول في تربص في مدينة عين دراهم طبعا استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نذكر أنه هيئة نجم المتلوي تمكنت من تمديد عقد الحارس صادق يدعس، هذا الحارس أمضى موسما إضافيا مع نجم المتلوي يلتحق بالتدريبات استعدادا للموسم المقبل. نذكر أنه الحارس يدعس انضم الموسم الماضي ولم يشارك في مقابلة بسبب الإصابة اللي تعرض لها. توا الحراس مهمين بالنسبة لنجم المتلوي خاصة بعد خروج حمزة بن شريفية ركيزة مركز الأساسي للموسم الماضي بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوية. الترجي الرياضي التونسي كان أعلن عن تعاقده مع المهاجم عادل بالطيب إلى جوان 2028، وسبق البالطيب أنه لعب العديد من الفرق الأوروبية، آخرها كان FC أرجس الروماني. بالطيب لعب الموسم الماضي مع هذا الفريق 43 مقابلة، سجل خلالها 12 هدف. من الترجي العاصمة الترجي الجنوب، الترجي الجرجيسي اللي كان أعلن يوم أمس عن تعاقده مع الظهير الأيسر آدم الطاوسي إلى جوان 2028. الترجي الجرجيس كان أعلن أيضا عن تعاقده مع حازم بن حامد وصادق توج وياسين الكاسح والسنغالي سامبا ديوف. ديما مع الميركات والوافد الجديد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ملحمة مسوسة كان أعلن عن تعاقده مع المهاجم السابق للرولوي أيمن الزين بعقد موتو زوز مواسم. ما زلت مع سوق الانتقالات باش نحكي على فريق في المحترفة الثانية اللي هو مستقبل سليمان اللي أعلن عن تعاقده مع اللاعب خليل ساسي لمدة زوز مواسم. نذكر مستقبل سليمان نزل الموسم الماضي أو في عقاب الموسم الماضي إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. باش نحكي على منتخبنا الوطني التونسي باش نعطيكم تركيبه الاطار الفني للموسم الجديد في انتظار الاعلان الرسمي. هذه حسب المصادر متاعنا في انتظار الاعلان الرسمي في الايامات القليله القادمه عند امضاء العقد مع المدرب معين الشعباني. اذا معين الشعباني هو مدرب اول للمنتخب الوطني التونسي باش يساعده سيف الله حسني كمساعد اول ومراد المالكي باش يكون مساعد ثاني، حاتم بوليله في الاعداد البدني، محمد صديق من المغرب باش يكون مدرب الحراس، والمصري وسام صفوت هو محلل اداء في الستاف نتاع المنتخب مصري ومغربي كما ذكرنا في الإطار الفني للمنتخب بين مدرب حراس ومحل أداء. هذه حسب المصادر متاعنا في انتظار تأكيد عند الإمضاء العقد مع المدرب معين الشعباني. مزيد بعض التفاصيل وسيتم الإعلان بصفة رسمية عن تركيبة الإطار الفني الجديد لمنتخبنا الوطني التونسي أكبر. البارحة رئاسة الحكومة كانت أعلنت عن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي صدر يوم أمس الخميس 23 جويلية بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. شملت القائمة الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم إذن وديع الجري وغادر صور السجن بعد سنوات قضاها في السجن. طبعا نذكر وديع الجري يعني عمل سنوات من 2012 تقريبا حتى 2022 في صلب الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا خبر لقى برشا تفاعل في على مستوى وسائل الإعلام وكذلك على مستوى في السوشيال ميديا في الحقيقة بين الناس اللي فرحت في يعني بمغادرة وديع الجري أسوار السجن كما ذكرت من خلال عفو رئاسي من رئيس الجمهورية قيس سعيد. هكذا نقول لكم أن هذا الموعد الرياضي هذه أجمل تحيات حيدرون. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذاعة قفصة معك
4: راديو قفصة .ان.
5: طريق السلامة. طريق السلامة.
6: طريق السلامة للجميع. توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. وصباح الخير لكل مستعملي الطريق. وصباح الخير زادة لسي صابر كرامتي اللي معاك العادة برشا نصائح وتوصيات في السلامة المرورية. سي صابر صباح النور.
7: صباح الورد. صباح الكل على كل مستعمل الطريق وكل مستمعين قاعد.
6: الله يخليك. شكرا لك. في الفترة الأخيرة مع درجات الحرارة هذه القياسية التنبيهات برشا توصيات برشا تقريبا ولينا ما نخلو حتى شيء في الكهرباء. معناها شيء حتى البارح في الليل زادة دارت حتى على صفحات التواصل الاجتماعي إنه حتى الدبوزة البلاستيك تنجم تكون أخطر. سي صابر
7: صحيح هنا أي مواد موجودة داخل السيارة تساهم فيها وجود حريق على لا يقدر على مستوى العربة. خاطر هنا نلاحظ أنه في فصل الصيف أن برشا مواد كحولية موجودة في السيارة أو مواد تجميل للسيدات أو قارورة ماء أو أي حاجة بلاستيكية في وجود اشتعال داخل السيارة. هنا ماذا بينا توصيات لكل السواق أنه خاصة توا في الأيامات هذه اللي نسمونا برشا أنه يحاول تفتني يخليش حتى مواد أو جسم موجود داخل الطريق يساهم في اشتعال السيارة. كذلك اللي بعث وجود روائح داخل السيارة تصير فيها اختناق غازية لدى الركاب وما يعرفش السائق راهو أي مواد موجودة داخل السيارة راه يتخرج انبعاثات لغازات تكون سامة حتى من الأشعة الموجودة بالدم. علاش نحن ديما نوصلوا كل السائق أنه ما يخلي شيء داخل السيارة سيرتو إذا كان عنده أطفال داخل سيارته بس تعرف ما الأطفال يمسوا داخل السيارة أي مواد موجودة ينجم يستعملها بدون قصد ولكن نجم يساهم في اشتعال السيارة.
6: سي صابر توا بالنسبه هذه بالنسبه للمواد حاجه اخرى يا اخي معناها الكهرباء يلزم ديما شويه سختو كي تبدا مثلا ما عندكش جراج ولا ما عندكش وين باش تحطها معناها يلزم الكهرباء تبقى شبابك مهويه حتى شويه معناها هكا.
7: نعم هنا خاطر عادي هو السياره اللي كان نسكر شبابك الكل يولي ثم ضغط هواء داخل السيارة مع وجود الحرارة اللي هي تاع الشمس يولي ديبريسيون الضغط هذاك الله لا يقدر أي حاجة معناها تصير داخل السيارة تنجم تساهم في اشتعال حتى في الله لا يقدر ثم عطب كهربائي نجم معناها عن فويت نتاع وقود أي حاجة نجم يصير انفلاق أو يصير اشتعال داخل السيارة. هكا علاش نوقفوا ديما من بعد العربة نتاعنا من تاع الشمس.
6: هذا هو. يعطيك الصحة شكرا سي صابر. يعطيك الصحة وإن شاء الله صيف بلا حوادث وإن شاء الله هكا هذه الموجة تتعدى بأخف الأضرار إن شاء الله تمر ولا تضر.
7: أخرى مدام
6: تفضل سيدي. تفضل سيدي.
7: قارورة الماء احنا نستهلكوا برشا ماء توا في الصيف داخل السيارة ماذا بينا قارورة الماء ما خلوهاش تحت الكرسي نتاع الركاب والسائق تنجم على لا يقدر تمشي تحت البيدال تحت الفرع ولا تحت السيدراتير تسبب في وجود حادث. ماذا بينا ديما نفقدوا سيارتنا وما نخلوش قارورات الماء موجوده تحت الكراسي وربي يحمي كل مستعمل.
6: ربي يحمي الناس الكل والناس اللي تسمع فينا توا قبل ما تخرجوا اعملوا دوره مال على الكهرباء. كان لقيتوا اكران كان لقيتوا دبوزه ماء كان لقيتوا هكا ديو اي ديدوران اي حاجه خلوا الكهرباء فيها كان الكراسي والواحد حتى انت تعدى الموجه هذه وكهو ان شاء الله. طريق السلامه للجميع. يعطيك صحة سي صابر ان شاء الله نهارك زين. شكرا
5: معاك قصوى مريتنا

وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا ومحلى ربيع شبابنا مكتبنا وصحابنا وفرحتنا بنجاحنا ومحبتنا زمان زمان لبنات الجيران وكورتنا وسياحنا.

ديما الحب سلاحنا، مازلنا صغار ومازال الوقت حكا باش يعطينا برشا خيرات، واليوم خير من امس وكل يوم خير من اللي قبره. صباح الخيرات لكم الناس الكل، والناس اللي في الثنيه، للناس اللي هكا خدمتها جات تحت الشمس هذه، ان شاء الله نقولكم الله المستعان، وان شاء الله ربي هكا يخفف الشمس هذه عليكم. باش نختم ساعتنا الثانيه بالبريد التونسي، وين يذكر البريد التونسي كل الحرفاء. والبريد التونسي على فكرة غدوة إن شاء الله في الماتينال باش يكون حاضر معنا، وتو نعاودوا نسألوه حتى على الـ معناها الـ البلاغ هذايا والتذكير هذايا، علاش مهم جدا، علاش مهم، علاش بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والت الأدينار. ثم تو قاعدة ندور على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ثم شكون ينتحل صفة البريد التونسي، وأكثر من هذا إن هي تطلب في الأرقام السرية، تطلب في المود باس، وهي وإلا زيدة كيف كيف تقول رأي إن هي في شراكة مع البريد. علاش؟ باش تستحوذ على معطياتكم الشخصية، وهذا يبين الوضع إن هو القصد القيام بعملية تصيد وإلا قرصنة. فما تحذير مهم جدا يزكم تاخذوه بعين الاعتبار، الناس اللي عندها الأدينار، انه البريد التونسي بعمره لا يطلب المود باس، البريد التونسي بعمره ما يطلب الرقم السري الخاص بالحرفاء نتاعه، وباش يتم اتخاذ كل الاجراءات القانونيه اللازمه ضد المواقع هذه اللي قاعده تنتحل في صفه البريد التونسي، والا قاعده تتصيد وتقرصن في المعطيات الشخصيه لحرفاء البريد. معناتها ردوا بالكم، كيف تكم المود باس البريد ما يطلبهاش، المعطيات الشخصية كيف كيف زيدا ما يطلبهاش، اردوا بالكم من أي عملية تحيل للكثرة في الحقيقة أو على المواقع الإلكترونية. إن شاء الله ديما آمنين وسالمين. مرحبا.

0: معاك غزوة مرايتنا. حقيقة الزواج وتعريفه في الدين. الزواج في العرف، سلبياته وطرق تعديل المفاهيم السائدة. موضوع برنامج دين ودنيا اليوم بداية من 10 على موجة إذاعة قبصة.
1: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد. لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و990 في 29 دينار و990.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: تمام الساعة 8 صباحا، موعدكم الآن مع أولى نشراتنا الإخبارية من إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: هذه النشرة يقدمها أحمد حراثي، وفي البداية إليكم أبرز عناوينها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا شمل عددا من المساجين وتمتيع آخرين بالسراح الشرطي. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف ولايات قفصة وتزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير اليوم الجمعة. في بذرة لمعارضة مجهودات الدولة في إيصال الماء الصالح للشراب إلى المناطق الحدودية، وحدات الجيش والحرس الوطنيين تتولى تزويد مناطق بولايتي قفصة والقصرين بالمياه. الانقطاعات المتكررة والفجئية للتيار الكهربائي تتسبب في عدم انتظام الدورة المائية بواحات ولاية توسر. تفاصيل الأخبار. تم أمس بمدينة متلاوي من ولاية قفصة وفي إطار معارضة مجهودات الشركة التونسية لتوزيع المياه لمجابهة موجة الحر توزيع المياه على عدة مناطق، وذلك بالشراكة مع الفرق الأمنية والعسكرية وخلية الأزمة، علما وأن هذا المجهود يتواصل خلال الأيام القادمة وبمختلف معتمديات ومناطق الولاية. شريف سالم معتمد المتلوي في مزيد من التفاصيل، والمواكبة كانت لسوار عميدي.
6: دعم ومعاضدة مجهود شركة السوناد في سلمة، العمل الذي معناتها نعمل فيه بشكل يومي. عنا زوز حصص، حصة صباحية وحصة مسائية، من الساعة الواحدة بعد الزوال حتى الساعة الواحدة صباحا، و12 ساعة الأخرى هي الحصة الأخرى. مناطق مقسومة، مناطق مرتفعة، مناطق منخفضة، بحكم نظام الحصة والتزود معناتها ألاف متاع المنخرطين يتزودوا في نفس الوقت. هذا ينجم يشكل معناتها عائق أمام وصول الماء بشكل سريع، ينجم يتأخر الحصة 12 ساعة، ينجم يتزود معناتها فقط بين 4 و 5 و 6 ساعات. ما نجموش نبقوا مكتوب في الأيدي. تعليمات السيد الوالي خلية متاع متابعة حينية فيها معناتها المصالح المحلية، وفيها على مستوى جهوي كل الإدارات تقريبا الجهوية، وعلى مستوى مركزي معناتها ديما فما متابعة. بالنسبة للمجهود نرى معاضدة، فما ناس جد في مناطق مرتفعة، هذه التضاريس الماء معناتها قاعد يوصل بما ممكن معناتها أقل شوي من انتظاراتهم. نحاول ندعم شوي السونات في موجة الحر، يكون معناتها الماء موجود بكميات كافية معناتها الأهالينا في البلايس هذير. الجيش الوطني معناتها بتعليمات سامية مساند الحملة متاعنا، سهريج معناتها تبع المؤسسة العسكرية على مستوى وطني، مش فقط في معتمدية متلوي، على استعداد في صورة ما بلاصة ما اكتفتش ومستحقة كميات إضافية، يزيدوا يدعمونا معناتها بالكميات أخرى من الماء. خلية تخدم 24 ساعة 24 ساعة، فيها متابعة يومية وحينية في صورة ما فما ريكلاماسيون تاع طب التدخل ويكون حيني، فما نقص في بلاصة، ساعات حتى يكون عدد صغير من الأحياء، لكن كلها هالينا كيما تزود المجموعات السكنية الكبيرة تتزود المجموعات السكنية الصغيرة. السيد الوالي معناتها في بشكل يومي على امتداد اليوم معناتها يتابع في نشاط الخلية وموجود على الميدان على مستوى كامل الولاية، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.
4: في بادرة لمعارضة مجهودات الدولة في إيصال الماء الصالح للشراب إلى المناطق الحدودية، تولت أمس وحدات الجيش والحرس الوطنيين تزويد متساكني منطقة بودرياس التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بالماء الذي شكل نقصه عبئا في صفوف الأهالي الذين تذمروا من نقص المياه منذ سنوات. كما عبر عدد من المواطنين عن أملهم في الإسراع بربط الأبار بالكهرباء لضمان استغلالها، مثمنين في الآن ذات هذه البادرة وتدخل من الجيش والحرس الوطني وحرس الدولة على تأمين التزود بالمياه. نستمع إلى المواطنين.
7: في بودرياس تمشي للصناطيج برويطة هذا 20 لتر وترجع فارغة. راي كان تعبي على خاطر الضوقاس سناطيجنا سناطيجنا مكاشفين علينا حتى نمشوا للمواطن باش يعطينا الماء. أخوي نحن عندي لويح نورد بهم في الشجرات والماء ونطلب الضوء
8: تشيف الخدمة تمشي ثلاثة تاع الصباح تخدم تروح في غرغوري إذا تتعدى تشيف الماء عايشين أكثر من تتصور.
9: درينا عطشت لا يزي حتى ما تبويش في القارك هكاك نروح من خدمة ما نجيش باش ندوش اللي عنده غلم ما يتبرعتش الذري ما يتبرعتش.
10: مبادرة طيبة بحق مبادرة بأن تكتمع جيشا وقاعد على طريق الغمية من أخرى معناها يعاون شوية على قليلة فهمتي ومشكورين بالحق مشكورين سمعت الجيش مشكورين سمعت الأمن فهمتي مشكور الناس الكل وفي الماء هابطين طالعين ماشيين شيء يرحم والديهم.
4: في ولاية تزر يتسبب الانقطاع المتكرر والفجئي للتيار الكهربائي في عدم انتظام الدورة المائية بالواحات ما يؤثر على صبة التمور خاصة وأنها ثمار في مرحلة النمو. سليمان عمران عضو الاتحاد المحلي للفلاحين بتزر ورئيس مجمع التنمية الفلاحية مرح الأحوار يتحدث في هذا الإطار.
11: بالنسبة للموجة السخانة هذه الموجة أعطاها ربي معنا كان نوسعوا بنا ونتحملوها معنا الحمد لله وقتنا نعودوا عنا ثم تنسيق بيننا بالإدارات المعنية اللي عندنا بها علاقة احنا كشركة المسيرة الكهرباء والغاز وعملت لنا ذي برشا مشاكل احنا مع التزود بالفلاح احنا كل فلاح عنده دورة في الأسبوع إذا كان يجي كل واحد يقص عنا الحبل الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي ما يضمن ما يقصش الضوء معنا رجل وقف ثم تنسيق كان نقص الضوء هذا نحاول باش نتفادوه احنا وياه من نقص احنا من الدورة نتاعنا عاد تبدأ 20 ساعة نخدم كان 15 ساعة نخدم 10 سوايع شكل فلاح اللي يجي الدورة المائية مرة في الأسبوع ما يقال شيء نقص في الدورة نتاعها بالطريقة الموجودة تصور قاعدة تفوت فيه ويتسنى للجمعة الجاية لأنه وقتها فيه هو قاعد يفوت في الناس الكل معناها كل واحد عنده 4-5 سوايع مرة في الأسبوع يزقش منها ساعة ساعة وربع والآخر يقص فيه الضوء دون سابق عليهم هذاك تقول معناها يوقع شوية تنسيق أنا والإدارات ثم برشا مشاكل النجم نزلوها شوية لأن تو الصعبة نتاعنا احنا هي في المراحل نتاع نمو إذا كان يبي يوقع اضطرابات في الدورة المائية نتاعها حتى من ناحية الجودة واللي أثر عليها أهم شيء هو اليقظة كل يوم الواحد ما يخش للضيعة نتاع يقعد يراقب فيها انك مرحلة نتاعك عندكم بطر غبار مازالت ما خرجتش الفرق نتاع النشاط نتاع ذات ما مرقد ما هذيك ما تخرج كان كي تبدا في العرجون يبدا في مرحله نقول احنا التمشيه معناها 15 يوم اخرى هذا ننصح الفلاح كامل ياخذ ويوسع بالهم في الثروات نتاع الضوء يقعد يعس وين ما يجي وين يتوفر الضوء يبدا يزيد في الحرائق هذيك يرد بال من الحرمه نتاع في الحرائق معناها حتى تشعل يضطر وشعل شويه نتاع يزيد ما يروح كان يصب عليه الماء وتفيه ولا يزيد ما بالتراب.
4: مع تقدم فصل الصيف تنضج بعض أنواع التمور المطلق وأولها العماري الذي يمثل بشائر الموسم أو ما يسموه الفلاحون بالفال في منطقة نفزاوة. مجد عمارة مراسلة الإذاعة من قبل قامت بجولة في سوق البياز أين تعرض هذه التمور للبيع وأعدت هذا الروبورتاج.
12: العماري هو أول أنواع التمور المطلق نضجاً وهو من بشائر الموسم أو ما يسميه الفلاحون والتجار بالفال.
13: العماري هو يطيح أول واحد هو الفال هذاك أنا يشرب 2000 فرنك يشرب 500 رقم فال معنا بعد ليش بعد الارتاب نوع الأخرى معنا القندة وغرسوف لين توصل دقلة وغاليق والنوع الأخرى
14: هذا العماري أما ما يطولش أسبوع ويدور بعد هو يجي الهيتة والفزاني وغرسو وتكثر الانواع حتى اللي تخلط على مدق حاجه كتضلي فال عندها سومره ديما تجي سومره غالي لان فال اما تو هذا مد اخرى تلقي دينار ب 1500 ولا من هذا.
15: اول حاجه تطيح هي العمال بعد تطيح الهس بعد هسه تطيح برشا انواع اخرى بتاع التمور اللي هو قصبي اللي هو برشا انواع تطيح من 15 جنيه تين اسواق من 4 ل 5 حتى يوصل حتى لل 6 زي الفال الاقبال متوسط تاع ناس ياخذ 15% بل في النصر طلع شوي شوي.
12: هذه التمور رغم غلائها إلا أنهم أقبلوا على شرائها هكذا تحدث عدد من المواطنين.
16: شريت شوي عماري الحق ما شاء الله في حتى الدنيا غالية صحيح أما مثالش حتى المش قادر يشري حتى بدينار ب15% ب2000 ب3000 كل قدر وقدر المهم نذوق الفيل والحمد لله مش باش نبطلوا يعني مش شارين الواحد يقولها وغالي خلا ربي يبرد علينا يا رب.
17: لو ناخذ في عماري أول مرة معنا باش نشوفوه هنا في بلية أول مرة يجي كيلو ب6000 بالرقم غالي شوي مازال الفيل ما غالي أنا ب4000 حبينا نذوق الفيل وكهو طيباتها السخانة راهو مش طيب وحبيت نذوق الدريريه شويه فيل وكهو
18: شرينا برب على فيل تمر عمال حبينا نذوقه باقي غالي وطيب مسخن.
12: وللاشاره فان الكثير من انواع التمور المطلقه لا تستحق عنايه كبرى بها مثل ما هو الحال بالنسبه لدجله النور حيث يكتفي الفلاح فقط بتلقيح العراجين دون القيام بتدليتها او حمايتها من التقلبات المناخيه عبر تغطيتها بالناموسيه او البلاستيك. مجد عماره قبلي الإذاعة الجهوية بقفصة.
4: نواصل تقديم أولى نشرات الأخبار من إذاعة قفصة. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. هذا وتمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة ووديع الجرية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم بعفو رئاسي خاص وفق ما أفاد به مصدر مطلع أمسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ويؤدي هذا العفو الخاص إلى الإفراج عنهما. من المتوقع أن تكون ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم في مستوى درجة إنذار كبير، ما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية وصفت بالخطيرة المتوقعة وصنفت خارطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أمسي ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وجابس وبدنين في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوي. دعت وحدات الحماية المدنية أمس المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف. وذكرت المواطنين بضرورة الاتصال بالحماية المدنية عبر رقم النجدة 198 عند حدوث أي طارئ. وجه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أسئلة كتابية إلى وزير الصحة مصطفى الفرجاني بشأن كيفية إدارة الوزارة للأزمة الصحية المرتبطة بموجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. وطلب النواب بتوضيح عدد الحالات التي استوجبت الإيواء بأقسام الإنعاش، وشملت الأسئلة أيضا التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية المرضى الذين يعتمدون على أجهزة الأكسجين أو التنفس الاصطناعي أو غيرها من التجهيزات الطبية المنزلية في ظل تكرر انقطاع الكهرباء. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل. كان ذلك خلال إشرافه مؤخرا على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. وقد أسفرت هذه الضربات وفقا للمصادر الإيرانية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بمحافظتي خورستان وهرمغان جنوب غربي البلاد. وتركزت الهجمات الأمريكية الجديدة في جنوب وجنوب غرب إيران. وقالت القيادة المركزية إن ضرباتها تهدف لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها على حركة الملاحة التجارية على حد قولها، منبهة إلى أن السفن التجارية تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. في الشرق الأوسط، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالاً، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت صور مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية. وقال مراسل صحفي إن الغارات الأوسع على القطاع إنها الغارات الأوسع على القطاع منذ وقف إطلاق النار. جاء في نشرتنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا شمل عددا من المساجين وتمتيع آخرين بالصراح الشرطي. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير اليوم. في مبادرة تهدف لمعارضة مجهودات الدولة في إيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق البعيدة، وحدة الجيش والحرس الوطني تتولى تزويد مناطق بولايتي قفصة والقصرين بالماء الصالح للشرب. شكرا لكم مستمعينا الكرام لأنكم تابعتم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.

0: الإشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: نعم، هو تنفسر تقريبا شنو يعني درجة الانذار وشنو اللي قاعد يتداول. هو يمكن مفهوم خاطئ نوعا ما أو تفسير بطريقة غير واضحة للوضع الجوي. هنا نحن نفسر لكم اللي خريطة اليقظة كل يوم تقريبا تتحين تقريبا مرتين في النهار. هذا الصباح أسندنا وحتى من يوم الأمس معناتها أسندنا أو اللون البرتقالي لهذه الجهات اللي كنت ذكرتها قبل لي توزر قبصة
4: تطاوين
3: تقريبا تطاوين، هذم باش يعيشوا أجواء حارة كما البارح ولا تقريبا أقل بقليل من يوم الأمس. نحن نسند اللون البرتقالي في حين معناتها استمرار لموجة الحر، وهو تعني معناتها تفسيرها اللي هي ظواهر خطرة نعتبروها، لكن ما هيش معناتها اللون الأحمر اللي هو معناتها يعتبر درجة انذار شديدة جدا. تتواصل موجة الحر على مناطق الجنوب مازالت اليوم، الحقيقة مازالت اليوم وغدوة، خاصة نحكي توا على مناطق الجنوب اللي هي باش توصل فيها درجة الحرارة تقريبا إلى حدود 47-48 درجة، مثل اليوم الأمس تقريبا، خاطر البارح سجلنا أعلى درجة حرارة هي بمطماطة كانت في حدود 48.7 درجة بمطماطة، كذلك بجهة قفصة يوم الأمس سجلنا حرارة في حدود 47 درجة، اليوم أقل بقليل ممكن نسجله 45 درجة، لكن تعتبر بطبيعة الحال ما زالت متواصلة موجة الحر بالنسبة لمناطق الجنوب وكذلك حتى مناطق الشمال الغربي والمناطق الداخلية. أقل بقليل اليوم بالنسبة لمناطق الشمال نظرا لوصول بعض الكتل الهوائية أو الهواء معناتها الرياح اللي تقوى شوية بالسواحل الشمالية، وبالتالي الحرارة تتراوح ما بين 35 و42 درجة بهذه المناطق. تبقى مرتفعة بمناطق الجنوب كما ذكرنا، البحر باش يكون مضطرب بالشمال وكذلك قرب السواحل الشرقية الردوبانة بالنسبة اللي تديو على الشواطئ اليوم الردوبانة، خاصة الشواطئ الشمال كلها تقريبا البحر يكون فيهم مضطرب. يوم الغد هنالك النجم نقوله ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، غدوة معناتها تستعيد درجات الحرارة نفقها تصاعدي حتى بمناطق الشمال، معناتها نجم نقوله غدوة يتواصل ارتفاع في درجات الحرارة لكن أقل بطبيعة الحال من اللي سجلناه في الأيام الأخيرة. هو إن شاء الله فهنالك انتقال واضح في الأيام القادمة، حيث تشير معناتها المخرجات النماذج العددية إن شاء الله لأننا سنكون مع موعد يوم الاثنين مع وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، معناتها هو تزامن مع تأثير لمنخفض الضغط الجوي، وبالتالي الانعكاس واضح في انخفاض في درجات الحرارة وملموس خاصة يوم الاثنين، كذلك حتى معناتها منتصف الأسبوع القادم بالنسبة لمناطق الجنوب وكذلك بقية المناطق بيشملها هذا الانخفاض، وبالتالي نجم نقوله على معناتها النجم نقوله اللي بداية من الأسبوع القادم على الأقل ما عادش نقطعه تماما مع هذه الموجة موجة الحر ليتواصل درجة الحرارة في مستوياتها العادية لهذه الفترة إن شاء الله.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: نسائم الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: يصبح الخير ويصبح النور ويصبح كل الخيرات لكل مستمعينا. مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم المشوار في نسائمنا الصباحية في انتظار انه نسمة هذية هكا نقولوا الناس نعاودوها برشا مرات باش هكا نحسوا حتى نفسانيا نرتاحوا شوية في انتظار ان شاء الله موجة الحر هذية تبعد علينا. نعرفوا انه في الصيف فما برشا ناس تقولك في الصيف انا باش نشد توا ريجيمي باش نشده في الصيف ونحس روحي اني نضعف في الصيف اكثر من الشتاء. وفما شكون اللي تقولك لا انا توا باش نرتب الجسم نتاعي فقط. فما شكون ولكن فما اولويات، ما فماش ريجيم نتاع صيف وما فماش ريجيم نتاع شتاء، فما ترتيب للجسم وفما اولويات اللي جسمنا مستحقها. هذا هو، واحنا المعلومه كالعاده صحيحه ناخذوها من المصدر، ومصدرنا اليوم هو الخبير في التغذيه سي الطاهر الغربي، حاضر معنا مباشره. صباح الخيرات سي الطاهر، مرحبا.
2: صباح الخير سيدة نهاد.
1: شكرا.
2: وكذلك نقول صباح الخير لكل مستمعي إذاعة جوية بجفصة.
1: الله يخليك، شكرا لك. إذا سي طاهر، ما فماش فما ريجيم هو ريجيم، يعني ما يتبدلش بين الفصول وإلا الدنيا سخونة ولا الدنيا باردة، ريجيم هو ريجيم.
2: هو قبل كل شيء نحب نقولها وكلمة ريجيم ما عادش.
1: شو نقولوا مالك؟
2: لأن ريجيم، لأن كلمة ريجيم يعني هي موجهة فقط للمرضى، وإنما هو توازن غذائي. لأن جسمنا في حاجة إلى عناصر غذائية متوازنة تنجم يشتغل بصفة معناها طبيعية نقاط خلل. حبيت أنا بالمناسبة هذه وخاصة مع ارتفاع معناها درجة الحرارة معنا بصفة غير مسبوقة، لأنه وصلت في بعض معناها المناطق أكثر من 50 درجة.
1: صحيح.
2: فنقول ماذا بينا ونوجه كلامي خاصة بالنسبة ما يسمى بالفئات معناها الهشة المجتهد في أكثر من غيرها، وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات، بالنسبة نساء الحوامل، بالنسبة كذلك كبار السن المسنين.
1: أيه.
2: وكذلك ما ننساوش معناها المرضى وخاصة اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، مرض السكري وغيرها، يعني هذوما عندهم كما قلنا احتياطات خاصة. أول نقطة نكد عليها، احنا تعودنا نشرب الماء وقت اللي نعشو، نقول هذا راهو خطا، هذا خطا، فما يلزمش معناها نوصلوا الى درجه عطش باش نشرب.
1: صحيح.
2: يلزم نوزع حاجياتي من الماء في وقت اليوم، يعني اقل حاجه نقولوا 8 أكواب ماء يعني نوزعها او اكثر حسب معناها التعرق، يعني مش معناها واحد يعرق، واحد يخسر الماء في في في بدنه في جسمه، واذا تكون خساره كبيره راهو قدر ما نتنجم تهزنا الى ما يسمى بالاجتفاف، جفاف البدن. والاجتفاف معناه في خطوره كبيره حتى على المخ، حتى على فهمتي نجم واحد يدوخ. فاحنا ماذا بينا ما نوصلوش الى الدرجه هذه. اولا ماذا بينا خروجنا معناها من المنزل، ونأكد دائما على المرضى على الفئات الهشة، الخروج معناها ما يكونش إلا لظرف معناها ظروف معناها قصوى، معناها ضرورة قصوى.
1: صحيح.
2: وحتى إذا بقى في المنزل نقولش أنا لا، يعني من حين إلى آخر يشرب الماء، ونأكد حتى ولو ما يشعرش منه بالعطش.
1: نتفق درواحنا عطشانين ولا مناش عطشانين. فقط حبيت نسألك سي طاهر، بالنسبة للناس اللي عندها ديتوكس، معناها هذيك حاجة مهمة زيادة يظهر لي أن نصور أنها تخفف شوية من الضغط الحراري، تنقص شوية من السخانة اللي حس بها البدن. شو نجم نستعمل؟
2: مشكورة على الملاحظة، لأن احنا في عاداتنا، عاداتنا التونسية الأصيلة، يعني مغير احنا ما نعرف كلمة الديتوكس نستعملوها. مثلا فما مشروب الحلبة،
1: اي
2: هذا يخفض من درجة الحرارة. ثم كذلك مشروب ما نحطه معناها ورق النعناع.
1: إيه.
2: وفي
1: زنجبيل زادة. زنجبيل الأخضر.
2: بالضبط يعني كل ال ال الطرق هذه والكم قاعنا لروسيت التقليدية فيها فوائد تزيد من ترتيب الجسم، ولكن نعرف أن الأعشاب هذه فيها زادة منافع يعني صحية ومنافع طبية. تزيد معناها ترتب الجسم وتمد الجسم كذلك بأملاح وفيتامينات. فنرجع ماذا بينا إلى عاداتنا وتقاليدنا راهي صحية ومفيدة.
1: أعطيك الصحة أستاذ.
2: يعني كذلك من حيث الماء نركزوا على الجسم كل نقطة هامة
1: اللي هي
2: نعرف لكون ارتفاع درجة الحرارة وخاصة الصيف بصفة عامة راهو نجم نكون عرضة إلى ما يسمى بالتسمم الغذائي.
1: إيه.
2: وكذلك التسمم الغذائي عنده خطورة كبيرة ياسر على الجسم، خاصة دائما نأكد على الفئات الهشة اللي هم الأطفال الصغار المسلمين المرأة الحامل والمرضى، لأن راه ماذا بينا ما نشريوش معناها أي طعام أو أي غذاء يعني كي ندخل الدكان ماهوش نظيف أو معرض معناها في الشارع في المادة في أتربة وغيره. لا بينا حتى إذا مشينا مثلا للاستحمام في البحر وغيره ماذا بينا نحطوا أكل الغذاء بتاعنا ما يكونش معناها دسم سلطة شوية معناها غنى ماء ويعني يكون في كما نقولوا احنا جلاسير مبردة
1: هاي نحافظوا عليها على قد ما نقدروا.
2: بالضبط يحضرنا حرارة الأغذية ويكون الغذاء من سليم غير ملوث.
1: وبطبيعة الحال ديما الحاجات اللي ديما نوصوا عليها إنه غسلين اليدين قبل الماكلة وغسلين اليدين بعد الماكلة والمحافظة على كل الحاجات اللي هي زي ما تكون ممارسات يومية في الحقيقة.
2: هي بالضبط هي يعني غسل الأيدي يعني لابد يدخل في سلوكنا اليومي سواء كان ما في كل الفصول وخاصة في فصل الصيف.
1: يعطيك الصحة سي طاهر الغربي، شكرا على التوصيات هذه الكل وعلى النصائح هذه الكل اللي ان شاء الله ديما احنا نلتزم بها. معناتها موجودة درجات الحرارة هذه الاستثنائية وإلا لا، علاش هذا مهم برشا لسلامتنا ولصحتنا. دامت صحتك. شكرا ليك سي طاهر الغربي خبير في التغذية، كنت حاضر معنا في نسائمنا الصباحية. شكرا.
0: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنت حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 999 في 29 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: سيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح، تحية مجدة لكم الناس كلها. ثنيتكم زينة أكوى من الفرح، نتمنى هيلكم وكل الطرق إلى الفرح تكون سلكة أمامكم. المكتبة العمومية بالدويلي تحتفي بعيد الجمهورية، رموز تحكي تاريخ الوطن، في انتظار جهوزية ضيفنا سي محسن الجدلاوي أمين المكتبة اللي باش يعطينا تفاصيل هذا الاحتفاء ومختلف الفقرات اللي باش تأسس هذا اليوم وهذا الاحتفال بعيد الجمهورية. بعدها باش نمشوا لقبلي وزميلتنا ماجد عمارة باش تكون حاضرة معنا للتسعة ونص. نحبكم تبقوا معنا، ما زالت عنا التكنولوجيا، ما زالت أجندتنا الإذاعية زادة. نعطوكم فكرة شنو هي السنة فيكم على امتداد نهار كامل، وكالعادة الحظ يكون موجود معنا ومعاكم. نهاركم زين، نسائمنا صباحية مواصلة معاكم المشوار حتى للتسعة ونص.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
7: وين ما تسمعوا فينا في أي وقت تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. نسائمنا صباحية من المفروض كان إنه بش يكون حاضر معنا سي محسن الجدلاوي أمين المكتبة العمومية بالدولي اللي كيف ما قلت تحت في بعيد الجمهورية تحت شعار رموز تحكي تاريخ الوطن، لكن تعذر علينا معني الوصول والاتصال به، وديما نعولوا على تفهم على تعاونكم على تحمل مسؤولية زادة كيف في خاصة في ظروف المباشر تم التنسيق، وعلى أساس أنه باش يكون حاضر معنا ويعطينا تفاصيل هذه الاحتفالية. على كل هذا ما يمنعش أنه احنا باش نعطوكم التفاصيل. الاحتفالات الوطنية اللي هي في الحقيقة تقريبا كل المكتبات العمومية هي على ميعاد سنوي ثري ليجمع بين البعد الثقافي والتاريخي والأنشطة الترفيهية والتثقيفية، خاصة مع أحياء ذكرى أعلان الجمهورية التونسية، وين تتنوع الفقرات تكون موجهة للصغيرات للشباب للرواد في مثل هذه المناسبات الوطنية، وتكون المعارض التوثيقية والكتبية حاضرة كيف إبراز المراجع والكتب اللي تأرخ لمرحلة أعلان الجمهورية، تحولات السياسية والاجتماعية في تونس، كيف زاد معارض وصور وثائقية فيها عرض صور وثائقيات تاريخية لتمثل محطات بارزة في بناء الدولة الوطنية كيف زادة ومؤسساتها. الحاجة الحلوة أنه تكون فما ورشات تفاعلية للأطفال وللناشئة، فيها تعبير تشكيلي، فيها رسم، فيها ورشات مطالعة، ورشات إملاء كيف زادة، وأنشطة فكرية، وهي حاجات مهمة جدا خاصة كي تبدأ فيها الأسئلة معنا حول تاريخ تونس، حول المعالم ولاية قفصة وإلا مختلف الولايات أخرى، وإلا حتى أكسغيرات نسألوهم زيادة على أحداث 25 جويلية، وشريط وثائقي باش يكون فيها أفلام وثائقية اللي تعرف بالجمهورية التونسية بتاريخها، ومهم زيادة نقطة مضيئة في الحقيقة في مختلف التظاهرات أنه يشجعوا النقاش بين الشباب وبين الناشئة. على كل إن شاء الله موفقين مختلف المكتبات العمومية خاصة في هذه الأنشطة الثقافية والصيفية، وشيء اللي يمنح رواد المكتبة فرصة أنهم يجمعوا بين الترفيه الفكري والوعي التاريخي والوطني.

0: لي قبلي وزميلتنا ماجدة أعمارا نصبح عليها. صباح النسائم يا ماجدة. صباح الورد.
1: نهارك زين. أسعد ليام إن شاء الله.
0: عايشك.
1: يا رب يجيب النسائم
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أنا قدام مصباح قاعدة نقول نسائم الصباح نسائم الصباح هكا حتى نفسانية فمش نرتاح شوية معناها. إن شاء الله ربي يخفف علينا إن شاء الله يا ربي. تمر ولا تضر إن شاء الله. كيفاش الأحوال في قبلي؟ درجة الحرارة يظهر لي إحنا متفقين أنا هي سخونة وسخونة برش.
1: سخونة وسخونة برشا وما تبعدش أكيد على قصة برشا. فقط الواحد يرد باله ويحاول يخرج بكري ويحاول ما يمشيش برشا في الشمس ويمشي بالنصائح معناه العاتين هنا وإن شاء الله يا ربي تتعدى في سلام إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله كيف ما قلت إن شاء الله تمر ولا تضر. معناه إن الناس اللي تحبش الطيب تو تو قيت يظهر لي هذا إذا كان ما فاتش الوقت معناها
1: ما نجم يكون فات له قيت ما نجمش نحكي لك على كمية السخانة الموجودة.
0: صحيح صحيح والله هكا إحنا قبل نضحكوا عليها هي نكتة في قفصة وقت اللي تسخن الدنيا فما فوكيهي معناه في قصة معروف يقولك احنا نصلوا الفجر ونرقدوا معناها نقيلوا نصلوا الفجر ونقيلوا احنا قبل كنا نضحكوا عليها توا ولينا عايشين فيها بالحق معناها. على كل يلا اللي حاجته باش يمشي يقضي قضياته على بكري خلينا نعطوه فكرة زيدة كيف كيف على الاسوام شنو هي الاسوام يا ماجدة في قبلي.
1: اكيد اكيد اللي حاب يقضي قضيته باش نعطوه الاسوام وقبل ما يمشي يشي الخضرة والغلة ماذا به يمشي يتعدى يشوي مروحة السعافة دينار وخمسمائة ما بين دينار وخمسمائة والأربع آلاف المظلة المظلة ما بين 13 دينار وخمستاشر دينار زادة موجودة موجودة في الأسواق متاع ولاية كفيلي. كذلك الأسواق متاع الخضر بالنسبة للبطاطا 2300 بالنسبة للبصل دينار وخمسمائة بالنسبة للقرع دينار وخمسمائة الفلفل الحار دينار وثمانمائة الفلفل الحلو خمسة آلاف الطماطم دينار و200 الفقوس دينار و500 البطرزينة 2500 البدنجان 2000 القناوية 10000 الثوم ما بين 7000 و8000 بالنسبة للنعناع ب800 بالنسبة للخضر الورقية تخدم كلها على 800 بالنسبة للغلال خلينا نبدأ بالثمور كيلو دجلة على 8000 الدجلة المكنج معناها ما زال وقتها الدجلة الجديدة بالنسبة للثمور المطلق اللي تيح أول حاجة هو العماري على 7000 وما بين وفما حتى ب6000 وفما حتى ب5000 بالنسبة للعنب 6500 و6000 بالنسبة للتفاح 6000 و6500 بالنسبة للعوينة 5500 البطبقاية 6500 البطيخ الكيلو بدينار و200 والدلاع كيلو على دينار والكرموس الكيلو على 6000 باهي نمشوا للحوم اللحوم الحمراء البرشني على 55 دينار والعلوش كذلك على 55 دينار بالنسبه للدجاج الدجاج الكيلو على 8625 والسكالوب على 18 دينار و500 باهي بالنسبه للاسماك الاسماك المعروضه اليوم عندنا القاروص 27 دينار عندنا الوراثه 23 دينار عندنا البوري 12 دينار عندنا السرجينة 4000 وفما حتى ب 5000 عندنا الشورو ب 8000 هذه اغلب الاسعار معناها الموجودة في عدد من النسبة ما اقتصرناش على سوق البياض فقط بل في عدد من الاماكن ونقاط المنتصبين فيها الخضارة في ولاية قبلي.
0: يعطيك الصحة ماجدة الاسوام غالية الأسوام غالية بصراحة معناها غالية ويمكن فما فرق شوية في الدجاج ما بين قفصة وقبلي علاش الدجاج احنا أمس على 6500 معناها فما فرق في الحقيقة وإن شاء فرق كبير يتسمى فرق كبير أنا يعني ما فهمتش حاجة هي توا النعناع النعناع والنعناع أي حاجة باش نعملوا بها الديتوكس ردوها ب 800 الورقية الورقية في العادة 400 500 اللي كانت طارت
1: قبل في ولاية قبلي نهاية كنا نشروهم لأربعة دينار
0: لا راح احنا وصلنا لأربعة دينار
1: من منتجات الواحة ما ننسوش تو نادرة كيما نقولوا نجيو اللوم ونعذروا
0: علاش
1: ما ننسوش اللي منسوب المائدة المائية اللي هرب
0: صحيح
1: ما ننسوش اللي الفلاح وتو أغلب المنتصبين يشروا فيه شري معناها مش يبيعوا
0: مش
1: موجود في الواحة الواحة كي تشوفها نشفت برشا ما عادش فيها مي
0: مع درجات الحرارة هذه أكيد رايزات أثرت فيها برشا
1: أكيد ما ننسوش أمس كنا نحكم مع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين اللي أكد اللي عديد من الأعطاب اللي صابت المضخات المائية جراء الانقطاع المتكرر للمياه هذا شنو باش ينجر عليني هذا باش ينجر علي اللي الدورة المائية باش تتباعد هي بعيدة وباش

0: وزيد تبعت ربي قدر
1: الله
0: الخير.
1: يكون في العون وكهو.
0: هذا هو ربي يكون في العون. يعطيك الصحة يا ماجدة، شكرا ليك ويومك سعيد. شكرا.
2: إذاعة قفصة فيك باللي على 91.8.

0: إذاعة قفصة في منزل بوزيان على 91.8. حقيقة الزواج وتعريفه في الدين. الزواج في العرف، سلبياته وطرق تعديل المفاهيم السائدة. موضوع برنامج دين ودنيا اليوم بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة. إشهار
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13.680 في 16.500.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 9 صباحنا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تدخلت يوم أمس الخميس وحدات من الجيش والحرس الوطنيين لتزويد متساكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمدي تفوسان من ولاية القصرين، تزويدهم بالماء الصالح للشراب، وذلك عبر الصهاريج بسعات 3000 و5000 و8000 لتر، وذلك في إطار معضدة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالمياه بالمناطق الريفية والحدودية والنائية التي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي، خاصة في ظل موجة الحرة التي تشهدها البلاد. ذكر أمس البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، ذكرهم أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. أعلنت الإدارة العامة للأداءات عن تأجيل آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون حرفا تقليدية بما فيهم الخاضعون للنظام التقديري إلى 27 من شهر جويلية الجارية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوبي غربي مدينة نابلس. وقالت مصادر بين عدد الشهداء مرشح للارتفاع. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يدرس بجدية شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نفذت خلال عملية الغضب الملحمي، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية في ظل التصعيد على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: ومحلاها نبيها كراولي ومحلاها أغنينا التونسية وطبوعنا التونسية. مواصلين معاكم المشوار في جزءنا الرابع. وهكا من المضحكات المكويات إن واحد كي ولا يشري تليفون توا باش نمشي نشري تليفون، أول حاجة نخمم فيها إنه باش يتسرق، نحط الاحتمال الأولاني إنه باش يتسرق. هذاك علاش يلزمني نعمل ونشوف الابليكاسيون هكا موجودة في التليفون ولا لا، وكان ما هيش موجودة نتلي شرجاها باش لا قدر الله تسرق ولا علي ولا حاجة. نعرف أنايا كيفاش نجم نحمي التصاور متاعنا ونحمي كيفاش نحمي معطياتي الشخصية. وتوا ولينا حتى ساعات نعملوا حتى كابتور على المود باس متاع البنك وإلا دونك. فما برشا حاجات لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار. تكنو إكسبرس نمع كل التفاصيل.
1: تك إكسبرس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس، نصائح تحذيرات حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم ضياع أو سرقة الهاتف الجوال، كيفاش نتصرفوا بطريقة صحيحة، أهم الخطوات الوقائية قبل فقدان الهاتف، أبرز الإجراءات الطارئة بعد سرقة أو ضياع الهاتف، أهم الإعدادات اللي يجب تفعيلها، كيفاش بإمكانك حماية حساباتك وبياناتك الشخصية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: ويك عايشك، تحية طيبة لمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو كيفاش نتصرف قبل بعد ضياع الهاتف وإلا تصير السرقة نتاعه. الهاتف ما عادش فيه الارقام تاع الهواتف كاوا، معناها الكونتاكت، صار فيه التصاور والرسائل نتاعنا والحسابات البنكيه والوثائق الشخصيه. كعلاش لازم الاستعداد قبل وقوع المشكله، اللي هي المشكله نجم يضيع التليفون، ينجم يتسرق، ينجم يفسد. ثم الخطوات اللي نجم نقوم بها قبل ضياع الهاتف هو تفعيل قفل الشاشه برمز سري والا بصمه والا خريطه والا طريقه تعرف على الوجه. كيف كيف نقوم بتفعيل خدمة العثور على الجهاز، اللي هي ندخل للبيانات وندخل للبيانات التأمين الهاتف، ونقوم بتفعيل الخاصية Find My Device في الأندرويد وإلا Find My iPhone. ومن بعد تنجم تبدل البارامتر هذوما ولا الإحداثات هذوما باش تنجم تلقى تليفون تاعك. قفل ولا تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي للصور والملفات، يعني ندخل البارامتر تصير سينكونيزاسيون ولا تناغم ما بين السحاب الرقمي والأجهزة الإلكترونية والجهاز الإلكتروني كوسوا الحاسوب وإلا الهاتف. أي حاجة نزيد على الحاسوب وإلا الهاتف وقتها يصير إضافتها وإلا إعداد نسخة احتياطية موجودة في السحاب الرقمي. كيف كيف نحفظ الكود اسمه EMEE اللي هو خاص بكل هاتف، كل هاتف عنده الكود هذا ولا الرمز. كيفاش نعرفوها؟ نجمة دياز 06 دياز نكتبوه في ورقة ولا نسجلوه في أي بلاصة آمنة. إذا ضاع الهاتف ولا صارت سرقة نتاعه، نحاول تحديد الموقع نتاع الهاتف من خلال الخدمة اللي احنا فعلناها قبل، اللي هي Find My Device ولا Find My iPhone. إذا كان قريب يمكن تشغيل صوت لتنبيه المكان، يعني إذا ضاع لك في الدار الهاتف نتاعك نجم تلقاه من خلال تشغيل الصوت. حتى إذا يكون في وضع صامت وإلا سيلونسيو نجم تشغل الصوت عن طريق الإحداثات هذه والإعدادات هذه. إذا تعذر العثور عليه ما عادش باش تلقاه، تنجم تسكر الهاتف نتاعك عن بعد، تنجم تزيد رسالة يصير عرضها على الشاشة يكون فيها مثال رقم للسيد اللي لقاه ولا باش يتواصل معك. إذا تأكدت صحيح من سرقة نتاعه التليفون نتاعك ما عادش باش يرجع، باستعمال أكل التطبيق وإلا الإحداثات والإعدادات اللي عملناها قبل، نقوم بمسح جميع البيانات عن بعد لحماية الخصوصية نتاعك. نتصل بشركة الاتصالات اللي انت متعاقد معها وتقوم بإيقاف الشريحة ولا حرقها باش ما يستعملهاش. نغير كلمات المرور للحسابات المهمة كسوسوا وسائل التواصل الاجتماعي وإلا البريد الإلكتروني والحسابات البنكية وجميع التطبيقات اللي نستعمل فيها. في الآخر نبلغ السلطات الأمنية ونعطيهم الرقم هذاك EME اللي احنا تحصلنا عليه من خلال الرمز نجمة دياز 06 دياز. للمساعدة في التعرف على الجهاز إذا صار اتصاله بالإنترنت، وإلا إذا حط فيها شريحة كارت سيم جديدة. في الختام، أفضل طريقة لحماية الهاتف تبدأ قبل الضياع نتاعه، ماهيش بعده. إذا ضاع الهاتف ميسالش، تكون خسارة مادية، ما تكونش خسارة مادية مع الملفات نتاعنا. إذا نفعلوا برشا حاجات مثل النسخ الاحتياطي لتمكننا من استعادة والاسترجاع البيانات نتاعنا كل. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: مصباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو نقرأ لكم جوابي.
1: نحلو نقرأ لكم جوابي، ومن بكري طلبوني قالوا لي كيفاش تنصدلو، كيفاش تنصدلو يعني هيدا هذيك، علاش أنا توا باش نعاودو نشوفوا الموجات الإيجابية ونقولكم نهاركم زين وإن شاء الله الحظ موتيكم اليوم وكل يوم بالأفراح وبالمسرات. كالعادة نبدو بالحمل اللي نقولوا له تجنب المشاكل والمتاعب وقيد باش تخمم في روحك وتبني مستقبل خير برشا من أمس. الثور عندك الأخبار المزيانة اللي ترد الروح، برشا تعب وبعد برشا جري تغيرات مزيانة في الثنية. الميزان خمم شوية في حياتك الشخصية وكما نقولوها سهلها تسهل لقاءات مهمة وأخبار في الثنية. السرطان أنت من الأبراج اللي جايتها الفلوس، برشا فلوس في الفترة الجاية، تحسن تدريجي ومهم في الوضعية المهنية زيدة كيف كيف. يا أسد استقرارك باش يكون استقرار عاطفي، وخطوة خطوة باش توصل رك في مرحلة إنجاز مهمة برشا وتفرح بها. العذراء تعيش الفرحة، نهار الهدية اليوم وبرشا حاجات زيدة كيف كيف مزيانة. الجدي شوية وقت وتتحسن الأحوال من غير ستريس، أيامات ممتازة جاية والحظ موتيك. العقرب إش مازال وتتغير أحوالك، ما فماش مستحيل، فما كان الخير وفما كان الموجات الحلوة والإيجابية. وبالنسبة للدلو اللي نسيته إقبالة، نحكو على عرض جديد ولا فكرة تربح منها، وكانك مرتبط راهو فما تقارب، وكان كلير هي فما فرصة تعارف جديدة وحب جديدة. والجوزاء تعيش فترة مرتاحة على صعيد المهني والعائلي سيس، ورد بالك من الإرهاق وإن شاء الله لباس وإن شاء الله زينة.

0: اسمك محلاه يوصل بينا إلى 25 دقيقة بعد التسعة، هذا هو توقيتنا، وتقريبا كملنا معاكم المشوار اللي بديناه معاكم من الستة امتع صباح نساء من صباح بعد شوية، باش تكون دين ودنيا بإمضاء نجاة العجمي وشيخ رؤوف العباسي، باش يكونوا حاضرين معاكم من العشرة في هذه الكل بطبيعة الحال، باش القسم الرياضة يكون حاضر معاكم ومعك العادة بالفلاش سبور آخر الأخبار الرياضية اللي تهم الأندية التونسية والمركاتو وكيف كيف الأندية العالمية. نمشي بيكم بعدها مباشرة للعشية ونسمة سيف وين ريم محمد تكون حاضرة معكم من الخمسة.
1: المخيم الكشفي الصيفي لفوج المحطة أم العرايس، المتواجون في مسابقة المبادرات التربوية كرنفال صناع السعادة. التفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
0: هذه شنو يستنى فيكم، هذا شنو يستنى فيكم بالنسبة لليوم في نسمة الصيف. أم كلثوم كالعادة تكون حاضرة معنا وتوقيتها اللي تعودتوا عليه التسعة، واليوم باش تسمعوا نهج البردة وحانة الأقدار، ومن بعدها رياض الحدوري يقدم لكم باقة من الورود اللي فيها برشا ألوان، برشا متوجين وبرشا موهوبين، يكونوا حاضرين معاكم ومع رياض من العشرة حتى النص الليل، الموعد اللي نقوله فيه في أمان الله لمستمعينا لليوم. أكيد غدوة إن شاء الله برمجة جديدة، أسماء جديدة ترافقكم في برمجتنا الإذاعية. أنا ما بقالي كي نقول لكم في أمان الله، شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كالعادة التوصيات وتنبيهات فيما يخص درجات الحرارة الاستثنائية، ردوا بيكم على رواحكم، برشا برشا برشا برشا برشا ما وما تخرجوش إذا كان ما كنش مستحقين باش تخرجوا. غدوة موعدي معاكم إن شاء الله يتجدد في نسائم جديدة من الستة حتى للعشرة. باي باي.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. إذاعة قفصة فرديف 92.7. إشهار
6: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انت حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و990 في 29 دينار و990.
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
9: معاك تطوى مريتنا.
10: المخيم الكشفي الصيفي لفوج المحطة أم العرايس، المتواجدون في مسابقة المبادرات التربوية كرنفال صناع السعادة. التفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
11: سلامتك سلامتك. عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
12: الحوت مادة غذائية حساسة وجودتها مرتبطة بالطازجة وظروف الحفظ. كيفاش نعرف الحوت الطازج ونتفادوا المخاطر؟
13: الحوت مادة غذائية سريعة التعفن وتساهم في برشة تسممات غذائية بالوسط العالي، والمستهلك باش يحمي صحته لازم يعرف يختار المحل النظيف والحوت الباهي، ولازم ما يشري الحوت كان من المحلات اللي تتوفر فيها شروط النظافة وحفظ الصحة، ويكون خاضع للمراقبة من المصالح المختصة، ولازم يتأكد بنفسه من جودة الحوت. راهي معايير تصنيف الحوت لفرشك ينجم يعرفها بعينه كيف تكون قشرة الحوت لماعة وحية وعينيها بارزة وما تكونش ذابلة وفيها الماء، وخناخيشها حمراء مايلة للوردي وفيها ريحة حشائش البحر. وكيف تمس الحوت لحمه يكون كاسح ومتماسك وما يخليش أثر في صوابعك، والحوت يلزم يكون مغطي مليح بالثلج، والمستهلك لازم يرد باله مليح من الأسماك اللي تتباع في الكراهب وفي الأسواق والأحياء. راهي غير خاضعة للرقابة وفي أغلب الأحيان فاسدة وتشكل خطر كبير على صحته. من المستحسن بعد ما يشري الحوت يحاول يحفظه في آليات التبريد ويستهلكه في مدة قصيرة.
12: الطازجة علامة والسلامة أهم، مع تحيات وسيلة الغول.
11: سلامتك سلامتك.
10: عماد حجاج الرسام الكاريكاتوري الأردني، حديث على مسيرته المهنية والحياتية مع الرسومات، تناول الرسومات للوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم.
14: أنا أعتبر نفسي رسام في المهنة منذ حوالي ربع قرن، أعرف يعني ما هو الكاريكاتير، ألتزم بالمواثيق الصحفية المحلية والعربية والدولية، ولا أتخذ من الكاريكاتير أداة لاستفزاز أي مجموعة عرقية أو دينية، هذا يعني مفروغ منه.
10: اليوم في برنامج أرابيس من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
9: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
15: أهلا وسهلا أهلاً مرحباً بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء حنين بوشيبة وحلا عليمي. في حصة اليوم سنستمتع بحكاية شيقة ثم نستخلص منها أهم القيم والعبر التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. هيا بنا اجلسوا معنا أصدقائي وانصتوا جيدا.
16: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
17: أصدقائي الصغار، يحكى أن حطابا كان يتوجه كل يوم إلى الغابة المجاورة ليجمع الحطب ليبيعه في المدينة ويشتري بثمنه ما يعيل عائلته. وفي يوم من الأيام قام الحطاب في الصباح الباكر وأخذ معه ابنه ليعلمه مهنة قطع الأشجار وجمع الحطب، وتوجه إلى الغابة. وعند وصولهما أبصر الحطاب شجرة كبيرة وارفة الأغصان فتوجه إليها.
18: ما أجمل هذه الشجرة وما أكبر أغصانها، سأقطعها وأحولها إلى حطب للتدفئة في هذا الفصل الشتوي القارس.
19: لا لا لا, لا يا أبي، لا يا أبي، أرجوك لا تقطعها، أتوسل إليك لا تفعل بها ذلك، إنها بريئة، بريئة يا أبي، لم تقترف أي ذنب لكي تقطعها بهذه الطريقة القاسية.
18: اسكت يا بني، إن شجرة جماد لا يحس، هي مخلوقة بأغصانها وفروعها لتنفع الإنسان، يحتطبها المرء لتكون وقودا أو مصدرا للعيش، وكفاك من العواطف الزائدة تجاه شجرة بائسة.
19: ولكن يا أبي، ماذا ستفعل بهذه الشجرة الآن؟
18: سترى الآن يا بني ماذا أنا فاعل بها.
17: أخذ الحطاب فأسه ثم بدأ في ضرب الشجرة بقوة محاولا قطعها من الجذع.
20: من يؤذيني ويؤلمني بهذه القسوة؟ من يضربني بهذا الفأس الحاد على جسمي المنهوك؟ من؟
19: ارحمها يا أبي، ارحمها، ارحمها بالله عليك، لا تكن قاسيا، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. استمع، استمع إلى بكائها وأنينها يا أبي، يا لقسوتك يا أبتاه، يا لقسوتك.
20: ما أشد آلامي من قوة ضربات الفأس الدامية على رأسي وأغصاني. ارحمني، ارحمني أيها الرجل، ولا تكن قاسي القلب.
18: اسكتي أيتها الشجرة اللعينة ولا تنبسي ببنت شفة، أنت ملك لي وأفعل بك ما أشاء.
17: ظهر حكيم القرية فجأة وهو يتوكأ على عصاه بملابسه ولحيته البيضاء، فنظر إلى الحطاب في تعجب وقال له:
21: ماذا تفعل أيها الرجل القاسي؟ ألا تحس بهذه الشجرة الخضراء؟ إنها تحس مثلما يحس أي إنسان، وتتألم مثلنا وتفرح كما نفرح نحن.
18: أهلا بك يا حكيم القرية، إني أقطع هذه الشجرة التي لا جدوى منها في هذه الحياة لأجعلها حطبا له قيمة كبرى ينفعني وينفع أهل القرية.
21: يبدو أن ابنك كان أكثر منك حكمة ورزانة. إن لهذه الشجرة أيها الجاهل المغرور فوائد كثيرة، لا يمكن أن يستغني عنها أي إنسان فوق هذا الكوكب.
18: وأي فوائد للشجرة عدا حطبها يا حكيم القرية؟ أفدنا بذلك ونورنا بما أعطاك الله من حكمة.
21: اسمع يا هذا، إن الشجرة هي الرئة الحقيقية للحياة في الكون، إنها تحافظ على التوازن البيئي لكوكبنا، وهي الأمل للبشرية التي لا تهتم سوى بالتوسع والبناء على حساب البيئة والمناطق الخضراء في المستقبل. ستنهار حياتنا إذا فرطنا في كل شجرة وشبر أخضر، ولن نجد ما نأكله وما نستنشقه، وسيفنى الإنسان وسينقرض.
18: سامحني أيها الحكيم الجليل، أما أنت يا ولدي العزيز فأعيدك بألا أقطع الأشجار وألا أحطبها أبدا، وسأبحث عن مورد آخر للعيش دون أن أضر ببيئتي أو أدمر الأشجار والغابات.
1: ما رأيك يا أبي أن نزرع كل يوم أشجارا خضراء لنعوض ما تم قطعه واحتطابه، ثم نثري الغابة بأشجار أخرى جديدة حتى تصبح غابة كثيفة وأنيقة يقصدها الناس للاستجمام ولاستنشاق الهواء العليل يا أبي.
18: فكرة جيدة ورائعة يا بني، تستحق التنفيذ الآن وبكل سرعة، ولكن قبل ذلك سأعتذر من تلك الشجرة الجريحة الطيبة والكريمة في أعماقها.
2: أصدقائي الصغار، تنتهي حكايتنا اليوم، أقول لكم إلى اللقاء.
16: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
22: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق.
23: مرحبا حنين.
24: صباح الخير يا أصدقائي الصغار، موعدنا اليوم مع قصة مشوقة. أولا الشخصيات. الحطاب، وهو الشخص الذي يسعى لكسب رزقه بقطع الأشجار. ابن الحطاب، الطفل الذي يمثل صوت الضمير والرحمة، حيث يحاول نهي والده عن قطع الشجرة بكلمات مؤثرة. الشجرة، وهي الشخصية الضحية، تتألم وتناشد الحطاب أن يرحمها. حكيم القرية، شيخ حكيم ذو وقار يتدخل بحكمته ليوعي الحطاب بأهمية الأشجار وفوائدها. العبر المستخلصة. احترام الطبيعة والكائنات الحية، أهمية الحفاظ على التوازن البيئي. الأشجار هي حق رئة الحياة، وقد تلعب دورا هاما وأساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي وجمال الأرض. قراراتنا اليوم قد تؤثر على أجيال المستقبل. الرحمة والتكافل، كما قال الإبن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
23: شكرا حنين.
22: فلنذهب إلى حلا. مرحبا حلا.
25: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
26: مرحبا أصدقائي الأطفال. والآن مع القيم المستخلصة من هذه القصة. أولا أهمية المحافظة على البيئة. كان الحطاب يرى أن الشجرة مجرد حطب للتدفئة، لكنه لم يكن يعلم أنها تؤدي دورا عظيما في حماية البيئة والحفاظ على الحياة. وعندما شرح له حكيم القرية فوائد الأشجار، أدرك خطأه وغير تصرفه. يجب أن نحافظ على الأشجار لأنها تنقي الهواء وتحافظ على التوازن البيئي. ثانيا، مع قيمة أخرى تبرزها الحكاية، العلم يغير الأفكار والسلوك. كان الحطاب يعتقد أنه يقوم بعمل صحيح، لكنه عندما استمع إلى حكيم القرية وفهم أهمية الأشجار غير رأيه واعترف بخطئه. الإنسان قد يخطئ بسبب الجهل، لكن عندما يتعلم ويسمع إلى أهل الخبرة يصبح قادرا على اتخاذ قرارات أفضل. ثالثا، الرحمة تشمل جميع المخلوقات. تخيلت القصة الشجرة وهي تتألم وتستغيث لتبين أن الإنسان يجب أن يكون رحيما بكل ما حوله وألا يؤذي الطبيعة بلا سبب. الرحمة لا تكون مع البشر فقط، بل تشمل الحيوانات والنباتات وكل مكونات البيئة. أخيرا وليس آخرا، مع قيمة أخرى تكرسها هذه الحكاية، ألا وهي الاعتراف بالخطأ والإصلاح من صفات الإنسان الصالح. لم يكتفي الحطاب بالاعتذار، بل قرر أن يتوقف عن قطع الأشجار وأن يزرع أشجارا جديدة لتعويض ما أفسده. إذا أخطأنا فالأفضل ألا نكتفي بالندم، بل نسعى إلى إصلاح ما أفسدناه. خامسا، الأبناء قد يكون لهم دور في توجيه الكبار. كان الابن الأول من حاول منع والده من قطع الشجرة، ثم اقترح عليه زراعة أشجار جديدة، مما يدل على أن الحكمة ليست مرتبطة بالعمر فقط. قد نتعلم درسا مهما من طفل أو من شخص أصغر منا، لذلك ينبغي أن نصغي إلى الآراء الصائبة مهما كان صاحبها. والآن مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية: أولا، حافظ على الأشجار ولا تقطعها إلا عند الضرورة. ثانيا، ازرع الأشجار وساهم في حماية البيئة. ثالثا، لا تؤذي الطبيعة فهي مصدر الحياة. رابعا، استمع إلى نصائح أهل العلم والخبرة. خامسا، كن رحيما بجميع المخلوقات. سادسا، اعترف بخطائك ولا تتردد في إصلاحه. سابعا، لا تستغل موارد الطبيعة بطريقة تضر بالأجيال القادمة. ثامنا، انشر الوعي بأهمية حماية البيئة بين الناس. والآن مع العبرة من هذه الحكاية: الإنسان لا يعيش فوق الأرض وحده، بل معها، فإذا أحسن رعايتها منحته الحياة، وإذا أفسدها عاد ضرره إليه. فحماية البيئة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه أنفسنا والأجيال القادمة.
15: شكرا حنين. شكرا حلا.
10: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم أصدقاء الأطفال على حسن الاستماع. ألقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى. إلى اللقاء.

أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.

0: التاسعة الآن تشير إلى تمام العاشرة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تقرر خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بولاية تزر تفعيل خلية الأزمة الجهوية من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتجاوز تداعيات موجة الحر الاستثنائية المسجلة في الفترة الحالية. وتندرج الجلسة في إطار الوقوف على مدى جاهزية كافة المصالح والإدارات بما يضمن المتابعة الدورية لتطورات الوضع واتخاذ القرارات الحينية وتنسيق التدخلات الاستباقية الجهوية منها والمحلية. في ولاية القصرين تعيش مدينة سبيتلا انطلاقا من اليوم حتى 22 من شهر أوت القادم على وقع فعاليات الدورة 45 لمهرجان العبادلة الدولي ببرمجة عديد الفقرات والسهرات الفنية والفرجوية المتنوعة. خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عقدتها أمس إلى الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات هي جفصة وتزر وقبلي وتطاوين ما يعني الترفيع في درجة الإنذار. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم الجوية بالكويت بعد لحظات قليلة من حديث الجيش الإيراني عن قصف قواعد الدوحة وعرفجان والعديري في الكويت بعدد من المسيرات. لذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلاً و645 مصاب. أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة أكثر من 20 شخصاً بينهم أطفال جراء غارة روسية استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا، في حين استهدفت كييف مستودعاً لشركة كبرى قرب مدينة سان بطرسبرغ الروسية. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم.
4: دين ودنيا.

0: صباح الخير، أهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. موعد جديد مع برنامج دين ودنيا في أسبوع جديد، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. نلتقي بإذنه تعالى إلى حدود منتصف النهار. تحيتنا لكل مستمعينا الكرام. الطقس سخون برشا، نساعد رواحنا الكلنا حتى نكملوا ما تبقى من هذه الموجة، إن شاء الله يا ربي نخرج منها الكل سلامات. صباح النور سي رؤوف، مرحبا بك.
1: صباح النور أخت نجاد، كيف الحال؟ لباس؟
0: الحمد لله، عودة ميمونة.
1: إن شاء الله ربي
0: مرحبا بك مجددا.
1: ربي يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: اليوم المستمعين متشوقين، الموضوع جديد، حبينا اقترحت علينا الموضوع سي رؤوف، هو موضوعك انطلاقا من فصل الصيف. أعطينا الموضوع اليوم.
1: بالضبط، احنا فصل الصيف شنو المواضيع تنجم تتحكي فيها؟ باش تحكي على الحر، باش تحكي على خاصة على موسم الأفراح، موسم الأعراس، موسم الزواج، في الغالب يكون في الصيف
0: معروف. أي.
1: فخيرنا اليوم نحكوا عليه، ولكن بطريقة عرض طريفة شوية. هي الزواج بين العبادة والعاد.
0: نعم.
1: يعني بين النص والواقع، النص الديني شي يقول والواقع متاعنا شي يقول، ندرى ثم تناغم، ثم تناسب، بالضبط عاداتنا الكل باهية زعمة، ولا ثم عادات تطلب شوية مراجعة، شوية تدقيق وتحقيق. فهذا إن شاء الله جوهر موضوعنا اليوم بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: الزواج بين العبادة والعادة.
0: والعادة، نعم، الزواج بين العبادة والعادة، هذا يا موضوعنا اليوم. والفقرة اللي باش نبدو بها حصتنا بعد قليل هي آية وعبرة، إن شاء الله باش يعطينا بعد سي رؤوف الآية اللي باش ننطلق منها، واللي هي على علاقة وطيدة، وباش تكون توطئة لبرنامجنا والموضوع حصتنا. بالنسبة للمستمعين راهو في الجزء الثاني إن شاء الله، باش يكون مكالماتنا الهاتفية، باش ناخذوا على الأقل موضوعنا باش نتحدثوا فيه وباش نفهموا الموضوع بالقدا، ومن بعد باش نحاولوا أن نتفاعلوا معاكم على الموزع الهاتفي الخاص بإذاعة قفصة. إذن وقفة معنا غم ثم نعود.

0: ودنيا.
1: دين ودنيا نتواصلوا معاكم على موجاتنا بطبيعة باش نمشوا لموضوعنا اليوم هو الزواج بين العادة والعبادة. حبينا نبدو للانطلاقة كما تعودنا في كل أسبوع هو من خلال آية. الآية هذه تكون هي مفتتح باش ندخلوا الموضوع من بابه الكبير. آيتنا اليوم سي رؤوف.
2: الآية اليوم هي الآية المشهورة حتى كيصير عقد زواج أختي نجاة.
1: استفتحوا بها.
2: بالضبط. عدل الإشهاد وإلا من عرش أنا يكتب العقد ولا اللي حاضر بش يقول كلمة إمام ولا كذا. لا بد أن تقال هذه الآية. لماذا؟ لأنها مشبعة بالمعاني متاع المقاصد الزوجية. اللي هي شنية الآية؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: يتفكرون ونسطروا على يتفكرون.
2: بالضبط. احنا نبدو الصعب كلمة من آياته. لهنا زعم الآيات المقصود بها آيات قرآنية. لا، معنى آخر تماما. ومن آياته يعني من بدائع خلقه،
1: من معجزاته،
2: من من من من عظائم حكمة الله عز وجل. أن خلق لكم، الخطاب موجه لشكون؟ للرجال مش للنساء. أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة خلقت من ضلع من الرجل، وهذا أمر هام جدا. عملية الخلق لم تكن منفصلة، كانت متصلة. ربي ما خلقش الذكر وحده والأنثى
1: ثم
2: وحدها.
1: الأنثى نعم.
2: لا، خلق الذكر ومن ضلع من الذكر خلق الأنثى. إش قالوا علماءنا الأجلاء في الحكاية ذي؟ قالوا لم تخلق من رأسه حتى تهيمن عليه، ولم تخلق من ساقه حتى يمتهنها ويحتقرها ويطأها، وإنما خلقت من ضلعه لتكون مكافئة له. باش يصيرك المعنى متاع التكافؤ والتناسب
1: والتآزر والتعاون
2: وكل المعاني متاع المساواة والعدل اللي نحكوا عليها راهي مقصودة من طريقة الخلق الأولى.
1: سبحان الله.
2: سبحان الله. ثم ماذا؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
1: السكن.
2: ولهنا معنى السكن بالدلالة المادية والوجدانية. بالدلالة المادية إحنا ليش الإنسان يلجأ إلى مسكن؟
1: للاستراحة والاستقرار.
2: بالضبط. معنى كالاستظلال وكالراحة وكالدفء وكالمعاني هذيك كلها موجود. ثم السكن والسكينة في لغتنا شنية الدلالات متاح؟
1: هي الراحة النفسية وهي أنك ترتاح.
2: أحسنتي. الراحة، الطمأنينة، الإحساس بالتوازن، بالأمان، هذيك الكل المعاني الكل. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم يعني العملية فيها شنوة؟
1: فيها تبادل، أخذ وعطاء، جدلية.
2: هكا احنا في ديننا بعمر ما نحكوا على كيما نقولوا احنا بالدرجة الدرك يطيح على واحد منهم. واحدة نسمع ساعات برشا كلام كيما والله يعني متحملتها على جال صغاري ولا انا متحملها على جال
1: ما تستقيمش الحياة.
2: لا لا ابدا. يلزم يصيرك التنازل. انا جايينها ان شاء الله التنازل من جهتين. لازم نفهموا بعضنا، لازم نصبر على بعضنا. وذا كلام نقولوه خاصة المقبلين على الزواج ولا اللي بدوا في بداياتهم. يقول زعما كان ناكي مكة أسأت الاختيار.
1: كل بدايات تكون صعيبة بطبيعة.
2: حاسة مش مناسبتني. ظهر لي غلطت. ما حقنيش نعمل كي مكة. نقولوا له لا. نقولوا له راو تصير اختلاف تو نحكوا عليه بالباهي إن شاء الله. اختلاف في الطباع. أما ما هيش كارثة الاختلاف هذا. الاختلاف هذا راهو تعرفش يعني تنوع. يعني ثراء. يعني أخذ، يعني عطاء، يعني رني مشيني أنا كامل حتى تنلقى في الطرف
1: في المقابل كمال. أي كمال
2: احنا كاملين. لا، ثم رجل كامل ولا امرأة كاملة. لا، كل واحد سبحان الله وعيوبه. فيزمك تكون واعي بعيوبك وعارف اللي انت ناقص. وانت ليش تزوجت؟ مش الجزء الآخر الطرف الآخر
1: يكملك.
2: تكملوا بعضكم، تتنازلوا لبعضكم. فالاختلاف ظهر في الأذواق
1: هو رحمة
2: ولا في الأفكار. اختلاف أمتي رحمة. والكلمة جاءت عامة هنا. ولذلك رد بالك تحس بحالة من الضيق ولا القلق وإلا تتوجس خيفة من هذه التجربة. لاختلاف الطباع والأمزجة راي حاجة طبيعية، راي حاجة تدل على الثراء، تدل على التنوع، تدل على الأخذ والعطاء. فانظر لها من جانبها الإيجابي وتفاعل معها بطريقة إيجابية. إذن ثم قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: فيها إعمال للفكر وللعقل.
2: لقوم يتفكرون هو بهذه المعاني يخاطب عقلك ليدعوك إلى تأويل الآيات، إلى تفهم أسرارها، إلى اللجوء إلى معانيها ومقاصدها. إذن المسألة تحتاج ماذا؟ تحتاج تأويلا
1: وتفكيراً،
2: تفكرا، استثمارا،
1: تدبرا.
2: بالضبط. ولذلك القرآن في مطلقه رب يدعونا إلى تدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالدعوة إلى التدبر والتفكر هي دعوة إلى ماذا؟ إلى حسن التقدير والفهم والاستنباط،
1: وأخذ العبر وأخذ الأحكام كذلك.
2: نعم، وأخذ العبرة والحكمة. هذه تقريبا أهم المعاني والخطوط العريضة متاع هذه الآية المباركة، هي أن هذا الخلق كان متصلا لتحقيق معنى التجاذب وكالميل الطبيعي. يلزم الراجل يميل للمرأة والمرأة تميل للراجل، ولذلك قالوا بعض المفسرين كل ما عداه يعتبر شذوذا وخروجا عن الفطرة. فيلزم التجاذب يصير بين الأنثى والذكر. على خاطر، وهذا تقودنا المسألة هامة جدا، خاطر الزوجية هي مسألة خلقها ربي وأرادها وهي سنة في حياتنا
1: في كونه. نعم.
2: يعني الزوجية مش تلقاها كان بين الرجل والمرأة الآدمي، الزوجية موجودة في الكائنات الكل. هامش يقولوا العلماء متعنا، قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كنت توا تحكي أخت نجاة على التذكر. شو معنى التذكر؟ فيه إعمال للفكر وأخذ للعبرة والموعظة.
1: نعم.
2: باي. فابن كثير القرطبي ابن عاشور وغيرهم المفسرين قالوا خلقنا صنفين متقابلين، زوجين معناها صنفين. إذن وريت كلمة من كل شيء يدل على أنه مش يحكي كان على
1: كل ما
2: على الإنس ولا الجن ولا
1: كل ذرة من ذرات الكون،
2: كل ما في الكون يخضع لسنة الزوجية. فمثلا عندنا الذكر والأنثى، عندنا الإنس والجن، عندنا النور والظلام، عندنا الخير والشر، عندنا الموت والحياة، عندنا الجنة والنار، والقائمة طويلة. القائمة طويلة لا حد لها. لعلكم تذكرون، قالوا العلماء باش تفهم اللي الإله واحد. اش معناه؟ البصمة نتاع الزوجية قاعدة تتكرر في كل الكائنات، في النباتات، في الحيوانات، عند الإنسان، كل الكائنات مبنية على سنة الزوجية. هذا يدل على أن خالقها واحد، ذات البصمة تتكرر كل مرة. ولذلك دلالة وحدة قوانين الكون على وحدانية الله. قوانين الكون الواحدة التي تتكرر دائما تدل على أن الإله واحد، فالبصمة واحدة، ما ثماش أكثر من إله في هذا الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هكذا قال تعالى.
1: نعم، أكيد هذه بالنسبة لآية وعبرة وكانت مدخلنا. توا باش ندخلوا للموضوعنا، الزواج بين العادة والعبادة. باش ناخذوا الزواج سي رؤوف، الزواج في شرعنا في ديننا في الإسلام، ما هو الزواج؟ تعريف الزواج ومنه هو باش نلج إلى شروطه وأحكامه والمقاصد الأساسية من الزواج. في جزءنا الثاني باش نشوفوا كيفاش الزواج، كيفاش العادات.
2: نعم. نعم. وربما في العادات كما حكينا شوية في الكواليس أن نركز على العادات السيئة.
1: السيئة أي بالخطر نحبوا نجنبوها،
2: ما فيها بس نذكر حتى العادات الحسنة
1: أكيد
2: باش نثمنها ونداوموا عليها
1: ونواصل
2: ونعرف اللي هي من روح شرعنا وديننا
1: أكيد.
2: فالزواج ايش يقولوا علماءنا؟ يقولوا هو، وهذا مستقى من القرآن.
1: نعم.
2: يقولوا هو ميثاق غليظ، خاطر ربي عز وجل ايش قال؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شكون أخذنا؟ النساء هن. أخذنا منكم ميثاقا غليظا.
1: نعم.
2: شو معناها الميثاق؟ قالك هو العهد، هو العقد، وغليظ بمعنى شديد، بمعنى مقدس، بمعنى الزواج راي مسألة جدية تقوم على المسؤولية، تقوم على الرعاية. معناها ماهيش تجربة الإنسان يخوضها وهو مش مستعد لها. يلزم يحذر روحه فيها انضباط.
1: معناها الروابط في... قوية فيها بالضبط. جدا ماشي روابط معناها ضعيفة نجم تتخلى عليها في أي فترة.
2: وهي كلمة عقد هنا نقوله عملوا عقد زواج كلمة عقد في حد ذاتها جاية في اللغة العربية من عقد الحبل أو عقدة الحبل باش تميز العقدة
1: بال...
2: بالشدة بالقوة عملت عقدة حبل صعيب باش تحلها
1: عقدة متماسكة
2: فيلزم الرباط متاع الزواج يكون متين من الأول بحسن الاختيار وقايم على المحبة وعلى المودة كما تنقول وإن شاء الله ما هوش صفقة وذي من الأغلاط الفادحة اللي تصير
1: اللي شبابنا ساعات يقوم بالزواج في صفقات
2: والله هو مش وكان شبابنا حتى عائلاتنا يجي ولدهم باش يعرس ولا بنتهم باش تعرس شنو أول سؤال أختي نجاة شي يخدم
1: وعنده دار
2: قداش شهريت عنده دار عندهم ملك عندهم أرض
1: ريت
2: أرو باهي يا كا باهي أنا نطمن على
1: تطمن أي أما في حدود المعقول
2: أما ما يكونش هو الشرط الأول هاي سيدي عندها كل ملكة ذاك والخيرات هذيك الكل وهو أخلاقها مش باهية ولا من الناس اللي عفان وعفاكم الله يحتسي الخمر وإلا ربما مرة أخرى عندها علاقات منا مشبوهة وكذا حياتها تولي جحيم بعد إيش عملنا بها الفلوس هذيك
1: صحيح
2: فسوء سوء تقدير
1: سوء الاختيار
2: على الأقل نقوله سوء ترتيب للأولويات سوء ترتيب للأولويات ولذلك يعني هو ميثاق غليظ مسؤولية عقد عهد يتطلب منا ماذا يتطلب منا الانضباط والالتزام والوفاء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وكلمة العهد جاءت عامة والزواج عقد وعهد هذا يعني أهم المعاني متاعها
1: نعم بالنسبة لهذا للتعريف الزواج
2: نعم
1: شروطه
2: صحتي نمشوا توا أركانه وشروطه متى ينعقد الزواج هاي مغالطات تصير عند بعض من الناس وهذا بينا شبابنا يكونوا فايقين للكلام اللي تنقولوه توا بالكدا راهي ثم شروط إذا لم تتوفر وتتضافر فالعقد باطل شرعا شنية الشروط هذه الإيجاب والقبول
1: إذن ما نجمش يكون غصب
2: بالنسبة للفتاة والولي ولي أمرها لازم يكون حاضر وثم زوز شهود يكونوا الناس ثقات وكذا ويلزمها تكون العملية وهذا أهم شيء فيها موثقة مدونة وقانونية تقول لي ليش مش تحفظ الحقوق متاعك
1: ايوه
2: هاي انت ما عملتهاش بطريقه قانونيه وموثقه وبعد بطل منك
1: شكون باش يضمن لك
2: هكاك وشني الحقوق متاعك وباش تاخذي نفقه من بعد وجبتوا صغار الصغار هذوكم هم
1: شكون باش
2: هم ما عندهمش حقوق ينفق. مدنيه
1: أيوة.
2: هم مش ما تلقاهمش في البلديه جيت خارج مضمون فاخطاء فادحه قاتله لا يجب ان نقع فيها يعني عملية التوثيق والتدوين عملية هامة جدا ثم الإعلان والإشهار
1: في
2: الزواج
1: أساسي.
2: في الزواج احنا ما نش نعمله نبدو نستدعو في الناس ونكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي والناس كل عارفة اللي فلان الفلاني تياخذ فلتانة والناس كل عارفتها الحكاية دي ولكن إذا ما يصيرش الإشهار والإعلان تولي دولي لهنا مدخل متاع الشبهة يشوفوكم عباد مع بعضكم ولا داخلين الدار مع بعضكم ولا كذا وما عملتوش حتى إشهار ولا من داري عليكم معرسين طريقة سرية محضة أليس هذا مثارا ومدعاة للشبهة نعم هو كذلك وحنا ديننا شي علمنا في الشبهة الحلال بين والحرام بين واللي خوف مش وضع وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله إذا من باب اتقاء الشبهة جعل شرط ماذا الإعلان والإشهار وكما قلنا احنا التوثيق والتدوين لضمان الحقوق فهذه أهم الأركان التي بها ينعقد الزواج
1: والإخلال بركن
2: نعم
1: منها هو إخلال بعقد الزواج نعم. كاملا
2: أكيد جدا
1: نعم
2: ولذلك لازم نكون واعين بالشرع متاعنا وفي نفس الوقت مواكبين لواقعنا. ربما في عهد سابق ما كانتش ثم بلديات ولا تدوين ولا حواج كيما قانونية وإلكترونية،
1: كانوا يمشوا بالعرف والعادة
2: توليك الزواج العرفي هذاك هذاك هو الموجود،
1: والقبائل كلها مثلا تبدأ عارفة
2: بالضبط، ومش مرة أخرى باش تدخل المدرسة يطلبوا عليك مضمون ولا كذا. قالتوا علاش ما كانتش موجودة الحكاية ذي؟
1: صحيح.
2: فتو الدنيا تبدلت، وإحنا ديننا قائم على المصلحة. إحنا حكينا مع سي عبد الجليل ومع سي منظر سابقا، حكينا على المقاصد الشرعية. قلنا الأساس متاع المقاصد الشرعية شنو هو؟ جلب المنفعة ودرء المفسدة.
1: نعم،
2: هذا هو الأساس. واضح. فأي حاجة تجيب لنا مفسدة
1: ضد
2: الشرع.
1: نعم.
2: أي حاجة تحل لنا باب الشبهة راهي ضد الشرع. أي حاجة تحقق منفعة ومصلحة ولا شبهة فيها ولا التباسة فهي من روح شريعتنا. ولذلك يقول أحد العلماء وهو ابن القيم الجوزية: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. أنت حاب شرع ربي تعرف وين توجد المصلحة.
1: سبحان الله. واضح،
2: مسألة مفتوحة.
1: أيه.
2: مفتوحة في كل زمان وفي كل مكان،
1: وأينما وجدت الشبهة وجدت المفسدة.
2: بالضبط. ولذلك ديما الإنسان يتقي الشبهات، يبعد على الشبهات، خطر الشبهات راهي باب من أبواب النفاذ إلى الحرام، كما ورد في الحديث المبارك: يعني ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، آليا سيقع في الحرام.
1: نعم، هذا بالنسبة للزواج بطبيعة وشروطه. إن شاء الله بعد هذه النغم باش نرجع إلى مقاصده.

0: دين ودنيا.
1: اللهم صلي على المصطفى باش نتواصلوا معكم في لقانا في دين ودنيا. الزواج بين العادة والعبادة هذا موضوعنا. أخذنا شروط الزواج حسب الشريعة الإسلامية وبالطبيعة اللي موجود في الشريعة نشوفوه موجود ثم تناغم بالطبيعة هذا الموجود عموما. ثم جانب أخر يعتبر مهم برشا هو معايير اختيار الأزواج. كل واحد باش يتزوج أكيد ثم معايير هذا في العموم، لكن الشريعة عندها معايير ضبطتها نحب نعرفوها معك سي رؤوف.
2: المعايير هذه النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها للجنسين على حد السواء.
1: نعم.
2: فعندما تحدث عن معايير اختيار المرأة قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: نعم. شوف معناها
2: شو معناها تربت يداك؟ بمعنى المعاني متاع البركة والنجاح والفلاح خاطر هذاك
1: البشير الصحيح اللي بشير
2: الأساس. ولكن قالوا العلماء ما دام ذكر المعايير الأربعة معناها راهي حتى الأخرى معتبرة
1: مستحسنين معناها مثلاً مشكلة
2: ليست ذات أولوية.
1: نعم.
2: هاي هاي الاشكاليه وين الاساس هو الدين. ولكن لا باس بحد من الجمال تطيب به النفس اذا نظر اليه سرته كما يقال. لا باس بشيء من المال تعينه خاصه تو احنا ظروف تعب معناها غلاء اسعار ومستوى المعيشه.
1: ولكن حتى كان مش موجود سرقوه معناها الفلوس مش موجوده ولكن المراه بحكمتها بطريقه أحسنت. ادارتها للمنزل.
2: نعم.
1: حتى اذا كان هي ما عندهاش مورد ولا ما تدخلش ولكن حسن تصرفها هذاك يعتبر زاد كنز.
2: أكيد جدا. نجم تكون امرأة ما تخدمش ولكن حكيمة.
1: نعم نعرف أمهاتنا
2: تعرف تتصرف الفلوس اللي يجيبها لها ويقول لك هو حتى الراجل يعترف بهذا يقول لك ما شاء الله على
1: زوجتي.
2: على زوجتي معناها راني ما شاء الله نعطيها كذا كذا مصروف نلقاه في آخر الشهر مفضلة منه رغم اللي هو على قده ولكن حكيمة تعرف تتصرف تعرف
1: تراعي
2: كان الضروريات الكماليات
1: نجم نازل عليها
2: وتلقاها تأكل بالباهي تلبس بالباهي ولكن ديما بكثير من الحكمة والتوازن والاقتصاد.
1: نعم.
2: فينجم يكون والعكس صحيح. نجم تكون هي تخدم ولكن فلوسها كلها ماشية في اللباس والمكياجات وبمبالغة
1: يعطيك صحة حتى اللي ما يلزمش يكون موجود
2: مناش ضد التجمل والتأنق ولكن
1: نعم.
2: على قد جهدك دون مبالغة.
1: نعم.
2: كون حكيم.
1: نعم.
2: عارف تصرف في الفلوس اللي عندك على قدر البساط تمد رجليك كما يقال.
1: صحيح.
2: فباهي الحكمة ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة
1: فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
2: والحكمة في كل شيء
1: صحيح.
2: في الكلام في التصرف في المال
1: هذا في قلنا الجانب الثاني هو جانب المال. جانب الجمال كذلك.
2: نعم.
1: فيه مراجعة تنجم يكون جمالها عادي ما هي الجميلة إنسانة عادية.
2: نعم.
1: ولكن بأخلاقها بتصرفاتها
2: ممتاز.
1: باحترامها لزوجها.
2: نعم.
1: بحسن تبعلها.
2: نعم.
1: بابتسامتها بأخلاقها تضفي جمالا آخر ينجم معناها الناس الآخرين يشوفوها عادية ما هي جميلة لكن زوجها يشوف ورانا شفناها النماذج يشوف فيها أجمل امرأة في الكون هي. نعم. من أخلاقها ومن حسن تبعلها كما يقولوا معناها كما يقولوها في الشريعة.
2: صحيح كلامك 100%. ولهنا نحكو على نسبية الجمال.
1: نعم.
2: يا خزعمة معيار ينال الجمال هو معيار غيري؟
1: لا
2: نجم أنا نري في امرأة معايير متاع جمال غيري إراها مشي جميلة
1: فعلا.
2: فإذن هي مسألة نسبية هذه الأولى. والثانية هو كما قلتي أحسنتي في الملاحظة هذه هو أن أخلاقها الحسنة تضفي على, على, على, على ذاتها مسحة من الجمال.
1: نعم.
2: هي متوسطة عادية ولكن خليقاتها باهية بشوشة ضحاكة شرها.
1: نعم.
2: يعني سبحان الله إذا رأيتها رأيت الجمال كله.
1: نعم.
2: رغم اللي جمالها عادي متوسطة في جمالها. فالمسألة هنا أولا نسبية وثانيا الجمال الروحي والأخلاقي يزيد الجمال الفيزيولوجي يعني
1: تأنقا وبروزا
2: وظهورا.
1: نعم.
2: أحسنتي وبالتالي معني الجمال معتبر ولكن بعمره له شرط
1: ركيزة أساسي.
2: له شرط أساسي. والدليل أنك بعد إذا تظهر مثلا أخلاقها خائبة وهي جميلة
1: مع الشوف جمال ذلك
2: إذا رأيتها رغم جمالها الظاهر ترى فيها القبح.
1: نعم.
2: خاطر كنت كتراها قاعد تتذكر في أخلاقها في تصرفاتها
1: في منطقها
2: في كلامها الجارح في لسانها السليط.
1: نعم.
2: وبالتالي ماذا سيقع لهذا الجمال؟ سيمحي
1: يندفر.
2: تماما.
1: نعم.
2: يعني يذوب الجمال هذا
1: ويتعرى القبح
2: خاطر هي الصورة كاملة الجمال. أنت إذا رأيتها استحضرت ماذا؟ حقيقتها، شخصيتها، أخلاقها، لسانها، إضافة إلى تركيبتها الفيزيولوجية، فهي تزيد أو تنقص بحسب أخلاقها، بحسب دينها. ولذلك فالجمال معتبر والنبي ذكره ولكنه لم يجعله ذا أولوية. الأولوية المطلقة اليد الطولى للدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ترى نحلوها شوية يا أختي نجات،
1: باش نقولك أنا توفش نقولك رانا احنا بطبيعتنا باش نصبوا في ذات الدين اللي باش نلقوا فيه أكل المواصفات اللي حكينا عليها الأخرى الكل.
2: بالضبط. احنا كي نحكوا على دينها اش تنحكوا؟ تنحكوا على أخلاقها، إيمانها بقضاء ربي والقدر متاعها، حسن فهمها للمقاصد الشرعية، وبالتالي تتعيشك مرتاح وتكون قنوعة. وحتى لا قدر الله مرضت يعني تنتشلك وتقف إلى جانبك وإلى آخر رمق في حياتك، ستكون عائلة لك.
1: وإذا كان ما عندكش فلوس كيف زاد
2: وربما كنت لبس عليك
1: جاتك سبحان الله.

0: متخبية وراءه متسترة به. علاش؟ لأنها ليست ذات أصل متجذرا وليست ذات دين وخلقا.
1: نعم، وقلنا ذات دين لأنها هي تطبق فعليا في مقولة وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
0: بالضبط.
1: المودة ثم الرحمة.
0: نعم.
1: الرحمة في صورة أكل اللي حكيناه، كل السلبيات اللي تنجم تتعرض لها أنت باش تلقاها رحيمة بيك، ما تلقاهاش معناها تزيد عليك الظروف الحياة وتزيد هي تزيد عليك بمتطلبات.
0: رحيمة بيك ما تكلفكش فوق طاقتك.
1: فوق طاقتك، نعم، تشفق عليك.
0: رحيمة بيك حتى كي تغلط معها تسامحك وتتنزل.
1: يعطيك صحة.
0: رحيمة بيك كي تضيق بيك الدنيا تلقاها سند وركن شديد تأوي إليه. إذن معاني عظيمة للرحمة، ولذلك كلمة الرحمة حتى في الصفات الإلهية وضعت في المقام الأول.
1: أول.
0: الرحمن الرحيم، وبعد تجي غيرها، بعد تجي الرزاق، بعد تجي الحوايج الأخرى، أما الرحمة هي الأساس، ولذلك أهم صفة عند ربي عز وجل كانت في المقام الأول، وحتى عند النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة. إيش بي مختار صفة أخرى لغلبة هذه الصفة، ولأنها تستوعب غيرها من الصفات، تلخص كل الصفات. ولذلك مودة ورحمة، مودة يعني محبة، يحب بعضهم، واللي يحبك راهو بشي
1: يتغاضى حتى على الأخطاء.
0: بالضبط، يتنازل على الأخطاء متاعك، وديما يناضل بشي ينجحك أكل العقد ذاك وأكل العلاقة ذيك، خاطر يحبك، خاطر يعديلك، خاطر ما يحسبش معاك، خاطر ما يصعدش معاك إذا أنت غلطت بكلمة تولي نقاشات حد، ونجعل من الحبة قبة كما يقال، نضخموها المسألة وتوصل للطلاق. وللأسف الشديد احنا ما نقولنا العبادة والعادة، للأسف الشديد أرقام مفزعة في بلدنا اليوم بشأن الطلاق.
1: الطلاق، نعم،
0: يعني تلقيهم في الصيف عرس، وفي الشتاء
1: في الشتاء
0: لا غلطة عمري، ما حقني الله غالب، ما عرفتش.
1: وهذا هو اللي نشوفه فيه في مجتمعنا،
0: سوء تقدير،
1: سوء الاختيار،
0: ومن الأول الأساس مش صحيح. ولذلك موضوع هذا ما حكيناش فيه، ولكن هام رغم فيها بس الخطبة تأخذ وقتها،
1: طول على الأقل.
0: النبي عليه السلام قال إنه أحرى أن يؤدم بينكما. شو معناها يؤدم بينكما؟ تعرف على بعضكم أكثر، تشوف منطقة، طريقة تفكيره، من نجمش يخباها راه.
1: صحيح،
0: من نجمش يخباها.
1: كي طول الفترة تنجم تكتشف،
0: تبدأ تكتشف حوايج ساعات مفزعة. فعلى الأقل نجبد روحك قبل الزواج، مش بعد بعد العقد وبعد جبنا صغار تولي الحكاية صعيبة، وتولي
1: فيها أطراف أخرى،
0: وتولي
1: تدفع الثمن،
0: ويولي الطلاق مدمر، تولي تتشتت عائلة
1: كاملة،
0: وعقد نفسية لصغاركم ربما يقعوا في الجنوح،
1: والمجتمع، أو شوف المجتمع شنو باش يصير له،
0: خاصة المرأة المطلقة. النظرة رو حبينا ولا كرهنا مش تتغير النظرة ذيك، ربما تخف شوية أم مش تتغير،
1: ديما موجودة،
0: ديما زوجك هذاك راهو يحميك، باباك وانت في دارك، وبعد زوجك وانت في دارك الجديدة راهو حبينا ولا كرهنا هو حماية. وهذا معنى قوامة أختي نجات. برشا ما يقول الإسلام يمتهن المرأة، ظالم للمرأة، يقول لك كيفاش؟ يقول لك هاو قال الرجال قوامون على النساء، معناها أصحاب سلطة عليهم. بشك فهم الآية برا، شوف ترى الجذر متاع قوام تتلقاها من قام يقوم، فهو تكليف وليس تشريفا. تكليف مش تشريف. الرجال قوامون على النساء، كمل الآية، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
1: ريت هانو حط له شروط، زاد
0: هكاك
1: حط له شروط للقوامة.
0: أيوة، هو اللي ينفق المال، هو صاحب البذل والعطاء والجهد والمكابدة في العمل بدرجة أولى، نجم هي تعاونة الظروف المعيشية،
1: ولكن بربي سي رؤوف نحب كي جينا للقوامة، ثم للأسف راهي في ظواهر في المجتمع، ثم بعض الرجال مخلين بالقوامة. شنو
0: بالضبط.
1: مثلا تلقاه ماهوش ما يصرفش على عائلته، تلقاه مهمل للعيال، وهو عادة تلقاه على سوء من الخلق، معناها أخلاقه سيئة.
0: بالضبط.
1: وتولي المرأة مسكينة تضطر إنها تلعب دورين، دور الأم ودور الأب، باش تحاول إنها تتسدد نفقات عيالها. هذي هل ينطبق عليه القوامة مثلا؟
0: أذك علاش احنا نقوله المسلم، ماك مسلم انت، لازمك تعرف دينك وتعرف شنو المطلوب منك. كلكم

0: يعني
1: راعي
0: وكلكم
1: مسؤول
0: عن رعيته. فإذا ماكش نتاع رعايه ومسؤوليه يا ما تزوجش قيلك اخطاك. واذا انت تتأنس في نفسك هذه القدره فتقدم للزواج، لان الزواج كما قلنا قبل انضباط والتزام. اخ انت حياتك قبل الزواج ستقعد كما بعد الزواج؟
1: لا
0: لا باش تتغير. اذا ماكش واعي بانها باش تتغير تتصدم. أك الحالة الصدامية هذيك تخليك ربما ما تنجحش في تحقيق مقاصد الزواج وتحقيق معنى الرعاية والمسؤولية. ولذلك شنو قلت يتغير في حياتك؟ ترى نعمل مقارنات شوية وانت معايا أختي نجاة، يعني شنو اللي يتغير بين حياة العزوبية وانت متزوج بالنسبة للراجل ولا المرأة؟ كنت قبل تخرج وقت اللي تحب
1: وحدك، ما تماش ما عندك شر،
0: تسهر للصباح، تسهر للصباح لمن يسأل عليك، لمن يكلفك في الدار خاصة المدلل شوية برا، بدل دبوزة الغاز ولا جيب ولا اشري ولا كذا،
1: تلقاه الأب هو المتحمل المسؤولية.
0: تجي إذا أنت كيما كا وماكش فاهم مسؤوليتك في الزواج باش بعد تحس الحمل ثقيل وربما مشيك مؤهل ومستعد أنك تتحمله وتولي تقصر فيه، وهذا تعمل لك مشاكل وتولي صدمات، يولي شجار، والنهاية معروفة هي الطلاق. وإلا حياة عايشين هكا معلقة ليست مطلقة بل معلقة.
1: وشوف المخلفات السرقوف اللي باش تخلفها والانعكاسات على كل وليدات الصغار،
0: عقد نفسية، عقد
1: ويدخل للمجتمع ويلقى ناس معناها باباهم متناسق هو وامهم ويبدا يشوف فيهم بالضبط. وشوف معناها قد تبدا تكبر.
0: بالنسبه لي دخول البيت ولا جحيم. ندخل الدار عارف المشهد شنو، سيناريو معلوم من منذ البدايه، راهو تبدا يتناقش ويرفع في اصواتهم، ربما هو يضربها وهي تمشي غضبانه
1: وترجعك
0: اذا تكرر السيناريو هذا. رانا نقول يولي الطلاق ارحم الحقيقه معناها، ولكن الطلاق ديما في نهاية المطاف
1: هو
0: تصدع لهذه الأسرة
1: العائلة.
0: وإحنا علاش بدنا الموضوع هذا يا أخويا؟ تحمل
1: افهم أعرف.
0: افهم شنية مسؤولياتك بعد الزواج. راك ما عادش حر روحك كما نقوله تعيش على كيفك، تعمل اللي تحب. لا حبيت ولا كرهت، ثم قيود، ثم شروط، ثم التزامات، ثم حالة من الانضباط، وثم قوامة. فأنت قوام عليها دون أن تكون قيما عليها، دون أن تتحمل مسؤولية وعبء يعني الزواج. فلذلك هذا المعنى الحقيقي للقوامة قلنا هو تكليف قبل أن يكون تشريف.
1: نعم. وثم جانب آخر سي رؤوف بربي حبيت نستشيرك فيه، أنه الرجل هو عنده قوامة المصروف وأنه معناها متطلبات المرأة تكون عندها. ثم حاجة أخرى، ثم بعض العلماء يقولوا لك راهو أي معناها المرأة كي تعطي، ثم الرجال تهز معناها فلوس نساها
0: به،
1: يقول لك راهي أي معناها فلوس تعطيها المرأة راهي تعتبر صدقة.
0: نعم.
1: معناها مهيش مطالبة باش تعطي، ولو إنه هو إحنا يقول لك ما يقول لك على حسابه هو، ومعناها المرأة تعمل وكذا، يقول لك لا راهي أي فلوس تعطيهم المرأة راهي صدقة على بيتها.
0: بالضبط. ولكن الكلام هذا إحنا علاش ما نحبوش نشهروا به برشا باش ما يوليش كيما نقولوا إحنا ورقة ضغط على الرجل. إحنا نعرف توا الدنيا تغيرت والمسؤوليات كثرت، وما كان بالأمس من الكماليات أصبح اليوم من الضروريات. فراهو حبينا ولا كرهنا ما عادش ينجم الراجل ينفق وحده، المرأة تنفق معه.
1: هذا المعتدل راهو سي رؤوف، راهو احنا نحكوا على
0: شرعا تحب شرعا المسؤولية الأولى هي مسؤولية الرجل، هو المطالب بالإنفاق.
1: نعم. راهو نحكوا ديما في الجانب كما قلنا الجانب الراجل المخل، ثم نوعية أخرى إن الراجل المستغل، فهمتني؟ هذا علاش حكيت راه مش على جانب التعاون، هذاك راهو مطلوب لان المراه ماذا بها تعاون زوجها، قلنا راهي موده ورحمه باش تسير الحياه، وهو معناها في النهايه الفلوس اللي معناها باش تدخل للمنزل سواء كان من رجل للمراه راهي لك الوليدات، معناها حتى هو الرجل ما عندوش مسرب اخر، معناها مسكين هو بطبعه باش يصرف.
0: انا والله يا اختي نجاة والساده المستمعين حاجه بالحق تبهتني ياسر. انا يا اخي عندك تزوج امراه كل واحد ينفق وحده، ثم حسابات بيناتكم، ثم عائلات نقص كان بالكرني، نقص كان يقول هاو نجبت
1: زوز طلبة مع بعضهم،
0: أنا رقبات نقول لي احنا قاسمين، هرا فلوسي فلوسك، ويلزم ثم ثقة بيناتنا. ونصرفوا مع بعضنا ونتعاونوا على هم الدنيا الحلوة والمرة كما نقول
1: فعلا.
0: وما
1: يعني
0: ما نحسبوش ما نحسبوش هذاك علاش ما قلنا الزواج ما يلزمش يكون صفقة. ما هي الصفقة؟ ما هيش تجارة
1: كان...
0: هو عقد راه مش تجاري راه عقد وجداني. ربي ما قالش جعل بينكم حسابات ومقايضات وهذا شنو
1: مودة ورحمة وأرصدة في البنوك.
0: ريتي ركز على الجانب الوجداني خاطر هو الأساس هو اللي يجيب الجوانب الأخرى.
1: صحيح.
0: ولذلك الزواج ليس صفقة مالية وإذا كان صفقة فهو آيل للاندثار لا محالة يعني عاجلا أم آجلا فما يلزمش فيها الحسابات هذه. فاحنا قلنا القوامة تعني مسؤولية تعني الرعاية تعني أنك تكون قدك الأمانة
1: العهد والميثاق
0: والعهد والميثاق نعم. الذي قطعته على نفسك وهو ميثاق وصف بالغليظ شديد مقدس ليس سهلا هو متين فعليك أن تكون أهلا له قبل أن تتصدر للزواج.
1: هذا اللي نقولوه بطبيعة الشباب من الكل ماذا بينا
0: احنا نحكوا على معايير اختيار الأزواج حكينا على المرأة هاو مرجع نبوي ثاني يحكي على الرجل حديث ممتاز إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن ديما ما نقفوش عند ظاهر الكلام جاني واحد أخلاقه باهي ومدين ولكن بطال ما يخدمش نقول هاي الرسول قال أخلاقه ودينه لا أنت أسأت الفهم. الأخرى من المعلوم بالضرورة أن هو مدام نحكي على القوامة المالية يعني هو
1: وهو دينه صحيح معناه هو رك مش تلقاه عنده خدمة وتلقاه يخدم ويبحث وما هوش
0: ما ينجمش يكون زوج إلا ما يكون عنده فلوس ولا ويعني على الأقل موظف وعنده كما نقوله دخل كافي. فمن المعلوم بالضرورة يلزم الأهلية المالية ولكن مع الأهلية المالية اللي تنجم تكون متوسطة مش بالضرورة غني ياسر الأهم منها هي دينه وأخلاق
1: نعم.
0: بس نفس الحكاية مرة أخرى تمرضي ما لوحكش مرة أخرى تصير لك مشكلة يوقف معاك خاطر هو تزوجك يحبك وخاطر هو عارف متشبع بدينه وعارف اللي يتسأل عليك نهار القيامة لو كان يقصر في حقك وهذا الأمر يقال أيضا على الزوجة. ولذلك الحديث لا يعني أبدا أن نقبله عاطلا لأن العمل في النهاية أمر ضروري فبه يكفل كرامته وبه يكون العيش الرغد وتكون ولكن دون مبالغة في الشروط وهذا ليش احنا نطالبه يزم يكون عنده عقارات وعنده هنشية
1: وهذا الجزء هذا باش نتعرضوا له بعد موجز إن شاء الله لحداش في جزءنا الثاني اللي هو كيف تكون كيف يكون الزواج عادة
0: بالضبط ولكن ما زلنا ما حكيناش على المقاصد
1: باش نكملوا باش
0: نحاولوا ناخذوهم ان شاء الله مع بعض المقاصد والعادات
1: ان شاء الله باش نتواصلوا بعد لحداش في دين ودنيا فابقوا معنا.

0: في مدار الأسبوع، الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
1: في مدار الأسبوع، أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
0: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: الحادية عشرة صباحا، الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. بولاية قفصة تم أمس إمضاء الصفقة الخاصة بمشروع التنوير العمومية بشارع الشهداء وخانقة معلا بمعتمدية القطارة، وذلك ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بقيمة جملية تناهز 254 ألف دينار، حيث حددت مدة إنجاز هذا المشروع ب 150 يوما. درجات الحرارة تشهد انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات اليوم، حيث ستتراوح القصوى منها بين 35 إلى 42 درجة، أما بقية جهات الجمهورية فستتراوح درجة الحرارة بين 42 إلى 46 درجة وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور رياح أشهرية، وتكون السماء مغيمة جزئيا على الشمال وصافية إلى قليلة السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط ومناطق الجنوب. هذا وستكون ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين اليوم على مستوى درجة الإنذار الكبيرة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي والثالث والعشرين من جويلية الجاري أتت على نحو 4400 هكتار من المساحات الغبية، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية محمد نوفل بن حاحة. وزير التشغيل والتكوين المهني رضي شود يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعة جذرية وأصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل. إيران. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذ الحوثيون ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. نهاية الموجز مستمعين الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة في تمغزة شبيكة وميداس على 96.00.
4: دين ودنيا.
5: اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: دين ودنيا.
1: دين ودنيا، أهلا ومرحبا بكم مجددا، معكم بكم نتواصلوا في البرنامج الزواج بين العادة والعبادة. ما زلنا في الزواج في العبادة، ما زال عنا عنصر صغير ونمر إلى الزواج في العادة بطبيعة. وبعض العادات قلنا راهي ثم العادات الباهية الحميدة اللي نجموا نحافظوا عليها، ثم العادات اللي احنا مركزين عليها ماذا بينا نتجاوزوها وما تبداش عنا موجودة في مجتمعاتنا وفي أعراسنا. نواصلوا سي رؤوف.
2: إذن العنصر اللي بقى لنا في العبادة إن شاء الله ولا يقل أهمية الحقيقة هو مقاصد الزواج.
1: نعم.
2: يقول قائل ليش الزواج؟ ليه ما نبقاش عايش وحدي؟ فنقولوا له راهو أول سبب هو أن الزواج شكل من أشكال التعمير. احنا نزلنا ربي من الجنة للأرض، وثم ملاحظة هامة جدا لهنا. سيدنا آدم وأمنا حواء عندما اقترف الذنب وأكل من الشجرة شقال ربي فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. المتأمل الجيد ايش يقول؟ يقول هو الإعداد لماذا؟ للتواصل بالزواج على الأرض. فبدت لهما سوآتهما، هي إشارة إلى الذكورة والأنوثة وإلى أنك ستنزل الأرض لتعمرها. فأول شكل من أشكال التعمير هو التعمير التناسلي. خلقكم من نفس واحدة اللي هي آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في آية أخرى وإذ أنتم بشر تنتشرون، تزاوجوا توالدوا فإني مباح بكم الأمم. كلها يعني تبين المقصد
1: الحقيقي من الزواج
2: والأول من الزواج اللي هو التكاثر والتناسل والإعمار. ثم مقصد آخر وهذا يتعلق بغريزة خلقها ربي في الإنسان، هي التحصن من الوقوع في الفاحشة.
1: نعم.
2: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. ثم هو بحث عن الاستقرار، وآية في غاية الجمال ربما البعض لا يقف عند دلالاتها العميقة. هن لباس لكم
1: وأنتم
2: لباس لهن. يقول قائل شبيه ربي استعمل كلمة اللباس؟ شنية القواسم المشتركة بين الزواج وبين اللباس؟ الإجابة كالآتي. ليش نرتدي لباس احنا؟ حتى نستر عيوبنا.
1: نعم.
2: وبالتالي فالزواج ستر، المرأة ستر للرجل والرجل ستر للمرأة. ما الوقوع فاش؟ فالفاحشة.
1: نعم.
2: هذا المعنى الأول.
1: نعم.
2: الزواج نلبسوه باش نتجمل وتأنقو هكا ولا؟ فالإنسان يلبسك اللبسة هذيك ويحب يكون أنيق، والناس تقول محلاها لبسته وملا أناقة فيه وكذا. فالرجل زينة المرأة والمرأة زينة الرجل، بها يتفاخر وبه تتفاخر.
1: نعم.
2: معنى آخر من المعاني وهام جدا هو معنى التكافؤ. إخنا نجي نلبس مثلا، أنا في السنة ذي نلبس لبس نتاع شباب،
1: نعم.
2: مش مواتيتني نلبس لبس أكبر مني ولا لبس ضابط علي، ما يزمك المعنى نتاع التكافة. فهذا نجده في اللباس كما نجده في الزواج. أنت لوج على اللي كافئك، اللي يشبه لك، اللي تنجم تعيش معاه مرتاح، اللي مش بعيد عليك في
1: أفكارك وفي العمر وفي كل شيء
2: وعمرك وكل شيء وكل شيء، وحتى ماديا ربما مش ما تصيرش مرة أخرى المفارقات وكل المشاكل هذيك.
1: نعم. سيرأوف بربي باش ناخذ مكالمة عنا في الانتظار ونرجع نكملوا الفكرة.
2: مرحبا.
1: ناخذ المكالمة.
2: أهلا عسلامة سي محمد. وعليكم السلام. مرحبا عليك.
1: مرحبا.
3: تمتعوا سيدي، احنا والله في نسمة الجنوب خير من نسمة تعرف حرف فيها ديمليتي واحد وكل شيء.
1: الحمد لله.
2: الله يبارك لك سيدي محمد، ربي يحفظك يا
3: سيدي. نعرف بحاجة ان الاسلام عنده فضل كبير في الزواج خاصة وتحديد الجنس البشري.
2: نعم.
3: وقد عرفت الجزيرة العربية قبل الاسلام الواعي من الانكحة والزواج.
2: نعم.
3: كانت منتشرة في المجتمع الجاهلي. فلما جاء الإسلام أن يأبطل بعض هذه الأنواع وأقر بعضها الآخر ومن بين المحرمات من النساء في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي في دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذا الجنس هذا الجنس الثاني الذي يعني أتى به الإسلام. وثم الأنكحة التي أبطلها الإسلام في الجاهلية وقد تو أنكحة أشهر منها الزواج يعني فران جواز الدم والشفاه والوسم جواز الكاسات والإنترنت والطوابع يعني ثم جاهلية موجة من الجاهلية الأخرى. وأترك المجال لبقية الأخوان وشكرا.
1: شكرا لك خويا محمد يعطيك الصحة. ثم مكالمة أخرى سي رؤوف خذ المكالمة.
2: مرحبا السلام عليكم.
0: ألو
2: عسلامة مرحبا.
0: الجمعة مباركة عليكم وللمستمعين ولأم محمد الكل إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك أمنا نعيمة كيف الحال؟ توحشناك لبس عليك.
0: ربي يبارك لكم وربي إن شاء الله يحفظك يجمعنا في الخير إن شاء الله.
2: إن شاء الله آمين أجمعين.
0: يا ربي نطلب من ربي إن شاء الله ربي يفرح كل من متوجه بالفرح والزواج لكل حاجة ربي يفرح كل موم.
2: إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يبارك لهم في زواجهم وفي ذريتهم ويجعلها صالحة ومعافاة إن شاء الله.
1: آمين.
0: وفي تفكيرهم في إن شاء الله رأوا الزواج مزابينة باش ما نوصلوش الأبغض الحلال مزابينة رأوا مش هو ازرب ازرب وطبل وزغرط وكسكسي لا راهي حوايج يلزم نفكروا فيها من الأسس الصحيحة أسس الدين.
2: نعم
0: من تزوج فقد ملك نصف دينه. ماذا بينا على الأقل الزواج كي يرتبطوا ويعمروا والوالدين تخسر وما نقولوش خسارة المهم الوقت صعيب احنا نعبروها بالتعبير هذا. ماذا بينا الواحد يستقر كي يجيب صغيرات نبدو فرحانين علاش اكساس نتاعك الدار اللي بناها اساس نتين كان صبت مطر كان جاريح اي حاجه ما تزعزعاش تبدا الوالدين مرتاحه وك الزواج هذوك ماك الكوبل يبدو مرتاحين الصغيرات يصوروا على اسس صحيحه نتعبوا في الاول نسالوا ما ندخلوش في برشا حوايج اخرى ما نتسرعوش او فلان عنده وما يسالش أو يذكر ولا عندها طبيعة خايبة تتصلح مرة أخرى. لا من الزوج صغيراتنا إذا بينا ندرسوه منا واحد الكل.
2: نعم
0: وخاصة الأجيال الجديدة ربي إن شاء الله يفتح في وجوههم
2: إن شاء الله
0: ودينا جقال المرأة ما على مالها وجمالها وأصلها ما إحنا نختار اللي اختار الرسول صلى الله عليه وسلم
2: فاظفر بذات الدين تربت يداك
0: الماديات بعد جي كل شيء يجي أعطينا نحطه على أسس متينة.
2: يعطيك الصحة أمنا نعيمة شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يعطيك الصحة
2: ديما كلامك حكيم وظريف وخفيف ربي يحفظك إن شاء الله.
0: وربي ربي يبارك الناس الكل وربي يفرح كل مؤمن.
1: أمين يا رب.
0: بلغ المقاصد لمنقاصد وانا جات ابقي عاقلة مع اولاد يردي بال
1: عايشك ربي يخليك
2: عاد من غير ما توصيها نجات ما شاء الله ما شاء الله ديما البشاشة وديما الكلمة الطيبة والحمد لله
0: الحمد لله اسمعوا رقم دعايا انا رقم وليداتي
2: راه مالا شنو وحنا متشرفين بيك برشا
1: والله ربي يخليك
2: انا وكان ما نسمعش صوتك في حصه من الحصص نتاعي راني نروح بالحق نقصتني حاجه ومتقلق برشا علاش خاطر نولي مشغوب عليك ونقول خايفش مريضه ولا كذا ان شاء الله ديما
1: ان شاء الله ديما
2: صحيحه وان شاء الله ديما نسمع صوتك ونسمع الحكم نتاعك ربي يبارك فيك
1: ربي يخليك
0: ربي يفرحكم
2: اجمعين
0: خيراتكم وبوليداتكم وبنساكم ونجات برويجلها وبزريريات
1: يعيشك ربي يخليك ونعيمة ربي يخليك يطول عمرك إن شاء الله إلى اللقاء في الأمان إلى اللقاء نرجع مع توقفنا منذ قليل في الجزء الأخير قبل ما نمشوا للزواج العادات. ثم مكالمة ظهر لي ثم مكالمة سي رؤوف. باه ناخذ المكالمة ما نخلوهاش في الانتظار ونمشوا للعنصر. ألو
4: عسلامة نجات.
1: عسلامة مرحبا، شكون معانا؟
4: معك عايشة. عايشة
1: مرحبا بك يا عايشة، تفضلي أختي عايشة.
4: عسلامة رؤوف.
2: عسلامة مرحبا.
4: عودة ميمونة.
2: الله يبارك فيك، ربي يحفظك يا لالا.
4: أعطيكم الصحة على البرنامج. والله أعطيك الصحة على
2: دينا. بارك الله فيك، أعطيك الصحة.
1: عايشك عايشك.
4: أنا تفرسينا بالبرامج السمحة في إذاعة قفص. أعطيكم الصحة.
2: الحمد لله. عايشك،
1: ربي يخليك يا عايشة.
4: تنسألك على سؤال من نحكي على الموضوع.
2: باهي مرحبا.
4: نسألك على سؤال، معناه الميت يموت ميت معناه.
2: أي.
4: يقولوا الثياب نتاعو يلزم يغسلوها ولا يرششوها، يا ترى ذي يجوز في الدين ولا لا؟
2: شن هي
1: التربه؟
2: التربه نتاعها. اي باه باه فهمتك.
4: الثياب نتاعو
2: الثياب
1: ثياب ثياب
2: الثياب نتاعها شي يلزم يعملوا لها،
4: معناها يغسلوها يقولوا ولا يرششوها بالماء؟
2: باه
4: ينفكك ولا موجودة في الدين ولا لا؟
2: باه
4: نفهمها.
2: باه ان شاء الله. واعطينا تراه مدخلتك في الزواج شنو تتحكي لنا؟
4: معناها الزواج يكون على اساس صحيح، معناها مستس الاول، معناها الانسان يختار شريك حياته في من عائله معناها متواضعه وعيله باهيه، وحتى المراه كيك يختاروها زي من عيله باهيه وعيله سمحه على الاخلاق. وثم رجال يحوسون على النساء تخدم النساء.
1: اي صحيح.
4: من زواج الا اذا مراه تخدم
1: يعني
4: انا جاده في الدار ما عندي ما نعمل به. هو
1: اي ذا خطا صحيح وموجود راهو ذا
4: هي موجوده. اختي نجيت والله تم برشا، حتى نحن في معرض تم لا كنت نخدم حجامه وتو مشي نخدم معناها جتنا حتى عروسه معناها ناقشت هي وراجلها على الفلوس معناها هي تخدم قالها معناها كذا وكذا ما فهمتش وياها من الاول بطلوا على بعضهم مازال ما وصلوش على بعضهم معناها
1: هذا هو اللي كل اي هذا اللي نحكوا عليه منذ البدايه انه الفلوس راهو صحيح كاني موجوده يا مرحبا، كاني مش موجوده راهي ما هيش هي الاساس.
4: اي حمد لله ظل تلقاه انسان طيب وبيه حتى يخدم معناها عامل يومي ولا المهمتاريه.
1: اي المهم يسعى. اي
4: انت وياه هذيك هي الفائده راهي.
1: صحيح صحيح هذيك هي الفائده.
4: الفائده هذيك هي ظل انت وياه متفاهمين ومتقدرين متعايشين انت وياه في العيله نتاعو والعيله نتاعك هذيك الفائده.
1: وتجيب صغيرات وصغيرات يكونوا متوازنين ويكونوا معناها عايشين لاباس هذيك الفائده.
4: ذيك الفائده صحيح. وامك شبابنا تو شباتنا شبوا المظاهر انا تو في عصر المظاهر. انا واحده تقول ما عندوش كهرباء وما عندوش دار منك ما نقبلوش كزوج.
1: ما عايشين في الاحلام.
4: والله عايشين برشا انت والله عايش. وحتى تزوج في الصيف في الشتاء تمشي تطلق.
1: هذاك هو اللي حكينا عليه منذ قليل، حكى عليه سي رؤوف معناها انه بالحق ظاهره الطلاق ولت منتشره برشا. علاش نرجع سوء الاختيار.
4: اي من سوء الاختيار صحيح. ربي يهدينا شباب تو وربي يهدي شباب تو.
1: امين امين يا ربي امين.
2: وتبقي معنا تسمع الاجابه على سؤالك ان شاء الله. اذا علماءنا شو يقولوا في الثياب نتاع الميت؟ يقولوا يعني الاصلح انها تغسل ثم تعطى للفقراء والمساكين وتكون صدقه على كلميت هذاك.
1: هذا صحيح،
2: معناها صدقة جارية، فوين ما ذاك متمتع باللباس متاعه وين ما هو يوصل ثواب.
1: سبحان الله.
2: هذا رأي. ثم شكون قالك يجوز الاحتفاظ بها، أما باش نستغلوها ونلبسوها، أما من باب أن نخلوها ذكرى لا. ليه؟ خاطر تولي كما نقول حنا تحركك المواجع، أن تبقى اللبسة ذيك وين ما نروها نتذكروه ونبدو نبكو حتى بعد سنين وكذا. قالك إذا تتخلاها وتحتفظ بها كذكرى رايت تزيد في إيلامك وفي معاناتك وما تخليكش أكل جرح نتاع الفراق يندمل. وبالتالي ولكن إذا نستغلوها ونلبسوها فهذا جائز، ولكن هي من كما نقول احنا متركة متاعها، فهي تقسم بين الورثة. ميجيش يستأثر، نصور مثلا واحد خلى لبسة ياسر فاخر أو كذا، يجي واحد من أخواه ولا واحد من أولاده يلبسها والبقية لا لا، هي راي تابع التركة كيفك الفلوس، فإذا هم سلموا لك فبها، وإلا راي توزعوا يعني كما أي تركة كما أي مال. هذا أهم ما قيل. ولكن الحكاية متاع أنها تحرق قبل الأربعين متاعهم إذا تقعد وكذا، قالك هي من البدع ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من العادات الخايبة اللي عنا وغالطة 100%، إلا إذا كانت ملوثة بدماء أو ما شابه عمل عملية ولا كذا، فتولي تحرق وتتلف، هذا أفضل. هذا أهم ما قيل في ثياب الميت وكيف نتعامل معها.
1: نعم، ثم مكالمة صدقي. ألو، لم ثمش مكالمة، نواصلوا سرقوه.
2: توت نحكوا في آخر مقصد، وإن شاء الله نحلوا الباب للعادات، وقلنا باش ركزوا على العادات الذميمة السيئة. آخر مقصد هو أن عملية الزواج مش هو مش المقصد الكبير متاح أن نتكاثر ونتوالد يعني كما دون كيف. حاجة هامة جدا. ديننا يدعونا إلى الجودة، ولذلك يدعونا إلى حسن التربية، وأن يعني نعلمه منذ البداية الصلاة والواجبات الشرعية، ويدأب على ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمطلوب هو الجودة والنوع لا والكيف لا الكم.
1: نعم.
2: ولذلك في حديث تنبؤ للنبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك وان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. تجي نهار الامم الاخرى يعني تتقاسم املاككم وثرواتكم وخيراتكم وتلتهمكم التهاما. قالوا: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ درى الامر متعلق بالكم. قال: بل انتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا تحدث هنا عن الكثرة
1: دون البركة، بغير بركة،
2: دون بركة، دون نفع، دون جودة. فهذا نستلهم منه ماذا؟ أن التكاثر يكون بالتركيز على الجودة والنوعية أكثر من التركيز على الكم والعدد.
1: نعم، نمر المكالمة أخرى سرقوف بش من شكون معنا. ألو،
5: السلام عليكم. نجيت،
1: مرحبا بيك. مرحبا، شكون معنا؟
5: السلام، لاباس عليك. معك حياة مردي.
1: مرحبا بيك اختي حياة، ومرحبا بستمعينا في ردي.
5: سير عوف، السلام. سير عوف،
2: الله يبارك فيك اختي حياة، كيف الحال؟
5: عودة مامونة سير عوف، عودة مامونة.
2: ربي يحفظك يا للا، ربي يبارك فيك ان شاء الله.
5: يا ربي يخليكم
2: اختي مامونة ان شاء الله اجمعين.
5: وبرامجكم وبرامجكم راهو ديما يثقف فينا ويعلم فينا.
2: الحمد لله، وراي ما تنجح كان بكم، راهو انتم سر النجاح، انتم اكل البهارات هذيك اللي نحطوها على الطعام ومائده البرنامج.
5: نحن البهارات، وانتم التقوى، وانتم التقوى نتاع اللي ديما تعدوا فينا.
2: ربي ان شاء الله، ربي ان شاء الله، ربي ان شاء الله يوفقنا جميعا.
5: ربي يشفي الامام في الجامعه، ربي يشفي الامام في الجامعه، ربي يشفي كل مريض في الجامعه.
1: امين امين يا رب،
2: ربي يرفع لها الضر
5: ان شاء الله،
2: شفاء ان شاء الله، شفاء ان لا يغادر سقما.
1: امين
2: ان شاء الله يا ربي. هاي شغلي في الزواج
5: اختي نجات، العروسات تو، العروسات تو اللي معناها تو زولت، معناها تو تلقى قبل ما تباها العروسات، لخاطر تو معناها ما عاش بعد اللي تعرف بك اللي بنقول بلا طال ربي يا اختي نجات.
1: اي صحيح صحيح،
5: نقول بلا طال ربي منها شوي شوي تلم العروس الحومه اللي ما عندوش وقتها، اللي المول معناها بحال يعاونوه، واللي باللي يقدر من ربي ويعطوه في الحومه ويوقفوا معاه. وما نقول ما هذاك كله قص في الدين انت، انا ما نعرفش علاش ربي سخن معناها كل شيء، معناها كل شيء سخن يا ربي. ما عرفش واش بدلنا الزمن هذا، ما فهمتش نحن ليش بدلنا ربي؟ عطانا كل شيء، معناها عطانا يعني الدنيا الكل، عطانا في مثال باش نعاونوا بعضنا، واللي ما عندوش نبقوا معاه، واللي باش يعرف نبقوا معاه، ومعناها حتى اللي باش يعرف يلزم بالكتب من ربي في الدنيا هذه.
1: اي
5: مش اختي نجات الغاليه، أو في مثلا نشي العائلة أسلوا هذيك على بيت شكور مت فلان القليل بابا وش عنده بربي هذاك.
1: ريت يقيموا العباد بفلوسها. أي صحيح،
5: القليل يسلوا عليه يا أخي باش نشول وش عنده يا أخي بنت وش عنده يا أخي باش جاهز بنتها، باش جاهز اخي عندها باش تجهز بنتها، اخي باش تزكي فلانه، شوف ذكراها مع الدين. والله اسمعوا فيها لو هذا اختي
1: صحيح صحيح عايشين فيه.
5: أي أي
1: عايشين فيها انت وللاسف
2: انت هكا اختي حياه.
5: اوكي أو ما جاش هكا وما جاش انا بالكتاب مرات كل فايده بلا انا يا اخي عندك كل شيء عندما الجهازات والدنيا والكراب والفلوس وتلقاها مش متعلمين المشاكل وقت صغيرات المشاكل.
1: صحيح.
2: اذا انت هكا هكا هكا هك دخلتي معنا في الجزء الاخير.
5: يلزم نرضى بالنا من ربي حتى الجهاز ولا يجي يجي من بعد راه ولا نجم يجي من بعد شوي بشوي ينجم بالاقتر من ربي فايده في هنا كما قال في راه تو معناها ان كل واحد فايده في هنا مش فايده في الجهازات ولا واحد يخدم لاباس عليه عنده ولا واحد يخدم عنده لاباس عليه هو لازم الدين تاعنا يمشوا بيه او على الاقل نقص من مدار شوي.
2: إذا هكا أختي حياة أنت دخلتي مباشرة معنا مهدتي للفقرة الأخيرة في برنامجنا وهامة برشا هي العادات، والعادات هذه فيها العادات الحسنة وفيها العادات السيئة. العادات الحسنة نذكرها بطريقة برقية إن شاء الله من باب تثمينها والمداومة عليها، ولكن تنركز على العادات السيئة.
5: يعطيكم الصحة وربي يخليكم.
1: أيوه.
2: الله يبارك فيك
5: خير. وربي يشفي كل مريض في الجمعة وربي حل بلبها لبعضها.
1: يعيشك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يعطيك الصحة يا حياتي. إلى اللقاء.
2: خلينا أختي نجاة نبدو بشنية قيمة العادة في ديننا وندرى معتبرة شرعا ولا لا؟ سؤال هام جدا
1: فعلا.
2: العادة
1: ظهر لي باش نواصلوا في المكالمات. خذ المكالمة الموالية.
2: السلامة. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا بسي عبد السلام، كيف مرحبا. الحال
1: مرحبا بك.
6: ربي إن شاء الله يوفقكم وربي إن شاء الله. حقيقة أنتم نموذج طيب خاصة في الحياة هذه وفي السخانة هذه وفي الموضوع متاع اليوم بالذات.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: بارك الله فيك سي عبد السلام على هذا الإطراء. وهاي كالعادة احنا نستنوا منك ديما كالسجع وكالكلام المنظوم السمح نتاعك هذا كاي. تفضل سي عبد السلام.
6: الله يعني الكلام المنظوم قبل ما نقوله كل شيء نقوله. سيدي رؤوف، بما أني أنا المستمع وأنت الملقي أنت الإذاعة، باش ندخل موضوع الزواج نقول أذكر واسمع والرسولك اثبت واتبع
2: صلى الله عليه
6: وسلم والمعنى اتبع به تفقى بإذن الله هنا في الصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
6: وقت ناخذوا الطيب والنساء والصلاة قرة عيني شوف سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم والحسنة الطيب أنا أرى أن الطيبة في الأم. وقت يقول الرسول الأم ثم الأم ثم الأم أنا تخلي أمي التي أنجبتني أخليها الأخرى نحط أمي مثلا نعيمة الأولى ونحط أمي فاطمة من متلوي الثانية يعني الأم التي حملتني 9 أشهر شوف سبحان الله كيفاش كرمها الله. أيوة. ولذا يا حبيبي الزوج أنا تو عندي 41 سنة سيدي الكريمين متزوج
1: ما شاء الله
6: يعني ما تم إلا النسيم الطيب
1: الحمد لله
6: لأن العشرة هي الكل.
2: أيوة.
1: فعلا
6: صحيح. بس نعطوا نصيحة للأزواج والزوجات. أيوة. أختي الزوجة وأخي الزوج يجب أن تعرف أن السرجلة لا يمكن أن يأخذ فارسان والقلب لا يمكن أن يرفع قلبان يعني صحيح. الصدر لا يمكن أن يرفع قلبان وكذلك الحياة عليها بالإطمئنان ما بين الزوجان في كنف الأمان والعزة. رو هذا اللي لازم يكون سيد رؤوف وقت نجاة يعني هذا الصيبة هذه والمحبة والبناء خاصة شوف سبحان الله سيد رؤوف وقت نجاة وقت نجوه أنا خليت الولد في المدة الأخيرة
1: إن شاء الله ألف مبروك
6: ربي يبارك لك إن شاء الله وربي يبارك لك. وقت نجوه ناخذه في الطفلة ونقوله بنت فلانة بنت فلان بنت فلان شوف سبحان الله قديش نكرموا الأم.
1: أيه.
6: يعني لاني شيء إلا لأني بطاقة التعريف متاعك جيت في البطن إذا كان تمشي أنت تحج مرة في العمر يا حبيبي أيتها الزوجة ولا الزوج رقمك 9 أشهر في كرش أمك وقت نقفسوا كرش الأم نولوا نقفسوا أكل بنت نولوا نعطوها قيمتنا وقت نعطوها قيمتها تكون حياة ملؤها السعادة وسمحني تنفذك شوي وسع بالك وجهة للدنيا تزهالك وإذا تحب الدنيا تحلالك أرضى باللي أعطاك ربي وعدي لياليك وكل مكان ليك وأبنائك في الخير والمرحلة لكم مبارك الله فيكم.
1: شكرا لك سي عبد السلام يعطيك الصحة هك ألخصتها في كلمتين.
2: أيه.
1: نواصلوا
2: إذا قلنا العادة في ديننا هي محكمة شرعا إذا لم تخالف نصا شرعيا. إيش معناه؟ عاداتنا وتقاليدنا نولوا نعملوا بها وتولي كما نقولوا إحنا قاعدة من قواعد المعاملات اليومية الشرعية. لكن شنو الشرط؟ إذا ما تخالفش القواعد الدينية ما تكونش ضد الدين ولا ضد مقصد من مقاصد
1: الشريعة.
2: والدليل ذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فبعض العلماء استدل بالآية فقال وأمر بالعرف، يعني دعوة إلى ماذا؟ إلى تحكيم الأعراف والعادات
1: والمتعارف عليه،
2: والمتعارف عليه بين الناس، ولكن إذا لم يخالف الأصل الشرعي. فبش نمر مرور البرق على العادات الحسنة من باب تثمينها. مثلا احنا في عراسنا مناسبة متاع لم شمل، متاع تمتين صلة الرحم وحسن الجوار، والنبي عليه السلام يشجعنا على هذا، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي يحب ربي يبارك له في عمره بالسعادة وفي ماله بالزيادة فعليه بصلة الرحم. ومن أسباب وأبواب صلة الرحم هو ماذا؟ هو هذه الأفراح اللي نساند فيها بعضنا، نتعاون فيها مع بعضنا، يتلم فيها شمنا، نتجاوز فيها الخلافات ربما السابقة، ونعمل بمقولة النبي عليه السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. وريت التراحم أنا موجود في قبيلة في الزواج، وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولكن قلنا تركيز باش يكون على العادات السيئة، ونذكر بعضها. يعني من العادات السيئة بالحق خايبة ياسر نعدلها، هي التكاليف الباهظة متاع الزواج.
1: ولينا نتبارزوا شكون اللي يعمل خير من خوه،
2: هكاك يعني دار عمي يعملوا كاكا ولا جيران يعملوا كاكا،
1: يزم
2: انا مبين يزم نعمل ما خير منهم. هم مشوا للقاعة الفلانية،
1: احنا لازم القاعة اللي افخم من هذيك،
2: وبعد ذلك يشوف في ردود الافعال شي يحكوا العباد وكذا، وكأنها مبارزة. ولكن لهنا راك وقعت اول شيء في العجب والرياء، هذه لولا. والثاني هو انك وقعت في التبذير اللي هو
1: اللي باش يرجع عليهم بعد راه
2: بالضبط. احنا الاغلبيه نتاعنا شنو؟ ما انا موظفين انا كي نعمل البهرج هذا الكل وكروات نتاع اللبسه فوق الطاقه نتاعي، وحلو انواع واشكال وقاعه فاخره جدا بالملايين، ومن بعد يصير ظليك الديون هذيك ثقيله عليا متراكمة، وانا نحب نرجعها
1: نغص عليهم حياتهم سواء للعروسين
2: بش تتعبك بعد في حياتك، وربما تولي عاجز على سدادها،
1: يقعد 10 سنين باش يسدد
2: هكاك، وتقع في مغبة عدم تسديد الديون اللي هي مسألة خطيرة جدا في الدين متاعنا. من أخذ النبي عليه السلام يقول لك لماذا؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها وسدادها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثم شكون من الأول ناوي سمعونا في اللفظ على القلب تياخذ فلوس العباد ومش ناوي يرجع، يدخل بعد في المماطلة وما يرجعش
1: ويقولك ما عندي.
2: فأريد تكلف نفسك فوق طاقتي،
1: لا يكلف لزوم
2: ما لا يلزم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعمل بها القاعدة ذي على قد جهدك يا أخوي، نعمل فرح نفرح انا
1: لو انت ماكش معرس للناس، راك معرس لولدك ولا لبنتك ولا معرس ليك انت. الغريبه معناها ما عادش يلوج على هو على ذاته انه فرح، معناها لا يفتش على العباد شنو يقولوا. ارضاء الجميع غايه لا تدرك، راه مستحيل باش ترضي. اعمل حاجه اللي ترضي بها ربك وترضي بها دينك.
2: وانا نشوفه فيه في عرسنا انت باللي تعمل وباللي تجيب مستحيل. في الاخر تظل يعلقوا عليك،
1: لازم باش يجي واحد
2: لازم تعلقوا على على على لبسة فلانة، على على نوع المرتبات اللي جابوها،
1: على المأكولات، على حسن الضيافة. لازم ثم نقطة
2: ماكش باش تمنع في الاخر، فما ثماش علاش انت رضي ربي تلوش باش ترضي العباد. واعمل على قد جهدك وما تخليش روحك مورط في الديون.
1: لو مولين معاش مثلا معاش يبحث على نجاح زواجه ولا يلوج على نجاح الحفلة، نتاع الزواج معناها ولد هي الغايه.
2: يلزم يلزمك الحفله هذيك الناس تحكي بها وتقول اش صرفوا واش عملوا كذا
1: من لوهره
2: من لوهره ومن هي ومن بعد الكلمات هذوكم راهي تتقالوا غدوه الصباح
1: أما
2: بعد هي تتبدك الديون الثقيلة اللي بتبدأ ترجع فيها
1: هذا ما ينفيش
2: وتتنغص عليك حياتك.
1: هذا ما ينفيش راهو اللي عنده صحة لي احنا نحكو راهو ديما على معناها ثم مكالمة صدقي ثم مكالمة أخرى تستقبلها.
2: السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عسلامة مرحبا.
7: عسلامة سي عبد الرؤوف واختي نجيل.
2: الله يبارك فيك.
1: شكون معنا؟
7: معكم أم براء من قصر.
1: مرحبا
2: بك
1: يا أم براء.
7: تفضل. عايشكم ورب يبارك فيكم على الموضوع نتاع اليوم. وفيما يخص الموضوع حبيت نقول إنه الزواج الناجح في ديننا معناتها يقوم أولا الاختيار الناجح، هذا أول حاجة
2: أكيد
7: نجم نقولها. ومن شروطه إنه الدين والخلق، معناتها خطر الدين مربوط بالأخلاق.
1: صحيح.
7: وهذا اللي توا نشوف في قطيعة ما بين الدين ما بين الخلق تلقاه ما شاء الله معناتها قيام ليل وصيام وصلاة كيف المرأة معناتها فتلقاه معناتها الأخلاق غايبة.
1: أيوة
7: اللي هو سيدنا
1: هذه الاستقامة اللي حكينا عليها.
7: لا تكفى سيدنا في حديث صلى الله عليه وسلم قال معناتها بالنسبة للرجل من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض. معناتها سيدنا رسول الله قرن معناتها الدين بالأخلاق. وبالنسبة للمرأة كيف أعطانا أسس وشروط باش نختاروا المرأة، وفي الأخر هو أربع شروط في الأخر معناتها قال واظفر بذات الدين صلى الله عليه وسلم. معناتها أنه معناتها الأساس في الزواج هو الدين والأخلاق. توا كنتي تحكي معناتها مع برشا متزوجين ولا نحكي عن تجربة معناتها من تجربتي الشخصية ولا أقاربي ولا
1: نعم
7: تلقى أنه ثم عنصر من العناصر هذوما الزوز غير
1: مفقود
7: مفقود يعطيك صح. ما تجي تحكي على الدين تلقاه ما شاء الله كما قلت لك وإلا على الأخلاق ما شاء الله وغياب دين نقول لك ما يا ربي يهديني تو نصلي ربي يهديني تو نصوم ربي يهديني رو كذا ولك كيف ربي يهديني تو معناتها ما عادش اي ما نكونش مثلا عصبي ما نكونش مثلا في معناتها المعاشره الحسنه ما نكون معناتها نقولوا نحن
1: حسن الخلق
7: نعم يعطيك صحه نعم ما تكون المعامله الحسنه والمعاشره الطيبه تكون موجوده وهذا اللي معناتها ثم حاجات نحن غايب علينا
1: انه
7: ساعات تلقى مثل مرأة صالحة وما تنجمش تكون زوجة صالحة تلقى رجل صالح وما ينجمش يكون معناتها زوج صالح
2: صحيح.
7: والله يا البريود اللي فاتت مش نكلم سي عبد الرؤوف ونقول له بربي طبق لي للموضوع هذا خاطر بحق وان شاء الله تكملوا فيه حصة اخرى انه معناتها نعملوا الفرق ما بين الزوج الصالح والرجل الصالح والمرأة الصالحة والزوجة الصالحة على خاطر كي جيت نشوف معرفته وقريت شوية عليه نلقى انه تم فرق بعيد انه
1: بنكون
7: تكون ما شاء الله في
2: صلاته واستقامته وكذا ولكن مقصر في واجباتها سواء الزوجية ولا الأسرية مقصر فيها فلهنا الشرط متاع القوامة اللي حكينا عليه قبيلة غيبه تماما.
7: يعطيك صح
1: نرجع ديما اختي خاصه للبربي الفكره اللي تو طرقت لها انه المراه ديما يقول لك رفقا بالقوارير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراه ثم جانب منها نلقوا الرجل يتعامل شويه ثم بعض الرجال معناها يتعاملوا ولو ما يحبوش يضروا ولكن يتعاملوا معناها يتقوا على المراه خاطر عندها
7: او يرفضوا وراء مثلا تم شكون يرفض مثلا يقول لك لا مثال كي تجي تتكلم تقول مثلا راهي المراه مثلا كي تلقى المعامله الطيبه والعشره طيبة طبيعي جدا باش تنساق
1: صحيح
7: منه هو المراه معليش ساعات ما في دينا نحن الراجل ياخذ اجنبي معناتها ياخذ على خاطر هو طولت ولا قصرت باش يرجعها للدين بينما المراه اذا باش تاخذ مثل من دين اخر صعيب ياسر على خاطر ما عندهاش القوامه اني باش تدخله للدين
1: صحيح اي وصعيب
7: ما عندهاش مع اي يعطيك الصعيب اما الراجل لا معناتها كيما قال قبيله في عاد الرعوب معناتها القوامه ما هو كما قال قبيلة نسيت الكلمة اللي قالها بالضبط
2: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هذه الآية تقول هك القوامة ظهر لي تقصدي هي هي هي تكليف وليس أي تشريف.
1: أي
2: هذه الكلمة
1: يعني يوفر لها كل شيء.
7: مكلف لاحظك صح، هو مكلف بينما المرأة مسكينة ما تنجمش، معناتها كائن ضعيف، ما هذا حد معناتها تسكيلي.
2: لا وضع صعب. توا أختي نجات أنا نتفعله، قالت النبي عليه السلام قال رفقا بالقوارير، ليه اختار الكلمة ذي؟ احنا كي ننظروا فيها حتى نوحدنا نحاول نأولها، ليه قال القوارير؟
1: وفي خطبة الوداع وفي خطبة أوصيكم بالنساء خيرا.
2: بالضبط، استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. يقول الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم، معناها راي أمانة بين يديكم، استهلوا فيهم، ردوا بالكم على النساء. ورفقا بالقوارير يعني لشفافية المرأة ولرقتها وسهولة انكسارها. إذا أنت أذيتها بكلمة ولا كذا رد بالك عليها، حافظ عليها، وخاصة أنها عندها كل غيرة وعندها ربما من دريش حساسة أكثر من اللازم،
1: هرمونات
2: يعني سبحان الله، هذه تركيبتها ربي خلقها كما كان. يعني أنت يلزمك تعرف تتعامل معها بلين، برقة، بحكمة، وبحسن معاشرة. ربي قال وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف،
1: كلمة المعروف
2: وكلمة المعروف هذه بحر
1: كبير.
2: وين ما يربي يحكي على المرأة يجبد كلمة المعروف، وعاشروهن بالمعروف. في أي أخرى، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
1: وهذه كلها تعطى
2: أكثرش من الطلاق،
1: قاعدة هذه
2: أكثرش من الطلاق. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، شو الكلمات
1: هذه؟ تسريح بإحسان،
2: تسريح وإحسان ومعروف. معناها راي هكا تركيبتها المرأة، فبالتالي تحب تنجح معها عاملها بشوية رفق، بشوية لين، بكلمة طيبة، بحكمة، بذكاء. ما ما ما ما ما تنفعش معاها القوة والعنف، راهو هذا الضلع سيكسر، ما مخلوق من ضلع من الرجل، فسيكسر إن أنت لم تحسن التصرف معها.
1: وإذا استحالت الحياة فالطلاق حل من الحلول.
2: وإحنا ديما نقول والرفق راهو باهي حتى مر المرأة مع الرجل.
1: فعلا،
2: يعني من حرم الرفق فقد حرم الخير كله.
1: لطف.
2: الرسول عليه السلام يقول يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
1: نعم.
2: يريد شيئا وما كان اللغة فإطلاق. معناها حاب تنجح في حياتك ما عندك حتى خيار إلا أسلوب الرفق، إلا اللين، فبما رحمة من الله لنت لهم.
1: ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك.
2: إذن هكذا
1: صدق تمام. الله العظيم. نعم والله دخلنا للجانب.
2: خلينا الساعة في هذه، أنا نحب نبين اللي عملية التبذير أختي نجاة.
1: نزلت عنا خمسة دقائق سيرة.
2: برشة من الناس والله الوقت برشة من الناس عم بالها التبذير حاجة عادية وكذا ويعني مستهجنة وبرة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. آية مرعبة.
1: شفت.
2: إخوان الشياطين.
1: شياطين وكفر.
2: هكاك.
1: زوز.
2: بالتالي هو جحود للنعمة هذا التبذير.
1: شفت.
2: ربي أعطاك نعمة وأنت
1: تصرف تستغل.
2: فردوا بالنا من كثرة المصروف. وإن كان حبيت نثمن حاجنا، ثم شباب توا سمعت بأكثر من حالة. وإن شاء الله تولي عدوى إيجابية مذهبينا، نخرجوا من العادات السيئة. ولا ثم شباب يتزوج بالمرأة متاعه، يمشوا يعملوا عقد في البلدية ويهز مرايته ويمشي لوتيل يقعد أيامات وانتهى الأمر، لا عمل لا صخب ولا حفل، ويتغشش ويتغشش اللي يتغشش.
1: لا نمشي معاك أبعد من ذلك. تنجم تعمل
2: معناه نعمله على قد جهودنا
1: عيلتك نغير
2: العادات. نغير العادات نجي نذبح عشرة على ليش وبعد نقعد نعاني أنا. ما مشيني قادر على هذا، ما نعملش.
1: عيلة كاملة عرش كامل
2: تعمل تعمل وليمة وقادر وكذا
1: الحمد لله
2: الفرحة واللمة
1: الحمد
2: لا
1: لله.
2: بأس بذلك. أما ماكش قادر يا أخويا
1: يا
2: هم لقورة ماذا بينا احنا ما ناخذهمش روبير كما نقول. أما هم يعملوا هكا يا خزام احنا واجدين أكثر منهم.
1: لا
2: بس عليهم خير منا ألف
1: لا
2: مرة
1: لا.
2: ولكن يهز مرايته يمشي البلدية يعمل عقد ويروح به واكل فلوس اللي منه ومنه الملايين اللي مصروفه
1: منه بها في حياته.
2: يمشي يعمل بها يعمل بها سفره باي ولا يشري بها اثاث ولا حاجه تصلح.
1: يعمل بها حاجه
2: سبحان الله. نجم نبدلوا العادات راه. ثم نحب نحكي على عادة أخرى سيئة جدا حبينا ولا كرهنا
1: في الاحتفال.
2: هي في الاحتفال أك الصخب اللي يصير لنؤذوا به جيراننا. تلقينا للساعتين
1: متاع
2: للساعتين متاع الليل الفوشيك وللساعتين متاع الليل الصخب والغناء وناس يعلم بها ربي.
1: أصبح تخدم ثم كبار ثم
2: اللي
1: مرضى
2: اللي حامل اللي مريض اللي صابح مسافر اللي صابح يخدم اللي ومعها كل فوشيك ظل مرعب يعني فوشيك توا حقيقة يخلط ينجم عبد يدخل له السكر
1: والعبد يبدأ راقد
2: يروع. والنبي عليه السلام يعني حرم من يعني حرم تماما عملية الترويع. والمسلم اللي يروع أخوه المسلم يعني خرج من الملة.
1: أيوة.
2: فالنبي عليه السلام يحرم ذلك يعني نهائيا. وذاك علاش احنا من العادات السيئة هي المبالغة في الصخب
1: والمبالغة في المصروف
2: هكاك. وحاجة أخرى الخلاعة في اللباس.
1: نعم عدم الاحترام
2: بينا زاد نقول
1: أنا يحضر الكبير يحضر الصغير.
2: سبحان الله نحب نبدو حياتنا نرضى ربي بلباس محترم محتشم ولا بلباس خليع كل إثارة كل فتنة. ما تظلي الأبصار لا تغض وتظلي ما نعرفش أنا تظلي مدخل متاع فساد ومتاع مجون ومتاع الشيطان ونغضب وربي وما ثماش بركة في العرس متاعنا.
1: اللي يحترم يحترم نفسه.
2: وهذا ديننا راه ما فيش مجاملات. النبي عليه السلام عندما طلع على أهل النار قال من سالي وصفهم قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت قال لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها. والله حديث صحيح. يعني هذا ديننا مشيت نجيب دين آخر. ولذلك حبينا ولا كرهنا
1: على الأقل العادات اللي لازمنا
2: نلطفوا فيها شوية على الأقل وما ظليش بالحق إثارة وخلاعة مبالغ
1: فيها.
2: هذا رامي أدي كان للسوء
1: نتائج هو خيمة
2: أكيد. ثم أيوه. بربي ماذا بيا ما ننسهاش هذه القرابيلة. أنا في الفيسبوك تقريبا كل أسبوع أنا نسمع فاجعة واحد مات بطلقة متاع قرابيلة غالطة. يا أخويا إذا أنا ما نحذقش استعمالها قيني منها وماذا بينا بشوي بشوي نقطعها
1: معها.
2: ليه يا رسول الله أفراح تولي أطراح
1: ما هوش واحد ولا زوز راي
2: معناها عرس وفرح يولي مأتم ويولي فاجعة وعبد صغير ما عنده حتى ذنب مسكين تجي فيه طلقة ولا كذا.
1: صحيح
2: هذه زادة من العادات السيئة اللي لازمنا اللطف فيها ونحسن فيها وإذا لازم نقطع معها تماما لأن ديننا يقول لنا قاعدة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل ما فيه مجازفة مخاطرة يجب أن نقطع معه وأن نتركه جانبا.
1: فعلا
2: هذا هو ديننا.
1: هذا صحيح. في ما تبقى أقل من دقيقة دعاء نختموا به حصتنا اليوم. بطبيعة حصة مازال فيها ما يتقال إن شاء الله ومازلنا نأخذ جوانب أخرى سي رؤوف كما ذكرنا على أمل أن أخذنا على الأقل الأشياء اللي حبينا نوصلوهم للمستمعين وحبوا يستناروا بيهم.
2: احنا ندعو شبابنا أن ربي يفتح عليهم فتوح العارفين يفتح عليهم إن شاء الله في قرايتهم في خدمتهم وفي زواجهم وأن نشجعهم على الزواج وما ننفرهم مش منه وأن ربي يبارك لهم وأنهم يجيبوا الذرية الصالحة للمعافاة ونسأل الصلاح والهداية للجميع. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. يعطيك الصحة سي رؤوف جزاك الله خيرا.
2: أيضا يعطيك الصحة.
1: شكرا لك. شكرا لزميلنا صدقي عرفة كذلك عبد بيمولة أجمل تحيات نجاة علقمي إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: عماد حجاج الرسام الكاريكاتوري الأردني، حديث على مسيرته المهنية والحياتية مع الرسومات، تناول الرسومات للوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم.
3: أنا أعتبر نفسي رسام في المهنة من

0: استفزاز أي مجموعة عرقية أو دينية، هذا يعني مفروض منه.
1: تابعونا اليوم في برنامج أرابيس من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
2: فلاش سبور.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بالنجم الرياضي بالمتلوي، هي المديره للفريق، كانت اعلنت اليوم عن او عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك عن بدايه بيع الانخراطات والاشتراكات للموسم 2026-2027 بمقر النادي. وقالت الهيئه المديره ان الوثائق مطلوبه نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، صوره شمسيه ومعلوم الاشتراك المقدر ب 80 دينار. نذكر انه نجم متلوي بدا في التحذيرات للموسم الجديد منذ الاثنين الفارط. نذكر زادة انه الفريق كان اعلن عن امضاء العقد للحارس الحالي للنجم المتلوي، امضاء عقد بموسم اضافي للحارس الصادق يدعس. بخصوص اللاعبين الاجانب، كان تحدث رئيس النادي سيد ربح على ديناري انه اللاعب الغيني عبد الله بانغورا باش يلتحق بالفريق نهار لحد هذا على ان ينطلق مباشره في التحذيرات مع المجموعه استعدادا للموسم الجديد. ديناري اضاف انه بقيه اللاعبين الاجانب والمرتبطين بالعقود مع الفريق واللي هم البنيني ايران جيليلي والسنغالي شريف بوديان والايفواري ايريك كواسي باش يلتحقوا بدورهم بالفريق خلال الاسبوع المقبل. نذكر الفريق باش يدخل في تربص مغلق بمدينة عين دراهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نكمل مع فرق الجهة، نحكو على الملعب القفصي، تسجيل الجلسة العامة الانتخابية للفريق لموعد لاحق لغياب الترشحات، باب تقديم القائمات مفتوح ولمن يرغب في تحمل المسؤولية. بالنسبة لفريق آخر اللي هو فريق شبيبة مجد بالعباس، انتهت أجل تقديم الترشحات اليوم الأربعاء دون أن يتقدم أي شخص ترشح عليه، فإنه تم فتح باب ترشح من جديد لمدة أسبوع حتى 30 جويلية لتنعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 31 جويلية الجاري. فعلى الراغبين في الترشح تقديم مطالبهم في الأجال، نذكر أفراد أو قائمات لتسيير جمعية الشبيبة الرياضية بمجلس العباس في السنوات القادمة. نحكو ديما على الفرقة التونسية، الميركاتو ترجي كان أعلن عن تعاقده مع المهاجم هاد البطيب إلى غاية جوان 2028. اللعب ذي سبق في فرق أوروبية آخرها اف سي إرجس الروماني، لعب السيزون اللي فات 43 ماتش وماركة 12 بونت. وترجي العكارة كان أعلن يوم أمس عن تعاقده مع الظهير الأيسر آدم التاوس إلى غاية جوان 2028. الترجي الجرجيسي كان أعلن أيضا عن تعاقده مع حازم بن حامد، صادق بن توج، وياسين الكاسح، والسنغالي سامباديو. فهكا نكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه اجمل تحيه حيدرون، الى اللقاء.
1: في مدار الاسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
2: في مدار الاسبوع احداث وقضايا محليه ووطنيه وعالميه تطرح للنقاش.
1: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوه بجنب.

0: لهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تمام منتصف النهار الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قبلي واحتفالا بذكرى 69 لعيد الجمهورية، نظمت دار الثقافة بن رشيق بالفوارة اليوم تظاهرة تنشيطية بعنوان وطني، شملت في برنامجها تنظيم سلسلة من الورشات التي أمنتها نوادي الاختصاص بهذه المؤسسة الثقافية. البريد التونسي يعلن في بلاغ له حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات ترصد وقرصنة. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أعربت عن دعمها للجهود الرامية لترشيد سلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها الأطفال وأن تتم في إطار الشفافية وأعلام المواطنين. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي الماضي والثالث والعشرين من جويلية الجاري أتت على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية وفق ما فاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفنية يبلغ 27000 متعاون وفق المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليتي. 30 مراقبا في مجال الصحة النباتية تابعين للإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية انتفعوا مؤخرا بذروة تكوينية تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم الفنية والرقابية. هذه العملية تندرج في إطار مشروع دعم خدمات الرقابة الرسمية على المنتجات الحيوانية والنباتية والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. أخيرا وشرق أوسطيا، وزارة الصحة الفلسطينية تفيد في بيان لها بأن 4 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الصهيوني، 3 منهم في حالة حرجة خلال التصدي لهجوم المستوطنين جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم. في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
0: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
2: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع نافذ على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: تحية طيبة لكل مستمعينا الأعزاء، جد اللقاء بكم في عدد جديد من مدار الأسبوع. معكم في تقديم هذا العدد ثريا بن محمد. تحية طيبة للجميع والكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة. إذن مدار الأسبوع جولة مع الأخبار والأحداث الوطنية والجهوية ومتابعة لآخر المستجدات العالمية. في مدار الأسبوع اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيف ناسي صادق بسباس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، والحديث معه بشكون حول ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، مع جولة مع الأخبار الوطنية الأخرى. في جولتنا في الجهات بشكونوا حاضرين معنا وحيدة مبارك مراسلتنا وزميلتنا من ولاية توزر، وألفة خسخوصي زميلتنا من ولاية سيدي بوزيد. وفي في العالم في أسبوع كالعادة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في تأثيث هذا الجزء من البرنامج الأستاذ خالد كرونة الإعلامي والمحلل السياسي. في البداية نوجه تحية لزميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا، وعبد النبي مولا في توذيب الرقمي لمدار هذا الأسبوع، والانطلاقة باش تكون مع فقرة تونس في أسبوع.
1: تونس في أسبوع.
0: في فقرة تونس في أسبوع باش ننطلقوا بفكرة عن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وباش نتحدثوا عن ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين ووضعها في مستوى الإنذار الكبير. أكثر تفاصيل مع سيد صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تشهد الحرارة خلال هذا اليوم الجمعة 24 جويلية 2016 انخفاضا طفيفا بمناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تتراوح ما بين 38 و 42 درجة، وتكون ما بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتتواصل المرتفعة خاصة بمناطق الجنوب الغربي حيث تصل إلى حدود 49 درجة مع ظهور الشهيلي. أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات الجنوب الغربي، وهي ولاية قفصة، توزر، قبلي وكذلك تطاوين، أي درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة، ردوبانا بطبيعة الحال في مثل هذه الظواهر تاع موجة الحرارة، شرب كمية هامة من المياه، كذلك الابتعاد على المكوث تحت أشعة الشمس في فترة الذروة. بطبيعة الحال عدة إجراءات متخذة، نتبعوا صفحة رسمية لوزارة الصحة، وإن شاء الله بداية نجم نقول الأسبوع القادم سنقطع نهائيا مع هذه الموجة، موجة الحر اللي باش تنتهي مع وصول تيارات شمالية باردة نوعا ما في مع الطبقات العليا الغلاف الجوي، تزامنا مع وصول منخفض للضغط الجوي اللي باش يساهم في تراجع ملحوظ وملموس في درجات الحرارة، اللي يشمل هذا التراجع تقريبا أغلب مناطق البلاد، ويدوم تقريبا طيلة الأسبوع القادم، وتنخفض درجات الحرارة إلى حدود المستويات العادية أو حتى أقل بقليل ببعض المناطق إن شاء الله.
0: إذن كانت هذه فكرة عن أحوال الطقس، خاصة مع هذا الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة ووضع ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير. مزيد الحيطة والحذر من الجميع، وإن شاء الله ربي يرحمنا في هذا الطقس. ما زلنا معكم مستمعينا في فقرة تونس في أسبوع، والآن مع ضيفي سيد صادق بسباس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، سعيدة باستقبالها معنا في مدار هذا الأسبوع. تحياتي ليك سي صادق، مرحبا بيك.
3: مرحبا مرحبا ومرحبا بالمستمعين الكل في قفصة في الجمهورية كاملة.
0: شكرا ليك. إذن الحديث معاك سي صادق باش يكون حول ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، وشنية العمليات يعني اللي يجب اتباعها، وعلاش ضرورة التسريع بالمرور إلى هذه الخطوة.
3: هذا هو، احنا الحقيقة تلقينا الخبر نتاع انه التخزين ولا مسموح على الأنظمة نتاع الطاقة الشمسية في تونس بكل سرور بكل فرحة. كيف القرار هذا يتأخر؟ احنا عنا عامين واحنا نطالبوا به، خاطروا في آخر مرحلة معناها اللي تكمل الإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تعرفوا ان الطاقه الشمسيه فيها اشكاليه الكبيره هو في التخزين، خاطر ما نجموش نخزنوه، هو الانتاج يبدا الصباح يوفى مع المغرب،
0: نعم
3: وبعديك معناها فما تزيد دي فاريسيون حتى في وسط النهار. الحل الوحيد لتلافي الاشكاليات هذه هو بالتخزين. التخزين هو من نجم معناها يكمل الطاقه الشمسيه، واليوم قعدنا معناها قاعده بعض المشاريع محدوده خاصه في المجال الصناعي وفي بعض المناطق الموصل. اليوم القرار هذا يكملها، وهو في الحقيقه هو حق معناها تونس انه ينجم يخزن الكهرباء في الديار. معناها الحمد لله اليوم على الاقل اليوم شفنا بدينا نشوفه في بصيص امل معناها باش الحكايه هذه تطبق. تبقى مازال فيها اجراءات، منها الهومولوجاسيون تاع البطاريات، منها الهومولوجاسيون تاع لي زونجلور هيبريد، واللي هي بالطبيعه باش تتطلب شويه وقت، وكذلك تزويد السوق معناها بالمعدات اللازمة، على خاطر اليوم المعدات الموجوده معناها لازمتها شويه وقت باش تكون موجوده، خاطر الكاركتيرستيك تكنيك ولي سيرتيفيكاسيون معناها توا عارفينهم كي هبط الريفيرونسيال الجديد. لكن ان شاء الله معناها في القادم معناها باش يعاوننا التخزين هذا نجمو نتلافاو
0: الانقطاعات هذه والازمه معناها اللي عشناها مؤخرا. سي صادق يعني من
3: مش حل كافي راهو للازمه، لكن باش يكون من جمله برشا حلول اخرى كان تحب نجمو نطرقوا
0: لها. باش نطرقوا لها هو معناها باش يخفف فقط من الازمه، لكن هو ماهوش الحل الجذري معناها للازمه. السؤال سي صادق يعني هو تقريبا السؤال طرح بعد ما قرار الشركه التونسيه للكهرباء والغاز استعمال يعني السماح بتركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية المرتبطة بالمحولات الهجينة. السؤال من كل المواطنين يعني إذا كان الحل هذا موجود، علاش وصلنا للمرحلة هذه وهالانقطاعات المتكررة وأزمة بالحق معناها تواصلت لفترة طويلة؟ إذا كان الحل موجود يعني هي البطاريات هذه إمكانية استخدامها وهي موجودة فعلا، علاش تأخر معناها قرار الإعلان عن قرار السماح يعني بتركيبها واستخدامها؟
3: والله هو علاش تأخر لعدة أسباب معناها هي طول وشرح معناها الطبيعة، لكن هو احنا نقولوا احنا تو الحمد لله ديجا قدمنا خطوة.
0: أي.
3: لكن هي حاجة اللي هي ديما تميزنا احنا في تونس، انه ديما قبل ما نقدموا الخطوة هذيك نقراوا حساب كل شيء. وهو ما فيها بيس، حتى لو كان مثلا طلع معناها ريفيرونسيال اللي نجم يكون فيه شوية أغلاط ولا شوية حاجات تتبدل، ما فيها بيس فايدة يهبط.
0: نجم يتفادوه معناها.
3: التجربة ما نبدلوش، هي المشكلة معناها فهمتني؟ معناها تو العالم قائم على انه نقدموا نصلحوا فهمتني غير ذلك. دك الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتاكيد كانت خايفه من عده عوامل معناها تنجم تكون، منها الريزو، منها البطاريات هذه كيفاش لازم تركيبها، منها ما نعرفش بالضبط شنو السبب اللي تعطل
0: مدى ملائمتها معناها.
3: احنا نطالبوا به، عندنا مده احنا نطالبوا به واليوم هبط. الحقيقه انا واحد من الناس مازال ما اطلعتش عليه بالكامل، معناها بديت نقرا فيه 150 صفحه، بديت نقرا فيه شويه، دونك ان شاء الله بعد النهارين ثلاثه نجم يكون عندنا موقف واضح منه بالضبط. شنو الحاجات اللي مازال تبدل فيه؟ لكن فما حاجه تبدل، واذا كان ممتاز ان شاء الله يكون بذرة خير لنا.
0: ايوه نعرف انه تونس سي صادق يعني سباقه في مجال يعني الانتقال الطاقي، لكن ديما يبقى الاجراءات هذه والجانب القانوني هو اللي اخر معناه يخلينا نعيشوا هالازمه اللي عشناها مؤخرا. الجانب التشريعي
3: احنا معناها كان تسمح لي شويه بالوقت. احنا في تونس انا بدينا نحكيوا على التحكم في الطاقه وعلى تخفيف العبء الطاقي معناها من الثمانينات، معناها تقريبا من اول دول في العالم يعني في العالم كامل. وكنا معناها وقت اللي كانت تونس معناها تنتج طاقه اكثر من اللي تستهلك، معناها كان عندنا فائض نتاع الطاقه في الوقت هذاك، ودخلنا الطاقة الشمسية للميكس انرجيتيك نتاعنا من أول جلب العباد كيف تحكي على 2010 معناها الإطار القانوني أو الإطار القانوني تحط فهمني، وكانت سبونسيوني قدمنا بالبيه. لكن للأسف بعدين تعطيل الإجراءات هو اللي خلي يعني نص وراء وصلنا إنه الدول اللي خذيت الكونسبسيون احنا معناها الجانب النظري الممتاز تلقانا في تونس من أحسن العباد اللي حطينا الأطر القانونية اللازمة، بعدين كنجيو في التطبيق ما لغزمون نتعثروا لعدة أسباب. وتعرفوا إذا إحنا الانرجي سرتو في العام الأخراني معناها أطمدنا في الشرح وأطمدنا في الحديث، كما مثلا في المدة هذه متاع مجلس نواب الشعب كيك أخذوا قرار معناها كانت 10% طلعوا على 30%، بعد أخذوا قرار فتنا على الناقلات الشمسية طلعوا من 7% ل 19%. إحنا نحبوا نشجعوا العباد، احنا نحبوا العبيد معناها في دول اخرى نعطيهم منحه، نجيو احنا في تونس ولا نتقبل عليهم ديوانا، وفي الاخر راكم تشوفوا معناها الريزلتا.
0: شنو هي
3: وبالتالي هذه دعوه استغل المنبر نتاعك دعوه للاعضاء مجلس النواب، راهو لازم طريقه عادله تراجع على الخيارات هذه، وراهو لازم نسهلوا للمواطنين، راهو لازم كيما معناها معناها مجلس النواب يقوم بدوره بالجانب التشريعي، كيف ولا الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وكيف تحكم في الطاقه وفي الثقه، وهم راهو متجاوبين معناها في
0: مع الخطوات هذه
3: بالضبط فهمني ولا مع الخطوات هذه فهمني ولا زيد المشرع لازمته يلتحق بالركب هذايا معناها
0: نعم التحيين تحيين نعم وتحيين حتى برشا قوانين يلزمها التحيين نعم
3: صحيح ما فما مشاريع اليوم اليوم مازلنا نحكيو على انه واحد باش يعمل طاقه شمسيه يهبط على الرائد الرسمي مش معقول فهمني ولا معناها بالديوان على توم الجيل ما عندنا نخلصوا في في في معناها دي مونتون رهيبين في الامبورتاسيون تاع الغاز ونتاع البترول فهمني ولا نحكيو على الموبيليتي الكتريك اللي العالم كامل انطلقها من جهه تحط 30% و19% على البانوات يعني معناها حاجه هذيك كونتراديكسيون كبيره معناها كونتراديكسيون
0: هو...
3: كبيره
0: نعم هو
3: تكون هي ريحه التوبه بالنسبه
0: ان شاء الله ان شاء الله اي اي هذه ان شاء الله تكون بدايه لحل معناها الاشكاليات والتفطن لها. هو هو معنا نعرفوا انخراطنا في برنامج الانتقال الطاقي سي صادق، يعني وين تم التفطن، هل الخلل ولا الفجوه ولا ماعرفش بالضبط كيفاش نجم نسموها، انه المواطن يتسال يقولها باهي هاني ركبت الطاقه الشمسيه اليوم كي تقص الضوء تتقص عليا معناها كاني ما عملتش حتى شيء. هذاك اللي طرح مساله هالبطاريات هذه.
3: هو ماهوش خلل، هو على باب الطاقة الشمسية مجعولة باش تخفف الكلفة نتاع الكهرباء، ومجعولة باش تكون ريكوردية على شبكة متوازنة. واضح؟ معناها حتى راهو غدوة بالبريد الأوبجيكتيف نتاعنا معناها بالبطاريات، مش الأوبجيكتيف نتاعنا اللي احنا راهو نستعملوا قصان الضوء وعندنا بطاريات وتعطينا الضوء، لا لا، الأوبجيكتيف نتاعنا أنه كي نركبوا البطاريات تولي عندنا شبكة متوازنة.
0: أي تخزين، عندنا طاقة تخزين معناها.
3: باهي. معناها القطاع الخاص والقطاع العام يقوم بدور مش لازم نستحفظوا على الشبكة، على خاطر الشبكة الوطنية تاع الكهرباء راهي مفخرة لتونس. راهو في السبعينات وفي الستينات رانا وصلنا لبلايص دول اخرى ما نجمش نعملها، دول متقدمه ما نجمش نعملها.
0: وصلنا
3: معناها المناطق معناها هذه كانت تستيك تعمل مجهود باش توصل
0: باش توصل لها
3: الضوء الخمسه ديار والثلاثه ديار.
0: اي وهذاك علاش معناها ماذا بينا ما نرجعوش التالي. اي هذاك علاش ماذا بينا ما نرجعوش التالي، انه نحافظوا على هالمكسب هذايا معناها بالعكس نطوروا
3: ونعزوه معناها راهو لازم زاد نصفوا راهو شوف ستيج اليوم عنده عبء كبير في الامبورتاسيون تاع الغاز والامبورتاسيون تاع البترول والامبورتاسيون تاع الماتريال. اليوم كي نخفف عليه العبء في الشبكه وهذا هي تقول مش تستثمر في الشبكه، تقول تستثمر في السياره نتاعها وتزيد تطورها وتزيد تحسنها.
0: ما يبداش عندنا العجز، ما يبداش عندنا العجز اللي شفناه. باهي باش نختم معاك في دقيقتين سي صادق، معناها شنية الحلول الاخرى معناها باش ما نعيشوش اللي عشناه معناها الفتره هذه؟
3: بيعوا الجالة لازم تخفيف الإجراءات، لازم الدور المشرع يقوم بدوره بأنه يخفف الإجراءات من ناحية، وأنه يضغط على العباء الديوانية اللي على المواطن، خاطر في الأخر معناها إحنا كمهنيين معناها مش خلصوا 30% ولا خلصوا حتى 100% ديوان، في الأخر مش هتقلها على المواطن معناها، فهمتني؟ معناها أنا باش نشري ماتريال باش تكلف عليه الدنيا مش نبيعه ب 105 معناها هذيك هي كيفاش تمشي الأمور. وقت اللي أنا العباء الديوانية تنقص عليها نولي نجم نبيعه بأقل. واضح. هذا الحاجه العاجله اللي هو تخفيف العداد تاع الديوانه، تخفيف الاجراءات، ادخال المعدات الذكيه كيما العداد الذكي اللي هو حاجه ياسر مهمه نجمو نحصلوا على الداتا نجمو ان ان ان نقدمو، وزاد الانفستيسمون في الشبكه معناها لازم نخففوا شويه على الفيك باش هي تنجم تتلهاد بالشبكه وتحسن الشبكه وتنمو الصيانه نتاعها.
0: مشكور جدا السيد صادق بسباس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك. تحياتي ليك صادق وإلى اللقاء.
3: شكرا
0: ليك للقاء. مازلنا موصلين معكم مستمعينا في تونس في أسبوع، والآن مع جولة مع أبرز الأخبار خلال هذا الأسبوع مع هيفا سلوكة.
1: صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها يوم 21 من جويلية على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل وضمان لفائدة شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بهدف تحديث المعدات المنجمية وتحسين استرجاع المياه الصناعية وتأمين توريد المواد الأولية الضرورية لإنتاج الأسمدة. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة تقارير مشاريع القوانين الثلاثة على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء الموافق 28 من جويليا. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز يوم الأربعاء أنه بات بالإمكان رسمياً تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة. الشركة اعتبرت في بلاغ لها أن هذا القرار يندرج في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية. سجل عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع وفى شهر مايو الفارط ليبلغ 5767 مليون دينار، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلنت وزيرة المالية مشكاة إسلام يوم الاثنين الماضي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن تونس تمكنت خلال شهر جويلية الجاري من الوفاء بخلاص قسط سنة 2026 التابع لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد وفق تعبيرها، موضحة أن قيمة القسط الذي تم سداده هذا الشهر تقدر ب 740 مليون يورو. بلغت قيمة تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود يوم 10 من جويلية الجاري 4745 مليون دينار مقابل 4515 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وسجلت هذه التدفقات النقدية التراكمية ارتفاعا بقيمة 230 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. بمناسبة انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي، كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. كما أعلن أيضا قرب استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرف الصحي الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية الجارية وفقا لما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. وفيما يتعلق بخدمات الدين الخارجية فقد تراجعت قيمتها لتصل إلى 7.5 مليار دينار حتى 20 من جويلية مقارنة ب 9 مليار دينار تم تسجيلها في التاريخ نفسه من السنة المنقضية. أطلق رسمياً يوم 17 من جويلية الجاري مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ووفقاً لما أفادت به جمعية تونسية للعلوم التشاركية التي شاركت في هذه الورشة، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي. حلت تونس في المرتبة 85 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لسنة 2026 من بين 177 دولة، كما جاءت في المرتبة 6 ضمن منطقة الشرق الأوسط الكبير والخامسة إفريقياً. وسجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها في المرتبة 76 عالمياً.
0: وزير الشؤون الاجتماعي سيد عصام الأحمر قال إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، وذلك على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت شعار رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي. كما ذكر أنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتصوراته.
1: صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها يوم 21 من جويلية على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل وضمان لفائدة.
4: في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
5: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
4: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع نافذ على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.
6: إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي، لأنه في تونس احنا تجاوزنا مسألة التقاعد إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بشكل أنه تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا، أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية. وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعي، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات. زيادات شملت الناس كل، إذا كان ثم شكون اللي ما شملوش فهي تعقيدات فنية إدارية يتم حلها في لاحق، الناس الكل تشملهم زيادة بنفس الشكل. مانيش باش ندخل في الديتاي، مي ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الاستنفاذة. احنا بصدد استكمال الزيادة، راهو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامل مع الناس كل. مازلت عندنا عملية الرقابة لأنهم متفقدين باش يخرجوا باش يتبقوا.
0: من تونس في أسبوع باش نمر الآن إلى فقرة الجهاد في أسبوع.
4: الجهاد في أسبوع.
0: في الجهات بأسبوع، يطالب الفلاحون بمجمع التنمية الفلاحية سيف الأخضر بنفطة من ولاية توزر بالإسراع في إنجاز البئر المبرمجة نظرا لتضرر النخيل بالواحة التي تمسح 60 هكتار ويضم المجمع نحو 50 فلاح. الفلاح فوزي حناشي يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذه الإشكالية.
7: احنا نعانوا من عدم وجود دورة مائية منذ نوفمبر 2025. السنة ثم شكون ما ذكرش، ما نجمش باش يذكر، ثم في النخل اصبح يستغيث وكذلك الفلاح. اذا احنا نرفع صوتنا وصرخة فزع ومناشدة الى اعلى هرم في الدولة انه يسرعونا في انجاز البئر. المشروع هذا يضم 60 هكتار من النخيل انجز بايد والدينا وكون الابار الزوز بفلوسهم الخاصة. احنا تو جمعية نطالبوا وطالبنا منذ 2018، ولولا اخذوا الاجراءات الادارية بعين الاعتبار من الاول راهو كان عندنا بير تعويضي قبل ما يحصلنا هدايا. لما حالة مشكورين جميع السلطة المحلية حاولوا باش يدخلوا باش يشوفوا فهمت منا يصلحون البير، لكن قالت بالفشل الكلها، وقاعدين نزقوا بالأبيار الارتوازية، والارتوازية هذه تولي المردودية نتاعها في نوعية التموم في الانتاج والانتاجية. واحنا القطاع هذايا قاعد يخدم في 50 موطن شغل قار، وبحذا 500 موطن موسمي يبداها من الذكار ذا البرمسحة للمفارسة للتغليف ثم للجني، معناها يسمى مورد تنموي قائم الذات، وكذلك يدر على الدولة في الاقتصاد معناها في العملة الصعبة. لكن أن الفلاح زاد توا قاعد يأكل ديما في الكف، ما تمش أسواق، ما تمش واحد، وزيد توا ما تمش ماء. احنا طلبنا الوحيد والأوحد أنه يتحفر لنا البير في أسرع الأوقات، معناها باش الحفارة الأولى اللي باش تجي هي تجي لي نحنا باش ننقذوا المشروع.
0: إذن هذه الإشكالية المتعلقة بمجمع التنمية الفلاحية سيف الأخضر بنفطة من ولاية توزر، باش معنا نشوفوا أكثر تفاصيل عن هذه الوضعية مع زميلتنا وحيدة مبارك اللي حاضرة معنا مباشرة في مدار الأسبوع، ومعها باش ناخذوا فكرة عن أبرز الأحداث والتظاهرات اللي انتظمت بولاية توزر خلال أسبوع. مرحبا بك وحيدة.
8: تحية لك ثريا، تحية لكل المستمعين. إذن ثريا كما كنا نستمع، بالنسبة لنقص مياه الري معناها هو إشكال معناها تعاني منه عديد اللوحات بالجريد عموما، ثم نقص في مياه الري. وهنا يطالبوا بالإسراع في حفر البئر التعويضية المبرمجة منذ سنوات، طبعا قبل بداية الموسم القادم. بالنسبة يعني نقص مياه الري في الإطار هذايا وفي موجة الحر اللي ولينا نعيشوها، عنده طبعا تأثير على الإنتاج وعلى جودة التمور. وهذا ممكن نذكره ثريا أنه في موجة الحر هذه والانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والفجئي، يعني ثم تأثير يعني على الدورة المائية، ثم اضطراب في الدورة المائية في بعض الواحات، كيف بالنسبة لمراحل الحوار وكنا عديناه في النشرات الإخبارية، أنه الانقطاع المتكرر هذا يأثر على جودة التمور، خاصة أنه ثم تباعد في الدورة المائية مع حاجة النخلة للماء في الحر الشديد هذا. ونذكر زادة اللي هو يأثر على جودة الثمار، وممكن زادة تصير أعطاب في بعض المضخات، وهذا الكل يؤثر على النتوج هذه. نعم. بالنسبة
0: نعم، أيضا خلال الأيام الماضية كانت ولاية توزر شهدت يعني تنظيم الندوة الجهوية لفائدة أبناء الجهة المقيمين بالخارج تحت شعار الجالية التونسية شريك أساسي في التنمية والاستثمار. قبل ما تعطينا فكرة وحيدة عن أبرز النقاط أو المحاور اللي تم التركيز عليها في هذه الندوة، نستمع لهذا الريبورتاج اللي يضم عدد من أبناء الجهة المقيمين بالخارج، وتحدثوا فيه عن أبرز الإشكاليات اللي تعترضهم خاصة الراغبين في الاستثمار.
9: العربي زوجير، أنا أستاذ تعرس مقيم في الإمارات التركية تقريبا 7 سنوات. حبيت نعمل بروجي تاع تحويل تمور، جبت راس مال تقريبا 300 مليون عملت به الدبوات على أساس إني مش نعمل فريق، وثم برنامج تعمل حتى عطي فيها الدولة تشجع. أنا تخرجت 12 سنة قعدت بطال في تونس، ليس لي ربي وخرجت للإمارات، أعطوني منحة تقريبا 87 مليون. 87 مليون تركية 4 سنين ونجري عليها. قالوا لي مرمو تقدمك الكورونت بورسون تعطي نسبة معينة 10-15% حاضرة محطوطة في الكون. جيت باش نقدم قالوا لي الدولة ما فيهاش ميزانية. هذيك أكثر حاجة بصراحة شكتني، معناها اذا كان انا باش نار اخر زيد نعمل استثمار وعارف ان الدوله ما تشجعش ولا الدوله امكانياتها محدوده، مع كامل احترام للدوله عارف ان في شويه بركه تعطيل، يعني نتمنى كان صوت باش يوصل المسؤولين موضوع كيما هذا كيفي كيما برشا شباب اخرين. كلمني سيد الله على البرنامج هذا تاع الجاليه التونسيه بالخارج، قلت حبيت نوصل صوتي اللي علاش يوصل السيد الوالي الواحد مسؤولين. حرام 89 مليون 87 مليون تمشي تطيش، معناها خاطر امكانيات الدوله نعرف تونس اوكي ظروفها صعبه شويه، اما راهي قادره تعاون وقادره تحل برشا مشاكل للمتخرج ولا المقيمين في الخارج.
10: فردوس الشابي مهندسة متاع إعلامية، نسكن في الدنمارك أصيلة ولاية توزر. أهم حاجة مثلا أنه باش السياحة تتحرك حتى باش المشاريع تتحرك أنه تكون البنية التحتية موجودة. أبسط حاجة أوتوروت العباد على الأقل حتى كيش يجي حتى السياحة الداخلية من تونس يعني تنجم تتحرك، لأنه عبد باش يجي فرق باش يجي في 4 سوايع يوصل لتوزر، ما بينات 7 سوايع باش يوصل، حتى البخل يولي يبخل، تقولوا المشاكل باش نجم نصلحه. يعني ماذا بيه الواحد إذا كان ثم تكون الأمور مسهلة، انفراستركتور موجودة، طيارة جي في وقتها ينجم يروح في ساعي طل مثلا على المشروع نتاعه ويروح بطبيعة الحال، وعلاش لا. ولكن إذا كان تبدأ مثلا ماش بنية تحتية تصلح لابد ما تتشجعش، مش حتى المواطنين بالخارج راو حتى اللي ساكنين في تونس.
0: إذن وحيدة نعم تفضلي.
8: نذكر ثريا أنه بالنسبة للندوة هذه كانت فيها مداخلات، فما مداخلة بعنوان دور الجالية في النهوض بالقطاع السياحي، وزاد كيف مداخلة ثانية التعريف بفرص التشغيل بالخارج، وكانوا زاد استمعوا لمقترحات ومشاغل يعني المهاجرين أصيلي الجهة اللي يرغبوا في بعض مشاريع. طبعا كما استمعنا الإشكاليات يعني اللي تعترض المستثمرين ركزوا أساسا على البنية التحتية، نتحدث هنا على الطرقات، المطالبة بإحداث طريق سيارة، المطالبة زادة كيف بتفعيل الخطوط الجوية بمطار توزر نفط الدولي. فما عديد النقاط زادة كيف الإجراءات الإدارية المطولة. وجانب مهم زادة أنه في توزر ثريا عنا تقريبا إشكال عقاري اللي تقريبا 98% من الأراضي هي دولية.
0: نعم باهي، فمش محطات أخرى بإيجاز وحيدة معناها نتوقفوا عندها.
8: نعم. نذكروا اللي انطلقت بداية من الأسبوع الجاري فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورة 33 اللي تنظموا المكتبة الجهوية ابن الشباط توزر حتى إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. الافتتاح تضمن طبعا تنشيط شوارع المدينة بكرنفال الحروف، زاد كيف كيف ثم ورشات متنوعة في الخط العربي في الرسم والتنشيط، فقرات المهرجان تتواصل إلى غاية 15 أوت، يعني بأنشطة متنوعة تكوينية تثقيفية ترفيهية. وتقريبا الأنشطة هذه ثريا نلقوها بكامل المكتبات العمومية بالولاية. وزاد كيف كيف ثريا احتضن المركب الشبابي بتوزر يوم إعلامي جهوي حول التوجيه الجامعي اللي نظمته جامعة قفا الفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا للاطلاع على مختلف الشعب والاختصاصات المتوفرة تقريبا في 11 مؤسسة جامعية في ولايتي توزر وقفا.
0: نعم مشكورة جدا. نعم. زميلتي وحيدة مبارك كنت معنا في جولة مع أبرز الأحداث والتظاهرات اللي عاشت على وقعها ولاية توزر مؤخرا. تحياتي ليك وحيدة وإلى اللقاء. الآن معنا زميلتنا ألفة خسخوسي من ولاية سيدي بوزيد. تحياتي ليك ألفة.
11: تحية ليك ثريا، تحية لكل مستمعين وين ما يوصلهم بس إذا عدل.
0: إذن ألفة باش ننطلقوا بمشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي اللي هو يعتبر من المشاريع الهامة اللي ينتظروها أهالي الجهة.
11: نعم أكيد ثريا، هو المشروع مبرمج تقريبا منذ سنة 2017 تقريبا 2016-2017، لكن لحد الآن يتواصل في الفترة الأخيرة تنفيذ مشروع تزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي، حيث أنه الأنبوب الرئيسي اللي يمتد على طول 125 كيلومتر باش يتم ربطه بين حاجب العيون وجلمة حاجب العيون ولاية القيروان وجلمة ولاية سيدي بوزيد وسبيطلة من ولاية سيدي بوزيد وأم العطام والأسودة تابعين كلهم ولاية سيدي بوزيد، وصولا إلى مدينة مركز مدينة سيدي مركز الولاية اللي هي مدينة سيدي بوزيد. كذلك انه عمليه الربط النهائي للانبوب الجديد بانبوب الغاز الطبيعي التونسي الجزائري تم استكمال العمليه بتاع الربط دي يوم 1 جوان 2026 على مستوى منطقه الشويحيه بمعتمديه اشرار ضمن ولايه القيروان في خطوة مصرية تضمن تقدم المشروع. كذلك باش يتم تزويد المناطق بالغاز باش يتم تدريجيا حيث باش تشمل المرحلة الأولى إيصال الغاز من حاجب العيون إلى جلمة ثم المنطقة الصناعية بسبيطلة، وننتظر استكمالها معناها في هذه الفترة. المرحلة الثانية ثريا اللي ما تزال في ثورة إنجاز تمتد من مدينة جلمة إلى منطقة أم العظام ثم لسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد.
0: نعم.
11: على أن تنتهي الأشغال كذلك في الفترة القادمة. المشروع هو مخصص لنقل الغاز، تم على الحصول على تراخيص من خلال تصريحات مسؤول بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة حيث سيتم في مرحلة لاحقة إنجاز شبكة توزيع الغاز عبر محطات تخفيض الضغط مبرمجة في مداخل المدن والبلديات المعنية.
0: نعم.
11: يعد المشروع هذا ثريا من المشاريع المنتظرة منذ سنوات حيث يعود الإعلان عليه إلى سنة 2016، كلفته التقديرية تقريبا حددت ب 40 مليون دينار، يهدف إلى دعم البنية التحتية الساقية وتحسين الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في الجهة.
0: نعم.
11: هذا في علاقة بمشروع الغاز الطبيعي ثريا. كذلك بالنسبة للجانب الثقافي، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية برمجت عدد من التظاهرات الثقافية اللي باش تشمل تقريبا مختلف معتمديات الجهة. انطلقت الأولى دورات التظاهرات هذه يوم 23 أو انطلقت تقريبا في المهرجان الوطني الحاج نصر للفروسية والتراث، وتتواصل كما قلت لك التظاهرات المهرجان الصيفي بسيدي بوزيد، المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة اللي بيكون من 21 إلى 25 أوت 2026، كذلك المهرجان الدولي لولي صالح في داني بن عون دورته 33 من 22 إلى 27 أوت. هذه أهم التظاهرات ثريا. ثم زاد الأيام الثقافية في الأيام الثقافية الصيفية في جلمة في الرقيف ثبت ولا عسكر ولا تحفوز تقريبا معناها برمجة متنوعة كما قلت لك باش تشمل إن شاء الله مختلف معتمديات الجهة. كذلك مهرجان الجواد العربي الأصيل، مع العلم أنه هذه السنة شخصت أو هذه الدورة شخصت فقط على العروض الفنية في انتظار تبيعهم توا في انتظار بقية التراخيص اللي تصبح يتمكنوا باستغلال الفضاءات معناها العمومية لاحتضان هذه العروض الفنية، لأنه مهرجان الفروسية أو معروف بالفروسية وبالسباقات الخيل.
0: نعم.
11: لكن بالنسبة لهذه الفترة المضمار فيه برشا إشكاليات تحتاج إلى صيانة. نعم. لذا معناها إذا أنه تم الصيانة باش يتم تأجيل عروض الفروسية تقريبا مبدئيا في شهر سبتمبر أو أكتوبر، وهذه الفترة كما قلت في انتظار استكمال التراخيص باش يتم تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية.
0: نعم، مشكورة جدا زميلتي ألف خسخوسي، كنت معنا مباشرة من ولاية سيدي بوزيد، ومعك قمنا بجولة في أهم الأخبار في تقريبا في كل المجالات. تحياتي ليك ألفة وإلى اللقاء. مازلنا معكم في مدار الأسبوع وفي الجهات في أسبوع في ولاية قفصة بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات العلمية العربية ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والأساتذة الطلبة. تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة قفصة ومجلس التعاون العلمي العربي الجزائر، وفق ما أفاد به رئيس جامعة قفصة سيد عمار حيدوري.
12: على اسم مشاركة جامعة قفصة بالقمة الإفريقية الأولى للحمامات تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تم الاتفاق على إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. وهذا ما حدث فعلا برحاب جامعة قفصة، حيث تم إمضاء هذه الاتفاقية. تم الاتفاق على تنظيم ملتقيات وورشات وتظاهرات علمية مشتركة، هذا بالإضافة إلى العمل في المجال العلمي على كل ما يتعلق بالبحث العلمي والاعتناء بالتوجهات العالمية والوطنية في مجال البحث العلمي. كيف على إثر منطقة الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية الذي دار بمدينة الحمامات، تم الاتفاق على تنظيم تظاهرات علمية بين 10 جامعات المعنية، ونالت جامعة قفصة شرف تنظيم أول تظاهرة، وإن شاء الله التظاهرة هذه باش تكون بين 5 جامعات تونسية و5 جامعات جزائرية، أي 10 جامعات، وإن شاء الله كيف المجلس التعاون العلمي العربي إن شاء الله باش يدعم هذه التظاهر بإذن الله.
0: مازلنا في ولاية قفصة، تقوم جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بقفصة بمساعدة عدد من نساء الجهة على الحصول على أراضي فلاحية والانتصاب للحساب الخاص. السيدة سلوى كنو رئيسة الجمعية تتحدث بأكثر تفاصيل عن هذه المبادرة.
13: مشروع يتعلق بتمكين النساء من ملكية الأرض، نخدمه على دعم القطاع الفلاحي، دور المرأة في القطاع كصاحبة مشروع مش كيد عاملة فقط. من المفروض تملك الأرض توصل إلى الموارد بما فيها التمويل والتكوين والتشجيعات الأخرى، البذور والغراسات وغيرها. قمنا بالدراسة لأنشطة معينة، من بين هذه الأنشطة عملية الوساطة وعملية التوعية والتحسيس بأهمية ملكية الأرض للنساء الفلاحات. ملكية الأرض بشي الشراء وما عندهمش الإمكانية الإرث، فما زاد الهيبة من عند الوالد ولا من عند القرين، فما استعداد بعض الأولياء لهيبة قطعة من الأرض باش تجم البنات هذيك تتحصل على تمويل ولا على تشجيع من مشاريع. كل المصادر هذه تطلب ملكية الأرض، والجمعية بدعم من مؤسسة فريدري شباغ حملت كل المصاريف اللي يتطلبها هذه الهيبة باش تولي أمور قانونية.
0: إلى ولاية قبلي، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، أذنت وزارة الصحة مؤخرا بانطلاق الدراسات الخاصة بإنجاز جملة من المشاريع، من ذلك تهيئة وصيانة قسم الأطفال وقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي. أكثر تفاصيل عن هذه المشاريع سيقدم المدير الجهوي للصحة بقبلي سيد جوهر المكني في متابعة لزميلتنا سعاد كيلاني.
14: جملة مشاريع للصحة لانطلاق الدراسات نتاعهم، من تهيئة وصيانة قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي الدولي، تهيئة وصيانة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الدولي، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم الخط الأول، من إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بالدولي وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بالمكس. هذوما يهموا الخط الأول، لكن كيف احنا نسعى لتطوير المنظومة الجراحية اللي عندنا، وتوا حاليا عن قسم العاش والتخدير اللي هو ضمن اربع اسرات، ووافقت قسم الاشراف على انطلاق الجرافات لتساعد قسم العاش الجراحي بمستشفى جاوي الدلي باش ترتفع الطاقه نتاعو عن الاسر. جمله مشاريع هذوما اضافه المشاريع اللي هي او في طور الانجاز والا في طور اعلان طلب العروض باش يكونوا رافد اضافي لتطوير المنظومه الصحيه، باش يكونوا تلقى لاحتياجات المواطنين اللي هي تبني في الخدمات الصحيه، ومعهم شكون عنصر اخر لتنفيذ استراتيجيه وزاره الصحه وبرنامجها لتقريب الخدمات وتطويرها بالمناطق الداخليه.
0: بعد هذه الجولة في الجهات باش نمروا الآن إلى العالم في أسبوع.
4: العالم في أسبوع.
0: العالم في أسبوع ومتابعة وإطلال على آخر المستجدات العالمية وآخر التطورات في الملف الإيراني وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، باش يقدمها لنا الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي. تحياتي ليك أستاذ خالد، مرحبا بك معنا في مدار الأسبوع.
15: أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعات إذا قفز.
0: شكرا ليك. إذن تطورات متسارعة يعني في الملف الإيراني، خاصة ميدانيا تواصل الضربات العسكرية الأمريكية استهداف مواقع إيرانية، في الأثناء يتواصل إغلاق مضيق هرمز يعني كوسيلة من وسائل الضغط.
15: يعني نحن اليوم يمكن أن نذكر من الحرب بدأت منذ 146 يوما، وهذه الحملة الجديدة على إيران تواصل لمدة 13 ليلة من القصف الأمريكي لكل اليومي. والليلة البارحة كما تعلمون تمت مهاجمة 5 محافظات يعني 5 ولايات، وهناك طبعا سقوط لشهداء ولجرحى ومساس بجوانب من البنية التحتية. يعني ينبغي أن نحاول أن نفهم أن هذه الهستيريا التي دخلت فيها القوات الأمريكية هي محاولة للنكوص عن مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها، كأن القيادة الأمريكية شعرت بأنها تورطت وبأن الإيرانيين يعني كيف سأقول ضحكوا عليها في تلك الاتفاقية، تريد أن تتملص منها، وهي الآن تريد إعادة كتابة مذكرة تفاهم جديدة تحت النار. المشكلة أن رهانهم على انكسار القدرات الإيرانية كان مخطئا مرة أخرى، وحتى عندما سلطوا يعني خلال كل الأيام الماضية ضربات قوية على يعني الحدود الجنوبية وعلى الجزر التي تمثل القواعد الانطلاق للنفط الإيراني، لم يؤدي هذا إلى استعادة مضيق هرمز نشاطه التجاري. يعني مثلا نعطي الأرقام، خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أقصى معدل لمرور ناقلات لا أو سفن وليس حتى ناقلات بترول لا يتجاوز 3 سفن في اليوم. يعني خلال 3 أيام مرت 9 سفن وأغلبها سفن تجارية وليست من ناقلات النفط. فإذا أضفنا إلى ذلك ما تم إعلانه من إغلاق باب المندب من جانب الحوثيين، النتيجة أن نبدأ نفهم لماذا قفز سعر البترول الآن إلى 100 دولار وهو مرشح ليصعد إلى أرقام أخرى، وهناك نتائج على الاقتصاد العالمي ستظهر بالتدريج. ولذلك يحاول الأمريكان أن يسابقوا الوقت، ولعل الناس سمعوا أن ترامب قد كتب على منصته الخاصة أنه قد أرسل مع رئيس الوزراء العراقي، أرسل مقترحات ودعوة إلى إيقاف إطلاق النار مع الإيرانيين، ولكنهم رفضوها لأن فيها محاولة التفاف على مذكرة التفاهم. نعم. التي أعتقد أن الإيرانيين سيتمسكون بها لأن فيها النقاط الأساسية التي تخدمهم، وهي في نفس الوقت ستجعل ترامب في موقف صعب أمام حلفائه وأمام الأوروبيين وأمام حلف الناتو، لأنه هو شخصيا وقع على هذا على مذكرة التفاهم، وهو شخصيا الذي بعد ذلك حرك جيوشه ليلتف عليها. المهم الوقائع الآن، الاحتمالات يعني نحن ليس لدينا قدرة نعرف بالضبط. نعم. الاتجاهات العامة، ولكن تطور الاحتمالات أن العمليات الأمريكية إلى حد الآن مرشحة للتصاعد أكثر. هذا نفهمه من خلال ما هو معلن على الأقل في حركة الملاحة الجوية، في الطائرات التي يمكنها تزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو، يعني طائرات المرضعات. التحشيد الذي انتقل من القواعد التسعة التي كانت موجودة في الخليج وتم خاصة تركيزها في الكيان الصهيوني بعد أن تم قصف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة موفق السلطي، وبعد الخسائر التي مني بها الأمريكان حتى إن كانوا ما زالوا يتسترون عليها.
0: نعم.
15: النتيجة أنه تصاعد العمليات، ينبغي أن نتوقع أن يدخل احتمال، هناك احتمال كبير أن تكون العمليات في قادم الأيام بالشراكة مع جيش العدو الصهيوني أيضا.
0: نعم.
15: وربما حسب ما يلوح ترامب لم يبقى له في الحقيقة إلا أن الانتحار السياسي، لأنه إذا طبق ما يقوله من مهاجمة محطات الطاقة ومهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لا أعتقد أن الإيرانيين سيبقون مكتوفي الأيدي، لأنهم سينفذونهم أيضا ما كانوا يعني توعدوا به.
0: نعم.
15: وقالوا
0: نعم.
15: أنه في هذه الحالة سيتم بالباليستي سيتم قصف الكيان الصهيوني، وسيتم خاصة تحويل الخليج، دول الخليج كلها التي كانت تقدم الدعم خلال كل الفترة السابقة للجيش الأمريكي سوف تصير بلا كهرباء وبلا ماء، يعني هذا طبعا أمر لا نتمناه لأشقائنا.
0: نعم.
15: في دول
0: وكانت تهديد الحرس الثوري الإيراني كان تهديده واضح أستاذ خالد، يعني بأنه سينفذ عملية عقابية إذا تواصل هذا الانتهاك الأمريكي واستهداف مواقع معناها إيرانية.
15: هو السبب أنه في يعني ما هو غير معلن، يعني تحت الطاولة كما يقال، هذه الدول جزء منها، يعني سنستثني نسبيا قطر لكن وبدرجة أقل السعودية.
0: نعم.
15: بقية البلدان ما تزال تحرض الأمريكان على مواصلة الولوغ في الدم الإيراني، ولذلك هناك تحت الطاولة استعداد لدفع أموال ولدعم الخزينة الأمريكية في في في في هذه الحرب. هناك أشياء كثيرة مما يفضحها أحيانا تفضحها بعض المحطات وبعض وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام الأمريكية، مما يدل أن ما نعلمه الآن أقل بكثير مما يجري في يعني في مطابخ السياسة الداخلية.
0: نعم.
15: وهذا بالنسبة للأمريكان أمر خطير، لأنه في حال ما إذا توصلت الأمور واستطاعت إيران الصمود، يعني أنها بعد ذلك ستتحول ليس إلى قوة إقليمية، ستتحول قوة تؤثر في الاقتصاد العالمي، بما أنها أثبتت أمام الجميع أن هرمز لم يستطع الأمريكان فتحه من جديد، وأنه أصبحت إيران تريد أن تفرض ولايتها عليه بشكل نهائي، بل إنها من خلال حلفائها في اليمن تريد أن تمسك بقبضتي تصدير النفط من خلال إغلاق باب المندب وإغلاق.
0: نعم.
15: مضيق هرمز.
0: نعم.
15: هذا يؤدي إلى أن إيران سيتعارض دورها الإقليمي وسيصبح قوة دولية وازنة، ولذلك.
0: نعم.
15: الأمريكي الآن في ورطة، ونحن نتمنى أن تتوقف هذه الحرب حتى توقف معاناة إخوتنا في إيران وإخوتنا في الدول العربية وفي.
0: نعم.
15: دول الخليج.
0: نعم.
15: ولكن حقيقة الميدان هو أن الأمريكان لا يمكنهم الآن أن يتراجعوا إلا إذا تغيرت الرياح الداخلية التي بدأنا نراها داخل الساحة الأمريكية وفي مواقف الكونغرس وفي الشعور لدى الأمريكان، وهذا أصبحوا يقولونه جهارا نهارا، كأصبحوا يقولون إن هذه الحرب قد فشلت.
0: نعم.
15: هم أنفسهم هناك يعني النواب في الكونغرس يعلنون ذلك على.
0: نعم.
15: على
0: الفضائيات. هو نفس الموقف شفناه في حتى في طوفان الأقصى أستاذ خالد، يعني المواقف الأمريكية بعيدا عن ترامب هذه كانت يعني نفس المواقف تقريبا، يعني مع استمرار الحرب نشوفه رفض يعني في الشارع الأمريكي وعديد المؤسسات الأمريكية. تحدثت عن دعم جيش العدو الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية في إيران في حربها ضد إيران، خلينا نفتح الباب لمتابعة أيضا هل هذه الانتهاكات وهذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والانتهاك يعني اليومي المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
15: يعني بطبيعة الحال أولا من السخف أن نفصل بين هذه الحرب الجارية على إيران وبين طوفان الأقصى، هي.
0: نعم.
15: كلها تداعيات أو كلها ارتدادات لطوفان الأقصى الذي ما زالت موجاته، ويمكن أن نفترض أنها ستتواصل إلى سنوات قادمة، لأنها بشائر تغيير استراتيجي في موازين القوى في المنطقة، وهذا جزء من الصراع الذي لا ينبغي أن يعني مفروض على منطقتنا وعلى أمتنا في نهاية المطاف. على أي حال نحن لا نرى التعسف فقط في قطاع غزة، الحالة الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا، هذا الجيش الذي يعني الذي يسوق لأنه أقوى جيش في المنطقة، أقصد جيش الصهيوني، يعني يظهر قوته ومسالته على خيام النازحين ويقصفهم بالليل وبالنهار. يعني نرى ما جرى في مناطق مختلفة من غزة في كل يوم، الأرقام تتصاعد. اليوم مثلا منذ ساعات قليلة ما يجري في الضفة الغربية ومحاصرة مدينة نابلس ومحاصرة بعض أحيائها، وتم تصفية شابين أو أربع شبان منهم أخوان شقيقان، هذا كله وهذا بعض مصادمات مع بعض المستوطنين. يعني الحالة الفلسطينية في نهاية الأمر ليست بمعزل عن الحالة الإقليمية العامة، لا فلسطين بمعزل، ولا العراق، ولا لبنان، ولا سوريا، كلها بدرجات متفاوتة ومواقع مختلفة، ولكن هذا كله غليان في نهاية المطاف لا يمكن للشعوب

0: لسنوات طويلة جدا، والآن هي تدرك أنها بدأت تنهار. عندما أقول بدأت تنهار، هذا لا يعني أن أمريكا سوف تنهار بعد يوم أو يومين أو شهر، لكن هي ما تزال قوة اقتصادية وما تزال قوة عسكرية، ولكنها أخذت طريق الانهيار، بمعنى أن قبضتها قد ارتخت على المنطقة وارتخت على العالم، لأن هناك قوى أخرى صعدت. أمريكا تمثل العالم القديم الذي بدأ يأسل، وهناك قوى جديدة صاعدة، ووجود هذا الصراع يعني ينهي ما يسميه الاستراتيجيون يعني عالم بقطب واحد، كما كان الأمر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين. هناك تغييرات، والأمريكان يريدون الآن أن يكبحوا جماح سقوطهم، يعني كمن ينزل من الجبل ويريد أن يبطئ انحداره، في حين أن هذه الشعوب عندما تنهض إنما هي تدفعه إلى أن ينحدر أكثر بسرعة وإلى المهاوي، وهو ما سيجري بالنسبة للأمريكان، وهذا حكم التاريخ في نهاية المطاف.
1: نعم، مشكور جدا الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي على مشاركتك معنا في مدار هذا الأسبوع، وكل التفاصيل اللي قدمتها لنا في متابعة لتطورات الملف الإيراني والوضع في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. تحياتي ليك أستاذ خالد، وإلى اللقاء. هكا وصلنا معكم إلى نهاية هذا العدد من مدار الأسبوع. نجدد شكري لي زميلتي وحيدة مبارك وألفة خصخوصي، حي زميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا، عبد بيمولة في الجانب الرقمي، منير بن ناصر زميلنا أيضا تحياتي ليه في تنسيق هذا العدد من مدار الأسبوع. وكانت معكم من أمام المصدح ثريا من بن محمد. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.
2: مدار الأسبوع،
3: مدار الأسبوع.
2: مدار الأسبوع نافذ على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: المبادرات التربوية كرنفال صناع السعادة. التفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة. في عناوين نشرتنا، المعهد الوطني للرصد الجوي يضع ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير نظرا لمستويات الحرارة القياسية. خلال زيارته إلى جبل تكرونة، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يدعو إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وجعل سلامة المواطنين الأولوية القصوى. ارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع ماي 2026. إليكم تفاصيل النشرة. وضع المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير، وأسند المعهد اللون البرتقالي في خريطة اليقظة للولايات الأربعة، وهو ما يعني الترفيع في درجة الإنذار. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الحرارة ستشهد خلال اليوم انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد يضيف للإذاعة:
3: تشهد الحرارة خلال هذا اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 انخفاضا طفيفا بمناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تتراوح ما بين 38 و 42 درجة، وتكون ما بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتتواصل المرتفعة خاصة بمناطق الجنوب الغربي حيث تصل إلى حدود 49 درجة مع ظهور الشهيلي. أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات الجنوب الغربي، وهي ولاية قفصة، توزر، قبلي وكذلك تطاوين، أي درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة، ردوبانا بطبيعة الحال في مثل هذه الظواهر تاع موجة الحرارة، شرب كمية هامة من المياه، كذلك الابتعاد على المكوث تحت أشعة الشمس في فترة الذروة. بطبيعة الحال عدة إجراءات متخذة، نتبع الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، وإن شاء الله بداية نجم نقول الأسبوع القادم سنقطع نهائيا مع هذه الموجة، موجة الحر اللي باش تنتهي مع وصول تيارات شمالية باردة نوعا ما في مع الطبقات العليا للغلاف الجوي، تزامنا مع وصول منخفض للضغط الجوي اللي باش يساهم في تراجع ملحوظ وملموس في درجات الحرارة، اللي يشمل هذا التراجع تقريبا أغلب مناطق البلاد، ويدوم تقريبا طيلة الأسبوع القادم، وتنخفض درجات الحرارة إلى حدود المستويات العادية أو حتى أقل بقليل ببعض المناطق إن شاء الله.
2: أثار الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر التي تمر بها البلاد استياء المواطنين بمنطقة المحاسن بمعتمدية الدجاش من ولاية توزر. عدد من المواطنين يتحدثون في متابعة لوحيد مبارك:
4: بالنسبه لانقطاع التيار الكهربائي راهو اثقل كهنا برشا برشا برشا، بالله شنو هو ذنب الصغار الرض، وشنو هو ذنب الناس المرضى بالامراض المزمن، وشنو هو ذنب برشا عبيد معناها تخدم، وبالنسبه للضوء بالنسبه لها هي معناها حاجه ضروريه على خاطر حتى انقطاع التيار الكهربائي راهو ماهوش باش يقص ربع ساعه ولا نصف ساعه ويرجع، راهو ساعات يضرب الساعتين ويقص لك اكثر من مره، معناها شفت حتى امور نفسانيه ناس كلها تعبت، شباب كبار صغار كل وضعيات بالحق راهي توجع على الاخر. رانا بالحق مؤمنين بالشيء اللي صاير وضعيه البلاد، لكن نحاول حتى كي يقص الضوء ما يقصش بالساعتين وبثلاثة سوايع ولا بالساعة ونص، معناها برش هذا راهو على غرار ما نعرفش انا اللي راهو ثم برشا عبيد ربما في جدارها فزت الكلماتيزرات ما عادش تخدم، برشا برشا حاجات، وكي يرجع ضعيف على الاخر، حتى الكلماتيزر كي يرجع باش يخدم يرجع ضعيف على الاخر، معناها ما يعطيكش حتى شيء. يعني نطلبوا اهم حاجه اللي حتى في صوره ما باش يقص الضوء الى جانب انه باش يعلمون يحاول انقطاع التيار يكون اقل برشا، يعني كي باش تقص لي 7 أو 8 مرات راهو برشا، ومش المشكله ثم انك تقص راهو يبقى بالساعة أو بالساعة ونص وبالساعتين، إيه مشكلة والله مشكلة. تصور إحنا في الجنوب رو بالنسبة لنا درجة الحرارة 47 48 49، كلك على منطقة معناها كريز ولا المحاسن، معناها راهي حرارة مش عادية، رو تعدى علينا طقس كما الليل كما النهار.
5: واللي لاحظناه أزاد أنا القسان مش عادي، معناها بلاصة إحنا عندنا خط الوديان خاصة ما تمديت الجيش، خط الوديان وحي حسناوي في الجيش يخص علينا بالسبعة وثمانية مرات في النهار، ولكن بلايص أخرى يخص عليها ساعة وساعتين. نتحملوا المسؤولين الكل ونتحملوا الضغط الناس الكل، مش مشكلة الناس كل شوي ونتحمل مع بعضنا. اما باش تجي تميز لي بلاصه على بلاصه مش منطقه مش لوجيك. هنا ما طلبناش حد شيء، طلبنا وقفتنا الاحتجاجيه كانت سلميه. احنا مانيش طالبين حد شيء، احنا طالبين ان الخسان الضوئي يكون عادل. نعرف كما ضغط على الشبكه تحملوه الناس الكل، لكن بالمساواه، مش من بلاصه تخص عليها اربع سوايع او بلاصه ما تخصش عليها جمله وتفصيله. كل شيء يزيد يشنجنا اكثر انا مش هم غموض، ما فماش بيانات ولا توضيحات من السلطات ولا الادارات المعنيه بالشيء هذا واضحه. احنا في ضبابيه مانيش عارفين، ما انا كل مره تجمع تسمع اجابه منهم انا مانيش فاهمين شنو. على الاقل يوضحوا لنا الرؤيه يحطونا في الاطار.
2: أمام تفاقم ظاهرة انقطاع المتكرر والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب بمنطقة سوق لحد بولاية قبلي، والذي خلق حالة من التذمر والاستياء الشديد في صفوف الأهالي، عقد مؤخرا المجلس المحلي جلسة عمل بحضور ممثلين عن إقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي، إلى جانب عدد من المواطنين وممثلين عن المجتمع المدني، وذلك لبحث السبل الكفيلة بتفادي هذه الانقطاعات وتأثيرها على السير العادي لحياة المواطنين. نائب المجلس المحلي بسوق لحد خليل خالد يقدم مزيد من التفاصيل حول فحوى الجلسة في متابعة لسعاد الكيلاني.
6: الموضوع الجلسة كان انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، والانقطاعات هذه هي أثرت حتى على التزود بالمياه، خاطر المضخات في المنطقة هذه تستعمل الطاقة الكهربائية. فما تمل كبير صار من المواطنين تاع سوق لحد، خاطر التيار الكهربائي قاعد ينقطع في أوقات تشد فيها الحرارة، وهنا تقوم موجة حر كبيرة قاعدة تمر بها البلاد. الممثل تاع الشركة أعرب على التفهم والتشفيات هذه في إطار الحفاظ على الشبكة ومقاومة انهيارها، يقول أن ضروري فما انقطاعات التيار الكهربائي. بالنسبة للممثل تاع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، قال الانقطاعات هذه هو سببها انقطاع التيار الكهربائي، بحكم أن المضخات تخدم بالضوء، مع أن مناطق بعيدة شوية الجزيرة البعيدة وفطناصة عندهم أكثر من 10 أيام ما تزودوش بالماء الصالح للشراب. ودعانا هو السيد ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن ندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك، على الأقل خدموا الحاجات الضرورية في انتظار إن شاء الله تمر الأزمة هذه. وكذلك دعانا ممثل الشركة أن يوصل أن المستشفى المحلي بسوق لحد وقت يقص الضوء على سوق لحد، يقص الضوء على المستشفى المحلي بسوق لحد، كما نعرف أن الناس مقيمة غادي تستعمل الأكسجين في حالات استعجالية. أن دعانا ممثل الشركة أن على الأقل يوقع استثناء المنطقة المتواجد فيها المستشفى المحلي بسوق لحد، وكذلك دعانا الاستثناء القطاعات هذه المنطقة نجا، حكم أن ما تنجي سوق لحد كاملة تتزود بالمياه من منطقة نجا، مش تستمر المضخات في مد المنطقة بالمياه. كما نعرف هي الخصوصية تاع المنطقة نتاعنا، صراحة التيار الكهربائي ضروري وضروري جدا، خاطر ما تنجمش قيلولة ما تنجمش تعيشها وما عندكش مكيف في المنطقة هذه. وكذلك الماء الصالح للشراب، احنا كنواب على المنطقة دعانا صراحة ممثل الشركة أن يراسل الشركة على مستوى مركزي أن يلقونا بصراحة حل.
2: بولاية قبلي أيضا احتفالا بذكرى 69 لعيد الجمهورية، نظمت دار الثقافة بن رشيق بالفوار صباح اليوم تظاهرة تنشيطية بعنوان وطني، تضمنت ورشات مختلفة وفق مديرتها عريفة مشيحي.
7: دار ثقافة ابن رشيق الفوار تحتفل بعيد الجمهورية بعنوان وطني، اللي هي باش تكون برنامج إن شاء الله ثري متنوع، ورشات من إنتاج نوادي الاختصاص بالمؤسسة، لتكون أولا إذاعة داخلية وصلات موسيقية وأغاني وطنية، ورشة في الفنون التشكيلية تحت عنوان أنامل ترسم الوطن، ورشة في التعبير الجسماني لبعض الأغاني الوطنية، ورشة في المسرح بعنوان وطني العزيز، ورشة في مسرح العرائس بعنوان عروستي تحب تونس، ورشة في قصة ثلاثية الأبعاد بعنوان أحب تونس، ورشة في الألعاب الفكرية والمسابقات بين الأطفال. عندنا أهداف من خلال التظاهرة هذه أو النشاط هذا، أهم الأهداف هي ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن، التعريف بعيد الجمهورية وأهميته في تاريخ تونس، تنمية الحس الوطني والاعتزاز بالهوية، خاصة وأن أكثر شريحة نتعامل معها في المؤسسة هي الأطفال، وأحسن حاجة أن نربوا الأطفال على حب الوطن.
2: انطلقت المندوبية الجهوية لديهون التونسيين بالخارج بقفصة بالتعاون مع وزارة التربية في تنظيم الدروس الصيفية المجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية من 13 من جويلية إلى غاية 14 من أوت، وتؤمن المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفص الدروس عن بعد، وذلك مراعاة لخصوصية الطقس ولمزيد ضمان إقبال الفئة المستهدفة على البرنامج. خالد بالأحسن ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفص يقدم أكثر تفاصيل للإذاعة.
8: نظم المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بقفصة دروس صيفية مجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن. دروس الصيفية هذه دورة 31 تتزامن مع العطلة الصيفية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، وانطلقت من نهار 13 جويلية حتى 14 أوت توفى نهار إن شاء الله، وذلك بالمراكز اللي فيها أكثر كثافة مهجرية واللي هما معتمدية قفصة الجنوبية بمقر المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بحي الشباب، معتمدية الرديف بمدرسة الابتدائية الفوز بالرديف، ومنطقة ثالثة هي معتمدية الكتار مدرسة أحمد التيري بالكتار. دروس تكون حضوري في المراكز هذه وإلا عن طريق رابط قدموا الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، تصلوا بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو بالمندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج على الرقم التالي 76225570، ولا عن طريق البريد الإلكتروني للمندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج otu.gafsa@otu.nat.tn. الحقيقة فمش برشا حضور اللي سخانة لمثل التالي كلها سخونة برشا، وتم التركيز أكثر على الرابط الإلكتروني هذا اللي نجم المدور معناها الراغبين في التسجيل في دروس عن بعد، واللي انطلقت فيه الإدارة العامة لديوان التونسيين بالخارج توا عنا 3 سنوات بدينا فيه، والحق لقى إقبال أكثر من الحضوري.
2: من جهة أخرى وجه خالد بالأحسن ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة الدعوة للمشاركة في الندوة المخصصة للاستثمار لفائدة الجاليات التونسية المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. وتهدف هذه الندوة إلى تشجيع الجالية التونسية على بعض المشاريع والاستثمار في الجهة وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع مختلف الهياكل والإدارات المعنية بالاستثمار.
8: دعوة مفتوحة لجميع أبناء الجهة من المقيمين بالخارج لمواكبة أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج عسيلي ولاية قفصة اليوم 28 جويلية، واللي باش تلتئم تحت سامي إشراف والي قفصة. الندوة الشعار نتاعها هو الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. هنا الهدف هو كما تعرف وصلت تحويلات لما يناهز 4.7 مليار من الدينارات. حقيقة نخموا كيفاش معناها جزء من هالتحويلات تتبدل تولي فيها استثمار جزء منها في المشاريع، والمشاريع على المستوى المحلي اللي باش تدفع التنمية على المستوى المحلي. هي فرصة مجددة للتعريف بفرص الاستثمار زادة المتاحة بالقطاعات الواعدة بالجهة، كذلك هي فضاء للحوار وللإنصات للكفاءات التونسية والاستفادة بتتر من الكفاءات الاقتصادية وخبراتها واللي باش تساهم في دفع التنمية في قفصة. وهي زادة باش تكون فيها شباك موحد لتقريب الخدمات، فيه هياكل الدعم مثلا لابي لابيال البنوك دعم للناس اللي عندها أفكار مشاريع يلقوا الإجابات الأسئلة دعم، كذلك العديد من الإدارات الجهوية اللي يستحقوها المواطنين في عودتهم تعرف فترة قصيرة يبدو موجودين فيها. دونك هو شباك موحد لتقريب الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم.
2: إلى أخبارنا الوطنية، دعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بن صادق أمس خلال سيرته جبل تكارونة من معتمدية ساقيت سيدي يوسف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. وعين كاتب الدولة خلال اطلاعه على الوضع الميداني وسير العمليات الميدانية وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم تقدم أعمال تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لحماية المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وضمان سلامتهم إضافة إلى حجم الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و 23 من جويليا الجاري على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوف البنحاحة. وأفاد المسؤول في حوار مع وكالة تونس إفريق الأنباء أن الحرائق طالت أساساً غابات البلوط الفليني والصنوبر الحلبية، وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى متساكني المناطق الغابية. وأرجع المدير العام للغابات أسباب اندلاع الحرائق أساساً إلى العامل البشري، سواء من خلال أفعال إجرامية متعمدة أو بسبب الإهمال، فضلا عن الظروف المناخية القاسية التي تشهدها تونس والمنطقة منذ أكثر من أسبوع. وقد أكد في هذا الإطار أهمية الرفع من درجة الوعي البيئي واعتماد سلوك مسؤول داخل الفضاءات الغابية، مشيرا إلى أنه سيتم تجنيد فرق من المتطوعين لتنفيذ حملات تحسيسية في هذا المجال. إلى أخبارنا العالمية، تجتاح موجة حر شديدة أخرى غربية أوروبا، وتشمل درجات حرارة مرتفعة جدا إلى جانب رياح قوية تشتعل فيها الحرائق لتصل إلى أبعاد هائلة في فرنسا وإسبانيا. هذا وأعلنت حكومة إسبانيا اليوم حالة طوارئ وطنية بعد أن اضطر حوالي 10,000 شخص إلى إخلاء منازلهم في منطقة مدريد بسبب حرائق تشتعل بالقرب من المناطق السكنية. تسجل أيضا في البحر الأبيض المتوسط موجة حر شديدة مع انحرافات استثنائية تصل حتى 5 درجات فوق المعدل السنوي طويل الأمد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم إكمال الموجة 13 من ضرباتها الجوية ضد أهداف إيرانية، والتي شملت مراكز قيادة وشبكات اتصالات ومراكز مراقبة ساحلية، بالإضافة إلى استهداف مقر لبحرية الحرس الثورية في محافظة جيلاني شمالية إيران. وفي رد ميداني واسع، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثورية شن ضربات أو هجمات بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت منشآت ومواقع عسكرية يستخدمها الجيش الأمريكي في البحرين بقاعدة الشيخ عيسى والأردن بقاعدة الأزرق والكويت، طالت مستودعات وقود وأسلحة وحظائر طائرات ومقرات إقامة للجنود. إليكم تذكيرا بالعناوين: المعهد الوطني للرصد الجوي يضع ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير نظرا لمستويات الحرارة القياسية. خلال زيارته إلى جبل تكرونا، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يدعو إلى الرفع من المستوى الجاهزية العملياتية وجعل سلامة المواطنين الأولوية القصوى. وارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع ماي 2026. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، في الإخراج التقني صدقي عرفة، في الإخراج الرقمي والمرئي عبد بيمولا. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة،
1: إذاعة الجمهورية التونسية. سيداتي وسادتي، الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ عليد بارا آيات بينات من سورة الجمعة.
2: أعوذ

بهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين

0: أردت القارئ علي دبار آيات بينات من سورة الجمعة، وننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر

0: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، ورفع ذكرهن في الكتاب المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله ابتعثه للعالمين أسوةً للصالحين، أزواجه هن الطيبات للطيبين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعليهن في كل عصرٍ وحين، وعلى صحابته الراضين المرضيين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإننا على النار لا نقوى. اللهم خفِّف عنا حرَّ الشمس، اللهم خفِّف عنا حرَّ الشمس، اللهم اصرف عنا فيح جهنم، اللهم قنا عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد، إخوة الأحباء، تواعدنا أننا سنزور بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز بأجرين. أولاً، لأنها بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئاً لمن زار بيت رسوله، رسول الله، البيوت التي تنزل وتتلى فيها آيات الله والحكمة. ثم هي بيوت زوجات النبي، نساء رفع الله قدرهن في العالمين، فأصبحن أمهات للمؤمنين في كل عصر وحين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. اللهم ارض عن أمهاتنا يا رب العالمين، وأمهاتنا زوجات النبي الكريم. سنزور هذه البيوت بيتاً بيتاً، واليوم موعدنا في بيت الطاهرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أمنا الأولى السابقة في الإيمان. سنزور بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد، امرأة من أشرف نساء قريش نسباً، من أعلاهن قدراً، أكثرهن ذكراً. هي من أكبر تجار قريش في ذلك الزمان، امرأة غنية، لكن مالها لم يفسد طبعها، وغناها لم يشوش قلبها، لم يذهب حياءها، لم يغير أخلاقها، فسمتها قريش في الجاهلية الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. مكة كانت مدينة صغيرة، يعرف الناس بعضهم بعضاً، خاصة أنهم من قبيلة واحدة، من قبيلة قريش. كانت خديجة تعرف محمداً صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وقصته معروفة قبل أن يصبح رسولاً. بلغها من صفاته أنه صادق، وأنه أمين، وأنه راجح العقل، فاختارته ليكون القائم على تجارتها، والساهر على تنمية أموالها. كان الناس في ذلك الزمان ولا يزالون يقيمون الإنسان بماله، يقيمون الإنسان برصيده، بممتلكاته، لكنها هي من رجاحة عقلها اختارت القوي في عقله والأمين على مالها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكانت أرملة، توفي عنها زوجها وعزفت عن الزواج، لكنها حينما رأت محمداً صلى الله عليه وسلم من قريب، نحن نعرف صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهةً وقت تراه جيك هيبة، ومن خالطه معرفةً أحبه، صلوا وسلموا عليه. أجود الناس كفاً، أوسع الناس صدراً، بل واسع، أصدق الناس لهجةً، أوفى الناس ذمةً، ألينهم لين عريكة، أكرمهم عشرة، صلوا وسلموا عليه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعد. فعرضت عليه الزواج. يقول الشاعر البصيري: ورأته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته خديجة، والتقى والزهد فيه سجية وحياء، فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء من ذكائها، اختارت محمدًا صلى الله عليه وسلم. عمره 25 عام، هي 40 عاماً، تكبر ب15 سنة. وليس فارق السن هو الذي يقرر الأمن والراحة والسعادة في الحياة الزوجية. وهذا الزواج دام أكثر من ربع قرن، 25 عام أخرين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 بنات، فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم، ورزق منها ولدان، القاسم، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل أبو القاسم، لأن ابنه سمي القاسم. ورزق عبد الله، لكن الذكور لم يعيشوا، توفوا وهم صغار. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ومضت السنوات الأولى، 15 سنة بلغ 40 من عمره. كانت فيه طباع فطرة الأنبياء والأتقياء والأنقياء، كان بعيد عن اللهو الذي في قريش، عن الزواج عندهم والأعراس والحفلات ومظاهر الفتنة التي كانت هناك، ضجيج مكة، أصنام، لهو. كان يحب الخلوة، يختلي، يذكر ربه على ملة إبراهيم عليه السلام، يتعبد. ثم انزوى إلى غار في جبل النور قرب مكة، كان يذهب إلى الغار ويبقى يتبتل فيه الليالي العديدة. وخديجة ماذا تفعل؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ أبطأت عن البيت؟ تركتني وحيدة أياماً؟ ولم يكن حتى في تجارة يحضر لها المال مقابل ذلك، كان في عبادة، وكانت هي تساعده على ذلك، وتعطيه المؤونة، تعطيه الزاد، وتنتظره بقلب طيب ووجه باسم فرح عند عودته. ثم جاء ذلك اليوم العظيم الذي سيغير وجه الأرض. وبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ بأمين الوحي عظيم الملائكة جبريل عليه السلام ينزل إلى الغار ويغطه، يضغط عليه في صدره دون أن يراه، ويقول له اقرأ. ماذا سيقرأ؟ لم يكن قارئاً صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر، ولم يكن شاعراً، ولم يكن خطيباً قبل النبوة. ماذا سيقرأ؟ فقال له ما أنا بقارئ. فغمه غمة أخرى كادت أن تخلع ضلوعه، وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فقال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان ذلك أول نزول الوحي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أول سماع له لكلام الله الذي تتصدع منه الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف، يقول زملوني زملوني. تخيل هذا المشهد، تخيلوا عباد الله، امرأة زوجها غايب عنها بالأيام، ثم يأتيها بهذه القصة، جاني شكون وغمني وقال اقرأ، وكلمتني الأحجار في الطريق، وكلمتني الأشجار تقول أنت رسول الله، أنت رسول الله. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاهن، ولم يذهب إلى زعيم من الزعماء في ذلك الزمان، بل ذهب إلى زوجته خديجة، لأنه يعرف معدنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، يعلم أن سكونه سيكون إلا عندها. وقال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لم تقل له ربما توهمت، لم تقل له هذا نتيجة الخلوة ونتيجة بقائك وحدك ونتيجة بعدك عن البيت، قال إني أخشى على نفسي، شوف شي يصير لي، ماذا الذي دهاني؟ قالت كلمتها المشهورة، كلمة تكتب بماء الذهب، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا. شوفوا رفع المعنويات، والله لن يخزيك الله أبدا، لا تخشى على نفسك، إن للكون خالقا عادلا مدبرا للأمور، يجازي الناس بالحسنات إحسانا في الدنيا قبل الآخرة. يا ابن العم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وإن الله لن يخزيك أبدا. صلوا وسلموا عليه. من أين جاءت بهذا العقل؟ من أين جاءت بهذا اليقين؟ الله أكبر حين تكون الزوجة أكبر سند لزوجها. هذه أم المؤمنين بالفعل، كانت له زوجة وأما، لم تكن عالمة بالوحي وقتها، لم ينزل شيء من القرآن، لكنها كانت عالمة بسنن الله في عباده، فهمت أن من كان هذا خلقه فإن الله لن يخزيه أبدا. عبارة تقول لنا نحن الآن، خذ الدرس، أنك يا مسلم طالما تساعد في الزوال، طالما تقف مع المحتاج، طالما أنك تعين الضعيف، طالما أنك تتكرم على ضيفك ولا تتأفف منه، وترحب بضيوفك من أقربائك وأصدقائك، فإن الله لن يخزيك أبدا. هذه صفات الزوجة الصالحة والأم الصالحة. لم تنزل عليها آيات، لكنها كانت أول قلب طمأن الذي نزلت عليه الآيات. شوفوا قمة الكلمة الطيبة في ساعة الخوف. وكم من زوجة كانت سنداً لزوجها ودفعاً له للنجاح بكلمات مثل هذه، كلمات طيبات. ثم إنها لم تكتفي بالكلام، بل أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها، ورقة ابن نوفل، وكان رجلاً قد اطلع على كتب الأولين وتعلم منها، فسمع الخبر وحاول أن يتبين الأمر، ثم قال: والله، هل جاك هذا يكلمك؟ والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. جذع صغير، معناه شاب، على خاطر هو وقتها كبير، فما بالك 10 سنين أخرين وقت بشي يخرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، بشي يخرجوني من مكة، بشي يخرجوني من بلادي، جايهم بدعوة التوحيد ودعوة الطهارة ودعوة الإيمان ودعوة الطاعة. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. كل من يجي يريد الإصلاح بين الفاسدين فإنهم يبغضونه ويخرجونه. كانت خديجة إذن أم المؤمنين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فخرا، وكفى بالنساء فخرا أن أول من آمن بالإسلام امرأة. مش تعرف قيمة المرأة في الإسلام حتى قبل أن تسمع كلام ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان بيتها، علاش كنا بنزور بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول بيت دخله الإيمان، أول بيت شع فيه الإسلام، أول بيت أقيمت فيه الصلوات وتليت فيه الآيات. ومن هنا نفهم لماذا هي أمنا. إن الأم هي التي تربي وليست التي تلد. الأم هي اللي تعلم، أم هي اللي تكون، هذيك الأم الحقيقية. وقلنا إن أمهات المؤمنين ومنهن عائشة روت 2200 حديث، 2200 حديث وروتهم عائشة. هل روت خديجة أحاديث؟ لا، توفيت قبل أن تدون الأحاديث، وتوفيت في مكة، لكنها ربتنا، لكنها علمتنا، لكنها بثباتها وتثبيت زوجها درس لجميع نساء العالمين، بتصديقها لنبينا صلى الله عليه وسلم، بصبرها، بجهادها، بإيمانها، بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب السماوات والأرض. فتحت بيتها لدعوة التوحيد، وأنفقت مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت قلبها لهذه الرسالة صدقاً ويقيناً. كل من يصلي اليوم، كل مؤمن ينفق في سبيل الله كما أنفقت خديجة، كل امرأة أو رجل يقرآن القرآن، كل طفل يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيفة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نصيبا منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ فكانت هي أول المصليات، وكانت هي أول الذاكرات، وكانت هي أول التاليات لكتاب رب الأرض والسماوات، فلها في ذلك أجزل نصيب. من أشهر قصص خديجة رضي الله عنها ما رواه أهل الحديث، أن جبريل عليه السلام كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلمه الوحي، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قادمة، قد أتتك ومعها إناء. قال: فأقرئها السلام من رب العالمين. وحيد الله. ومني، قلها جبريل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بكت خديجة: ربي يسلم علي؟ رب السماوات والأراضين يسلم على امرأة، يسلم على إنسان، يرسل له السلام مع أمين الوحي، وجبريل عليه السلام يسلم على خديجة؟ بكت خديجة لهذا الشرف الذي ليس بعده شرف. ثم يعطيها هذه البشارة السنية، يعطيه هذه الهدية العالية بأن لها بيتاً في الجنة، وأنه من قصب لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصرها كله من ذلك، لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب صياح ولا تعب نصب. قال أهل العلم: جوزيت خديجة ببيت لا صخب فيه. لماذا؟ لأنها لم تكن تصخب، لأنها زوجة لا تصيح في بيت زوجها، لأنها زوجة تعطي إلا الموجات الإيجابية، إلا الكلمات الجميلة الطيبة، امرأة تساعد زوجها على تعب الزمان وهي تاعبة وهي في نصب، ولذلك كانت بيتها في الجنة دون نصب ودون صخب. درس للزوجات: ماذا تفعل في بيت زوجها حتى تنال مثل هذا القصر؟ أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقا ويقينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أطاعه فقد فاز فوزا مبينا، ومن عصاه فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة ترضيك وترضيهم وترضينا. إخوة الإيمان، لم تنتهي قصة أمنا خديجة مع سلام رب العالمين ومع حياة الرفاهة التي كانت فيها في التجارة. والدنيا كما تعلمون حلو ومر، والدنيا كما تعلمون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لم تكن زوجة في السراء فقط، لم تكن زوجة حين كان المال بتجارتها موجودا في البيت، وإنما ستقع حادثة كبيرة، أن قريش تقرر حصارا لبني هاشم، تخرجهم من مكة وتضعهم في شعابها وتغلق عليهم بالحرس حتى لا يدخلوا مكة ولا يتاجر معهم أحداً ولا يعطيهم أحداً طعاماً ولا شراباً. وبدأ الحصار، وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست من بني هاشم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ليست من بني هاشم، فكان بإمكانها أن تبقى في غناها وفي بيتها في مكة، لكنها اختارت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك زوجها في مثل هذه المحن، ولو كان ثمن ذلك الجوع والعطش، بل حياتها التي نفدت من جراء هذا الحصار. مرضت خديجة 3 سنوات من الحصار، أكلوا جلود الحيوانات، أكلوا الأعشاب حتى اخضرت أفواههم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما لاقوا من أجل هذه الدعوة. ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مكان في مكة اسمه الحجون، فيه مقبرة المعلاه العالية، معناها جاي في ربوة، وهناك قبر خديجة. اللهم ارزقنا يا ربنا حجا وعمرة وزيارة لقبرها، فزيارة المقابر فيها أجر، خاصة إذا زرت قبر أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيها الإخوة بيت خديجة، امرأة ليست ككل النساء، زوجة ليست ككل الزوجات، ويا ليت كل الزوجات يكن مثلها، أم من أمهات المؤمنين أحبها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبقي وفيا لها حتى بعد موتها. قالت عائشة: إنها مثل كل النساء تغرن من بعضهن، عندها غيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خديجة أغير، خاصة أنها متوفاة وما زالت تغار منها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح شاةً يتتبع صديقاتها ويوزع عليهن كل واحدة نصيبها. علاش؟ لأن سويحبات خديجة. وإذا جاءت امرأة من الزائرات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة خديجة، يحسن استقبالها ويكرمها ويسألها عن حالها. فتسأله عائشة تقول: يا رسول الله، ما هذا الذي تفعله مع خديجة وذكر خديجة؟ فيقول لها: إن حسن العهد من الإيمان. وقت تراعي الود والعهد حتى بعد وفاة الصديق، هذاك من الإيمان. وفي أحد الأيام قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، هل هناك إلا خديجة في الدنيا؟ فقال لها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد، وحرمني من أولاد النساء. وفاء، وفاء ليس بعده وفاء، وفاء بعد الوفاء، وفاء لمن شاركك في الشدة، فلم تنسه عند السعة والغناء. فيا إخوة الإيمان، نعاهد أنفسنا ألا ننسى أمنا خديجة رضي الله عنها، نعاهد أنفسنا أن نعلم بناتنا ونساءنا قيمة خديجة رضي الله عنها، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. هن شمعات، هن مصابيح للهدى، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مهما تحدثنا عنهن مقصرون. اللهم ارضى عن أمنا خديجة يا رب العالمين. اللهم اجزها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت زوجة عن زوجها. اللهم جازها خير ما جزيت أما عن أبنائها. اللهم ارضى عن أمهات المؤمنين جميعا يا رب العالمين. ارضى عن خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة وسائر أزواج نبيك الطاهرات المطهرات. اللهم اجعل نساء المسلمين وبنات المسلمين خير مقتديات بهذه الزوجات الأمهات. اللهم حبب إلينا نبيك يا رب العالمين، حبب إلينا آل بيته وأزواجه وصحابته، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمن خوفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، أرحم ميتهم. اللهم حرر أسراهم، اللهم حرر مسرانا ومسراهم، ورد عنهم كيد المعتدين، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما رحمونا، وبرهم كما برونا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من أهل القرآن، من أهل الحياة، من أهل العلم والعمل. اللهم خفف عنا حرارة الشمس، اللهم خفف عنا حرارة الطقس، هون على عبادك يا رب العالمين، أنزل علينا من عندك برداً وسلاماً، ارزقنا غيثاً طيباً نافعاً ترزق به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. أجرنا من حر الدنيا، أجرنا من فيح جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، أجب من الخير كل من دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل وسلم على نبيك المختار صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله

0: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: مهرجان جرش.
1: الجولة تحملنا إلى ما بين أعمدة البوابة التاريخية، بين حجارة المدرجات التي تنطق بعبق الإمبراطوريات القديمة.
0: تابعونا اليوم في برنامج شارع الفن بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الثانية ظهرنا الموعد، يتجدد مستمعينا الكرام مع موجز أخباري. في الجهات المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة وبالتعاون مع وزارة التربية، انطلقت في تنظيم الدروس الصيفية المجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية، وذلك منذ 13 من جويلية، وتتواصل هذه الدروس إلى غاية 14 من أوت القادم. وتؤمن المندوبية دروس عن بعد، وذلك مراعاة لخصوصية الطقس ولمزيد ضمان إقبال الفئة المستهدفة على هذا البرنامج.

0: قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخلات، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على الصفحة الرسمية. عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة قدرت بقيمة 66.1 مليون دينار خلال الموسم الحالي، بزيادة تقدر ب 18% مقارنة بالموسم الماضي وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة. عمادة المهندسين التونسيين تتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات كشف عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العين المستوجبة، وبالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنية الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. أخيرا وشرق أوسطيا، وزارة الخارجية الفلسطينية تدين المجزرة التي نفذها مستوطنون صهاينة بمساندة قوات الاحتلال على قرية غرب نابلس، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر بينهم عدد وصفت حالتهم بالخطيرة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج روحانيات، البرنامج الذي يعنى بالموسيقى الصوفية والتعريف بفرق الإنشاد الصوفي.

0: أدخلت الإيقاع المعاصر بالإنشاد بشكل لا يخالف الآداب والقواعد المتعارف عليها بفن الإنشاد الديني بين محبيه. إنها فرقة الرضوان التي اشتهرت بإنشاد قصائد مجالس الذكر وإنشاد الدمشقيين الكبار أمثال المرحوم توفيق المنجد ومسلم البيطار وغيرهم.
1: على أنور نبينا سيدنا محمد.

خلقت الفرقة على المسرح المكشوف بالأوبرا بقيادة عبد القادر المرعشلي وعائلته، ومعظمهم خريجو المدارس والمعاهد الموسيقية ومدرسون لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية. خلقت حالة من الترابط والتواصل مع الجمهور الذي تفاعل معهم، وقدموا العديد من أشكال الإنشاد مثل المديح والابتهالات الدينية والموشحات الصوفية بمصاحبة بعض الآلات الإيقاعية فقط، ومنها قمر سيدنا النبي، انتجاه يا رسول الله، على باب النبي، لجل النبي، إضافة إلى أغنية رمضان جانا التي قدمتها الفرقة إهداء إلى الشعب المصري.

0: تكونت فرقة الرضوان عام 1980 في دمشق على يد عبد القادر المرعشلي الذي أنشأها وتعلم الإنشاد من والده ياسين في مجالس الذكر، فكان قارئا ومنشدا روحانيا. وبدأ عبد القادر عام 1960 ينشد في الحفلات والمناسبات المختلفة مثل عقد القران أو ولادة مولود والمناسبات الدينية مثل شهر رمضان والمولد النبوي وعودة الحجاج من مكة المكرمة.
1: حبك والدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك.
2: الله على حب النبي.
3: بحبك والدك واتمنى بسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

0: سنين.
1: عرف عبد القادر في سوريا بإنشاد القصائد باللهجة المصرية التي جذبت السوريين، فأنشد قصائد سيد النقشبندي ومحمد الطوخي وطه الفيشني، وهذا ما ساهم في ذيوع صيت الرضوان بعد إنشائها. والتحق بعض أعضاء الفرقة بمعاهد الموسيقى العربية لدراسة الإنشاد بشكل أكاديمي، واستطاعوا تحويل الألحان السمعية إلى ألحان أكاديمية، وهو ما ساعدهم على الإنشاد بطريقة حرفية.

اضطرت الظروف السياسية التي مرت بها سوريا منذ 2011 أعضاء الفرقة إلى الرحيل إلى مصر، وكانت بداياتهم مع الإنشاد في القاهرة بأداء فقرات إنشادية في بعض المناسبات، فوجدوا تجاوباً كبيراً من المصريين وإقبالاً على سماعهم، وبدأت بعض القنوات التلفزيونية في استضافتهم، ومنها اتجهوا للغناء في بعض الحفلات الخاصة وكذلك في المسارح والأماكن الأثرية مثل مسرح سيد درويش بالإسكندرية وساقية الصاوي وقصر الغوري ومركز الربع بالقاهرة، كما شاركوا في بعض المهرجانات مثل مهرجان الإنشاد الصوفي. كما أن لديهم أنشودة جميلة تعبر عن انتمائهم وامتنانهم لمصر التي احتضنتهم بعد رحيلهم من سوريا.

قائد الفرقة المنشد محمد ياسين المرعشلي، وهو أيضا ملحن وموزع موسيقي ومدرس للمقامات الموسيقية بعدد من الأماكن في القاهرة، منها مؤسسة ألوان جامعة الأزهر، مؤسسة الحلقة لإحياء التراث والتنمية، مسرح ساقية الصاوي، مركز الربع الثقافي، ومؤسسة مشكات نور. كما أنشأ مدرسة المرعشلي لتعليم مقامات الصوت وكل فنون الأداء من تلاوة قرآن، أذان، إنشاد، غناء، كورال، موسيقى، والدراسة متاحة لكل الأعمار من الجنسين، وتشمل 4 مستويات: الصلفاج، المقامات الأساسية، الطبقات، المقامات الفرعية.

تقدم الفرقة ألوانا عديدة كالمديح والابتهالات الدينية والتواشيح الصوفية، كما ينشدون بالعديد من اللهجات إلى جانب اللهجة المصرية كالشامي والخليجي والمغربي والنوبي. وفي جميع الأعمال يدخل العزف على آلات إيقاعية ليضفي بهجة وروحا للقصيدة. وللفرقة العديد من الألبومات، منها ألبوم نسائم شامية، وألبوم رياض الذاكرين، وألبوم الله قادر، ولديهم كذلك الكثير من الأناشيد الفردية، ومنها أنشودة انظر لنفسك وخليها على الله، ويا ملجئي.

الفرقة مدربة بشكل احترافي أكاديمي، فمعظمهم خريجو المعاهد والمدارس الموسيقية، وتتألف الفرقة من 3 إخوة ووالدهم وأبناء العم، وانضم إليهم منشدون من بلاد مختلفة لتضم الفرقة أكثر من 20 فرداً.

مستمعينا الكرام، خصصنا عدد اليوم من روحانيات للتعريف بفرقة الرضوان أو فرقة المرعشلي. شكراً، ونلتقي مع فرقة أخرى من فرق الإنشاد الصوفي. إلى اللقاء.

0: عماد حجاج الرسام الكاريكاتوري الأردني، حديث على مسيرته المهنية والحياتية مع الرسومات، تناول الرسومات للوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم.
1: أنا أعتبر نفسي رسام في المهنة منذ حوالي ربع قرن، أعرف يعني ما هو الكاريكاتير، ألتزم بالمواثيق الصحفية المحلية والعربية والدولية، ولا تتخذ من الكاريكاتير أداة لاستفزاز أي مجموعة عرقية أو دينية، هذا يعني مفروض منه.
0: تابعونا اليوم في برنامج أرابيس من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: ترافق مجموعة من الصعوبات تنظيم الدورة 42 من مهرجان الجواد العربي الأصيل بالمكناسي، من بينها عدم إمكانية استغلال مضمار الخيل لأنه يحتاج إلى صيانة، إضافة إلى انتظار التراخيص المتعلقة باستغلال بعض الفضاءات العمومية لاحتضان بعض العروض الفنية، حسب ما أكد وسام الغابري مدير مهرجان الجواد العربي الأصيل بالمكناسي.

0: المكنسي. يتواصل نسق تجميع الحبوب بمختلف مراكز التجميع في تونس تزامنا مع اقتراب موسم الحصاد من نهايته، حيث تجاوزت نسبة تقدم عمليات الحصاد 90% على المستوى الوطني إلى غاية 19 من جويلية، في وقت دعا فيه ديوان الحبوب جميع المتدخلين لاتخاذ إجراءات استعجالية لحماية الكميات المجمعة من الأمطار المرتقبة حفاظا على جودة المحصول وضمان سلامة المخزون الوطني. كشفت نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 26 و2000 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستجوبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنية الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون بجراح حرجة برصاص الاحتلال خلال هجوم إرهابي شنه مستوطنون بالرصاص الحي على منازل الأهالي في بلدة الجنوب غربي نابلس، فيما أصيب 4 مستوطنين بإطلاق نار قرب إحدى البؤر الاستيطانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.

0: نتحدث اليوم عن بطارية مرنة قابلة للتمدد تعمل بالرطوبة للأجهزة القابلة للارتداء. طور باحثون في الولايات المتحدة بطاريات مرنة وغير سامة تعمل عبر التقاط الرطوبة من الهواء المحيط حتى في البيئات الجافة. في ابتكار يفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء. وأوضح الباحثون أن البطارية الجديدة لا تعتمد على الإلكتروليتات السامة أو القابلة للاشتعال المستخدمة في بعض البطاريات التقليدية، بل تستفيد من بخار الماء الموجود في الهواء لتكوين وسط ناقل للشحنات يشبه في فكرته محلولاً ملحياً بسيطاً. تأتي أهمية هذا الابتكار من أن كثيراً من التقنيات الحديثة مثل أجهزة المراقبة الصحية القابلة للارتداء والروبوتات الصغيرة والحساسات اللاسلكية تحتاج إلى مصادر طاقة خفيفة ومرنة وآمنة، لكن البطاريات التقليدية غالباً ما تكون صلبة أو ثقيلة نسبياً، كما قد تحتوي على مواد خطرة، بينما تظل التقنيات حصاد الطاقة من البيئة محدودة الأداء في كثير من التطبيقات. تعتبر البطارية كما وصفها الباحثون بأنها منشطة بالرطوبة، تتكون من قطبين يفصل بينهما غشاء من السيليلوز عليه أملاح تمتص الرطوبة، وعندما تتعرض البطارية للهواء يجذب الغشاء بخار الماء من البيئة فتذوب الأملاح ويتشكل إلكتروليت يسمح بمرور الشحنات الكهربائية وتشغيل الجهاز. بطارية تتجنب الإلكتروليتات السامة والقابلة للإشتعال لأنها تعمل في الأساس على ماء مالح. البطارية تبقى خاملة داخل العبوة المغلقة ولا تبدأ العمل إلا بعد تعرضها للهواء، وهو ما يمنحها مساحة تخزين أكبر. اعتمد الباحثون على تصميم مستوحى من حيوان آكل النمل الحرشفي، إذ بيّنت البطارية في صورة وحدات متداخلة تشبه الحراشف، موضحين أن هذا التصميم يساعد البطارية على التمدد والانحناء والالتواء مع الحفاظ على الأداء، بدلاً من فقدان جزء من كثافة الطاقة بسبب الفراغات التي تظهر عادة في البطاريات المرنة عند شدها. النمذجة الميكانيكية أوضحت كيف يمكن للبنية المتداخلة والمواصلات المرنة أن توزع الإجهاد على أجزاء البطارية، بما يقلل الفراغات ويحافظ على الأداء تحت الانحناء والشد والالتواء. اختبر الباحثون البطارية في تشغيل جهاز لاسلكي لقياس تشبع الأكسجين في الدم يعمل بتقنية البلوتوث، واستمرت البطارية في تشغيله لمدة وصلت 30 ساعة، وهي مدة تجعل أداة البطارية قابلة المقارنة مع بعض البطاريات التقليدية المستخدمة في أجهزة إلكترونية صغيرة بحسب الباحثين. البطارية ليست مجرد إثبات نظري للفكرة، بل مصدر طاقة عملي قادر على تشغيل أجهزة يومية في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الطبية. البطارية أخف من أغلب البطاريات التجارية المتاحة، كما أنها مصنوعة من مواد متوافقة حيوياً وقابلة للتحلل، ما يجعلها بديلاً واعداً أقل سمة من بطاريات الليثيوم إيون في بعض الاستخدامات الصغيرة المرنة. البطارية تفتح فرصاً لتطوير مصادر طاقة صغيرة الحجم عالية الكثافة نسبياً وغير سامة، يمكن أن تناسب الجيل القادم من الأجهزة، أجهزة إنترنت الأشياء والحساسات المدمجة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، إلى الملتقى.
1: العلم والحياة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
2: هيا أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سجد راحك. هيا
3: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
2: هاي إيش بي ما من هو
4: أبي؟ ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
2: عرفتهم يكذبوا لي
5: ودي كلمات.
4: أبي كان واحد من الثوار.
5: إذا حسين ببيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
7: نعم ذبية، حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
2: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس. هذيان تونس هذيان
1: فج الصفصاف.
8: برا وليدي، ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
1: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
9: هيا خيلتي، هيا نروح، سخنت فينا القيل،
10: سخانة تنقب راس العصفور، تو تتشخشب علينا دادة ولا بدرة تستنى فينا على الغدا. هيا خيلتي حنا، هيا
5: وقفيني ترح بنيتي.
9: هيا خيلتي، هيا مسلاني.
10: وقيل اسمنت يا خيلتي.
5: اسمنت بنتي اسمنت.
9: هيا سيسي روحك، هيا بشوي قدامك الساقية باش صفح.
5: يسترك بنيتي يسترك، من غير ما تقولي لي يا جميل. صحيح نظريرة آمل فجي ذاك كل والبرة لتشوفي له ذاك كل.
9: هيا خيل
5: ناراني حافظاته، حجرة حجرة، ساقية ساقية، سجرة سجرة. قولي لي انت يا العين والساق يا ماما الكل سجر.
9: هي
5: ناتو تحت شجرة الصفصاف.
9: حليل يا خالتي كيفاش تعرفها شجرة الصفصاف؟
5: قعدت كان هي حتى هي تقريبا من 100 شجرة كل عام حاف عليهم عسكر الفرنسيس الكل، قلعهم لا ما خلى فيهم. قالك اش قالك؟
9: هي
5: يدرقوا بيهم الثوار ويجوا يهزوا الماء ويطلعوا للجبل. إيه قعدت شجرة واحدة هي ولا مشي هي جميل؟
9: هي خالتي حدي والله هي. أما ترى قولي لي كيفاش تطلعه؟ وهي مسميتها كالاتوس وراها شجرة صارو وصنوبراي
5: نعرف
9: وخروبة وبجنبها مشماشة. ترى قولي لي كيفاش تطلعي الصفصاف دون الجر كل.
5: جميلة يا بنتي اسمعيني أقول لك، شجرة الصفصاف ريحتها طيبة
9: صحيح،
5: وهواها في الشتاء دافي وفي الصيف بارد. حسها مش كالشجر الآخر. قول لك حاجة بنيتي.
9: قولي لي يا خالتي.
5: نحسها تفرح معايا كي نبدأ فرحانة، وتحزن معايا كي نبدأ ضايقة ومتقلقة.
9: شجرة الصفصاف هذه كلها خالتي.
5: نعم عشرة طويلة بنيتي. هيا الروح سخنت فينا القيل.
9: هيا خالتي، هيا سيسي روحك.

0: عسلامة جميل.
1: عسلامة جدور.
0: عسلامة خالتي حدي.
2: الله يسلمك يا جدور. ما تقوليش تو بركة مروح من السوق.
0: اي يا خالتي تو بركة مروح. هذا وين كملت قضيتي؟
2: انت لباس ابايك لباس؟
0: الحمد لله الناس الكل بخير. وش حوالها خالتي الواهمة؟
2: لباس يا جدور. قول العباس طلع على مرت خوك راهي مريضة شوي. قول له رانا دم في محزن.
0: وش بها خالتي الواهمة؟ ان شاء الله ما عندها سو.
1: لباس يا جدور لباس شوي سخانة وان شاء الله نحن نقوله ما عندها سو.
0: ان شاء الله ما عندها سو. اسمعيني يا خالتي.
2: ايه نسمع فيك. قول ترى.
0: ان شاء الله العشية نطلنا ودادة وخيرة. هيا في لا ماء سلموا لي على ذياب ما قابلتوش اليوم في السوق.
2: في لا ماء سلم لي على اللي يارضك الكل كان عباس بيك ليل.
1: في لامين يا جدور في لامين. صباح الخير.
0: هاي في لامين.
1: خالتي لهك كل وين يعرضنا جدور تمرجيه بحكاية عمي عباس. تي هو مسكي ما عنده حتى دخل.

0: هاي هاي زي سيروح خيتي هان وصلنا. هاي
1: هاك الكليم مطيش تحت ساجرة الصفصاف.
0: هاي يا خيت أما أنا ما فهمتش وشي حكايتك مع شجرة الصفصاف. هاي يا خيلتي سيسي روحك بشوية
1: خليني نقعد الساعة.
0: سيسي روحك
1: ماني قلت لك قصة طويلة هيجي نهار ونحكيها لك.
0: أحكي لي باركة خيلتي أحكي لي.
1: كبرتي وليتي تسهلي فيا على شجرة الصفصاف. نتفكر مازال يمكن عمرك عام وشوي.
0: هاي
1: وقت هنتي كي غير بديتي تبدلي في الخطوة. نا والواه مختي والحسين الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: عشية فات والشهيلي مازال ينق بالريد التي وشوش ونا نتربش بيك. أم الرق خلخل هاي ظهر يبرق من تحت الخمري الأزرق ولد العم عليها يهق. يا نخلا في جرعة ويل نطلب من ربي الجوال جوع راسك سبعة ولاد اثنين يجوها كتاب واثنين يحلوا لها الباب واثنين يجيبوا لها الغلة والسابع يقول يا للا.
0: يا خالتي حيرت عليا مواجع قديم نتذكر ببي الله يرحمه حفظها عليك وديما يعاود فيه بالغنة حتى لنعدت كبيرة ولنسمع فيه.
2: أم الرق خلخلها يظهر يبرق من تحت الخمري لازرق ولدي العم عليها يهك ولدي العم عليها يهك سبع ايام وسبع ليال.

0: ما ننسيش ما ننسيش نهار هو اللي تربج علي وهازني في حملته، وبديت نسمع في حسك وامين الجيش جاية من بعيد، حسك ليس الشيخ الكلاب تنبح والبوم تبوم حتى مذيب عوك في راس الجبل.
1: ما تكمليش بنيتي، حسين ببيك عاش راجل وميت راجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة، هما يقولوا هو يقول، هما يسبوا هو يسب.
2: Allez, on y va.
1: الله يرحمه، كل شيء هون على جال البلاد يا جميلة بنيتي. الله يرحمه،
0: الله يرحمه، الله يرحمك أبي. ما نجمتش ننسى خالتي، جرحه التو في قلبي، صوت الكرتوش مازال في أذني يا خالتي، ما نجمتش ننسى. خذينا لحديثة خالتي.

0: دد ها دد تي وينك يا دد؟
1: ادخلي ادخلي يا جميلة، انا هنا.
0: واش حوالك يا دد؟ خير شوي؟
1: لا بأس بنيتي، الحمد لله. ما زالت عندي شوي سخانة. وش بيكم حبستوا؟ ويني خالتك؟
0: خالتي هاويني تحت الصرصافة كالعاد، ورانا ما حبسناش شديد، عنا مشوار كبير ونحنا نهدرس، حداثة تجبد حداثة، تي ما كي تعرفها خالتي تموت على الحداديث والتواريخ، واخرى ريف بكري، هيا نتغدوا وديدة، هيا والله قلبي زقط بالشر.
1: هذاك على خاطرك خرجتي الصباح بلا فطور. انا بنيتي استنيت وليت تغديت.
0: صح وبالشفا دد.
1: هاوي دير كسرة في الغرارة، ها؟ وزيتو تحت المثرد.
0: هي
1: اسمعي بنيتي، المثرد هانو محطوط لوطة، لوطة وين معلقين المنفذة والثناي.
0: باهي يا دد، وبعد ما نتغدوا كل حاجة نرجعها لبلاصتها كالعاد.
1: صحيتي بنيتي. اسمعيني اسمعيني الساعة.
0: هي يا ديت.
1: اخذيه بخوك، ما روحش.
0: لا لا لا لا ديت ما روحش. تي حتى قابلنا قدور ولد عمي عباس في الثنية ونحن مروحين ملعين. قال ذياب ما قابلنيش في السوق. والسلامة ما ناديت. راهم سلم عليك قدور.
1: يسلمك ويسلمه من كل شر. اسمعيني، كان روح ذياب وانا راقدة فيقيني ما يسيرش. ذياب خوك عنده مدة مش قد قد ما ندريش بيه بنيتي.
0: ما بيه شي يا ديت، بعد ما مات ببي الله يرحمه الحمل رزلنا عليه من اللي عمره 15 سنة وهو راجل الدار، واقف معانا وعلينا ليل مع نهار، مصلي عنا بيع لخي، صنديد وفزاع، قداد وسيد الرجال، الزين والعين، راجل وكامل وصدره مخلع بين زوز فرامل. أما لازمنا نعرسوا لي هديد.
1: يا بنيتي، كل مرة نجبد الموضوع متاع العرس يقول لي ما عيني بنسوي، واللي نسميها له من بنويه الفج يقول لي ديك اختي ايش نعمل؟
0: يطلعش يحب ياخذ مريم بنت المعمر.
1: كان يقول لي اخت بهالي تو من غدوه نخطبها. خليني عاد نسبح ونقول بنجود ونمسي نقول بنسوار. اي بري بري يا جميله، خالتك تستنى فيك على الغدية.
0: باه يا دادا باه. أداد ها وصل ذيب، ها هانو بحذا خالتي.
1: هاي باهي باهي، قولوا يكمل مع خالته ويبرد حالته ويطل عليك.
0: باهي يا دادا باهي.
2: مسيك بالخير يا خالتي حدي.
3: يمسيك بالخير والهنا وليدي.
2: هيا طلعي جبت لك اليوم. هاي
3: ويش جبت لي ترى؟
2: هاي شدي هذه المحرمة شريتها لك اليوم من السوق، المحرمة حمرة ونورتها خضرة.
3: ترى وليدي ترى؟
2: هاي شدي.
3: ايه حليلي محرمة جديد، ايه حليلي محرمة بالنوار. برا وليدي قد حالك ويعدل أيامك، برا وليدي يجعلك وين تقبل تنجح، وين تنجح تربح، وين تربح يبارك لك ربي يا مي.
2: يعيشك يا خالتي. اسمعيني مازال يا خالتي
3: مازال ساعدي بولدي.
2: شد يحط في عبونك هذي قرطاس لوبين.
3: هاي كثر خيرك يا وليدي.
2: هاي شد باهي، وهذي شرخ سويك.
3: هاي
2: باهي، وهذي زادة وقيك حل.
3: يعطيك الخير وليدي.
2: خالتي هذي عاد قلت لهم وسكتوا.
3: هاي ماشي يا ترى؟
2: شم يا خالتي شم.
3: هاي تجي ريحة سخابة كبدي، شركة سخابة وخياني شركة سخابة.
2: أي خالتي
3: برا يسترك وينصرك ويعليك على من يعاديك ذيب، يطيب ريحتك وليدي.
2: أي عايشك يا خالتي، إن شاء الله راسك حي وكل سوق نجيب لك شوي.
0: ونافي ما جبت لي شاي يا أخويا الأزرق.
4: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف، بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصرلي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، ونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.

0: المخيم الكشفي الصيفي لفوج المحطة أم العرايس، المتواجون في مسابقة المبادرات التربوية كرنفال صناع السعادة. التفاصيل تسمعوها اليوم في برنامج نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية طيبة ومستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تتصدر معتمدية ماجل بالعباس من ولاية القصرين معتمديات الجهة في إنتاج الفستق واللوز، وخاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير، حيث قدرت صابة الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت صابة اللوز نحو 7000 طن وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري محمد الهاشمي الفارحي. تستعد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد بشراكة مع المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتنظيم فعاليات الدورة الجهوية من المبادرة الوطنية نجاحات بلادي من 10 إلى 13 من أوت القادم، بهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بكفاءات المرأة التونسية وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات. وتهدف التظاهرة إلى إبراز قصص نجاح نسائية وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار وتشجيع النساء والفتيات على خوض غمار المبادرة الاقتصادية والاجتماعية. احتلت تونس المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال لعام 26 و2000 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. وحققت تونس رصيدا بلغ 80.1 من أصل 100 نقطة، متجاوزة بذلك المعدل العالمي المقدر ب 79 نقطة بفارق مريح عن معدل القارة الإفريقية والبالغ 59 نقطة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال الموجة 13 من ضرباتها الجوية ضد أهداف إيرانية، وفي رد ميداني واسع أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري شن هجمات

0: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك لمدة ساعة. نتواصل مع ضيف جديد وحكاية جديدة. اليوم في حضرة الكلمة يتقاطع التاريخ الشخصي مع الذاكرة الجماعية، وتتحول اللغة إلى مرآة للهوية والغياب والمقاومة. معنا اليوم كاتبة لبنانية اختارت أن تكتب من داخل الجرح لا من حوله، أن تعيد سرد تاريخ وطنها من جهة نظر مغلفة، وجهة نظر النساء. ضيفتنا هي إيمان حميدان، روائية، باحثة، أستاذة جامعية، استطاعت عبر 5 روايات أن تحفر بصوتها مساحة لنساء صامتات ومقصيات عن السرد الرسمي، وأن تعيد تعريف المكان لا كجغرافيا فقط بل ككيان حي ينبض بالذاكرة والمجتمع والثقافة. من باء مثل بيتي مثل بيروت إلى أغنيات للعتمة، تسير حميدات بخيط دقيق بين الكتابة الإبداعية والعمل البحثي، بين التاريخ والذات وبين الحنين والتمرد. رواياتها مترجمة إلى لغات عديدة، حازت جوائز مرموقة وشاركت في عديد المحطات الثقافية. إيمان حميدات ليست فقط من رواد السرد النسوي الحديث في العالم العربي، بل أيضا من الكاتبات القليلات اللائي مزجن الكتابة الفنية بالالتزام الإنساني، ففتحت عبر روايتها نوافذ على الحرب وعلى الحب وعلى أسئلة الوطن والهوية والمقاومة. نستضيفها اليوم في برنامج أرابيسك لنتحدث عن الكتابة كفعل حر، كأداة بحث، وكمرآة تعكس كيف نرى العالم من حولنا. سعد جدا باستضافة ضيفتنا الكريمة إيمان حميدات، الروائية اللبنانية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك إيمان.
1: مساء النور حوار، مساء النور، شكرا لهذه الاستضافة وسعيدة بهذا.
0: ونحن أيضا سعداء باستضافتك وبوجودك معنا في هذا اللقاء المباشر عبر موجات إذاعة قفصة في الاستوديو المركزي لإذاعة قفصة بتونس. مرحبا بك بقفصة وبتونس بالجمهورية التونسية. أهلا وسهلا بك. في هذه المساحة سنتجول معك جولة مزخرفة مزركشة فيها العديد من الزوايا سنفتحها وبوابات سنفتحها معا. نبدأ بالحديث عن كتاباتك إيمان. هو في الواقع لا أن أتحدث عن كتاباتك، لو تقدمين نفسك للمستمعين والمشاهدين بإذاعة قفصة.
1: مرحبا للجميع.
0: إيمان رجاء، أن هناك إشكال في صوت منع.
1: أنا سعيدة أني عم بحكي مع المستمع التونسي اللي يمكن ما بيعرفني، فكتير سعيدة أنا عم أقدم نفسي. روائية لبنانية، كتبت لحد هلأ 5 روايات، عم بكتب السادسة، رح تصدر إن شاء الله بالعام القادم. واهتمامي كان يعني وصلت للكتابة بفعل الحرب، كانت الكتابة بالنسبة لي ملجأ هروب من العنف، مقيمة بين باريس وبيروت، ويعني صارت الكتابة هي شكل من أشكال الحياة والوجود بالنسبة لي.
0: نعم، سنغوص معك في أغوار هذه الكتابات وهذه الرحلة عبر التضاريس الكلامي والتعبير. عن كتاباتك هي مزيج من الذاكرة، التاريخ والمرأة. هل ترين أن الرواية وثيقة مقاومة أم مساحة اعتراف؟ أم محاولة للنجاة إيمان؟
1: أعتقد أنه الرواية هي كل هالأمور معا، هي بالطبع وثيقة مقاومة بالنسبة لي، لأنه تحفظ الذاكرة التي يحاول الزمن دائما طمسها، وخاصة الذاكرة الشفوية التي لا تكتب، وتحاول أيضا السرديات المسيطرة إلغاءها. هي أيضا مساحة اعتراف لأننا نواجه فيها ذواتنا. الكتابة أيضا مكاشفة، مرآة.
0: نعم،
1: ولا أعتقد أن هناك قيمة لكتابة دون نقد ودون مواجهة. وأيضا الكتابة هي نجاة،
0: نعم،
1: لأننا
0: ننجو،
1: يعني نخرج من تعقيدات العالم، ونأخذ مسافة منه كي نكتبه،
0: نعم،
1: محاولة لفهمه،
0: نعم، كي نعبر
1: عبر السؤال والاعتراض.
0: نعم، في كتاباتك هناك ما يشبه السفر والسفينة التي تركبين فيها وتتجولين فيها عبر شخصيات، والشخصيات هذه ربما في بدء الأمر تظهر شخص ثم تتوافد شخصيات أخرى. في أغنيات للعتمة تعودين إلى 4 أجيال من النساء، هل كنت تكتبين عن تاريخ وطن أم ذاكرة الأنثى التي كانت موجودة بثقلها في رواياتك وفي كتاباتك، وكانت البوابة الكبيرة التي دائما تفتحينها، أم أن الاثنين لا ينفصلان؟
1: بالطبع لا نستطيع أن نكتب تاريخ أي وطن، هذا بالنسبة لي، دون كتابة ذاكرة الأنثى.
0: نعم.
1: ودون أن تكون ذاكرة المرأة هي الشاهد القوي على تاريخ الوطن. ولا أرى أن ذاكرة المرأة بهذا المعنى منفصلة عن ذاكرة الوطن.
0: نعم.
1: في كما قلت، في سرديات المؤسسات السائدة لا وجود لحكاية المرأة. ربما لهذا الأمر كتبت عن هذه الأجيال، كنت أكتب عن وطن يروى من خلال حكايات نسائه، نعم، ويرى انكساراته من خلال خيبات وحزن النساء.
0: نعم. إيمان، في الواقع حتى تكونين ضيفتي في برنامج أرابيسك لم أكتفي بقراءة كتاباتك الواقع، وإنما بحثت في حواراتك وما تحدثت عنه في لقاءات تلفزية وإذاعية، وفي مقابلة سابقة قلت أنك تكتبين التاريخ الشفوي من وجهة نظر النساء، لأن المرأة هي البطلة دائما في كتاباتك. برأيك ما الذي يضيع حين تروي الحكاية من طرف واحد؟
1: يعني تضيع نصف الحقيقة دائما.
0: نعم.
1: وأتانا التاريخ نصف حقيقة حتى اليوم، لأنه كتب من طرف واحد، وما أقوم به أنا تروي المرأة، ولكن الرجل حاضر، هي تشمل قصة الرجل أيضا، ولكن الأصوات المفقودة التي كانت مفقودة عبر الزمن قمت بمنحها الحياة.
0: نعم.
1: أنا لا أنكر وجود الرجل، ولا أستطيع أن أنكر وجود الرجل في تاريخ وطني.
0: نعم.
1: ولكن لم يسرد بعض قصة المرأة.
0: نعم.
1: كيف هي عاشت هذا التاريخ؟
0: نعم.
1: كان.
0: وربما كانت انطلاقتك إيمان من المعاناة، للمرأة. ربما هي الزاوية التي انطلقت منها.
1: طبعاً، لأنها الصوت المفقود والصوت المهمش والصوت الصامت.
0: نعم. قلت أيضاً أن الكتابة مرآة تعكس كيف نرى العالم من حولنا. هذا نعرفه دائما أن الكتابة والقلم والحروف هي عالم نلتجئ إليه في كل الحالات التي نعيشها حتى الحالات السعيدة. ولكن الكتابة أيضا هي حقيقة تقال إيمان.
1: نعم.
0: كيف ترين أنت هذا العالم اليوم؟ وهل تغيرت رؤيتك منذ أول رواية كتبتها؟
1: بالطبع تغيرت سوار. أنا بدأت الكتابة في سن فتي جدا، نشرت ربما في عمر متأخر، ولكن كتبت في سن مبكر.
0: نعم.
1: العالم اليوم أكثر تعقيدا، أكثر هشاشة، أكثر عنفا. كان ما زال هناك بعض من الأمل رغم الخسارات. الأمل حاليا مفقود، ولكن صنعنا من هذا الفقدان أمرا آخر، كأننا أصبحنا في مكان ووضع يحتاجان إلى لغة جديدة للتعبير.
0: نعم.
1: إلى طريقة أخرى في مواجهة هذا العالم. في الكتابة نصنع تلك اللغة الجديدة.
0: نعم.
1: لذلك كأننا طائر فينيقي، يعني نموت ثم نعيش، نموت ثم نعيش، نفقد الأمل ثم نستعيد أملا آخر بشكل آخر. في بداياتي كنت أكتب لأفهم نفسي، أما الآن فأكتب لأفهم ذاكرة جماعية أكبر مني بكثير، وأحاول أن أعطي صوتا لمن لا صوت لهم. تتغير نظرتنا إلى العالم، ومع التغير لابد من كتابة جديدة.
0: نعم.
1: دائما تعبر عن هذا الواقع الجديد.
0: نعم. نعم. إيمان، أنت تكتبين، والكتابة ربما لا تكفي في بعض الأحيان حتى نقول الحقائق. هل يجب أن نحدد المحور؟ ربما أنت حددتي المرأة كمنطلق لكل رواياتك، معاناة المرأة. هل الكتابة تكفي أم يجب أن نحدد لماذا نكتب؟
1: ولا هدف الكتابة هو يعني نحن لا نضع هدفا ثم نقول أريد أن أصبح كاتب، أصبح كاتبة لأن لدي هدف معين.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: أرابيسك.
3: أنا أكتب لأن الكتابة أصبحت هي جزء من كينونتي، من هويتي، من تنفسي.
2: نعم نعم. نفتح زاوية عن الأسلوب والتقنية، وهذا السؤال اخترته لأنني عندما قرأت لك إيمان قرأت الكتاب وكأنني أتجول أعيش وسط الحكاية والأحداث والتحولات والتغير، حتى نفسانيا عشت هذا التحول مع الأحداث في الروايات. في روايتك نلاحظ تعدد الأصوات، الرسائل، المذكرات، وحتى الصمت، حتى الصمت أصبح هو نفسه لغة. هل تكتبين الرواية كأنك تكتبين سيناريو حياة كاملة؟
3: نعم. سؤال كتير مهم، لأنه أنا دايما أكتب كما لو أنني أصور مشاهد سينمائية.
2: نعم.
3: ولو لم أكن كاتبة، ربما لغدوت مخرجة أفلام طويلة وكاتبة سيناريو. نعم، أرى الرواية كأنها حياة بكل تفاصيلها، لكل شخصية صوتها، طريقتها في التعبير. لذلك أستخدم أشكالا مختلفة من السرد. أترك السرد هو يقودني إلى تحديد شكله، مثل الرسائل، المذكرات، الحوار، أو أحيانا الصمت كما قلت الذي يرمز إلى أمور عدة. الأشكال العديدة للسرد بالنسبة لي تساهم في إعطاء مساحة أرحب للأصوات التي أقوم بخلقها في الرواية. أريد للقارئ أن يعيش مع هذه الشخصيات، لا أن يقرأها فحسب. لذلك أحب جدا التنويع الأشكال.
2: نعم. إيمان، قلت أيضا لا توجد وصفة تقنية واحدة للرواية، هكذا قلت. ما التقنية التي فاجأتك أنت أثناء الكتاب؟ وهل هناك أدوات سرد لا تحبين استخدامها؟
3: للحقيقة ما فاجأني هو أن التقنية نفسها تتكشف أثناء الكتابة. لأنني حين أدخل في كتابة لا أكون محددة بشكل نهائي وحازم أنني سأستعمل هذه التقنية. أترك نفسي للكتابة، أعطي نفسي للكتابة، وتتكشف التقنية صفحة بعد أخرى. أحيانا أبدأ بطريقة ثم يتحول السرد إلى شكل آخر، مثل تقنية استعمال التاريخ العام للتحدث عن حيوات الأشخاص وتناقضاتهم الداخلية. تقريبا كان جديدا علي استعمال التاريخ العام، وبدأت فيه في رواية 50 جراما من الجنة، ثم بالطبع بشكل أوسع في أغنيات للعظمة. كانت تجربة مثيرة لي، وأنا أرى كيف العام والخارج يقتحم حيوات الناس ويساهم في تشكيل الخطاب الداخلي لكل شخصية. لكن ما لا أحبه هو فعلا السرد المتكلف، المبالغ فيه، المباشر، كأنه تلقين من موقع الكاتب الذي يعتبر نفسه الفهام، والذي يعرف، والذي يفقدنا بهذه المباشرة الثقيلة، يفقدنا أي تواصل عاطفي ووجداني مع القارئ.
2: نتحدث عن تقنية أخرى مميزة، وهذا ما جعلت من كتاباتك استثناء هو الواقع، لأني قرأت وأغرمت بطريقة كتاباتك. هناك تنوع للضمائر في رواياتك إيمان، بين الغائب، المتكلم، المخاطب. كيف تختارين ضمير السرد؟ هل يتحدث الضمير قبل أن تكتبي؟
3: لا أبداً أبداً. بالفعل يعني من الضروري أن ليت الكاتب المبتدئ يسمعني الآن.
2: نعم، مهم جداً هذا.
3: لا يجب أن نسجن أنفسنا لحظة المباشرة بالكتابة، أن نقول أريد أن أستعمل ضمير الغائب أو ضمير المتقلب، لندخل في الكتابة، لنضع الموضوع أمامنا. وأنا عادة الصوت الداخلي للشخصية هو الذي يحدد ضمير السرد لاحقا. طالما غيرت ضمير السرد وأعدت كتابة ما أنجزته لأنني شعرت بالعمق أن الشخصية أخذتني إلى ضمير آخر ولا أستطيع أن أتابع. مثلا في أغنيات للعتمة، لأعطي مثلا أغنيات للعتمة، بدأت كروائية تكتب رواية، ثم في لحظة ما شعرت بثقل فظيع، أريد أن أترك السرد لأسمهان وهي أصغر الشخصيات النسائية في الرواية، هي التي عليها أن تكتب لأنها هي من بقيت على قيد الحياة، وهي التي تسرد بالتأكيد، هي الشاهدة الحية. هذا بالطبع جعلني أقوم بإعادة الكتابة من ضمير هي إلى ضمير المتكلم، أي أنا. فالمسافة المتغيرة التي أختارها بيني وبين القصة هي التي تحدد ضمير السرد.
2: إيمان، كيف تقررين أين تبدأ الرواية وما تنتهي؟ هل تتركك الشخصيات أم أنت من تودعينها؟
3: البداية دائما فكرة، مشهد، لحظة حساسة، شرارة صغيرة. أحيانا أكتب دون التفكير إن كان ما أكتبه سيكون البداية، وهذا أيضا نصيحة صغيرة أيضا أعطيها للكاتب المبتدئ. حين المشكلة دائما في الجملة الأولى. وياما هناك الكثير من الكتاب الشباب يقولون لا أعرف كيف أبدأ. لأنه لا يعون أن ما نبدأه قد يصبح هو الفصل الأخير. لا يجب أن نكتب بخط لينيير، بخط متسلسل. الرواية ليست هكذا. نستطيع أن نلعب بالزمن ونلعب بالبداية ونلعب بالوسط ونلعب بالنهاية. أكتب كمان أصنع عملا فنيا، ألون، أعيد التلوين، أغير الرسم. النهاية هي ليست نهاية في رواياتي، هي منعطف كبير.
2: بوابة تفتح لي حكاية أخرى. بوابة تفتح لي حكاية أخرى
3: طبعا، لأن الرواية تشبه الحياة. وفي الحياة لا نهاية سوى بالموت. الشخصيات تنهي رحلتها معي، أعرف، أشعر، أعرف أن الوقت قد حان لأودعها. هناك دائما جملة، حركة، إشارة تقول لي إيمان اترك الكرسي الذي تجلسين عليه للكتابة، ابتعدي عن شاشة الكمبيوتر. هنا نقطة الختام لأبدأ قصة جديدة، وربما لشخصياتي أيضا لتبدأ قصة جديدة.
2: إيمان، المشترك في كل رواياتك هو حضور المرأة، ولكن ما المشترك الذي لا يغيب أبدا إلى جانب المرأة؟ ما المشترك الذي لا يغيب أبدا عن رواياتك الخمس؟ وما الشيء الذي تحاولين تغييره في كل عمل جديد؟
3: أعتقد أن لدي ثلاثة محاور أساسية تبدت، لم أكن أعيها سابقا. لم أكن أعي، تبدت مع كل رواية، هي المرأة والذاكرة والفقدان. في كل عمل جديد أبحث عن زاوية جديدة، طريقة مختلفة لسرد القصة أو لرؤية القصة. مثلا في عملي الأخير ربطت هذه المحاور بالتاريخ الحديث لبلدي كما ترويه النساء. ما أكتبه حاليا إضافة إلى تلك المحاور، أبحث في موضوع الخيبة وما بعد الأمل، وهجرة الشباب في العقد الأخير من تاريخ لبنان.
2: في روايتك الأولى مثل بيت، الحرب حاضرة في كل بيت، وفي أغنيات للعتمة الحرب أيضا مستمرة ولكن بصيغة مختلفة. كيف تغيرت الحرب في روايتك وكيف تغير حضورها؟
3: نعم، سؤال مهم. يستدعي أني فعلا أفكر في الموضوع. في رواية الأولى كانت الحرب هي كجرح ينزف، كانت الحرب تمس جسدي، أمني الذاتي، ذاكرتي، حياتي، أحلامي، مستقبلي، أولادي. كان المكان حتى في الرواية ضيق، كان في مبنى على خط تماس خطر بين البيروتين. تغير الأفق المكاني والزماني بعد الحرب في روايات التالية. خرجت ربما الشخصيات إلى فضاء أرحب مع سؤال كبير. هذا السؤال رافق كتابتي من توت بري في حيوات أخرى وفي أغنيات للعتمة. خرجت تقول وتسأل لماذا هذا العنف؟ وما هي جذوره؟ تغير هذا الفضاء الروائي، لم يعد ضيقا وصغيرا. تغيرت حركة الشخصيات لأنها سافرت. تغير السؤال بعد الإحباط وفقدان الأمل، وأتى وقت صار السؤال أيضا يطال الهوية، من نحن؟ الهوية التي في صلب ما أكتبه الآن، والذي هو بمثابة تكملة لأغنيات للعتمة. لأن هناك فتاة صغيرة في نهاية أغنيات للعتمة كان عمرها 7 سنوات حين رافقت أمها أسمهان إلى نيويورك وعاشت هناك، وأنا أكتب الآن حياة تلك الفتاة الصغيرة التي أصبحت امرأة ناضجة.
2: في الحديث معك وقراءة روايتك هناك عنصرين، هو المكان والشخصية، متواجدة بقوة في كل كتاباتك. ما العلاقة بين المكان والشخصية في كتاباتك إيمان؟ وهل يمكن أن تولد شخصية عندك من دون مكان؟
3: لا أستطيع تخيل شخصية من دون مكان. يعني حين أنا أقيم في باريس وأكتب عن بيروت وأكتب عن لبنان وأكتب عن النساء في بلدي، حين أبدأ بالكتابة أو أريد أن أركز على موضوع ما متعلق بكتابتي، لا أستطيع أن أتذكر أي شيء دون المكان. مكان هو الروح التي يولد منها الفرد والتي تولد منها الشخصية. هو المرآة، هو مرآة الوجدان والماضي، فيه بتتحرك الشخصيات وتتفاعل معه. هو المسرح، هو الخلفية. مثلا أنا بلدتي تطل على البحر في لبنان، تربيت بروحية منفتحة في المكان. هناك الكثير من الطوائف والمجتمعات المختلفة، هذا مختلف عن مكان آخر منغلق، والكتابة في المكانين ستكون مختلفة.
2: نعم إيمان، في كتاباتك وفي رواياتك أنت لا تتحدثين عن معاناة امرأة، وإنما تتحدثين عن معاناة مجتمع كامل. كيف أثرت الحرب الأهلية في لبنان على بنيتك السردية وليس فقط على موضوعاتك؟
3: أعتقد من قبل الحرب الأهلية، يعني حين نتكلم عن البنية السردية أعتقد هذا السؤال مرتبط إلى حد ما بالسؤال السابق. تعدد الأصوات لدي مثلاً مرتبط بالمكان كما قلت، حيث ولدت ونشأت، وثقافتي الاجتماعية والأكاديمية التي ترى في التعددية الثقافية غنى إنسانيا كبيرا. هذا هو جزء من شخصيتي، من التشكل الإنساني. ثم أتت الحرب، لكن الحرب لم تغير قناعتي، هي أكدت أن ما أفكر به هو صحيح، وأنه لا يوجد حقيقة واحدة بالحقائق، ووظفت ما أؤمن به في سرد الروائي بتقديم شخصيات مختلفة، بحيث يكون السرد متعدد الأصوات ومتعدد الآراء، لأنني هكذا أتمنى للمجتمع الذي أعيش فيه أن يكون متعدد. وهذا واضح في بنيتي السردية.
2: دائما نذكر أنه الروائية إيمان حميدات، الروائية إيمان لبنانية، وضيفة معنا في برنامج أرابيسك عبر موجات إذاعة قفصة. سنفتح الآن بوابة أخرى إيمان لنتعرف أو بالأحرى لتعرف المستمع والمشاهد على شخصية إيمان حميدات. هل كانت الكتابة دوبا خيارا أم هروبا، أم اخترتها أم هي التي اختارتك؟
3: لقد بدأت الكتابة من عمر مبكر جدا، بالتالي كانت أمرا شخصيا بالنسبة لي، كانت خيارا شخصيا، لم تكن هروبا. يوما أتت الحرب وأخذت الكتابة بعدا آخر، لأسميها محاولة للنجاة من تأثير الحرب علي وعلى علاقتي بالعالم. فأنا بداية لابد من كتابة نصوص قصيرة أو نصوص سردية، نشرتها حينها في ملحق النهار في بيروت وفي جريدة الحياة، ثم كتبت بيت مثل بيت مثل بيروت، كانت تنفيسا لواعيا عما امتصه جسدي ووجداني من عنف وأردت التخلص منه. كانت عملية مواجهة تطهير ذاتي أستطيع القول. بدأت بطريق ثم للوصول إلى نجاة ذاتية، ثم أصبحت خيارا واعيا وطريقة فهم ومقاربة لهذا العالم الذي أعيش فيه. أظن الكتابة اختارتني بقدر ما أنا اخترتها.
2: أكيد أكيد جدا. إيمان، أنا من خلال رحلة البحث عن شخصية إيمان اكتشفت أنه إيمان في أولى رواياتها كتبت دون أن تعلم عائلتها، هل صحيح هذا أم لا؟ أول رواية كتبتها ونشرتها وعائلتك لا تعلموا هذا.
3: نعم صحيح، أنه نشأت في عائلة منفتحة تماما، ولكن كنت أعتقد أنها لم ترضي والدي رغم أنه قرأها وأحبها كثيرا، ولكن دائما نحن يكون في رأسنا أفكارا غير واقعية في العلاقة مع الأهل. هم أول من يقرأ لي يعني.
2: نعم، خلافا للخوف من ردة فعل الوالد والعائلة، ما الذي كنت تخشينه؟
3: هناك خوف كان بيني وبين نفسي. أريد أن أقول لك شيئا، كتبت مثل بيروت، بدأت بكتابتها خلال الحرب. وبقيت في الدرج حتى عام 1996، يعني بعد 5 سنوات من انتهاء الحرب لم أكن أجرؤ على نشرها بسبب العنف الموجود فيها. واضطريت إلى حذف فصل من الفصول التي يقوم حاجز جيش في ذلك الوقت، ليس بجيش وطني، ليس بجيش لبناني، بخطف امرأة والاعتداء عليها. كان هذا فصلا من فصول الرواية ولم أستطع أن أبقيه، لأنني كنت كل مرة أقرأ هذا الفصل أبكي وتوتر. فكان يعني إذا أردت، الخوف كان من نفسي وليس من أهلي.
2: في رواياتك هناك أكثر من امرأة في أعمار مختلفة، من هي الأقرب إليك من كل هذه الشخصيات إيمان؟
3: هل أستطيع أن أقول أن في كل رواية هناك امرأة أحببتها؟ مثلا خصيفة القوية في باء مثل بيت، الأم التي اختفت في توت بري، وهنا كانت المرأة الصامتة لأننا لم نسمع شيئا عن الأم، فقط الابنة تفتش عنها، بالتالي الأم لم تتكلم في الرواية. في حيوات أخرى هي نهيل، كذلك المرأة الأرمنية التي أتت هربا من مجزرة الأرمن وماتت في لبنان. في أغنيات للعتمة، في 50 جراما من الجنة، هي صباح الكردية المكسورة التي واجهت العالم بذكاء فطري، لم تقبل بالمساومة. أما في رواية الأخيرة أغنيات للعتمة، أستطيع أن أقول أن غرامي كله هو بشهيرة، الشخصية الأساسية، والتي قالت أنها تحتال على القدر.
2: نعم.
3: شخصيات تصمت أحياناً، تفكر غالباً، كيفية الخروج من وضعها الذي لم تختره، هي التي تبحث دائماً عن النور وسط العتمة. كل شخصية فيها جزء مني، لكن شهيرة هي الأقرب إلى قلبي.
2: نعم. كل هذه الشخصيات عشنا الفقد، هل مررت بتجربة فقدان مشابهة لما تكتبينه، أم أن التخيل وبعض من الواقع المعيش كان وسيلتك الوحيدة للفهم إيمان؟
3: أعتقد أن الفقدان هو أكبر يعني ثيمة في حياتي، لأنني فقدت كل حال أعتبر الفقدان جزء من حياتنا جميعا.
2: نعم.
3: لقد عشت الفقدان مع موت والدتي وأنا لم أكمل 14 من عمري، وأصبح الفقدان رفيقا لي. وليس صدفة حين أعود إلى الجامعة في سن يعني كبير بعد ما تزوجت وأنجبت، أنني بحثت في موضوع أهالي المفقودين الذين يبحثون عن أولادهم أو أشقائهم أو أبائهم.
2: نعم. وشاركني بهذا في بحثك.
3: جزء من حياتي.
2: نعم. نعم.
3: وأصبح موجود، والآن أكتب لأفهم هذا الفقد، ليس فقط لأرويه.
2: نعم. إيمان، ذكرت منذ حين أنك درست موضوع وبحثت في موضوع المفقودين في الحرب الأهلية، وهذا البحث شارك في سيناريو بحثك في سيناريو شتي دنيا. هل البحث الأكاديمي يقيد المخيلة أم يسريها إيمان؟
3: لدي علاقة قوية جدا وإيجابية بين ما قمت به من دراسة وكتاباتي الإبداعية. بالنسبة لي البحث الأكاديمي يسري المخيلة.
2: نعم.
3: وليس من ثمة حواجز بين العلوم الإنسانية والعمل الإبداعي. منحتني دراستي الأكاديمية في العلوم الأنثروبولوجية والاجتماعية ثقة أكبر بكتابتي، كذلك بالقدرة التخيلية في الكتابة. ها أنا الآن لا أباشر بأي كتابة روائية قبل القيام ببحث حول الموضوع والفكرة وحول التاريخ الذي يشكل خلفية روايتي المقبلة وخلفية السرد. البحث يمنح كتابتي عمقا وواقعية، لكن المخيلة تعطي حياة وخصوصية لتلك الحقائق.
2: نعم. أنت تدرسين الكتابة إيمان، الكتابة الإبداعية في جامعات العالم، في أكثر من جامعة، هل يمكن تعليم الإبداع حسب رأيك أم هو فقط فن المرافقة؟
3: أبداً لا يمكن تعليمه بشكل مباشر. عادةً من يأتي ليأخذ هذه الورش، يعني نسميها ورش حتى لا أسميها شخص، هو فعلاً من يريد الكتابة، هو فعلاً من يحاول. ما أقوم به هو فقط المرافقة، أرافق ولا أدعي أنني أعلم، وأصلاً أرفض هذه الكلمة. أساعد الطلاب ليجدوا صوتهم الخاص.
2: نعم.
3: لا لأعطيهم وصفة جاهزة ولا أفرض طريقتي في الكتابة عليهم.
2: نعم. إيمان، أنت تعيشين في بيروت وفي باريس.
3: نعم.
2: والأكيد في باريس وفي بيروت تكتبين، هل تختلف الكتابة في كلا المكانين؟
3: أعتقد أنه بيروت يعني لا يوجد مكان يعطيني هذا القدر من العاطفة وهذا القدر من الحرارة كما تعطيني بيروت. هناك الحب الكبير وهناك أيضا الحزن.
2: نعم.
3: في بيروت حزن الخسارات، حزن الخيبات. في باريس هناك المسافة التي أحتاجها للكتابة، هناك التأمل، هناك العلاقة مع الذاكرة بفلسفة أكثر، بتأمل أكثر. كل مكان يؤثر بطريقة مختلفة، ولكن في النص أجدهما معا.
2: نعم،
3: وأحب المدينتين فعلا يعني.
2: نعم، في كلتا المدينتين هناك إلهام، ولكن يختلف الإلهام.
3: بالطبع.
2: نعم، ليس الإلهام في بيروت كالإلهام في باريس، ربما الوقع وطريقة البحث والانفتاح على المكان، وأيضا استقطاب الفكرة والكلمة والعيش معها والغوص فيها تختلف بين مكانين.
3: هنا أبحث، أعود إلى بيروت. يعني البحث الذي قمت به في أغنيات للعتمة كنت في بيروت، لا أستطيع أن أقوم ببحث هنا، يعني حتى لأسباب تقنية. أريد أن أدخل إلى مكتبة الجامعة، أن أرى الناس، أن أتحدث مع الناس، أقرأ الجرائد القديمة، حتى أتكلم اللغة العربية دائما. هذا كله يصب في مصلحة الناس.
2: نعم، إيمان حميدات
3: حميدان
2: أي عفوا إيمان حميدان، كتاباتك هي في الواقع علاقة حب بينك وبين هذه الروايات. إذا كان عليك أن تختاري رواية واحدة فقط من كتبك ورواياتك أن تبقى لمئة عام، أي الروايات تختارين؟
3: أعتقد سأختار أغنيات للعتمة، لأن فيها الكثير من تاريخ لبنان.
2: نعم.
3: وربما أيضا الرواية التي ستأتي لاحقا.
2: ما الأغنية التي كنت تستمعين إليها أثناء كتابة أغنيات للعتمة؟
3: للحقيقة كنت أستمع لأسمهان، لأن أسمهان هي مطربتي المفضلة. وأيضا اضطريت بسبب البحث الذي قمت به أن أجمع الأغاني التي قامت شهيرة في رواية أغنيات للعتمة دائما بدندنتها وغنائها. أيضا كنت أستمع لهذه الأغنيات كي أكتبها بطريقة صحيحة.
2: نعم،
3: لأنها أغنيات أتت من صلب بحثي، يعني من المجتمعات التي أردت أن أتحدث عنها في الرواية.
2: هل تنوين أن تكتبي رواية بلا نساء أم عن رجل فقط؟
3: سوى رواية رجل بلا نساء ستكون مملة جدا ولن يقرأها أحد. ولكن الحقيقة وبشكل جدي أجد أن ما تسألينه مهم. لماذا؟ لأنني لو كتبت رواية عن رجل أعتقد أنني سأنجح، لأنها ستكون عن رجل فهم معنى وجود المرأة في حياته بعد فقدانها، وبدأ يتحدث عن هذا الفقدان.
2: نعم.
3: هكذا ستبقى المرأة حاضرة دائما.
2: نعم، وخاصة وأنك لم تتحدثين عن امرأة فيها مقاييس معينة، وإنما أنت تحدثتي عن الامرأة في كل الأعمار، وتحدثتي عن امرأة في كل حالاتها، وتحدثتي عن امرأة في أكثر من مكان.
3: نعم.
2: إذا قلت لك أكتبي جملة واحدة فقط تختصر علاقتك بالكتابة، فماذا تكتبين إيمان؟
3: جملة واحدة فقط.
2: جملة واحدة.
3: الكتابة بيتي، طريقتي لأتنفس ولأكون.
2: جميل جدا، أنت اختصرتي مسيرة حياة. ماذا تقولين لطفلة قد تكون الآن تقرأ لك أو تستمع وتفكر أن تبدأ الكتابة مثل إيمان حميدان؟
3: هذا ما أقوله دائما على فكرة، ما سأقوله الآن هو ما أقوله دائما لتلميذاتي. أقول لها اكتبي بصدق، لا تخافي من صوتك المختلف، اكتبي لأنك تحبين، لا لأنك تريدين أن تصبحي كاتبة فحسب. ثم أيضا سأقول لها اقرأي الآداب والعلوم الإنسانية، اقرأي ثم اقرأي هكذا.
2: الواقع إيمان في هذا الوقت منذ بداية هذا اللقاء لم نكن أمام إيمان حميدان الروائية فقط، بل أمام شاهدة ومؤرخة بلغة تحدثت بلغة القلب والخيال، امرأة أعادت للمرأة مكانها في الذاكرة والسرد ووجهت النسيان بقوة الحرف.
3: نعم.
2: هذا ما أحسسه، والأكيد جدا كل من يستمع إلينا أحس نفس الشيء، والقارئ لكل روايتك، لأنه روايتك ليست نصوصا تقرأ بل تجارب تعاش، هي كلها التجارب إيمان تودعها اليوم في هذه الحلقة، لكن شهيرة وياسمين وليلى وياسمين وإسمهان كل نساء رواياتك تظل مع القارئ حتى بعد أن يغلق الكتاب يسردنا التاريخ.
3: أتمنى أنه القراء بتونس يتعرفوا على كتبي، للأسف يعني أنا ولا مرة رحت على تونس.
2: نعم.
3: البرنامج فتحة خير تواصل بشكل مباشر مع
2: وأنا أشجع كل من يستمع إلينا أن يقرأ كل روايتك، لأنه بالفعل روايات رائعة جدا، هي سيناريو، هي مجموعة من السيناريوهات المختلفة للحياة في مختلف تفاصيلها. أنت تحدثتي عن تجارب، عن حياة، عن معاناة، وكل هذه الحياة، كل هذه الصور التي كانت موجودة في رواياتك هي كانت تبحث عن الهدوء، عن الحب، عن الحياة الجميلة التي كنت أنت في عمقك تبحثين عليها إيمان. صح.
3: أعتقد أن الحب هو الركيزة الأساسية، ليس فقط للمرأة، يعني هي للكتابة نفسها، لا نستطيع أن نكتب دون أن نحب.
2: نعم. أترك لك، وصلنا لنهاية هذا اللقاء إيمان، أترك لك المجال وأفسح لك المجال أنك تنهينا هذا اللقاء بتحية. المجال مفتوح أمامك إيمان.
3: أولا شكرا كثير كثير سبار على الفرصة اللي عطيتيني إياها.
2: العفو. نحن
3: أنا سعيدة كنت بهالحوار وبأسئلتك الذكية.
2: شكرا.
3: وبتمنى نتواصل دائما، كان عبر الإذاعة أو عبر
2: أكيد
3: قراءات بقدمها على القارئ القارئة التونسية. وفي شغلي أنا ربيت بفكرة إنه المرأة التونسية هي المثال، نحن بنحتزين وبنحب نتشبه فيه، لأنه هي كانت رائدة في تعبير عن حريتها ومطالبة بحقوقها، فتحية للمرأة التونسية كمان.
2: شكرا، وتحية ليك وتحية لكل النساء في لبنان وكل النساء التي تحدثت عنهن في رواياتك، لأنهن النساء الشرسات الحرات، المرأة التي تبحث عن نفسها كما يجب أن تكون إيمان. هذه نعم نعم. شكرا لك الروائية إيمان حميدان، روائية لبنانية، كنا سعداء جدا باستضافتك في برنامج أرابيسك في إذاعة قفصة في تونس. كل الحب لك ولكل الشعب اللبناني. إلى اللقاء إيمان حميدان، نلتقي الأكيد جدا في لقاءات إذاعية قادمة.
3: إلى اللقاء. شكرا.
1: Arabesque.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم
2: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد ظهر اليوم في تنفيذ مبادرة إنسانية تتمثل في توفير وإيصال كميات من الماء صالح للشرب لإفادة المتسكنين بالمناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه، دعم لمجهودات الدولة وتضامنا مع المواطنين خلال موجة الحر. كما شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه صالحة للشرب بعدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجات الخاصة. وقد خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لإفادة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين، وذلك لنقلهم إلى المستشفيات. كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. كما حثت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدماتها. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات الإدارة أو لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا المكيفات وكيفية استعمال المكيفات حتى نبقى في صحة جيدة. كل النصائح قدمها لنا الدكتور سعيد النخلي.

0: طقس توسخون والناس الكل معظمنا نحلوا مكيف ولا نحلوا مروحة ولا كل شيء. المكيف باهي ولكن التكثير منه واحنا عارفين تو في فترة خايفين شوية من بعض الفيروسات اللي ممكن موجودة في الهواء انتانا ما نكثروش منها وخاصة كي يبدأ المكيف انتانا يجبد مكان مغلق. راهو المكيف اللي يبدأ فيه ناس مغلق وإذا ثم عدوى نجم تنتشر بسرعة وهذاك علاش ديما نقول وهو الدار في الصباح وما تحلوا المكيف كان وقت تسخن الدنيا منها تقتصدوا ومنها تحافظوا على صحتكم. راهو ياسر أمراض أكل المكيف الباهي لأنه هو كالبرودة هذيك ما تخليش الشعيرات نتاع التنفس تنظف الصدر وبالتالي تبقى لنا الجراثيم وياسر الناس يمرضوا من أجلك المكيف هذيك. من فضلكم المكيف راهو بالتوقيت وكان في فترة الذروة فترة السخانة كيما نقول احنا القيلولة نتاعنا ماضي ساعة من ثلاثة لأربعة ما كثروش منه راهو تكثير وما في حتى فايدة ويضرنا ويعملنا ياسر أمراض.
1: مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
2: ألو دكتور. ألو دكتور.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة من توا وحتى الثمانية متاع الليل مجموعة من الفقرات، أجمل وأحلى الأغنية تترافقكم في نسمة صيف. كيف العادة صيف معانا غنية تحكي عليكم، مسابقة هاتفية يكون معانا مترشح نهار الجمعة، مترشح نهار السبت، ومترشح نهار الأحد، نقوم بعملية القرعة ما بيناتهم ويفوز معانا واحد فيهم بجائزة إذا مهديت من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. قبل ما نغوص في تفاصيل حصتنا لليوم، نقدم لكم تحية الفريق اللي بيش يكون معنا طوال 3 ساعات من البث المباشر من نسمة صيف. لازهر أحمد في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، ريمو حمد النوري في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا توا عبر موجات إذاعة قفصة في نسمة صيف، جولة صغيرة في مختلف فقراتنا. وما برمجناه اليوم في نسمة صيف إن شاء الله باش تكون عنا متابعة للمخيم الكشفي اللي نظمه فوج المحطة أم العرايس مع القائد مصفى المبروكي. الفوج موجود في نابل، إن شاء الله باش ناخذوا كل التفاصيل معاهم باش نعيشوا أجواء المخيم. في ركن برافو، باش نقولوا برافو للمتوجين في مسابقة جمعية المبادرات التربوية مع المعلم السيد عادل رداوي، هو معلم بمدرسة ابن خلدون بالسند. نشوفوا تفاصيل المسابقة هذية وكيفاش التوجوا فيها مع تلامذته، خاصة انه هو مكون تلامذة اللي شاركوا في هذه المسابقة. من متابعاتنا ان شاء الله باش نتابعوا الكرنفال صناع السعادة، الكرنفال هذا اللي باش يكون غدوة في قفصة المدينة. كل التفاصيل عن هذا الكرنفال، فقراته، وقتش ينطلق وشنو فيه بالضبط، إن شاء الله ضيوفنا بش يكونوا حاضرين معنا في استوديو إذاعة قفصة ويعطونا كل التفاصيل. أهلا وسهلا بش نقولوها للفنان التونسي وليد الصالحي، وليد اللي بش يعطينا فكرة على الجيد ويعطينا فكرة أيضا على مختلف المواعيد اللي بش يكون حاضر معنا في مختلف المهرجانات، حتى أحب هذا الفنان أن يكونوا حاضرين. أما ركن غنية تحكي عليك واللي بشي يتزامن مع المسابقة الهاتفية، شنو نقصد معناها، اللي يطلبنا ينجم يعطينا غنية يختارها ويحب يسمعها معنا في آخر البرنامج مع مشاركته في المسابقة. والمسابقة مشاركتكم تكون إما هاتفية أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. اليوم نسأله على عدد المهرجانات اللي مبرمجة في ولاية قفصة ككل، في المعتمديات، في المناطق، زعما قديش معنا من مهرجان صيفي لصيفة 2026. مرحبا بكم، كيف العادة تشاركوا معنا لليوم ونعملوا عملية القرعة، من خلالها يترشح واحد فيكم للقرعة النهائية. إن شاء الله موفقين، ومع هذا الكل برشة برشة أنغام في نسمة صيف.

مرحبا بكم الكل مستمعينا. بطبيعة طقس حار وحار جدا، خاصة في ربوع الجنوب الغربي وشوية الوسط. ربوع الجنوب الغربي معناها وصلنا للي بيك في السخانة خاصة اليوم. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وهنا دعوة للناس الكل اللي نجم نقوله من جهة ترشيد استهلاك الطاقة في المنزل وأيضا في كافة المؤسسات والمرافق عمومية. نعرفوا كيفاش نضبطوا جهاز التكييف حتى ل 26، الأجهزة اللي تتطلب معناها كهربائية تتطلب استعمال الكهرباء وهي ما هيش ضرورية وما نيش نستعملوا فيها نحوها من الكهرباء، حتى الناس معناها كلها تكون تنجم تستعمل المكيف والمراوح والكل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وهنا باش نستحفظوا على الناس الكبار في السن اللي هما من مسؤوليتنا، أيضا الصغيرات واللي هما من مسؤوليتنا، باش نظفوهم باش نعطوهم الأغذية الصحية وباش نعطوهم السوائل ونعطوهم الماء. وكيف نقولوا معناها ما فماش ضرورة للخروج، ما نخرجوش، راو ما يمنعش انه الانسان كيف يبدأ قاعد في دار راو ينجم يمرض ونجم يتعب اذا كان ما وقعش الوقاية وما وقعتش العناية بهم، كما قلنا الكبار والصغار في السن خاصة اللي هما يتعبوا أكثر من الشباب وغيره. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. حبيت معاكم نستحضر شوية الأرقام اللي مهمة برشا، معناها باش تكون حاضرة معنا، سواء الحماية المدنية وإلا النجدة ساميو. وهنا مع الحماية المدنية سهل برشا، نحفظوا 198، شرطة النجدة عفوا، الأمن الوطني 197، الإسعاف الطبي الاستعجالي 190، الحرس الوطني 193. هذه أرقام لابد أن تكونها في تليفوناتنا الكل باش ما ننسوهاش، خاطر لأي ظرف طارئ واحد ينجم يستعملها. ونرجع أنه لابد من التوقي من درجات الحرارة المرتفعة، خاصة ونخلو الخروج كان للضرورة القصوى، وحتى وإن بقينا في المنزل ومعانا ناس كبار السن نتفكرهم في نظافتهم، نتفكرهم في مكلتهم، نتفكرهم خاصة في شرب الماء. فترة صعبة شوية، مش نقولوا شوية سخانة مرتفعة، ما هيش شوية مرتفعة، هذية مرتفعة بالباهي. وتعب علاش معناه ما نغيروش الصورة، تعب الكبار وتعب الصغار وتعب برشا ناس. وهنا إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، خاصة الناس اللي مجبورة تكون البرة، فما ناس تخدم وهي معارضة لأشعة الشمس، نجموا نبدلوا شوية الأوقات خاصة إذا كان مرمى ولا غيره. ولكن كيف نتفكروا خباز ونتفكروا مختلف وسائل النقل اللي موجودة باش تخدم المواطن وهي معناها مسترزقة من الحاجات هذية. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. دعوة للجميع إنه تحفظوا على أرواحكم حتى في كراهبكم. دبوس الماء ضرورية وضرورية جدا، اللباس الفاتح ضروري وضروري جدا، المظلة ضرورية والفولارة ضرورية، وإن شاء الله ربي يحميكم. مرحبا بكم في نسمة صيف.

معكم ديما في نسمة صيف مستمعينا، وهكا من الأخبار المحزنة شوية اللي غيب الموت اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 الممثل رزقي العوني اللي وفته اللمنية بالمستشفى الجامعي شارنيكول بالعاصمة. نذكروا شوية أنه الراحل هو من الفنانين اللي تركوا بسمة واضحة في المشهد الفني التونسي، وينشارك في عدد من الأعمال اللي حققت نجاح الجماهيري، من بينها شوف لي حل، عند عزيز، الحصاد، حياته أماني، قمرة سيدي محروس، وغيرها من الأعمال، إلى جانب مشاركته في أعمال عربية مثل ممالك النار واللي سجل حضوره في الإنتاجات الإذاعية من بينها خالتي نسرية. ما اقتصرش عطاء رزقي العون على التمثيل، وينخاض أيضا تجربة الإخراج الإذاعي، وساهم بذلك في إثراء المشهد السمعي البصري التونسي، وهذايا خليه يحظى باحترام زملائه ومحبة الجمهور اللي تبع أعماله على امتداد أجيال. وبرحيل رزقي العون تفقد الساحة الثقافية والفنية التونسية أحد أبنائها اللي ساهموا في كتابة صفحات من تاريخ الدراما الوطنية، تركوا إرث من الأعمال اللي بشتغل شاهدة على مسيرة فنان آمن برسالة الفن وجعل من حضوره وأدائه جزءا من ذاكرة المشاهد من ذاكرة المشاهد التونسي. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه والأسرة الفنية جميل الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. نواصل مستمعينا معكم المشوار في نسمة صيف، ونذكركم بالمشاركة معنا في مسابقتنا لليوم، ونسأل على عدد المهرجانات المبرمجة بولاية قفصة في المعتمديات في المناطق الكلهم في صيفية 2026، مع طبعا اختيار أغنية تحبوا عليها. مرحبا بكم إما عبر صفحتنا وإلا عبر الهاتف. حظ سعيد للجميع، هذه نسمة صيف حتى الثمانية على موجة إذاعة قفصة.

ما أحلى الأغنيات وجديد الأغنيات. نتواصل معكم في نسمة صيف مستمعينا حتى للثمانية، وديما نذكركم بالمشاركة معنا في مسابقتنا، في مسابقتنا كما قلت عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وين فما الببليكاسيون الخاصة بنسمة صيف، وإلا عن طريق الهاتف. وسؤالنا لليوم: عدد المهرجانات في مختلف معتمديات ومناطق، معناها إجمالا في ولاية قفصة قديش فما المهرجان في صيفية 2026؟ كيف العادة اليوم يترشح معنا واحد، ونهار السبت مترشح، ونهار لحد مترشح، وتتم عملية القرعة النهائية للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار مع المشاركة في المسابقات غنية تحكي عليك شنو تختاروا من نغمات، وعلى أساسها نسمعوها بعد ما نعلنوا على اسم المترشح، وأيضا مختلف الاقتراحات ناخذوها بعين الاعتبار لنسمة صيف الغدوة. مرحبا بكم وين ما كنتم، ما زالت فقراتنا متواصلة، بعد شوية فقرة صيف معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف، ونواصلوا معاكم وحاضرة معنا مكالمة هاتفية للمشاركة معنا في مسابقتنا لليوم. عسلامة ومرحبا.
1: عالسلامة،
0: مرحبا بك للا.
1: وينك يا ريما؟ سمح
0: اشنحوالك عايشوشة
1: الله
0: لاباس؟
1: يحييك. الحمد لله، مش عامل فيكم سخانة بنيتي.
0: سخانة سخانة سخانة، انتي اش عاملة لاباس؟
1: هاني صابرة بنيتي، مرة تحت المبرد مرة برا كيك، وحتى لوني فوت النهار.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يخفف علينا ان شاء الله.
1: أمين أمين يا ربي أمين.
0: عايشة تحبي تشاركي معنا في المسابقة ولا
1: إيه
0: تختاري تشاركي معنا في
1: مسابقة زوج
0: المسابقة؟
1: زوج
0: اي
1: زوج.
0: قولي لي، اي اعطيني الاسم واللقب، ذكريني باللقب.
1: عايشة حدوري، عايشة حدوري سند.
0: باهي، مرحبا بك، تفضلي.
1: المهرجانات 19 مهرجان.
0: باهي، والغناية
1: والأخرى ما سمعتش فيه. غناية.
0: اي غناية تختاري لنا، غناية تحبي تسمعاها، شنو هي الغناية؟
1: نحب غناية عدلان الشواشي، يعجبني.
0: عدلان،
1: المدائن زحمة.
0: اي حلوة الغناية، حلوة الغناية، يعطيك الصحة.
1: فكرت في صغري يا ريم بنتي.
0: اي هذيك هي الغناية اللي تحكي عليك، هذيك هي تفكرني في صغري.
1: بنتي تحكي عليا بالضبط، لو تسمعها بنتي تحكي عليا بالضبط.
0: باهي باهي عايشوشة، يعطيك
1: وحشتني
0: الصحة.
1: بربي، لان والله توحشتك يا ريمة. برشا برشا،
0: يفضلك
1: وتحية
0: يفضلك
1: للجميع ويجمع الكل.
0: يفضلك، شكرا ليك، شكرا. مكالمة أخرى، عسلامة.
2: يا مرحبا، عسلامة.
0: مرحبا بيك،
2: وبيك عايشك عشوية طيبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يفضلك. شكون معانا؟
2: معك سالك محمد.
0: مرحبا بيك سي صادق.
2: عايشك.
0: أيوة، شنية المشاركة معانا؟ الحل بالنسبة للمسابقة.
2: المسابقة
0: أيه.
2: الحل 18
0: 18 به،
2: 18
0: والغناية سي صادق اختار غناية.
2: والغناية عبد الله المناعي. كنت أي غناية عبد الله المناعي؟
0: أي غناية لعبد الله المناعي. مشكور جدا، شكرا ليك، دمت مستمع وفي، والسلام والرحمة. مكالمة أخرى، عسلامة. مرحبا،
2: سلامة يا ريم. وين
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، عسلامة.
2: لاباس يا ريم؟ وين كنت؟
0: الله يخليك، ذكريني
2: ربي.
0: بالاسم.
2: نعم، معك سميرة مرداييف، سميرة طبابي.
0: سميرة، سميرة طبابي، مرحبا بك يا سميرة، عنا مدة.
2: أنا عندي مدة صوتك حتى توحشت يا ريم.
0: الله
2: تخيل كيف
0: يخليك،
2: كمال وكمال وحميدة واللي يخدم معك الكل يا ريم.
0: شكرا ليك، شكرا ليك يا سميرة. أيوة،
2: المسابقة هو رقم 18، مهرجان
0: 18.
2: رقم 18.
0: أي
2: ولا والغنية، والغنية رؤوف ماهر.
0: أي
2: تعبني الليل تعبني الليل والسهر، نطلع لك حتى القمر. نحبك يا
0: نحبك يا احنا
2: رؤوف
0: نحبكم
2: ماهر.
0: برشا يا سميرة، يعطيك الصحة، شكرا ليك،
2: يعيشك.
0: شكرا سميرة. نمشي لمكالمة أخرى، عسلامة. مرحبا،
1: عسلامة ريم.
0: مرحبا بيك لالا،
1: لاباس؟
0: يفضلك. شكون معانا؟
1: معك عايشة. عايشة ومن مع عرايس.
0: مرحبا بيك يا عايشة، ومرحبا بكل من العرايس.
1: بس عليك ماذا؟
0: يفضلك يفضلك. أيوة يا عايشة، شنو هي الإجابة؟
1: 18 مهرجان، وغنية رؤوف ماهر سنديدة عدوان.
0: رؤوف ماهر اليوم زوز من اختيار رؤوف ماهر. ايه زوز. يعطيك الصحة يا عايشة، شكرا ليك. نمشي لمكالمة أخرى، عسلامة.
3: مع السلامة، تحية ليك والفريق العامل معك كل.
0: شكرا، من شكون التحية توصلنا؟
3: توصل من قصرين فاطمة هلوي.
0: مرحبا بك يا فاطمة، مرحبا بيك.
3: بيك بيك
0: شنو
3: عايشة.
0: الطقس في القصرين يا فاطمة؟
3: والله شهيلي وسخانة
0: باهي يا فاطمة، الإجابة لو تسمحي.
3: الإجابة 18 مهرجان،
0: أي
3: والأغنية
0: أي
3: أغنية أهلا ولا عبد ظهر.
0: شنية؟
3: الأغنية بتاع أهلا ولا عبد ظهر، والله نسيت.
0: أي أي أي عرفتها. أيوة، أهلا ولا عبد يا زهر.
3: عايش
0: باهي
3: عايش
0: باهي يا لالا، شكرا
3: أحلى
0: يا فاطمة.
3: عايش.
0: مو كلمة أخيرة في الدفعة هذه، عسلامة ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا بيك، مرحبا،
4: هيا ليك خويا كمال حميدة وفريق المستمعين.
0: شكرا. سي حفناوي،
4: مبروك معك.
0: سي مبروك بن سعيد.
4: ايه
0: اي الإجابة سي مبروك.
4: 18
0: 18 والغناية
4: محمد فؤاد، الحب الحقيقي.
0: محمد فؤاد، الحب الحقيقي. شكرا ليك، شكرا ليك سي مبروك. فما مكالمة أخرى لأزهر، باهي نمشي المكالمة. عسلامة، مرحبا.
2: ألو،
0: عسلامة،
2: عايش.
0: مرحبا،
2: تحياتي لك الفريق الكل وكمال حبيب.
0: شكرا ليك سي حفناوي المرة ذي.
5: حياك
0: بكري شوية سي، مبروك الصوت، معناها مرحبا بك سي حفناوي. أيوة الإجابة
5: 18.
0: 18 والأغنية؟
5: أغنية فهد بلان ركبنا على الحصان.
0: فهد بلان، شكرا لك، يعطيك الصحة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية ونعود إن شاء الله تقريبا مع 6:30 ناخذ دفعة أخرى من المكالمات. خليكم معنا، خليكم في تواصل معنا، ما زلت باش ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية مع 6:30، وإن شاء الله حظ سعيد للجميع.

0: صيف معانا. صيف معنا ونسمة البحرية والتصيفة. اليوم العشية باش تكون مع الفوج, فوج الكشافة, فوج محطة بأم العرايس. كل التفاصيل على المخيم الكشفي للفوج هذية في ضيافتنا القائد مصطفى المبروكي. تحية كشفية قائد مصطفى.
1: تحية بالمثل أختي.
0: الله يخليك. شنو أحوالكم وشنو أحوال الفوج كامل الساعة قبل كل شيء؟
1: ان شاء الله في خير ونعمه. الوليدات يعني من اللي جو تو شادين الريتم تاع المخيم الرسمي بعد الافتتاح تاعنا اللي وقع افتتاح للمخيم تاعنا, تو قاعدين نطبقوا في طقوسنا مع ضيافنا وقاعدين نفرحوا في الوليدات وقاعدين نخرجوا بهم البرة للبخايل باش نبيع باش مشوله اليوم برك خرجوا وعملوا خرجه للنب اليوم.
0: انا قلت لنا اعطينا فكره عامه قائد مصطفى, قديش عندكم من مشارك, قديش وقتش خرجتوا, وقتش بدا المخيم, وين انتم موجودين توا بالتحديد؟ تفضل.
1: احنا فوج المحطه من جمع العريس جينا 77 منخرط, وفيهم اللي منخرط قبل اجل يعني ديسمبر 25 والباقي ملحق. فيها زهرات, مرشدات, كشافة, جوالة. سواء احنا في مدرسة الهادي الوالي في الحمامات, وما أدراك ما الحمامات.
0: أهيوة. والبرنامج متاع المخيم شنو عندكم فيه؟
1: برنامج المخيم هو نجم بيقول برنامج عادي, هو ما هو ما هوش يعني حاجة كبيرة ياسر بالنسبة لنا. احنا رو نشاط اللي عملناه غادي هو باش نطبقوه لنا وباش نعملوه لنا. الوليدات قاعدين يمروا بالحلقات الترفيهية, كل النشاطات الصباحية فيها برشا ألعاب وفيها برشا نشاطات وفيها برشا خرجات وفيها سباحة وفيها نهوض وفزال وفيها ساحة علم وفيها هذايا كل يعني قاعدين نطبقوا فيها موجودين في بقى. هو مو مخيم ترفيهي, هو اكثر من حاجات اخرى. احنا نحبوا الهم الوحيد بتاعنا هو ترفيه الوليدات اللي جونا من غادي.
0: اكيد
1: في ما نعرفش كشافوا جمعنا نحبوا يرجع لنا عام الجاي.
0: يعني
1: كل ان شاء الله عام الجاي يكون معنا بعض الوليدات ما حدا يسمع.
0: انا باش نجوهم. انا في الحقيقه نتابع فيكم عبر صفحتكم الخاصه بالفوج ككل, ونشوف الاجواء معناها ما شاء الله محلاه, فطور والعاب وتحيه العالم وغيره. مثلا سير ليام, شنو البرنامج اللي ديما تمشوا عليه من يقوموا صباح, شنو يعملوا بالضبط؟ ثم نمروا بعد للمشاركين نسمعوا من عندهم صيحه والى تحيه.
1: هو البرنامج العام تاعنا نهوض, اغتسال, حصة رياضية, طور السباح, ندخل طول في التنشيط يعني حلقات تنشيطية, سباحة, ثم غداء, ثم قيلولة, ثم العشية طبيعة الحال بعد الخمسة خمسة ونص يا ثم نشاط داخلي يا نشاط خارجي. كانوا داخلي فيه كل الحلقات الترفيهية, كل ما فيها المباريات الرياضية, فيها مباريات ثقافية, فيها ألعاب بدون حدود, فيها برشا حاجات. وكذلك في الليل عندنا يا سهرة خارجية سهرة داخلية مع بعض الأفواج المزاورة. ودعوا ركزوا ديما على السهرات الكشفية أكثر منها سهرات خارجية.
0: معقول. به المشاركين اللي بحذيك نجموا نتعرفوا عليهم, نسمعوا من عندهم صيحة وإلا أنشودة كشفية. تفضل.
1: لا لا لا

0: أيوة، تحية ليكم من استوديو إذاعة قفصة. شكرا ليكم، يعطيهم الصحة، وإن شاء الله كلهم معناها ترجعوا لباس ومحلاها الرحلات هذية. تفضل سي مصطفى.
1: أنا في إذاعة قفصة، هي إذاعتنا قبلكم إذاعة.
0: طبعا طبعا،
1: وإذاعة قفصة يعني لازم تقول تعدينا مباشرة معها في عدة لقاءات أخرى.
0: أيوة،
1: إحنا نشكركم بصيح
0: تفضل.

0: شكرا لكم، شكرا لك خايد، تحية إلى كل الكشفيين الموجودة ولكل الأفواج اللي معاكم. وراي محلاها تجربة، محلاها تجربة مع الكشافة، وشنو هكا تخلي في شخصية الطفل، وشنو تنمي زادها المعرفي، يعرف أماكن أخرى، يعرف أصحاب، يعرف يعمل علاقات بيه، وهوايته زادة تبرز ويعمل على روحه، ينعم يعمل على روحه، يبعد شوية من دليل متاع العائلة هكا. ولا قايد مصطفى
1: طبيعة الحال هم بيدهم، حتى فما بعض أولياء في الولايات، إحنا على عين مكان في الحمامات أو يحبوا يهزوا حتى ولاداتهم يخرجوا بهم من البر، يحبوا حتى هم يعيشوا معهم ساعة في البر.
0: أيوة.
1: فما بعض الناس يحبوش يخرجوا، يقول لك لا أخوي نقعد أنا مع القائد ونقعد مع الأفراد، أنا البر خرجت الحلبية جاني ولي مش أولاده ما حبوش يخرجوا معي.
0: هذا هو
1: قال لي ولي جاه الشاف، ولي جاه معنا احنا في مجموعه مع الفوز.
0: اي
1: جاش هذيك شوف فيها حاجه باهيه بالنسبه لنا احنا،
0: صحيح
1: تكوين الوليدات تشرفوا ديما معنا
0: ان شاء الله. ان شاء الله مشكورين برشا قايد مصطفى المبروكي، ان شاء الله الكلكم ترجعوا لبيس، وان شاء الله في مصافحات قادمه.
1: اختي نعدي لك
0: شكون
1: معك؟ زهره من الزهرات.
0: مرحبا بها، مرحبا بها، عسلامة.
2: عسلامة،
0: تحية كشفية، نحب نتعرف عليك.
2: أنا زهرة.
0: أي شنو اسمك؟
2: اسمي جيناء لقبي لموش.
0: أيوة.
2: أول محطة.
0: أي أول مرة جيناء تشاركي في رحلة الكشافة؟ أول مرة تخرجي؟
2: أول مرة. أي
0: وشنو رأيك؟ معناه باش تعاودي العام الجاي إن شاء الله؟
2: أي نعم.
0: شنية أحسن حاجة عجبتك في المخيم تو لحد الآن؟
2: كل شيء.
0: كل شيء. عملتي لأصحاب ولا أصحابك تعرفيهم من هنا من قفص؟ ياسر أصحاب. باهي باهي يا جنان، شكرا لك. منعرفش إذا كان عندك أنشودة ولا حاجة تحبي تقدميها لنا.
2: نجمة قدمت
0: بسرعة، تفضلي.
2: والكشافة العصابة.

برافو برافو عليكم الكل، شكرا ليكم، شكرا ليك قايد مصطفى المبروكي عن فوج كشافة المحطة أم العرايس، يعطيكم الصحة، شكرا ليكم وإن شاء الله في مصافحات قادمة، شكرا ليكم، إلى الملتقى.

0: معاك غزوة مرايتنا. معاك غزوة مرايتنا. على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لقية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
1: نسمة تسير.
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدم لكم إيمان برامي، والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: بولاية قفصة انطلاق تنظيم الدروس الصيفية المجانية في اللغة العربية لأبناء الجالية العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير نظرا لمستويات الحرارة القياسية. الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشراب لمجابهة موجة الحر وانقطاع الماء. أستاك تنفي الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت. انطلقت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة بالتعاون مع وزارة التربية في تنظيم الدروس الصيفية المجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية من 13 من جويلية الجاري إلى 14 من أوت القادم. وتؤمن المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة الدروس عن بعد، وذلك مراعاة لخصوصية الطقس ومزيد إقبال الفئة المستهدفة على البرنامج. خالد بالأحسن ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة يقدم أكثر تفاصيله.
5: نظم المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بقفصة دروس صيفية مجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء التونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن، دورة 31 تتزامن مع العطلة الصيفية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، وانطلقت من نهار 13 جويلية حتى 14 أوت إن شاء الله، وذلك بالمراكز اللي فيها أكثر كثافة مهجرية واللي هما معتمدين مدينة قفصة الجنوبية بمقر المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بحي الشباب، معتمدية الرديف بمدرسة الابتدائية الفوز بالرديف، ومنطقة ثالثة هي معتمدية الكتار مدرسة أحمد التيري بالكتار. دروس تكون حضوريا في المراكز هذه وإلا عن طريق رابط قدموا الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، تصلوا بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو بالمندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج على الرقم التالي 76225570 ولا عن طريق البريد الإلكتروني للمندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج otu.gafsa@otu.nat.tn. الحقيقة فمش برشا حضور اللي سخانة لأيامات التالية كلها سخونة برشا، وتم التركيز أكثر على الرابط الإلكتروني هذا اللي نجم مدور معناها للراغبين في التسجيل في الدروس عن بعد، واللي انطلقت فيه الإدارة العامة لديوان التونسيين بالخارج توا عنا 3 سنوات بدينا فيه، والحق لقى إقبال أكثر من الحضوري.
3: من جهة أخرى وجه خالد بالأحسن ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة الدعوة للمشاركة في الندوة المخصصة للاستثمار لفائدة الجالية التونسية المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج.
5: دعوة مفتوحة لجميع أبناء الجهة من المقيمين بالخارج لمواكبة أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج عسيلي ولاية قفصة اليوم 28 جويلية، واللي باش تلتئم تحت

0: يعني إشراف والي قفصة، الندوة الشعار نتاعها هو الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. هنا الهدف هو كما تعرف وصلت تحويلات لما يناهز 4.7 مليار من الدينارات. حقيقة نخموا كيفاش معناها جزء من هالتحويلات تتبدل تولي فيها استثمار جزء منها في المشاريع، والمشاريع على المستوى المحلي اللي باش تدفع التنمية على المستوى المحلي. هي فرصة مجددة للتعريف بفرص الاستثمار زادة المتاحة بالقطاعات الواعدة بالجهة، كذلك هي فضاء للحوار وللإنصات الكفاءات التونسية والاستفادة بتتر من الكفاءات الاقتصادية وخبراتها واللي باش تساهم في دفع التنمية في قفصة. وهي زادة باش تكون فيها شباك موحد لتقريب الخدمات، فيه هياكل الدعم مثلا لابي لابيال للبنوك، دعم للناس اللي عندها أفكار مشاريع يلقوا الإجابات الأسئلة دعم، كذلك العديد من الإدارات الجهوية اللي يستحقوها المواطنين في عودتهم تعرف فترة قصيرة يبدو موجودين فيها. دونك هو شباك موحد لتقريب الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم.
1: أثر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر التي تمر بها البلاد السيا المواطنين بمنطقة المحاسن من معتمدية دقاش بولاية وزر، عدد منهم تحدثوا في متابعة لوحيد مبارك.
2: بالنسبه لانقطاع التيار الكهربائي راهو اثقل كهنا برشا برشا برشا. شنو هو ذنب الصغار الرض؟ وشنو هو ذنب الناس المرضى بالامراض المزمن؟ وشنو هو ذنب برشا عبيد معناها تخدم الضوء بالنسبه لها هي حاجه ضروريه على خاطر حتى انقطاع التيار الكهربائي راهو ماهوش باش يقص ربع ساعه ولا نصف ساعه ويرجع، راهو ساعات يضرب الساعتين ويقص لك اكثر من مره. حتى امور نفسانيه الناس كلها تعبت، شباب كبار صغار كل وضعيات بالحق توجع علق. رانا بالحق مؤمنين بالشيء اللي صاير وضعيه البلاد، لكن نحاول حتى كي يقص الضوء ما يقصش بالساعتين وبثلاثه سوايع. برش فما برشا عباد ربما في جدارها فزدت الكلوماتيزرات ما عادش تخدم، حتى الكلوماتيزر كي يرجع باش يخدم يرجع ضعيف على الاخر. نطلبوا اهم حاجه اللي حتى في صوره ما باش يقص الضوء الى جانب انه باش يعلمون يحاول انقطاع التيار يكون اقل، يعني كي باش تقص لي 7 و8 مرات راهو برش. ومش المشكله ثم انك تقص راهو يبقى بساعه وبالساعه ونص وبالساعتين. تصور احنا في الجنوب راهو بالنسبه لنا درجه الحراره 47 48 49، كيلك على منطقه معناها كريز ولا المحاسن راه حراره مش عاديه، راهو تعدى علينا طقس كيما الليل كيما النهار.
3: لاحظناه زاد أن القسان قسان مش هذا معناها بلاصه. احنا عندنا خط للوديان خاصه ما تمدي تجيش خط الوديان وحي حسناوي في الجيش يخص علينا بال7 و8 مرات في النهار، ولكن بلايص اخرى يخص عليها ساعه وساعتين. نتحملوا المسؤولين في الكل ونتحملوا الضغط الناس الكل مش مشكله، الناس كل شويه شويه نتحملوا مع بعضنا. اما باش تجي تميز لي بلاصه على بلاصه مش منطقه مش لوجيك. هنا ما طلبناش حد شيء، طلبنا وقفتنا الاحتجاجيه كانت سلميه. احنا ماناش طالبين حد شيء، احنا طالبين ان القسان الضوء يكون عادل. نعرف كما ضغط على الشبكه تحملوه الناس الكل لكن بالمساواة، مش من بلاصة تخص عليها 4 سوايع أو بلاصة ما تخص عليها جملة من التفصيل. كل شيء يزيد يشنجنا أكثر. أنا مسمى غموض، ما ثماش بيانات ولا توضيحات من السلطات ولا الإدارات المعنية بالشيء هذا، واضحة نفي ضبابية ماناش عارفين. أنا كل مرة تسمع إجابة منهم أنا ماناش فاهمين شنو. على الأقل يوضحونا الرؤية يحطونا في الإطار.
1: بولاية قبيلية وأمام تفاقم ظاهرة انقطاع متكرر للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بمنطقة سوق لحد والذي خلق حالة من التذمر والسياس شديد في صفوف الأهالي، عقد مؤخرا المجلس المحلي جلسة عمل بحضور ممثلين عن إقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بقبيلية، إلى جانب عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني، وذلك لبحث السبل الكفيلة بتفادي هذه الانقطاعات وتأثيرها على السير العادي لحياة المواطن. نائب المجلس المحلي بسوق لحد خليل خالد يقدم مزيد من التفاصيل حول فحوى الجلسة في متابعة لسعد الكيلاني.
4: الموضوع الجلسة كان انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، والانقطاعات هذه هي أثرت حتى على التزود بالمياه، خاطر المضخات في المنطقة هذه تستعمل طاقة كهربائية. فما تملل كبير صار من المواطنين تاع سوق لحد، خاطر التيار الكهربائي قاعد ينقطع في أوقات تشد فيها الحرارة وهناك تقوم موجة حر كبيرة قاعدة تمر بها البلاد. الممثل تاع الشركة أعرب على التفهم والتشفيات هذه في إطار الحفاظ على الشبكة ومقاومة انهيارها، يقول أن ضروري فما انقطاعات التيار الكهربائي. بالنسبة للممثل تاع شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه قال الانقطاعات هذه هو سببها انقطاع التيار الكهربائي، بحكم ان المضخات تخدم بالضوء. مع ان مناطق بعيدة شوية الجزيرة البعيدة وفطناصة عندهم أكثر من 10 أيام ما تزودوش بالماء الصالح للشرب. ودعانا هو السيد ممثل شركة تونسية للكهرباء والغاز أن ندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك، على الأقل خدموا الحاجات الضرورية في انتظار إن شاء الله تمر الأزمة هذه. وكذلك دعانا ممثل الشركة أن يوصل أن المستشفى المحلي بسوق لحد وقت يقص الضوء على سوق لحد وقص الضوء على المستشفى المحلي بسوق لحد. كما نعرف أن ناس مقيمة غادي تستعمل فلوكسكان في حالات استعجالية، أن دعانا ممثل الشركة أن على الأقل يقع استثناء المنطقة المتواجد فيها المستشفى المحلي بسوق لحد، وكذلك دعانا الاستثناء القطاعات هذه المنطقة نجا، حكم أن ما تنبيه سوق لحد كاملة تتزود بالمية من منطقة نجا مش تستمر بضخات في مد المنطقة بالمية. كما نعرف وهمية الخصوصية لتاع المنطقة متاعنا صراحة التيار الكهربائي ضروري وضروري جدا، خاطر ما تنجمش قيلولة ما تنجمش تعيشها وما عندكش مكيف في المنطقة هذه. وكذلك الماء الصالح للشرب، احنا كنواب على المنطقة دعينا صراحة ممثل الشركة أن يراسل الشركة على مستوى مركزي أن يلقونا صراحة حل.
1: ترافق تنظيم الدورة 42 من مهرجان الجوادة العربية الأصيل بالمكناسي مجموعة من الصعوبات، من بينها عدم إمكانية استغلال مضمار الخيل لأنه يحتاج إلى صيانة، إضافة إلى انتظار التراخيص المتعلقة باستغلال بعض الفضاءات العمومية لاحتضان بعض العروض الفنية. سامي الغابري مدير مهرجان الجوادة العربي الأصيل بالمكناسي يوضح.
5: دورة 41-42 تم لمهم مع بعضهم نظراً دورة في 2025 ما تقامتش نظراً لظروف نتاع التراخيص على الفضاءات. رغم هذه مطالب تقدمت من عملول التراخيص اللي تو ما تحصلنا عليهم، جانا التراخيص الوحيد نتاع ميدان سباق الخيل لأنه فيه احترازات من الحماية المدنية يقولون أجلنا. نحن بما أن العروض الفنية المدعومة ما نجموش نأجلوها، إذا أجلناها تتسخ ننتظروا في تراخيص نتاع استغلال الفضاء سواء قاع المغطاة سواء دار الثقافة سواء الملعب البلدي، يعطونا ترخيص باش نقوموا به على الأقل العروض اللي هي إذا فات الصيف تلغى. عروض ثقافية نظرا للمواطنين وخاصة في السخانة الشديدة هذه وفي الظروف الصعيبة، وهم الكل متعطشين المهرجان واللي دايمون في المهرجان ما يحبوش المهرجان يرتغى، على الأقل نعملوا العروض الثقافية. نحن توا في نستنى في التراخيص اللي هي تعطينا الحق باش نستغلوا الفضاءات مثلا دار ثقافة القاع المغطاة أو إذا ما أمكن حتى الملعب البلدي، مع أنه نحن بما كنا نأجل العروض الأخرى نحاولوش نأخذ عرض أخر. إحنا نأجل العروض الفروسية وحفل الافتتاح وحفل الاختتام نظرا جتنا المراسلة الوحيدة الترخيص جانا السلبي الوحيد هو شريك سباق الخيل، قلنا راني تم احترازات نتاع الحماية المدنية فنرفع الاحترازات يلزمني ندخل في الفضاء بالتصليح، هذا قالوا لي يتطلب شوي وقت خلونا من هنا آخر سبتمبر نجموا نعملوا هالإصلاحات هذه ويكون جاهز الميدان للاستغلال. نفس الشيء نحن نبيتات سواء نبيتات التربية والتعليم التوم خلينا فيهم ترخيص، وعنا المراكز التكوين المهني عنا فيهم عقد شراكة يتجدد كل سنة. نحن نستغل الفضاءات لاستضافة الضيوف اللي يحضروا سواء ضيوف شرف سواء ضيوف مشاركين، توما وعود باش يجونا حتى من الأردن، يجونا من المغرب من الجزائر من ليبيا وحتى من الأردن.
1: وضع المعهد الوطني للرز الجوي ولاية قفصة وتوزر وقبيلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير، وأسند المعهد اللون البرتقالي في خريطة اليقظة للولايات الأربعة، وهو ما يعني الترفيع في درجة الإنذار. وأفاد المعهد الوطني للرز الجوي في نشرة متابعة بأن الحرارة ستشهد خلال الأيام القادمة انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات. المهندس بالمعهد الوطني للرز الجوي صبحي بن أحمد يضيف:
6: تشهد الحرارة خلال هذا اليوم الجمعة 24 جويلية 2026 انخفاضا طفيفا بمناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تتراوح ما بين 38 و 42 درجة وتكون ما بين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتتواصل المرتفعة خاصة بمناطق الجنوب الغربي حيث تصل إلى حدود 49 درجة مع ظهور الشهيلي. أسندنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لأربع ولايات الجنوب الغربي وهي ولاية قفصة، توزر، قبلي وكذلك تطاوين، أي درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة، ردوبانا بطبيعة الحال في مثل هذه الظواهر تاع موجة الحرارة، شرب كمية هامة من المياه، كذلك الابتعاد على المكوث تحت أشعة الشمس في فترة الذروة. بطبيعة الحال عدة إجراءات متخذة، نتبعوا صفحة رسمية لوزارة الصحة وإن شاء الله بداية نجم نقول الأسبوع القادم سنقطع نهائيا مع هذه الموجة، موجة الحر اللي باش تنتهي مع وصول تيارات شمالية باردة نوعا ما في مع الطبقات العليا الغلاف الجوي تزامنا مع وصول منخفض للضغط الجوي الحيوي اللي بشي ساهم في تراجع ملحوظ وملموس في درجات الحرارة اللي يشمل هذا التراجع تقريبا أغلب مناطق البلاد ويدوم تقريبا طيلة الأسبوع القادم وتنخفض درجات الحرارة إلى حدود المستويات العادية أو حتى أقل بقليل ببعض المناطق إن شاء الله.
1: شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعضدة مجهودة الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجة الخاصة. وقد خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفادة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين، وذلك لنقلهم إلى المستشفيات. كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمتعوا من مواصلة علاج في أحسن الظروف. وبدأت هذه المنظمة الوطنية بالشروع في توزيع المياه المعدنية على المرضى في المستشفيات والمرضى الذين يعانون من قصور في الكلى بمراكز تصفية الدم وكذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة. وأكدت أن هيئتها الجهوية والمحلية تبقى في حالة تأهب لدعم مجهودات الحماية المدنية والسلطة الجهوية والمحلية في مجابهة الحرائق. نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز استاجح صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 من جويلية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. كما حثت كافة حرفائها وسائل الإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدمتها. في اليوم 37 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 146 يوما من اندلاع الحرب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، وهذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق المطالب بشأن مضيق هرمز، في حين دعت الأمم المتحدة إلى إجلاء 6000 بحار عالقين في المضيق. من جهته قال الجيش الأردني أنه تصدى لسبعة صواريخ وست مسيرات قادمة من إيران، كما استهدفت طائرات مسيرة تحمل تفجيرات مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. وقد أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري استهداف قواعد بالبحرين والأردن والدوحة والكويت. في ملف آخر، استشهد أربعة فلسطينيين وقتل عسكريان إسرائيليان أحدهما برتبة رائد اليوم قرب بلدة الجنوب غربي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة إثر تصدي أهل البلدة لاقتحام نفذه مستوطنون تخلله إطلاق نار. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع ولاية قفصة وتوزر وإقبيلية في مستوى الانذار الكبير نظرا لمستويات الحرارة القياسية. الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب لمجابهة موجة الحر وانقطاع الماء. الشركة التونسية الكهرباء والغاز تنفي الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا سول جسمة دولا مدينة.
1: مرحبا بكم مستمعينا في جزءنا الثاني من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مازلنا متواصلين معكم حتى الثمانية، عديد الفقرات والنغمات اللي حاضرين معنا. ما تنسوش المشاركة معنا في مسابقتنا في تقريبا بعد ونص، بعد ستة ونص نبدو نستقبل مكالماتكم الهاتفية. خليكم في المتابعة، فقرات ونغمات حاضرين في نسمة صيف.

0: للا البيه يا تونس، يا للا البيه، دخلنا بالغنيه هذية باش نتغنوا بتونس بلادنا، وغدوه ان شاء الله احياء ذكرى عيد الجمهوريه ان شاء الله بلادنا كل عام وهي حيه بخير. ربي يحفظ تونس، ربي يحمي بلادنا. استوديو زي النهب علام تونس، علمنا اللي ان شاء الله يا ربي يبقى يرفرف في مختلف المحافل، في مختلف المحافل الدوليه، ورايت البلاد تبقى ديما عاليه على هذا الأساس. والاحتفالات بعيد الجمهورية حبينا نواكب مختلف التظاهرات المبرمجة بهذه المناسبة. كرنفال كبير، كرنفال عنوانه محليه صناع السعادة، كرنفال صناع السعادة، باش تكونوا على موعد معاه غدوة في قفصة، في قلب مدينة قفصة، مع موعد كرنفال. الفكرة تبدو لي أول مرة باش نعرفوا تفاصيل الفكرة هذه، وقتاش باش يبدأ الكرنفال، وطبعا المساندة باش تكون منكم في حضوركم المكثف لهذا الكرنفال ومشاركتكم معنا. الكرنفال بالشراكة وطبعا بدعم من الجمعية، جمعية النساء الحرفيات بقفصة، مع الكوتش نور سوالمية، وطبعا منورينا في استوديو إذاعة قفصة السيدة نجاح قمزة عن الجمعية، رئيسة الجمعية. مرحبا بك مدام نجاح.
1: يعيشك مدام ريم، وشكرا، شكرا على الاستضافة، وياخذ بخاطركم خاطر ديما انتم
0: واقفين
1: مع الجمعيه. والله ماشي اول مره، ومبروك عليكم زاد الاستديو، خاطر كانت لنا مع اللقاء في مع الفوج تاع الجزائر وقت اللي جونا، وكانت لنا بالحق فرحوا بينا برشا، وان شاء الله ديما منورين قفصه.
0: شكرا ليك، شكرا لحضورك لقبولك دعوتنا كوتش نور.
2: يعطيك الصحه مدام ريم، شكرا على الاستضافه. محلاها الاستديو ولا مزيان على الاخر، منور بيك وبمدام نجاح قمزه وبالحضور الكل، يعطيك الصحه.
0: بعلمنا أكيد بلادنا، تونس. بعلم بلادنا، الله يخليك. اذا هذا الكرنفال، كرنفال صناع السعاده، فكره شامله مدام نجاح عن هذا الكرنفال.
1: يعيشك مدام ريم. انا حبيت قبل ما نتكلم انا، خاطر هي الفكره فكره نور، وهذاك علاش ميسالش ما الشباب تو صغيرات. خلينا نعطوهم الفرص. خليني نعطي الكلمه اللي هو مال ولدي، والله هو خاطر كفكرته، وان شاء الله ربي يتمها.
0: محلاه الشباب كي يبدا مدعوم بناس معناها تم بطاقته وتم.
1: والله مدام ريم هو ديجا داري، وليت اللي كلمني بالضبط. احنا مازلنا كي خرجنا خاطر 3 شهور وحنا نحضروا معناها الجروب اللي جونا من الجزائر 16 واحد، وعملنا الاتفاقيه وكل، معناها تعبين معناها مازلنا راهو في نهار من غدوه. كلمني في الليل قال لي مدام نجاح وقفي معي،
0: تفضل سينو.
2: اكيد مدام، شنو باش نوصفك، شنو باش نحكي عليك؟ قبل نسمع يقول لك حراير ننسى قفصه ونسى تونس بالرسمي المره هذه، كي اتصلت بيك وكلمت وقلت لك باش تدخل معايا بالشراكه، بالعكس ضربت الطاوله قالت لي انا موجوده والجمعيه موجوده وكل. يعطيك الصحه، نحب نشكرك برشا. مدام نجاح من احسن الجمعيات اللي موجودين في قفصه اليوم، شطول هنا واللي قاعدين يخدموا، هذاك اللي اختارتها هي اللي باش تكون السند باش تكون شراكه معاه هي ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه. باهي ندخلوا في تفاصيل الكرنفال. كرنفال اسمه محلي صناع سعاده، في مناسبه جميله اللي هي عيد الجمهوريه. احكينا شويه على الكرنفال، شنو باش نلقوا فيه اجمالا، الفكره من الاول ومن بعد نتحدث.
2: بالنسبه للفكره قبل ما نبدا ساعه، نحب نرحب بالمستمعين الكل ونستدعيهم غدوه ان شاء الله، نستدعاهم غدوه بليتو، يجوا غدوه ان شاء الله. صغيرات الكرنفال ماهوش بتاع صغار، كهو بتاع كبار وصغار، رجال ونساء، كنا باش نوقفوا لتونس، كنا باش نوقفوا لقفصه، حاجه جديده، حاجه مزيانه، لميت فيها القفاص الكل. الفكره هي عباره على عندي صغيرات ينشطوا معايا والكل، يا اخي عملت لهم تيست صغير هكا بسيكولوجيه، يا اخي ما عجبتنيش الرياكسيون نتاعهم، انهم يحكوا لي في حاجات على بعيد على الطفوله نتاعهم والكل. يا اخي من غاديك جاتني الفكره، قلت بوركوا با، علاش ما نعملش حاجه ترجع لهم للصغر نتاعهم، ترجع لهم للحاجات اللي عشنا احنا معناتها كي كبرنا والكل. دونك قلت شنو نجم نعمل، نعمل حاجه كرنفال لم فيه صغيرات يلبسوا دي بيرسوناج كوميك، يعملوا حاجات اللي ما كانوش يعملوها. بار اكزامبل من الحاجات مدام ريم اللي باش نعملها اللي هي من المضحكات معناتها، واللي ترجعنا النوستالجيك القديمه، اللي هي القايمه. قايمه يا قايمه ان شاء الله تروها عايمه قايمه يا شهل ولا
0: هذيك الله يحبوا على مطار تجينا
2: هذه اول حاجه اول حاجه احنا قبل في عمرنا كنقولوا قايمه نضحك يا حسره معنا برشا بس معناهاش نهار باش تتعدل قايمه في الكرنفال فما برشا عباد باش تفرح تقول يا حسره تبدا تغني معها فما برشا صغار باش يقول لك ماما بابا ايش معناتها قايمه شنو هي هذيك علاش عاملينها دونك خلي يرجع صغير هذيك من الحاجات اللي احنا عشناها في الطفوله نتاعنا بالنسبه للجروبات الاخرى ما نحبش نحرق الفيلم خلوا غدوة العباد
0: ولو نحن نحبوا سكوب
2: سكوب باهي ما يسالش احنا عنا عنا اول حاجه جمعيه النساء الحرفيات بقفصه اللي باش يكونوا زاده مزينين الكرنفال وبالتنظيم نتاعهم بالحضور نتاعهم بالازياء نتاعهم الجميله بوقفتهم بضحكتهم بفخرنا ليهم كنساء الحرفيات بقفصه هذيك اول عباد باش تكون عنا الكشافه باش تكون موجوده زاده عنا الفرقه فرقه الفنون الشعبيه الكاليس الحصن واكسترا خلي الباقي تكتشفوا غدوة
0: الوقت اللي نقوله مدام نجاح كرنفال نقوله لمسة كما قال نور لمسة الأصالة والكل لازم تكون موجودة الجمعية كيفاش باش تكون موجودة في المهرجان
1: والله احنا يا خطر معناها كنساء حرفيات وكنساء قفصة ديجا من منبر من هنا من منبر من هنا استدعى لكل امرأة كل بنية كل عندها بنية صغيرة هي الأم البنت تنجم تتصل بي من هنا الغدوة الحي الصباح إنها تلبس الأزياء التقليدية وتخرج معنا في المحفل عندنا المحفل القفصي عندنا العربي عندنا جبل القفصي
0: اللبسة من عندكم وهم من عند وهم يزينوا في الكرنفال
1: هو ديجا لبستي الخاصة خاطر أنا نخدم بها والكل أما على عيدنا وعيد الجمهورية مش خسارة في قفصة وعلى أهل قفصة مش
0: برافو
1: خسارة
0: برافو
1: والله برافو المهم بركة إنهم يتصلوا بي ديجا تون بعد نخلي نميرو تاع التليفون تاعي وأما ماذا بي من هنا العشية الليلة ماذا بيكم مثال شناراني نرقد الماضي ساعة ساعتين يتصلوا ومن هنا الغدوة الصباح زاد يجوا يهزوا الأزياء نتاعهم يتصلوا بركة ويجوا يختاروا شنو ازاي وماذا بيا ان نخرجوا محفل محفل بالحق انا بالحق مدام ريم توجعني كي نشوف في برشا ولايات اخرى والناس لحمه والكل اني ماذا بيا زاد في قفصة وماذا بيا الاولياء يشجعوا بنياتهم يشجعوا نساهم انهم يخرجوا في المحفل هذا راهي مش حاجه عار ولا حاجه حاجه فرحه
0: زينة
1: حاجه
0: زينة
1: فرحه فرحه فرحه
2: راهي الاصاله باش تبثوا الاصاله نتاعنا القفصيه
1: فهمت وعندنا ان شاء الله برشا بنيات وبرشا نساء ومرحبا بهم
2: تحرقش فينا مع مدام خلي شويه سيسبانس
0: باهي ما نخلو سيسبانس والكرنفال منين باش يبدا وين باش يتواصل شنو هي تفاصيل الفقرات
2: بالنسبه للكرنفال غدوه ان شاء الله 6 متاع العشيه تجمع باش يكون قدام المرشي ان شاء الله
1: وبعدين
2: ساحه الفنون قدام المرشي فوالا 6 و4 كيك نبداو ننظموا في الكرنفال خاطر يشد شويه وقت الكل 6 ونص كيك ان شاء الله باش يكون الانطلاق نحو لساحه الاتحاد اللي هي قدام ميامي قدام الليسيات غاديكا باش غاديكا باش يكون فما سان وباش تبدا العروض صح التحدي فوالا فوالا اللي باش نلقوا سان غاديكا وباش نلقوا باش نلقوا سان وباش تبدا العروض نتاعنا اللي هي مختلفه وباش يطلعوا فيها برشا عباد ونعملوا جو امبيونس ونقابلوا قفص كل غاديكا
0: باش يصير في
1: سامحيني وسامحني نور معناها ان شاء الله بحوله والقدره هي احنا جد سبحان الله لقاء نتاع معناها زوز ايفون النومانات معناها جو مع بعضهم احنا والشباب والرياضه كي مشينا احنا اتصلنا بسيد المندوب على خاصه حاجه خاصه بينا احنا
2: تحيه ليه بربي تحيه لسيد المندوب سي رفيق سي عادل محلاهم ويحلوا البيبان صراحه
1: وكل انسان وكل
2: البلديه زاد يعطيهم الصحه الامن كل
1: معنا واقفه مع قفصه مش واقفه معي انا ولا مع نور ولا بالحق هذيك الحاجه الباهيه ان عندنا ان كيفاش نقولوها معنا
2: لحمه نغرى على البلاد
1: بالحق ما ثماش بلاصه مشينا لها وطلبنا حاجه والله
2: رجعونا جميع
1: لليوم والله اليوم العلامات دخلت السيد كاتب عام تاع البلديه والكل معناها في اخر لحظه
2: وديرك
1: سي صحح لي حتى ديجا من الخدامه قالوا لي هذيك هي قال لي امشي هزي العلامات ومعناها خاطر باش تنوري قفص
0: ان شاء الله اذا قلتي زوز تظاهرات ما بين مندوبيه الشباب
1: ان شاء الله بحول
0: القدره
1: في
0: صحه التحدي
2: مهرجان الشباب هما عندهم مندوبيه الشباب والرياضه مهرجان الشباب
1: فوالا. ولينا كيف تكلمنا احنا وسيد المندوب والكل هو ديجا فرح قال علاش ما نعملوش معناها
2: ونعملو
1: كنقطه التقاء. احنا باش تكون اللقاء قدام في ساحه الفنون قدام بحدا المرشي ماذا بينا حتى الستة وباش خاطر هي ما شاء الله العروض برشا باش نعملوا كل معناها
2: التنظيم
1: والكل باش تشد لنا شويه وقت ماذا بينا عارفين ان شاء الله يا ربي يبردها علينا ويبرد سمومها على صغيراتنا وعلى نسانا واللي باش يجي يتفرج ماذا بينا من هنا بربي قبل كل شيء كل ولي كل ولي جاي بصغيرك راه باش يتفرج ولا باش يدخل للعرض بربي جيبوا الماء معاك بربي
2: زي.
1: حتى الوليدات كان حبيتوا تعملوا لهم دي ساكادو صغار حط له دبوسة الماء بربي بربي
0: هيا رجاء لحظة وعيشوا
2: خليهم يعيشوا وصيت دجال الأولياء أنهم يبدوا يخرجوا مع صغارهم يبدوا يتبعوا فيهم الأخر الكرنفال وهم بيبزما خطر سلامة الصغيرات صحتهم
1: بالضبط هيا عارفة الدنيا سكونة باش يكون احنا وخرنا احنا نورمال مو نخرجوا الستة مع الجلسة الأمنية والكل معناها خطر سخونة أمس ومع الكل سيد المعتمد يعطيه الصحة والكل خرجنا قال ما دمينا نخوخروا شوية على الصغيرات على كل الناس لينا ولينا قلنا نخرجوا سبعة مع السبعة تبدأ الدنيا تبرد شوي ان شاء الله من قدام المرشي من ساحة الفنون نبدو نمشوا شوي شوي بحذا الكوان بلو الكوان بلو باش نمشوا على البوسطة
0: ما سموش حاجة في الإشهار أي
1: أي لا لا لا لا ما حبيت نعرف برك المكان وسط قفصة نتعدوا حتى قدام الليسيات ساحة التحدي غادي نلقوا إن شاء الله بحولة والقدرة مندوبية الشباب والرياضة ديجا عاملة حتى هي عرض ما شاء الله عندهم عروض برشا زادة محضرين يكون هم وقتها انطلاق نتاعهم والافتتاح نتاعهم وقت لحنا يبدأ يوصل معناها
0: كينوا المشعل تسلموا لهم باش يواصلوا هم الرحلة نتاع
1: وديجا خاطر نور عند زاد
2: عندي بشاركه مع مدوبيه الشباب والرياضه العروض عندي عروض مع مهرجان الشباب
0: فوالا
2: الصغار نتاعي والكل باش يكونوا مشاركين ان شاء الله
0: تقريبا التظاهره الكل قديش من الوقت تشد
2: والله شوف احنا باش نبدو نبدو ستة التجمع كما قلنا السبعة نبدو وصلنا غادي كبقدا السبعة نخرجوا ثمانية نبدو وصلنا ان شاء الله نبدو تكون ال11 ال10 خاطر فما دي جي غادي باش يكون فما دجاج جايبين فما عروض فما دو جروب تاع دانس اي دانسوز موجودين جايين من المرايس من برشا بلايص فما زاد خيمه نتاع صغيرات تاع البلاي وكالفازيت هذوكم فما العاب رياضيه زاده باش تكون موجود باش تكون حاجه مزيانه
1: على الشباب والرياضه موفره معنا برشا حويجات سمحه والكل
2: فوالا. اي
1: احنا بالنسبه لنا احنا فريسك باش نشدوا سويع سويع وربع
0: هو على الوقت الحقيقي نقولوا حتى ساعتين من المشي من السخانه
1: ما لازمناش احنا مدام ريم
2: احنا مدام ريم قبل كل شيء نحب نقدم ان نوجه نداء للاولياء بربي الاولياء في الطريق كي نبداو نمشيو الكرنفال حاولوا الأولياء والشباب والناس كل حاولوا على النظام باش يبان الكرنفال باش الصغار يبانوا باش العباد نجم تتفرج نحاولوا نعاونوا بعضنا خاطر هذه يعطيك الصحة خاطر هذه حاجة باش نمثلوا بها قفصة ورا مش سهل اني اخترت باش نمثل قفصة واخترت برشا عباد مش سهل الشيء اللي عملناه مدام نجاح تجري كل نهار وانا نجري كل نهار راهو برشا عذاب عندك زاده مدام صباح الكاتبه
1: صباح مزيان كاتبه العام الجمعيه
2: محلاها وتحيه كبيره لها المراه هذيك قديش خلوقه وقديش خدامه وراهم هضمه من الجنود الخفيه على فكره اللي قاعده تخدم بصمت بالنسبه لشكرتهم بعد نشكرهم الاخرين
0: هو راهو الشكر معناها واجب نشكر الناس اللي مدت
1: الكل
0: واحنا ان شاء الله النظام وكما تحكوا توصيات والكل من نجاح الكرنفال اللي تعبين فيه واللي تحضروا له عندكم مدة حبيت نزيد نقولوا للمستمعين والناس اللي تحب تحضر لهذا الكرنفال غدوة إن شاء الله
2: حضور مجانا ريما أختي خد برشا عباد يسوروا الحضور مجانا برشا عباد برشا عباد المرة اللي فاتت عملت شوي شوشرة قالوا الحضور 80 دينار ويطلبوا في فلوس وكذا وطلع شنو رانا ما نش نطلبوا في الفلوس تظاهرة
0: خاصة
2: ولا يعطيك الصحة راهو باش تجوا تتفرجوا تضحكوا تلعبوا تزغرتوا تشطحوا
0: وتفرحوا وان شاء الله يكون هذه نسخه اولى من صناعة سعاده
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله في مختلف ان شاء الله بالنجاح نتاعها غدوه الحي وتخلي الاثر نتاعها ان شاء الله يا ربي انها باش تكون وقتها عام الجاي ان شاء الله باش تكون مع السلطات بالحق وباش تكون حاجة مع أكبر.
2: إن شاء الله بشكون دولين قدة ربي بشنوصل ونعملوا دولين إن شاء الله قدة ربي.
0: أنا حبيت نشكركم وإن شاء الله كل التوفيق لكم بإجازة بإجازة الشكر اللي حبيتوا تقدموا باش ما تقولوش ريم ما خلتناش نشكروا بإجازة.
2: باهي أول حاجة نحب نشكرك أنت فرشت إذاعة قفصة محلاك وقدك جونتي وربي يخليك يعطيك الصحة على الاستضافة دي شرفني برشا زاد الوراء
0: التقنيين
2: زاد يعطيهم الصحة محلاهم جماعة الأمن في الباب زاد استقبلونا بكل رحابة الصبي يعطيهم الصحة خاطر حقيقة اللي عشت ولازم نقولوا عندك سيد الوالي يعطيه الصحة إنه عاوننا عندك المعتمد عندك مندوب الثقافة سي حسين برافو يعطيه الصحة واقف معانا واقف الرجال مندوب الشباب والرياضة سي عادل مدام نجاح قمزة هذيك أمنا الكبيرة وعالم من علامات قفصة البيه ونساء حراير قفصة شكون آخر
0: كلهم
2: مش ما ننسوش خاطر القائمة طويلة طويلة
0: غدوة الموعد إن شاء الله مع الكرنفال والمساندة تكون من أهالي قفصة لنجاح هذا الكرنفال سواء في الحضور وإلا بالنظام أيضا إن شاء الله موفقين
1: إن شاء الله موفقين مرحبا بكم مرحبا بقفصة كاملة
0: شكرا
1: عايشكم دمرين

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: برافو.
4: برافو. برافو برافو في نسمة صيف اليوم باش نقولوها للمتوجين في مسابقة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية اللي بدأت من مدرسة ابن خلدون بالسند مع مؤطرهم السيد المربي سي عادل الرداوي معلم بمدرسة ابن خلدون بالسند، يعطينا كل التفاصيل إن شاء الله على المسابقة هذية، على المشاركة وكيفاش تمت عملية التتويج. معنا على طرف الثاني من الخط سيد عادل الرداوي. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بك سي عادل.
5: مساء النور أخ كريم، وتحية ليك ولكل متتبعي إذاعة قفصة أينما كانوا.
4: الله يخليك. معك سي عادل باش ناخذوا فكرة على المسابقة اللي صارت مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، في شنوها متمثلة، كيفاش شاركوا تليم ذات وكيفاش التوجوا، تفضل كل التفاصيل معك.
5: شكرا. المشاركة أولا مدام ريم لم تكن منفصلة، هي مرتبطة ارتباطا وثيقا ببرنامج السنة الخامسة للغة الفرنسية. باعتبار عندنا زوز محاور في البرنامج باش نقولهم بالفرنسي، هو utilisons l'ordinateur و réalisons des projets، يعني استعمال الحاسوب لإنجاز بعض المشاريع. استغلينا الفرصة هذه باعتبار عندي دراية بسيطة بالذكاء الاصطناعي، واقترحت على القسمين اللي ندرس فيهم باش نعملوا مشاريع بسيطة بالذكاء الاصطناعي. لكن واتت الفرصة وأنا نتصفح في صفحات التواصل الاجتماعي أني نعثر على الجمعية هذه، الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، عاملة مسابقة اسمها تحدي أجنحة المطالعة لسنة 2026 تزامنا مع اعتبار السنة هذه هي السنة الوطنية للمطالعة. الجمعية هذه تقترح ثلاثة أنواع من الجوائز: جوائز تحدي التبرع بالكتب، ثم الجائزة الثانية هي جوائز تحدي وأبدع، وجوائز تحدي واستكشف. نحن شاركنا، اخترنا المشاركة في التحدي الثاني اللي هو الإبداع الرقمي. الفكرة الأساسية متاعه هو تشجيع المتعلمين والمؤسسات التربوية على إنتاج محتوى رقمي إبداعي، قصص رقمية تعليمية وثقافية نوظف فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبدت الفكرة من ثم مع القسمين، لكن صراحة تلامذة ما شاركوش الكل، شاركوا لي 4 تلامذة أساسا، وعملنا منتوج لبس به 17 قصة رقمية، ما هيش عدد هين، معناها تعتبر جيدة في أول مشاركة للمدرسة.
4: نعم.
5: ثم لجنة للتقييم اعتمدت المعايير التالية: أصالة الفكرة والإبداع في الطرح، ثم جودة المحتوى الرقمي تقنيا وتربويا، ثم توظيف مناسب للتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، وضوح الرسالة والقيمة التعليمية أو الثقافية، وأخيرا وله الهام احترام الشروط التقنية والحقوق الفكرية، يعني القصص التي يقع إنتاجها لم يقع نشرها من قبل.
4: نعم.
5: بعد المشاركة فوجئنا، طلبتني السيدة وداد رزقي قالت لي رقم من المتوجين، راي المدرسة توجت وفي انتظار توزيع الجوائز اللي باش يكون إن شاء الله في مدينة رجيش في بين الفترة الممتدة بين 11 و14 أوت.
4: إن شاء الله.
5: أنتجنا 17 قصة، والهام في الإنتاج هذايا أن القصص هذه حاولت أنها تكون كلها باللغة الفرنسية ومرتبطة ارتباطا وثيقا ببرنامج السنة الخامسة. يعني القصص التي تم إنتاجها ينجم يستعملها المدرس في جميع الأنشطة، تواصل شفوي، قراءة، لغة، إنتاج مسرحي، إنتاج كتابي إلى آخره، كل محور تلقى عليه قصة أو زوز. وشكرا معنا للخاصة للأولياء اللي تعاونوا معنا برشا.
4: أيوة فقط سعادل سمين
5: الذكاء
4: التلمذات اللي يشاركوا معاك سميهم لنا حتى نوجه لهم تحية ونعدهم أنه وقت بعد ما يتسلموا الجائزة بقدرة ربي يكونوا في تواصل مباشر معهم إن شاء الله.
5: تفضل. عندي هما 17 قصة. عندي 14 قصة أنتجتها بنتي أريج رداوي بطبيعة الحال أنا نوجه فيها.
4: صحيح.
5: ثم ثلاثة قصص أنتجها من التلميذ المتميز آدم بن علي.
4: ممتاز.
5: وقصتين من إنتاج التلميذة لوجين عمري. بصراحة هما ثلاثة تلامذة من المتفوقين.
4: أي. ما شاء الله. ما شاء الله.
5: متفوقين جدا.
4: ما شاء الله. احنا نعدوهم بمصافحة مباشرة بعد تسلم الجائزة بعد التتويج. هكذا التصويرة متاع التتويج نعملوا بها معها فيديو سمح وهكذا نشجعوهم لمزيد من التفوق لمزيد من التتويجات لأنه صغيرات وين ما تكرمهم وين ما تشكرهم وين ما يقدموا أفضل ما عندهم هكذا ولا سعادة وانت مربي وتعرف.
5: أكيد جدا أكيد أكيد جدا الشكر والتشجيع يخلي العدد المشاركين في المرة القادمة إن شاء الله يزيد
4: والإنتاج
5: يكون أحسن ويكون ذو إفادة لإثراء مكتبة المدرسة أو المكتبة العمومية بالجهة إن شاء الله.
4: إن شاء الله موفقين. شكرا لك سعاد الرداوي. شكرا لك على كل التفاصيل هذه. ألف مبروك التتويج مرة أخرى ولنا لقاء بقدرة الله بعد التتويج الكبير في الرجيش كما قلت. شكرا سعاد الرداوي.

0: إذاعة قفصة في أم العرايس على 89.2
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد ظهر اليوم في تنفيذ مبادرة إنسانية تتمثل في توفير وإيصال كميات من الماء صالح للشرب لفائدة المتساكنين بالمناطق التي تشهد انقطاعا في التزود بالمياه دعما لمجهودات الدولة وتضامنا مع المواطنين خلال موجة الحر. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية وذلك لمعاضدة مجهودة الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. وقد خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس ويستعملون مولدات الأكسجين وذلك لنقلهم من المستشفيات. كما خصصت مولدات كهربائية لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم في أحسن الظروف. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 من جويلية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وإعادة نشرها. كما حثت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدماتها. أعلنت أكسيوس أن واشنطن ولندن تخططان لتشكيل تحالف لحماية الملاحة بهرمز. ونقلت عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاجتماع قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 94.9.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

جيت نعوم الموج قلبني الغنية بصوت وليد الصالحي الفنان التونسي وليد الصالحي الملقب بالارتيست وخذينا معه مواد وحبينا يكون معنا في المباشر باش نقدموا جديده الفني باش نقدموا مواعيد للمهرجانات للحفلات حتى احبائه وجمهوره يكون حاضر معاه من بكري نحاولوا الاتصال بما من مجيب ان شاء الله نقولوا المانع اخير ولكن هذايا ما يمنعناش باش نقدموا جديد وليد صالحي.

احنا ناس في طبيعتنا لن تاجر ولن سمس ربع عشرين.

0: معكم يتواصل اللقاء مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. بكري شوية قلت لكم ونص نبدأ ناخذ في المكالمات مع التزامات ضيوفنا، تسامحونا شوية المعذرة، هذيك هي ظروف المباشر كيف ما نقول. ومرحبا بكم للمشاركة معنا في مسابقتنا، ونسألوا على عدد المهرجانات المبرمجة بولاية قفصة مختلف معتمديتها مناطقها لهذه الصائفة، صائفة 2026. مرحبا بكم المشاركة معنا عبر صفحة رسمية وإلا بالتليفون. حاضر معنا تليفون، سلامة ومرحبا.
1: مرحبا بك أختي.
0: الله يخليك، مرحبا.
1: الصوت إن شاء الله ينورك.
0: الله يخليك، ذكرني بالاسم. سي ألو.
1: أخوك عيسى يا رمرومة.
0: مرحبا بك سي عيسى، شنو حوالك يا سي عيسى؟
1: يا ودي لبس عليك بالله.
0: يفضلك الصوت ضاع مني جملة، شنو حوالك شنو حوال العائلة؟
1: ما ديما نقول يا رمرومة سلمولي عليها، ديما نتذكر فيها.
0: يفضلك يوصل إسلامك، يوصل.
1: وبنتي لك نعزوك ياسر ونقدروك مجمع لك، والله يبارك
0: عيشك عيشك،
1: بس خانة ومبروك استوديو جديد
0: عيشك. الله يخليك. قل لي سي عيسى، عيشك. قل لي سي عيسى، تشارك معنا في المسابقة؟
1: لا انا اعطيني صالحة، والله يرحم والديك.
0: صالحة صالحة، اعطيني
1: صالحة مع العزاب ويرحم والديك.
0: الله يخليك، الله يخليك، شكرا ليك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. نمشي لي مكلمة اخرى. عسلامة ومرحبا.
2: الو، اهلا بيك.
0: مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
2: عزيزة فجرة ومثلو، نقدم لك تحية وكل لك تحية من جماعة مثلو.
0: يوصل سلمي عليهم الكل، على المثلوي الكل، يعطيك الصحة يا عزيزة.
2: من واحدة عزيزتي إذا قريبتي أمس تقول لي سلمنا على مريومة برشا برشا برشا، اسمع عايشة فجرة.
0: يوصل، الله يخليك، يسلمك ويسلمها، يعطيك الصحة. باهي يا عزيزة، عطينا بالنسبة ليك المسابقة ومن بعد اختارينا أغنية نسمعوها مع بعضنا إن شاء الله.
2: 18
0: المهرجان. باهي، والغناية
2: والغناية تاع جورج وصوف. انت غيرهم، خاطر انت ما بكمش حتى واحد غيرك
0: بالمعلقه. يخليك يخليك، شكرا ليك يا عزيزه، شكرا ليك. مكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا. مرحبا. عسلامه.
3: مساء الفل والورد والياسمين، يا احلى ورده.
0: يفضلك يا احلى ياسمينه، شكرا ليك. شكون معانا؟
3: معاك رؤى مرقي.
0: مرحبا بك يا رؤى. رؤى ميسالش تعطيني اللقب.
3: لقبي سياحي، اما مانيش باش نشارك في المسابقه. راه
0: باهي، مالا بشاركي في الغنيات.
3: باش نشارك في الغنيات، ولا راني ما عينيش في الفلوس، عيني في صوتكم المزيانه.
0: الله يخليك، الله يخليك، شكرا ليك يا رؤى. مالا الغنيه اللي تحكي على رؤى؟ انا هي
3: والله انا ماذا بيا اي غنيه، ولا تو نحب غنيه الفاضل شاكر محمد شاكر، كيفك عفرائي.
0: حلوه الغنيه، حلوه الغنيه. باهي يا رؤى، ان شاء الله ديما تبقي مستمع وفيه لينا. شكرا ليك، شكرا للتحيه المزيانه يا رؤى. نمشي لمكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا.
4: اهلا، عسلامه ريما.
0: مرحبا بيك. مرحبا.
4: عايش كريمة التحفونة، ديما نقول كريمة التحفونة ربح من القصرين.
0: مرحبا بيك مدام ربح، مرحبا بيك يا ربح، ومرحبا بالقصرين. شنو هو الطقس في القصرين؟ خير من قفصة ولا
4: سخونة؟
0: سخونة
4: لا والله، بردة شوية يعني، ان شاء الله نقولوا برد علينا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ذكريني باللقب مدام ربح.
4: ربح يحيوي، و18 مهرجان.
0: اي
4: والله ماذا بيا ان كنت ناسي افكرك.
0: ان كنت ناسي، حلوة الأغنية الحقيقة.
4: هدى سلطان.
0: شكرا ليك، شكرا ليك ربح، شكرا ليك. مو كلمة أخرى. مرحبا.
5: ألو،
0: عسلامة.
5: أهلا مرمومة، عسلامة بنتي لباس.
0: يفضلك، مرحبا بيك.
5: الله يخليك، محمد البشير بحثي من الدوالي.
0: مرحبا بيك سي محمد البشير، مرحبا بيك.
5: أهلا، وينك لباس؟
0: يفضلك، شنو حوالكم في السخانة؟
5: والله هان تعبتني شوي، ما هو أنا واللي فات اللي فات 75 سنة ريم بنتي. أنا صيالي، أنا منتهى.
0: اللطف عليكم، إن شاء الله ديما منورين، إن شاء الله ربي يفضلكم ويربي يحفظكم.
5: أخيتي ظهر لي 18
0: المهرجان. إي
5: المهرجان، وصباح بخري اذا كان امكن، اذا كان امكن تحطينا غنية تاع اي غنية لصباح فخري.
0: يظهر لي هذه المرة الثانية يختاروا صباح فخري. باهي يا سيدي. يعني فهد بلاي
5: بكري شوي. صباح فخري. لا يجي ثلاثة ولا أربع مرات نقول لك عليه.
0: باهي إن شاء الله اليوم نسمعه. إن شاء الله مع القرعة إن شاء الله اليوم نسمعه صباح فخري. يعطيك الصحة سي محمد البشير. شكرا ليك. مكلمة أخرى إذا كان فما الأزهر. عسلامة. عسلامة مرحبا.
6: نعم.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. شكون معانا؟
6: الفاضل مسعي من المتلوي.
0: سي الفاضل مسعي من المتلوي. مرحبا بيك سي الفاضل.
6: نطلبنا للمهرجان الله يرحم والديك اغنيه محمد النصري تاع الوالده سلامي على حمل كبير.
0: محمد النصري هكا.
6: محمد النصري
0: الغنية على الوالده.
6: على الوالده.
0: باه باه يا سي الفاضل.
6: الله يرحم والديك.
0: شكرا ليك سي الفاضل. يعطيك الصحه. مكالمه اخرى. عسلامه.
6: عسلامة اختيرين.
0: مرحبا بيك.
6: معك محمد البحري من متلوي.
0: مرحبا بيك سي محمد البحري. مرحبا بيك.
6: تحية ليك والفريق العامل معك وكيف مستمعي إذاعة قصة.
0: شكرا شكرا ليك. إذا كان عندك بالشركة معنا في المسابقة عندك إجابة.
6: 18 المهرجان في قصة.
0: باهي يا سيدي. والغناية سي محمد.
6: والغناية أنا بحال نحسها لا تستقيم الحكاية بحكم إن باش نطلب اغنية فيروز نسم علينا هوا لكن ينسم علينا كان الشيء.
0: ان شاء الله ينسم علينا. ان شاء الله ينسم علينا.
6: ان شاء الله بداية الاسبوع القادم معناها بس
0: يا رب يا رب نقولوا كان يا رب يفرج علينا.
6: عادة نسمعها في الصباح لكن نحب نسمعها.
0: هي سيدة كل الاوقات فيروز. سيدة كل الاوقات نسمعها في الليل ونسمعها. ايوه ايوه يعطيك الصحة. شكرا للاختيار سي محمد. شكرا ليك. مرحبا بكم. مازالت عنا مكالمة. مرحبا. عسلامة.
7: عسلامة أخت مريم. مساء الخير أختي.
0: مساء الورد. مساء الخير. مرحبا بيك.
7: مساء خيرات. مساء تألق يا مريم.
0: شكرا ليك. ريم ريم ريم
7: ريم ريم ريم محمد.
0: الله يخليك. كون معنا
7: فيصل من قفصة. مساء قفصة.
0: مرحبا.
7: مساء قفصة.
0: فيصل اللقب. فيصل
7: شعبان. شعبان
0: شعبان. مرحبا بيك شعبان. سي فيصل مرحبا بيك.
7: الله يبارك.
0: مرحبا بالكسار الكل. تفضل سي فيصل.
7: الله يبارك. 18 مهرجان ويا القفصة. ربي أرجوك أرجوك غنية فهد بلال وفي شيفور.
0: فهد
7: في شيفور. ربي
0: باهي باهي.
7: أحسن غنية تاع فهد بلال.
0: باهي.
7: الله يبارك لك.
0: يبارك في عمرك. شكرا ليك. شكرا ليك سي فيصل. شكرا ليك. هكا خذينا الدفعة هذه من المكالمات الهاتفية. بعد شوية يجينا زميلنا عادل البدوي من قسم الرياضة في فلاش سبور.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم. فلاش سبور.
1: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. أعلمت هيئة الدرجة الأولى كافة النوادي المعنية أنه آخر أجل لإتمام الشروط القانونية الخاصة بإسناد إجازات المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وخاصة شرط الخلاص النهائي أو التسوية للديون المتخذة بذمتها، وقد حدد يوم 10 أوت 2026، ويأتي تحديد الأجل المذكور لغاية ترك المجال للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة في صورة رفض إسناد الإجازة طبقا للفصل 12 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بإسناد الإجازات الأندية المشاركة في البطولة الوطنية، مع احترام نظام انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027. تمكنت إدارة نجم المتلوي من التعاقد مع ظهير الأيسر أسامة الهيشي لاعب الترجي الرياضي التونسي ومستقبل الاستماع سابقا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ويشغل اللاعب أسامة الهيشي خطة ظهير أيسر، وبذلك يكون أول انتداب جديد لهذا الموسم في نجم المتلوي. أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعاقده بصفة رسمية مع لاعب الوسط الهجومي أشرف بن ضياف قادما من ترجي جرجيس لمدة 2 مواسم بقيمة 100,000 دينار. ومن جانبه أوضح ترجي جرجيس أن عملية انتقال بن ضياف تمت عن طريق تفعيل البند التسريحي الموجود في عقد اللاعب، للإشارة أنه بن ضياف لعب الموسم الفارط 28 مقابلة سجل خلالها 6 أهداف. أعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن غلق ملف تجديد عقد محمد يوسف البليلي بصفة نهائية، وذكرت هيئة المديرة الترجي الرياضي التونسي بأنه تم تواصل اتفاق مبدئي يقضي بتجديد عقده لمدة 2 موسمين إضافيين، إلا أن اللاعب لم يحضر في الموعد المتفق عليه، ورغم تجديد موعد ثاني لكن اللاعب تخلف كذلك للمرة الثانية. وأعلمت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي جماهيرها أنها شرعت في دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات بما يتماشى مع رؤية الإطار الفني. اقترب المهاجم إبراهيم السويسي من مغادرة الاتحاد الرياضي المونستيري نحو تجربة احترافية جديدة في الدوري القطري من بوابة فريق سيمير، مع الاتفاق على تفاصيل الانتقال، علما أن عقده مع الاتحاد ينتهي الموسم القادم. من جهة أخرى، يدخل الاتحاد المونستيري في تربص إعدادي مغلق في عين دراهم، وذلك خلال فترة ممتدة من 26 جويلية إلى غاية 6 أوت 2026، استعداد لانطلاق البطولة الجديدة. أعلن الأمل الرياضي بحمام سوسة الصاعد حديثا إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تعاقده مع المهاجم أيمن الزين البالغ من العمر 32 عام لمدة 2 موسمين قادما من سيكيك الحديدة الصفاقسي، في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الحارس شرف الدين نصر اللي. تلقى الأولمبي البلجي مراسلة رسمية من محكمة التحكيم الرياضي بلوزان تفيد بإغلاق الملف الإجرائي للقضية المقامة ضد الفريق وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم من قبل الملعب التونسي. وتضمنت المراسلة الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية أمر غلق الإجراءات الصادرة عن رئيسة غرفة الاستئناف ليسدل بذلك الستار نهائيا على هذا النزاع، للإشارة أن الملعب التونسي توجه إلى التاس بعد هزمه الجزائيين أمام الأولمبي البلجي بسبب تشريكه لخمسة لاعبين أجانب على أرضية الملعب في نفس الوقت. حددت محكمة التحكيم الرياضي يوم 8 أكتوبر المقبل موعد جديد لعقد جلسة للاستماع بالقضية المتعلقة بنهائي كأس أمم أفريقيا لجمع المنتخبين السنغالي والمغربي، وذلك في إطار النظر في الطعن المقدم بشأن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى مختلف الأطراف المعنية مع تمكين اللجان القانونية للمنتخبين من تقديم مذكراتها ودفوعها قبل حجز الملف للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في وقت لاحق. نهاية فلاش سبور، مع أجمل تحية عادل المدير، إلى اللقاء.
0: Flash Sport.

أجوينا ما زلت متواصلة معكم في نسمة صيف. بالنسبة لركن غنية تحكي عليك، اخترنا لكم مقاطع من غنيات اللي ناس اختارت انها تشارك معنا فقط على جال الغنيات. باقي الغنيات باش نبرمجوهم غدوة ان شاء الله في نسمة صيف. مالا ثلاثة غنيات باش نسمعوا مقطع من صالحة، وباش نسمعوا محمد المناصري، وباش نسمعوا فهد بلين في كوكتيل مختار من غنية تحكي عليك، ولكن هذا الكل بعد الأذان.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
1: بجد. نسمة صيف. نسمة صيف.
3: الأغنية اللي تحكي عليك. الأغنية اللي تحكي عليك. الأغنية

وقف صلحنا يا عيني وقف صلحنا. نصرنا محبوب القلب والمشوار بعيد، يا وهلي يا وهلي من الحب نراها نوبة جيد. نصرنا محبوب القلب

بما بتقضها على نص الدرب تروح وتقطعنها وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا.

0: كانت هذه جولتنا في غناية تحكي عليك. اسمعنا كوكتيل معناها خطر برشا فيكم طلبونا مش لغاية المشاركة في المسابقة فقط لغاية أنهم يختاروا معنا الغناية وكانت هذه جولتنا. وما تنسوش قدوة زادة باش نبرمج جملة الغنيات اللي اخترتوها اليوم في غناية تحكي عليك وتكون حاضرة معنا وتختارونا طبعا باقة أخرى من الأغنيات. نوصل توا إلى حل المسابقة الهاتفية وصحيح عدد المهرجانات في مختلف معتمديات ومن المناطق في ولاية قفصة 18 مهرجان موزع على مختلف المناطق والمعتمديات. وبعد عملية القرعة يترشح معنا سي محمد البشير بحري يترشح معنا للدور النهائي والقرعة النهائية اليوم الأحد. وبعد القرعة يوم الأحد تكون فائز بجائزة مهدات من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. فقرتنا الأخرانية هي جولة تونسي، نرجع إلى التراث التونسي والأجواء التونسية. إن شاء الله لكلكم تكون أيامكم أفراح وكلكم تكونوا متمتعين بالصحة والعافية. استحفظوا على روحكم بالباهي مع موجة الحر. عطيناكم جملة من النصائح، تبعوا نصائح اللي نقدموها لكم على موجاتنا ومختلف الخدمات اللي نقدموها. مع ارتفاع درجات الحرارة احنا رانا على يقظة تامة، نستضيف أهل الاختصاص من أطباء من خبراء على الطقس ونعطوكم كل المعطيات وكل ما هو جديد. في تواصل دائما مع أهل الاختصاص سواء المعهد الوطني للرصد الجوي قلت خبراء والدكاترة والأطباء طبعا قدموا لكم النصيحة. شكري الكبير الكامل للفريق اللي أثث معنا اليوم من نسمة صيف. ملتقايا بكم يتجدد غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة مع فقرات أخرى. دمتم أوفياء ونخليكم مع جونة تونسي.
1: جونة تونسي.

0: قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تستعد مندوبية المرأة بولاية سيدي بوزيد بالشراكة مع المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتنظيم فعاليات الدورة الجهوية من المبادرة الوطنية ناجحات بلادي بداية من 10 أوت المقبل بهدف ترسيخ ثقافة الاعتراف بكفاءة المرأة التونسية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تواصلت لأيام مع تحول الطائرات الهوائية إلى القطاع الشمالي. أوضح المعهد في نشرة متابعة للوضع الجوي أن درجات الحرارة ستعود ارتفاعا نسبيا، ومن المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى يوم غد السبت 47 درجة بقبيلة و 46 درجة بتوزر، فيما تتراوح بين 34 و 44 درجة بقية الجهات. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت بدعوى القيام بأشغال الصيانة. شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من البلاد لمعاضدة المجهودات الوطنية في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء. فالعالم شنت الولايات المتحدة هذه الليلة موجة جديدة من الضربات على إيران ردت على إثرها طهران باستهدافات جديدة في منطقة الخليج، فيما فتح الحلفاء الحوثيون اليمنيون جبهة جديدة للحرب في البحر الأحمر. إلى الملتقى بإذن الله.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8 تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم الحلول التقنية لاسترجاع الصور المحذوفة. بضغطة زر واحدة على وجه الخطأ قد تحذف ألبوم صور يختزل ذكريات سنوات. فهل هذا يعني أن الصور ضاعت إلى الأبد أو أن هناك طرق تقنية لإنقاذ الموقف؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبك عايشك، تحية المستمعين إذاعة قفصة مرة أخرى في موضوع جديد اللي هي الخطوات الصحيحة لاسترجاع الصور المحذوفة. احنا في العادة حتى عن طريق الخطأ نجم نحذف صور فيها ذكريات نتاعنا، صور نتاع وثائق رسمية مهمة. احنا باش نعطوا الخطوات الصحيحة اللي تمكننا من استعادة تصور هذه. الخطوة الأولى، إذا ما زلت دوب ما عملت حذف، نمشي لسلة المحذوفات، أكل بوبالة ذيك الموجودة في الهاتف ولا في

0: يبحثوا، حل تطبيق جوجل فوتو، ثم سلة المهملات اللي موجودة في الأندرويد ولا في الايفون نسموهم اللي زاد كيف كيف سلة المهملات، ألبوم المحذوفة مؤخرا ولا الصور المحذوفة مؤخرا recently deleted. إذا كانت الصور موجودة في سلة المهملات كسوسوا الأندرويد ولا الايفون نجم نقوموا بالريستور ولا استعادة ولا ريستوري ليماج ولا الفوتو، تعاود تصوير هذيك استعادة نتاعها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا ما عادش موجودة في سلة المهملات وقمنا بحذفها زادة من سلة المهملات شنو نعملو؟ الخطوة الثانية نشوفو اسكو النسخة ذيك موجودة في السحاب الرقمي ولا، يعني عندنا منها نسخة احتياطية ولا، نشوفو في جوجل فوتو ولا اي كلاود فوتو، إذا كانت النسخ الاحتياطي مفعل وقتها نلقوها. الخطوة الثالثة، إذا التصويرة ملقيناهاش لا في سلة المهملات ولا موجودة في النسخة الاحتياطية، وقتها نجربوا بعض البرامج وإلا التطبيقات اللي احنا نستعملوها لاستعادة البيانات. لكن التنبيه شنو؟ باش تكون نسبة النجاح تاع استرجاع قوية، خاطر نسبة النجاح ديما غير مضمونة. إذا باش تكون نسبة نجاح كبيرة يعتمد أول حاجة على استعمالك أنت للهاتف، يعني إذا صي صار أن ضيعنا التصويرة ما نقوموش باستعمال الهاتف، نحاول نستعمل تطبيقات مثبتة على الحاسوب باش نعملوا ريكافري ولا ريستوراسيون تاع كل التصاور تاعنا. على الهواتف اندرويد فما تطبيقات وفما برامج نجم نستعملوهم اللي هما ديسك ديجر فوتو ريكافري، اللي هي من اشهر التطبيقات لاستعادة الصور المحذوفة، يعمل دون صلاحية الروت لاسترجاع المحدود ويعطي نتائج افضل مع الروت. فما تطبيقات اخرى كما دي ار دكتور فون داتا ريكافري، هذا نستعملوه في العادة للحاسوب ويمكن من استعادة التصاور نتاعنا في بعض الهواتف الاندرويد. موجود زيادة تطبيقات اخرين بالنسبة للايفون كما دكتور فون داتا ريكافري ولا فون ريسكيو فور اي او اس، هذوما كلها تطبيقات نجم نستعملوهم لاستعادة الملفات والاستعادة التصاور نتاعنا اللي ضاعت. مي لازم نتبعوا، فما نصائح لازم نحترموها لازم نطبقوها، ما نقوموش بتثبيت تطبيقات الاسترجاع على الهاتف نفسه على خاطر وقتها الصور المحذوفة خاطر كانت تشد بلاصة في الميموار. إذا نقوم بتثبيت تطبيقة نجم التطبيقة ذيك تاخذ بلاصة الميموار ذيك، وقتها تضيع علينا البلاصة نتاع الذاكرة وما عادش نجم نسترجع التصاور ذيك. نستخدم الحاسوب كلما أمكن لإجراء عملية الاسترجاع. ديما نذكروا اللي ما فهمش تطبيقة تقوم باسترجاع التصاور بنسبة كبيرة بنسبة 100%، ديما ثم نسبة أقل 80 70 90% من استرجاع التصاور نتاعنا، وإن شاء الله الناس كلها ياخذوا ديما حذرهم ويستعملوا النسخ ولا يقوموا بتفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي عبر جوجل فوتو ولا أي كلاود باش يحافظوا على التصاور نتاعهم. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة، مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. في شارع الفن اليوم الجولة تحملنا إلى ما بين أعمدة البوابة التاريخية لمدينة جرش الأثرية، بين حجارة المدرجات التي تنطق بعبق الإمبراطوريات القديمة. لا يزال صوت الفن يتردد صداه منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، جرش الفنون والثقافة الذي لم يكن مجرد حدث فني عابر على الخارطة الثقافية العربية، بل تحول بمرور العقود إلى سردية وطنية أردنية وجسر ثقافي يربط حضارات الشرق بالغرب، يكرس نفسه كشاهد على صناعة النجومية وصناعة الهوية الثقافية العربية.

البداية من رحم الفكرة، من مبادرة جامعية إلى رعاية ملكية في بداية ثمانينات القرن الماضي، وتحت مظلة جامعة اليرموك، وبوعي ودعم من الحشد الطلابي والأكاديمي الذي آمن ببعث الحياة في المواقع الأثرية، ولدت الفكرة متواضعة كفعاليات جامعية محلية. غير أن النجاح الأول والسريع لفت الأنظار الرسمية لها، وتبنتها وزارة الثقافة الأردنية، وأصبح المهرجان تظاهرة رسمية تحظى برعاية ملكية سامية. الهدف الأساسي منذ البداية لم يكن مجرد تنظيم حفلات غنائية، بل تثمين للقيمة التاريخية البصرية لمدينة جرش أو جرسة الرومانية. تحولت فضاءاتها من مسارح ومدرجات وسهول وسوق قديمة إلى لوحة حية تجمع الموسيقى والمسرح والرقص الفولكلوري والأمسيات الشعرية العربية الفصيحة. كانت الفلسفة مسارح تحتضن التاريخ والفنون.

المسرح الجنوبي هو قلب المهرجان النابض وأيقونته الكبرى، مدرجات رومانية فسيحة تتسع لآلاف المتفرجين. طابع معماري فريد يعد هذا المسرح الامتحان الصعب لأي فنان عربي، فالوقوف عليه شهادة اعتماد جماهيرية كبرى. أما المسرح الشمالي فيعنى أكثر بالفعاليات النخبوية وعروض الأوبرا والمسرحيات ذات الصبغة الثقافية السياسية الجادة الملتزمة الحرة. الساحة البيضوية أو سوق جراسة، مسرح للصوت والضوء، مساحات مفتوحة تحتضن معارض الحرف التقليدية والمترزات لأبناء وبنات المجتمع المحلي. المهرجان شاشة ثقافية مضيئة ورافد اقتصادي وتنموي للمدينة.

هذا المهرجان صنع أمجاد الأغنيات وأمجاد الفنانين كذلك. استمعنا لجورج وصوف في نغم شاع وذاع صيته وحضر في جرش على ركح جرش في حفلة لا تنسى. هذا المهرجان الذي مر بمنعطفات تاريخية وسياسية كثيرة شكلت هويته الثقافية المرنة. أهم دوراته هي دورة التأسيس وما بعدها أواسط الثمانينات عندما صعدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إلى مسرح جرش لأول مرة. في التسعينات كذلك أقيمت دورة حرب الخليج، كانت دورة للتحدي والالتزام القومي. أقيمت هذه الدورة في ظروف إقليمية معقدة للغاية، إبان حرب الخليج، ورغم المعارضة الشديدة لإقامته حينها تم الإصرار على أن يكون، لأن المهرجان حضر آنذاك بشعلة أصرت الإدارة على حضورها، وصبغت المهرجان بنزعة قومية تضامنية مستعينة بفرسان الأغنية العربية الملتزمة مثل جوليا بطرس وماجدة الرومي ومارسيل خليفة آنذاك.

المسرح العربي كان حاضرا بقوة من خلال قامات فنية كبيرة قدمت عروض خالدة لا تنسى. ولا ينسى جرش وقوف الفنان السوري دوريد لحام في مسرحية شقائق النعمان، ولا ينسى حضور الزعيم المصري عادل إمام مع مسرحية الود سيد الشغال. حرص المهرجان على إبراز الفن الأردني الأصيل كذلك بمشاركة دائمة لكبار الفنانين الأردنيين مثل توفيق النمري وسلوى العاص وعمر عبد اللات، وهو من استمعنا له في أولى محطاتنا الغنائية في هذا العدد كيف لا، وهو من تغنى بالتراث الأردني وحاول نشره وتقديمه للجمهور العربي على مسارح عربية عديدة وعريقة على مر السنوات. على هذا المسرح وقفت قامات موسيقية عملاقة عربية جاءت من كل البقاع وتميزت بحضور وبسهرات لا تنسى. فمهرجان جرش له جمهور بمذاق خاص يتطعم الموسيقى يتفاعل معها ويحتفي بالمكان قبل النغم.

مهرجان جرش لم يقتصر على الغناء الفردي، بل تميز باستضافة فرق باليه عالمية من روسيا وأوروبا وفرق فولكلور شعبي من شتى أنحاء العالم. شاركت فيه عديد الفرق الفولكلورية العتيقة والعريقة مثل فرقة نادي الجيل للفولكلور الشرقسي والفرق الشعبية التراثية العربية والأجنبية. كانت جزء ثابت من أجندة المهرجانات السنوية لتعزيز حوار الثقافات بين الشعوب العربية. نستمع إلى بعض الفولكلور الشعبي الشرقسي لفرقة نادي الجيل التي حضرت على ركح جرش في أكثر من موعد.

أثبت مهرجان شارش للثقافة والفنون من دورة إلى أخرى أنه أكثر من مجرد منصة للموسيقى، هو واحة أردنية عربية عالمية تلتقي فيها حضارة الحجر الروماني بروح الفن المعاصر. يبقى شعلة لا تنطفئ في سماء الثقافة تلألأت عليها جواهر الموسيقى ودرر الأصوات العربية.

ولنتحدث عن حضور تونس الخضراء بمبدعيها كرافد أساسي وركن تربي لا غنى عنه في تاريخ مهرجان جرش للثقافة والفنون. الجمهور الأردني ذو ذائقة تربية رفيعة، ولطالما حظي الفن التونسي بتقدير استثنائي على ركح جرش. ومن أبرز الأسماء والفرق التونسية التي كان لها حضور جماهيري كبير أمير الطرب صابر الرباعي عبر دورات متعددة شهدت آخرها واحدة من أضخم الحفلات في تاريخ المسرح الجنوبي، حيث صنفت الحفلة كأحدى أنجح سهرات تلك الدورة. ونتحدث هنا عن الدورة 37، عنق العلم التونسي العلم الأردني على مدرجات جرش في ليلة طربية بامتياز كرم في نهايتها بدرع المهرجان التقطيري. أما شيخ المطربين لطفي بوشناق صفير الإبداع العربي التونسي فشكل صوتا للمواقف الإنسانية والقومية على مسارح جرش ومثل المدرسة التونسية المخضرمة.

الحضور التونسي لم يقتصر على الغناء الفردي فقط، بل امتد ليشتمل الفنون الشعبية والكوريغرافية التي تنقل موروث تونس. وقد سجلت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية حضورا استثنائي من خلال عرض الأصائل بقيادة الفنان عماد عمارة وإنتاج مسرح الأوبرا بتونس. العرض جسد لوحات فنية راقصة تمزج بين الفولكلور البدوي والحضري التونسي، ونال إشادة واسعة من نقاد المهرجان وزواره.

0: قبل الختام لا يمكن أن نتحدث عن حضور فيروز المهاب فوق ركح جرش العظيم، فبعد سنة من الصمت فرضتها الحرب في جنوب لبنان عادت جرش لتفتح أبوابها للفن، واختارت أن تستقبل جمهورها بصوت يشبه الفجر. في تلك الليلة لم يكن المسرح الجنوبي في المدينة الرومانية مجرد خشبة للعروض، بل بدا معبدا للموسيقى والتضامن القومي. آلاف المتفرجين جلسوا بين الأعمدة العتيقة يشاهدون لقاء نادرا بين التاريخ والصوت والأمة وحضور فيروز الرائع. وما إن أطلت فيروز حتى عم صمت مهيب، صمت لا يشبه إلا لحظة الانتظار، انبثاق الضوء من خلف الجبال، وانساب صوتها رقيقا وعميقا ليملأ فضاء جرش بأغنيات حملت الحب والوطن والحنين. لم يكن ذلك الحفل مجرد أمسية فنية، بل كان إعلانا بأن الثقافة أقوى من الحرب، وأن الموسيقى قادرة على إعادة الحياة إلى المدن كما تعيد الأمطار الخضرة إلى الأرض. ارتبط اسم فيروز بمهرجان جرش، وأصبحت واحدة من أكثر المحطات انتظارا ورسوخا في الذاكرة. يرويها من حضرها كما تروى الحكايات الجميلة، ويتناقلها الناس كلما ذكر اسم جرش وذكرت معه، وهي صوت لا يشبه إلا نفسه والأوطان.
1: فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق.

حيث قدرت صابت الفستة خلال الموسم الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي. حذرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني هيئة الصياد إلى ثريا النيفر اليوم من خطورة انقطاع تيار الكهرباء غير المعلن على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. ودعت النيفر شركة تونسية الكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات والعلاج. دعا الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي اليوم في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق خدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية. في العالم استشهد 4 فلسطينيين وقتل عسكريان صهيونيان اليوم قرب بلدة الجنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة إثر تصديها للبلدة لاقتحام نفذه مستوطنون تخلله إطلاق نار. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدا هذا الموضوع لن يكون مطروحا لا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز. شكرا وإلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة ليلا مستمعينا الكرام، أهلا بالجميع.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: تتابعون في هذا الموعد الإخباري المفصل. تنظيم دروس مجانية في اللغة العربية لفائدة أبناء تونسيين المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن خلال عطلة الصيف. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي برمجة قطع كلي للتيار الكهربائي يوم غد السبت بجميع جهات البلاد. استشهاد 4 فلسطينيين في تصدي أهالي مدينة نابلس بالضفة الغربية لاقتحام مستوطنين للمنطقة بدعم من جيش الاحتلال.

0: الخارج والعائدين إلى أرض الوطن دورة 31 تتزامن مع العطلة الصيفية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج، وانطلقت من نهار 13 جويلية حتى 14 أوت إن شاء الله، وذلك بالمراكز اللي فيها أكثر كثافة مهجرية واللي هما معتمدين قفصة الجنوبية بمقر المندوبية الجهوية لزوا تونسينا بالخارج بحي الشباب، معتمدين الرديف بمدرسة الابتدائية الفوز بالرديف، ومنطقة ثالثة هي معتمدين الكتار مدرسة أحمد التيري بالكتار. دروس تكون حضوريا في المراكز هذه وإلا عن طريق رابط قدموا الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، تصلوا بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية أو بالمندوبية الجهوية لزوا تونسينا بالخارج على الرقم التالي 76225570، ولا عن طريق البريد الإلكتروني للمندوبية الجهوية لديوان تونسينا بالخارج otu.gafsa@otu.nat.tn. الحقيقة فمش برشا حضور، اللي سخانة لأيامات التالي كلها سخونة برشا، وتم التركيز أكثر على الرابط الإلكتروني هذا اللي نجم المدور معناها الراغبين في التسجيل في الدروس عن بعد، واللي انطلقت فيه الإدارة العامة لديوان تونسينا بالخارج دوا عنا 3 سنوات بدينا فيه، والحق لقى إقبال أكثر من الحضوري.
1: يترفق تنظيم الدورة 42 من مهرجان الجواد العربي الأصيل بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيدة بصعوبات عديدة، من بين عدم إمكانية استغلال مضمار الخيل، إلى جانب التأخير في تقديم التراخيص المتعلقة باستغلال بعض الفضاءات العمومية. أكثر توضيحات مع سامي الغابري مدير مهرجان الجواد العربي الأصيل بالمكناسي.
2: دورة 41-42 تم لمهم مع بعضهم، نظرا دورة في 2025 ما تقامتش نظرا لظروف نتاع التراخيص على الفضاءات. رغم هذه مطالب تقدمت من عام الأول التراخيص التو ما تحصلنا عليهم، جانا الترخيص الوحيد نتاع ميدان سباق الخيل لأنه فيه احترازات من الحماية المدنية يقولون أجلنا نحن، بما أنه العروض الفنية المدعومة ما نجموش نأجلوها، إذا أجلناها تفسخ، ننتظر في تراخيص نتاع استغلال فضاء سواء قاع المغطاة سواء دار ثقافة سواء الملعب البلدي، يعطونا ترخيص باش نقوم به على الأقل العروض اللي هي إذا فات الصيف تلغى، عروض ثقافية نظرا للمواطنين وخاصة في السخانة الشديدة هذه وفي الظروف الصعيبة، وهم الكل متعطشين المهرجان واللي دايمون في المهرجان ما نحبوش المهرجان يلتغى، على الأقل نعملوا العروض الثقافية. نحن توّد في نسن وفي التراخيص اللي هي تعطينا الحق باش نستغلوا الفضاءات مثلا دار ثقافة القاع المغطاة أو إذا ما أمكن حتى الملعب البلدي، مع أنه نحن بما كنا نأجل العروض الأخرى نحاولوش نأخذ عرض أخر، إحنا نأجل العروض الفروسية وحفل الافتتاح وحفل الاختتام نظرا جتنا المراسلة الوحيدة الترخيص جانا السلبي الوحيد هو شريك سباق الخيل، قلنا راني تم احترازات متاع الحماية المدنية فنرفع الاحترازات يلزمني نتدخل في الفضاء بالتصليح، هذا قالوا لي يتطلب شوي وقت خلونا من هنا آخر سبتمبر نجموا نعملوا هالإصلاحات هذه ويكون جاهز الميدان للاستغلال. نفس الشيء نحن نبيتات سواء نبيتات التربية والتعليم التو مخلينا فيهم ترخيص، وعنا المراكز تكوين مهني عنا فيهم عقد شراكة يتجدد كل سنة، نحن نستغل الفضاءات لاستضافة الضيوف اللي يحضر سواء ضيوف شرف سواء ضيوف مشاركين، تو وعود باش يجون حتى من الأردن، يجون من المغرب من الجزائر من ليبيا وحتى من الأردن.
1: أثر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الأخيرة والتي تمر بها البلاد حاليا استياء المواطنين بمعتمدي تدقيش من ولاية توزر، عدد منهم تحدثوا لوحيد مبارك.
3: بالنسبة لانقطاع التيار الكهربائي راه أثقل كهنا برشا برشا برشا، شنو ذنب الصغار الرض وشنو ذنب الناس المرضى بالأمراض المزمن وشنو ذنب برشا عبيد معناها تخدم الضوء بالنسبة لها هي حاجة ضرورية على خاطر حتى انقطاع التيار الكهربائي راه ماهوش باش يقص ربع ساعة ولا نصف ساعة ويرجع، راهو ساعات يضرب الساعتين ويقص لك أكثر من مرة، حتى أمور نفسانية الناس كلها تعبت، شباب كبار صغار كل وضعيات بالحق توجع على رانا بالحق مؤمنين بالشيء اللي صاير وضعية البلاد، لكن نحاول حتى يقص الضوء ما يقصش بالساعتين وبثلاثة سوايع برش، فما برشا عبيد ربما في جدارها فزدت الكلوماتيزرات ما عادش تخدم، حتى الكلوماتيزر كي يرجع باش يخدم يرجع ضعيف على الاخر. نطلبوا اهم حاجه اللي حتى في صوره ما باش يقص الضوء الى جانب انه باش يعلمون يحاول انقطاع التيار يكون اقل، يعني كي باش تقص لسبعة او ثمانية مرات راهو برش، ومش المشكله ثم انك تقص راهو يبقى بساعه وبالساعه ونص وبالساعتين. تصور احنا في الجنوب راهو بالنسبه لنا درجه الحراره 47 48 49 كيلك على من

0: معناها كريز وللمحاسن، معناها راهي حراره مش عاديه، راهو تعدى علينا طقس كما الليل كما النهار.
1: واللي لاحظناه زاد ان القسان قسان مش هذا معناها بلاصه، احنا عندنا خط للوديان خاصه ما جنبي تجيش خط الوديان وحي حسناوي في الجيش يخص علينا بالسبعه وثمانيه مرات في النهار، ولكن بلايص اخرى يخص عليها ساعه وساعتين. نتحملوا المسؤولين في الكل ونتحملوا الضغط الناس الكل، مش مشكله الناس كل شويه شويه نتحملوا مع بعضنا، اما باش تجي تميز لي بلاصه على بلاصه مش منطقه مش لوجيك. هنا ما طلبناش حد شيء، طلبنا وقفتنا الاحتجاجيه كانت سلميه، احنا مانيش طالبين حد شيء، احنا طالبين ان القسان الضوء يكون عادل. نعرف كما ضغط على الشبكه تحملوه الناس الكل، لكن بالمساواه، مش بلاصه تخص عليها اربع سوايع او بلاصه ما تخص عليها جمله من التفصيل. كل شيء يزيد يشنجنا اكثر، انا مسمى غموض، ما فماش بيانات ولا توضيحات من السلطات ولا الادارات المعنيه بالشيء هذا، واضحه نافذه بابيه مانيش عارفين. معناها كل مره تسمع اجابه منهم انا مانيش فاهمين شنو، على الاقل يوضحوا لنا الراي يحطونا في الاطار.
2: وفيما يتعلق بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بشان درجات الحرارة، توقع المعهد أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى المستويات العادية، وذلك بعد موجة حرارة تتواصل نهاية هذا الأسبوع مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. أوضح المعهد في نشرة متابعة للوضع الجوي أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت والأحد خاصة بالشمال، ومنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى يوم غد السبت 47 درجة بقبيلية و 46 درجة بتوزر، فيما تتراوح بين 34 و 44 درجة بقية الجهات. أما يوم الأحد فمن المتوقع أن تسجل توزر أعلى درجة حرارة في حدود 49 درجة، تليها قبيلية ب 48 درجة، في حين تبلغ 46 درجة بقفصة وتطاوين، وتتراوح بين 35 و 44 درجة ببقية جهات البلاد. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد بعد القيام بإشغال صيانة. وأكدت الشركة أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، ودعت المواطنين عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها، كما حثت الحرفاء وسائل الإعلام على اعتماد البلاغات الصادرة عن هذه الشركة. حضرت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر اليوم من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية، ودعت في تصريح الإذاعة الوطنية شركة تونسية الكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. التفاصيل مع الكاتبة العامة للمجلس الوطني هيئة الصيادلة ثريا النيفر.
3: أدوية ثم فيهم أنواع، ثم أدوية يتحطوا في الفريجيدير يعرفوهم التوانسة الكل يستعملوهم التوانسة الكل، هذوك في الانقطاع المتواتر للكهرباء ينجموا يتأثروا ولو معاش إفكاس. دونك هذاك علاش راسلت ستيك باش تعطينا المعلومة قبل، باش تكون ثم باش تاخذوا حذرنا باش الدوان نقدروا نحافظوا عليه بالجوده الجوده اللازمه. فماش تفاعل من ستيك وما نلومهاش في الظروف هذيا، ما نحاولوا نقعدوا نسعوا نعملوا شي نعاودوا نشوفوا مره اخرى اموا المعلومه اللي فهمها اثنين يعني قاعدوا يقوموا بمجهودات كبيره ياخذوا في الاحتياطات وحدهم باش يخليوا الدوان هذوك يحافظوا عليهم في التمبيراتور اللازمه. راست هيئه الصيادله الصيدليه المركزيه ومازلنا ننتظروا جواب منها هي. دونك الدويات اللي يجوا من برا والتمبيراتور نتاعهم بين 2 و 8 دوغري، دونك هي عندها علاقه بالمزود، طلبنا منها باش تطلب المزود المخابر الاجنبيه وتعطينا اكثر دقه قداش ينجم يصبروا الدويات في حاله كيما هكايا كا باغ كا دوي باغ دوي، باش نجموا احنا نعطيوهم للصيادله وياخذوا الحاجات اللازمه اللي لازم ياخذوها. احنا نحكيو على الصيادله في كامل الجمهوريه التونسيه، ونحكيو زاد كيف كيف على الصيادله الموزعين بالجمله اللي يجيبوا الدويات للصيدليات تبيع بالتفصيل، حتى دونك عندهم مخازن تبريد وحفظ الادويه، ما ننساوش زاد مخابر التحاليل الطبيه تاثروا على خاطر اللي بخيرات ما يتحطوا في الفريجيدير، زاد كيف كيف عندهم ماكينات يعملوا بهم الاختبارات ضربوا بالضبط. ساعات المعلومه ولو بسيطه تنجم تعاوننا قداش باش نقصوا وقداش باش نقصوا باش احنا ناخذوا الخطط المستقبليه والاستباقيه ونضمنوا معناها استمراريه العلاج استمراريه الخدمات.
2: شرع الهلال الأحمر التونسي في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من البلاد لمعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة موجة الحر وانقطاع الماء. وخص الهلال الأحمر أسطول من السيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين المكثفة، وذلك لنقل من المستشفيات، كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم. إلى أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وقتل عسكريان صهيونان اليوم قرب بلدة الجنوب غرب مدينة نابلس والضفة الغربية المحتلة إثر تصديها للبلدة لاقتحام نفذه مستوطنون بدعم من جيش الاحتلال. وفرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا مشددا على البلدة الفلسطينية ومدينة نابلس بكاملها، حيث أصدر رئيس وزراء حكومة الاحتلال أوامر الجيش بتنفيذ عملية واسعة في المنطقة. قالت مصادر دبلوماسية أن زيارة الوفد العماني لطهران اليوم كانت مجدية إلى حد كبير، وأن المفاوضات تسير بصورة جيدة بما يعزز احتمال احتواء التصعيد وتراجع فرص اتساع الحرب. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، لكن التفاوض متواصل لحد الآن، وأشار أنه لم يتخذ قرار بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة على إيران أو مواصلة المسار التفاوضي. إلى التذكير بعنوين نشرة العاشرة في هذه الليلة، تنظيم دروس مجانية في اللغة العربية لأبناء التونسيين المقيمين بالخارج العائدين إلى أرض الوطن خلال عطلة الصيف. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي برمجة قطع كل للتيار الكهربائي يوم غد السبت بجميع جهات البلاد. استشهدوا 4 فلسطينيين في تصدي أهالي مدينة نابلس بالضفة الغربية لاقتحام مستوطنين للمنطقة بدعم من جيش الاحتلال. إلى الملتقى بإذن الله.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: استقبل يومك،
7: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
6: ديماري ولبنية زينة،
7: معكم تضوى المراية.
6: تبعني تربح
7: معايا، سافر مع الموسيقى.
6: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
7: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
8: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
7: النغمة اللي ترد الروح.
6: مبروك اللي فرحك يفرحني،
7: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
6: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
8: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
7: معكم تضوى المراية. فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

مستمعينا الكرام مساء الخير، اهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة في برنامج باقة ورد. تحية لكم الكل، اكيد برشا سخانة ولكن اكيد فترة وتعدي في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في كل الجهات. في باقة ورد نعملوا طلالة دائما على كل المجالات، نعملوا طلالة اليوم على الشباب رانيا رضواني، نحكو أكثر على عمل أكثر منه رجالي، ولكن في الفترة الأخيرة ثم نساء اقتحمنا ميادين وفي الحقيقة كانت حكرا على الرجال في السابق، ولكن أيضا ثم تميز واندفاع ونجاحات. نحكو على قصة رانيا رضواني، شابة أصيلة المتلوي من ولاية قفصة، مختصة في توصيل وربط خيوط التيار الكهربائي. نعرف الفترة دي الخدمة الكل على ستيك، وشفنا تصاور يعطيهم الصحة على الخدمة الكبيرة في عدد من الجهات، ولكن هذا هو الوضع. اليوم نحيو الأعوان أعوان ستيك من خلال حضور رانيا الرضواني، مختصة في توصيل وربط خطوط التيار الكهربائي. نحكو أيضا على قصة نجاح سماح عبداللاوي من سيدي بوزيد، نحكو على التميز في مجال التكنولوجيا والعمل الجمعية، نحكو على التتويجات بالجملة محليا ووطنيا. كي تتصفح السيرة الذاتية لسماح عبداللاوي تلقاها موجودة في برشا مجالات، تميز كبير. هذاك علاش تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج باقة ورد. نحكو أيضا على صناعة المحتوى اليوم، صناعة المحتوى اللي هي توندونس في العالم الكل. قبلها نحكو على تكوين في مجال الصحافة في المجال هذا، نحكو على من الصحافة الأكاديمية إلى إنتاج المحتوى وصناعة المحتوى. في اليوم قصة نجاح الشاب سالم العمري، أصيل ولاية قبيلي، صحفي وصانع محتوى مختص في إنتاج مضامين مختلفة وذات جودة. يكونوا ضيوفنا اليوم إن شاء الله في برنامج باقة ورد. تحياتنا لكل زملائنا لأمن هذا المعاد المباشر، زميلتنا رضيا العياري في الإخراج الفني، زميلنا هادي غويل في الإخراج الرقمي، وزميلنا كمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية. هذه تحياتي رياض الحضوري، مرحبا بكم، نتواصل بعد قليل.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

افتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بالجميع. 30 دقيقة بعد العشرة تتواصلوا معنا عبر موجة إذاعة قفصة في باقة ورد. باقة ورد خصوها تحية لكل المبدعين، لكل الناجحين، ولكل العاملين بالفكر والساعد المتميزين في الحقيقة، واللي تغلبوا على برشا صعوبات. اليوم نحكو في بداية المشوار على مهنة في الحقيقة تتسمى من بين المهن الشاقة والخطيرة والمتعبة. نحكي على مهنة توصيل التيار الكهربائي والعمل في شبكات الكهرباء. وإذا كانت علق الأمر بالنساء وبالفتيات، هذه أيضا إشكال آخر، ولكن ثم نساء اقتحمنا هذا المجال وأبدعنا وتميزنا. نحكو على واحدة من بين الشابات اللي اقتحمت هذا المجال، نحكو على رانيا الرضواني من المتلوي عون بشركة توصيل الكهرباء والغاز، تشتغل في سوسة تحديدا. فيضة، تحية لكل مستمعينا في المتلوي، في قفصة، في تونس، في سوسة، في تونس وإلا خارج حدود الوطن. رانيا مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: السلام
0: عليكم. اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طولنا المقدمه شوي، ولكن جمعنا برشا معلومات ونرجع لهم بالتفصيل هكا ولا؟
1: مرحبا.
0: أهلا
1: انا موجوده باش تسالني وانا نجاوبك على اي سؤال.
0: مرحبا بك. خلينا نسال على حالك بالضبط ونتعرفوا عليك اكثر. صحيح للساده المستمعين اللي عارفوا الفتره هذه فتره سخانه برشا وانقطاعات للتيار الكهربائي، وشفنا برشا تصاور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعوان الاستاج المنتشرين في كامل تراب الجمهورية من أجل تأمين عودة التيار الكهربائي في عديد الجهات، وفي الحقيقة يعطيهم الصحة في ظروف سخانة ودرجات قياسية وصلت في الحقيقة تخطت حتى 47 درجة في عدد من الجهات. ولكن العمل المتواصل الإيراني، خلينا نتعرف عليك أكثر ثم ننطلق معك في أصل الحكاية.
1: عسلامة، أنا رانيا رضواني من معتمدية المتلوي، نخدم في أقليم فيضة تبع ولاية سوسة. وبالمناسبة إني يلزمني أول حاجة نقول ربي يرحمنا برحمته في هالسخانة، وربي عاون أي عاون استيق وإلا أي عاون في حماية المدنية وإلا أي عاون في حتى العامل اليومي في هالسخانة هذه. يلزمنا نطلب كان الرحمة، علاش؟ على خطر السخانة هذه يلزمنا نكون متجانبين الناس الكل مع بعضنا، ويلزمنا نستحملوا سرتو بعضنا في هالسخانة هذه باش نجموا نوفروا كل شيء، نوفروا للعباد اللي عندهم الاكسجين واللي عندهم الدويات واللي عندهم ذري صغار بالبيت. يلزمنا هذوما الكل، يلزمنا انه احنا جماعة اعوان الاستيق يلزمنا كلنا نتجاندوا، ويلزمنا نكونوا تحت السيطرة باش ما تكونش مع الناس حتى أضرار لا بشرية لا حتى يسموا حتى غذائية أي نوع من حاجة اللي هي تكون تمشي بالتيار الكهربائي.
0: نعم، يعطيك الصحة. نذكر أنك كنت معنا سابقا في مداخلة سابقة، حكيتي على أنك مكش وحدك من الفتيات اللي اقتحمتي المجال هذية. معك قديش من وحدة؟
1: احنا أربع بنات.
0: أربع.
1: في تونس كاملة أربع بنات، زوز من قفصة، يعني أنا وزميلتي من قفصة.
0: نسموهم بالله بالمناسبة، خلينا نحيوهم البنات. نعم،
1: حنان من قفصة.
0: نعم.
1: شيراز من حمامات، ودرساف من سليانة.
0: هذوما الأربع بنات يشتغلوا في توصيل وتركيب الخطوط بتاع التيار الكهربائي، يعني يطلعوا في العرسة بتاع الضوء. خلينا نفهموا الناس بالضبط، البنات هذوما يطلعوا العرسة بتاع الضوء الآخرها ويركبوا الخيوط هما وليوصلوا في الضوء للديار وإلى للمؤسسات وإلى للمناطق الصناعية. أربع بنات فقط في تونس الكل؟
1: في تونس الكل، احنا تسمى يعني انترناسيونال
0: على مستوى العالم،
1: يعني أي صحيح على مستوى العالم. احنا من اربع من تونس كامله، اربع بنات اختارونا من ضمن ان هي تكون خدمه حكر على النساء، اما بالحق خدمناها واتقناها، وكل واحده تخدم في الولايه متاعها، والحمد لله يا ربي لقينا برشا نجاح، على بالرغم انه المره الاولى كانوا برشا عبيد ماهوش ممدين بينا.
0: يعني مش مقتنعين، يقول لك امراه في تركب في الضوء طالعه في عرسه الفوق، هيك
1: طالعة
0: ولا
1: في عارفة تقول لي كيف صحيح ريت في أول بدايتي أنا بالحق لقيت صعوبات، يعني يجي واحد يحكي معاك يقول لك شنو طلع لي طفلة تصلح لي في البودو، طلع لي طفلة تسيب لي الضوء، ريت الكلمات هذوما سمعنا منهم برشا برشا برشا في بداياتنا، أما توا والفوا بينا والفوا بينا ديجا، حتى كي نمشي أنا واحدة ناس كي نمشي نخدم يا يقول بالله ما تقول لي الطفله هذيك دي سايب لي الضوء، والله ريت ولوا يعرفون ان احنا باقيين نطق فيها بالصحيح، وباقيين انه نتجند فيها بالصحيح، وباقيين انه احنا نتواصلوا في حلمتنا، وباقيين نتواصلوا انه احنا نكونوا بالحق، يعني ما فماش ما بين المراه والراجل حاجه عاديه انه احنا نخدموا في هذيك، وحتى في طقسنا هذا سخون نتجندوا مع أصحابنا زملائنا ونخرجوا سوتيران ونخدموا، وعادي يحسبونا كيفنا كيف الراجل، وبالعكس
0: واضح.
1: يشجعوا فينا بأنه احنا نكون يعني نتطوروا فيها أكثر.
0: رانيا، 4 تحديات
1: نعم
0: أساسية إذا كان نجم نحكو على المهنة دي بالنسبة للنساء. نحكو على المجهود البدني هكا ولا نحكو على الظروف المناخية، نحكو على المخاطر العالية المتعلقة بالتيار الكهربائي، ونحكو على العوائق الاجتماعية اللي ذكرتها، مرأة وكذا وكيفاش باش تركب وكيفاش. الأربعة هذوما تحدي يومي بالنسبة ليكم بدرجة أقل، ولكن اليوم نحكي على الفترة هذه ثم درجات حرارة قياسية سخانة برشا. كيفاش تحملتوا التعب هذا؟ بالنسبة ديما نحكي على النساء، وتحية للرجال زادة باعتبار أنكم 4 بنات، ولكن نحكي عليك أنت مثلا الفترة هذه خرجتي نهارات هذوما سخونين، خرجتي الخدمة
1: نخدم ونخرج ساعات نبقوا نهار كامل، ساعات انا واحدة اثنين ساعات نبقى نهار كامل، يعني باش يعني يتحرق لنا ترونسفو، والا مثلا كابل تحت الارض اللي هو يسمى كابل سوتيران، يلزمنا نفتشوا على الكابل ويلزمنا نشوفوا منين الضرب باش نصلحوه، تلقينا هذاك الكل في الشمس ونخدموا فيه وعادي جوست بركة انه باش نوفروا، لكن المواطن هذاك حقه في الضوء.
0: شو الاحساس يا رانيا في العمل وبعد؟
1: نعم
0: شنو احساسكم في وقت الخدمه وقت خارجين للخدمه ومن بعد
1: وقت الخدمه؟ ريت في وقت الخدمه،
0: نعم.
1: ريت بالنسبه لي انا نشوف عندي هدف واحد، اني يلزمني اني نخلي ياك المواطن هذاك يشعر بالذوق، يلزمني اني انا نكمل خدمتي للاخر لحظه، يلزمني اني انا ريت بالرغم السخانه وبالرغم التعب، وراه بالحق راه يسمى حاجات ورا الكواليس، احنا سرتو الاعوان ستيك في صيانة الشبكة راهو تعب جهد نبذلو فيه، راهو تعب برشا حاجات، انه احنا مش ببالهم انه اوكي يعني شنو هو ضو يشعل يقرص على قرص يلقى يشعل، لا فما كوابل يلزمك تشوفهم من لوطة، يلزمك الكابل من فوق تشوفه انا هو اللي معدي للمواطن، انا هو محروق انا هو مش محروق، تلقيك انت تقعد بك ساعة فما عبيد تقعد بساعة من الساعة لفوق.
0: نعم
1: انا واحدة ناس نقعد ساعة وساعتين باش نعرف انا هو الكابل اللي معدي لكن المواطن هذاك باش اني انا نصلح له، يعني هو فما حاجات بالحق ورا الكواليس ما يعلم بها كالربي.
0: كان العون اللي يخدم. رانيا في السخانة هذه ثم مواطنين يتفاعلوا معاكم كي يشوفوكم الفوق؟
1: صحيح ثم مواطنين يتفاعلوا معنا، تلقيه مثلا يجيب من الماء من الغادي، واللي تلقيها مثلا محضر الفطور وأقعدوا وأرتاحوا وتعم، بالحق ثم تعاطف من المواطنين، ثم برشا تعاطف من المواطنين إنهم هم يروفوا بحالنا، على خاطر رو ساعات نوصلوا بالحق نوصلوا نهار كامل ما نروحوش لديارنا، نوصل نهار كامل فك السخانة هذيك، يلزمك انك انت تبقى المواطن هذاك يبقى يلزم يستحق له يتعدى نهار كامل انت قاعد في الشمس، ويلزمك تخدم ويلزمك او اول حاجه ضميرك ما يخليكش، على خاطر سبحان الله يمكن اكل الحومه هذيك يقعد فيها واحد بالاكسجين، يمكن واحد هذاك عنده دواء في رجله، يلزمك انت فك اللحظه هذيك يلزمك تصلح ويلزمك انت تتجند، وانا بنظرني انا اني انا ريت شنو يلزمني اتقن في خدمتي، يلزمني اني نخلي العباد تشعر، ويلزمني على خاطر كيما راه امي كيما راه اي انسان يحب الضوء انا اوبليغاتوار عليا فك اللحظه هذيك يلزمني نسيب له الضوء
0: واضح،
1: ويلزمني نخدم.
0: واضح. الكوميونيكاسيون بيناتكم، التواصل بيناتكم، وانتم مثلا امام بان باش تخدموها ولا باش تحضروها، شنو تحكوا؟ والا صاي انغمسنا في العمل لازمنا نخدموا باش نرجعوا، شنو تحكوا بيناتكم؟ اليوم لازمنا ما نروحوش لما نكملوا، السخانه سخنه ما لازمنا، ما عندنا حتى حل. هذا يصير الحديث بيناتكم؟
1: كثير كثير كثير كثير كثير. احنا يا ريت كي يجينا مثلا دي باناج،
0: نعم.
1: مثلا الحي من الاحياء ما قص عليهم الضوء، يلزمنا نمشي نعملوا اونترتيان مره الاولى، نشوف شنو هو فما شنو ما فماش، ومن بعد نرجعوا نمشي نهزوا الماتريال اللي ناقصنا ونشوفوا شنو هو البان وكل شيء يلزمنا نصلح.
0: واضح.
1: يلزمنا فك النهار هذاك انسان قص عليه الضوء وعمل ريكلاماسيون، يلزمنا نخرجوا. انا واحدة ناس يلزمني نخرج، انا نحكي بحكم اني خدمتي خدمه الرجال، اما لا نتسمى تو ما عادش نحسها كلمه اني خدمه الرجال.
0: قديش عندك نعام تو راني؟ قديش نعام راني تو؟
1: ثلاث سنين. وبرغم اني ساعات فما يجي يقول لك لا نورمال عادي تنجم تشد بيرو، انت امراه نورمال يتواتيك بيرو. لا انا مادام انا لقي روحي في خدمتي ما يدخلنيش اللي تيحكي يقول يلزمها ديرو، لا كيفاش طفله تجيني تصلح، لا يا خرا هاو برشا عبيد ساعات يجينا في لحظه غضب وتمشي له طفله تبدا تحكي معاه، هو حبيته يحدث المواقف بغض وش بيه طفله جاي تحكي معايا على حاجات نتاع رجال.
0: واضح.
1: مع ذلك يلزمني نقنعه اني انا نجم نصلح له الفن هذاك.
0: واضح. انتم ما كومش فرد بلاصه الاربعه بنات، تتواصلوا مع بعضكم؟
1: لا نتواصلوا مع بعضنا
0: تحكوا
1: اللي نحن الاربع ساعات فما طرائف يلزمنا نحكوا مع بعضنا شنو صار، وساعات فما شكون يقول لك والله زيد شكون عيط عليا وانا عملت هكا، ساعات فما شكون ريت فما طرائف تكون بيناتنا بينات بعضنا، وفما بالحق نسألوا على بعضنا علاش مهما كان راهي خدمتنا توا سيرتو في السخانه، سيرتو في السخانه هذه توا يلزمنا نسألوا على بعضنا. يلزمنا
0: زملائك في الميدان من الرجال ثم تقدير كبير ومحبة كبيرة ليكم، وأيضا في نفس الوقت يخافوا عليكم ويحاولوا يعاونوكم بالضبط وين في أناهي في العمل المتعب أكثر، يقدموا رواحهم وإلا الكلكم فرد وقت
1: هو لم فهمتك ريت هو لما حاله ريت شنو يكثر علينا الضغط وشارش، يكثر علينا ضغط وشارش. إن كان رو أسمعني المناخ رو ما هوش مثلا لكم كواس توا الدنيا سخونة، ليه فما ساعات يجينا برد
0: اشتاء صحيح
1: اللي قتور عليك اشتاء نخرجوا حتى في الليل. أنا فما أيامات يعني خرجت بيهم بالليل، جد أمي بحذية جد أمي بحذية تعاون لي راديو بيتي خارجة دو في الليل يلزمني منيتي ونروح لها اشتر رجلي كلها طين وعادي، وبالعكس هيك تشوفني هيك وبعد تقول لي بحكم بابايا ميت أدى تلفت لي تقول لي يرحم باباك، هاي أمي يعني فيما بالك إنسان مواطن عادية مواطن عادي يشوفك أنت متجندة وتخدم وما عندكش مثلاً أكل خوف وإلا تتجبد تقول ليه ما نخدمهاش وخدمه هذي شنو هو بحذايا رجال، لا عادي نمشي نخدمها ونرمان ونروح وعادي. بالعكس هم يوصلوا يهزوني من قدام الدار يوصلوني قدام الدار سرتو في الليل وتوقف السخانة خلوني نخدم أما بشي أطول عليهم الليل ويعرفوني كمان بدل حبينا ونكرهنا بدل المرأة ما هوش كما بدل الرجل يتحمل التعب وكل شيء يقول لي رانا فلان رانيا تنجم تروح ولا انا نبدا نقول له لا خليني نكمل مثال ثاني سافا مريج وتجيني نخدم.
0: نعم تحيوهم بالمناسبة زملائك الكل مشكل موجودين في النفيذة، تحية لهم سبيسيال موجودين بحذاك باعتبارك واحدة من الفريق، ولكن أيضا تحية للتوانسة الكل. دي التضامن اللي يصير ما بين الناس الكل مع بعضهم في كل ميادين العمل في تونس. ولكن رانيا اليوم ثم مخاطر أخرى متعلقة نحو الفترات هذه متاع السخانة والبرد وغير، ولكن أيضا اليوم أربعة بنات في كما ذكر ذكرت ميدان خطير وشاق. اليوم ثم تدريبات خاصة، ثم مستوى معرفي عالي، لازم تطوير بالنسبة للتكوين، لازم اليوم
1: التكوين عادينا عام كامل.
0: نعم، في أدوات السلامة، أي في أدوات السلامة، نحكو على السلامة الحديثة مثلا،
1: في السيكوريتي، في السيكوريتي عدينا عام كامل. نعم. نقرأ في السيكوريتي ونقرأ في التكنيك، في التكنيك كيفاش يلزمنا نطلعوا، كيفاش يلزمنا نحمي رواحنا. نعم. كيفاش يلزمنا التقنيات الكل على المهنة في عام كامل في سنتر فرماسيون بالخليدية. أول عام وقتها ديجا تعديت وقتها مع مدام هنيه واللي هي نشكرها من خلالك توا. أول عام عديناه، ليت باش نرجع لك الثاني الجاي. نعم. أول عام عديناه رانا أول حاجة ماناش حاضرين فيزيكمون.
0: نعم.
1: فيزيكمون ماناش حاضرين، ريت لقينا صعوبات الحق نتاع ربي فينا، لقينا حتى اللي قري فينا كان هو يتحفظ معنا شوية، مش برشا.
0: أنت من الأربع بنات، متعاطف مع الأربع بنات أكثر.
1: أي صحيح، يتعاطف من شوية مع أربع بنات.
0: تونس الكل فيها أربع بنات.
1: تونس كان بقى تصور أنت في 400 طفل، 4 بنات يلمنا صور واحد.
0: نعم.
1: في أربعة، يعني 4 بنات مع 400 طفل نتكونوا مع بعضنا. إيه نحن الأربع بنات كي حطونا الأربع في جنب.
0: نعم.
1: حابين إنه إحنا يريد سامحني الأنوثة خلوها خارج الفورماسيو يلزمنا. نعم. نتجلدوا كيفهم.
0: نعم.
1: كان في لبسة تلقينا لابسين كيف كيف، كان في البوتو تلقينا طالعين كيف كيف، كان في أي نوع متحاج تلقينا نتعاونوا مع بعضنا، وهم كمان جدا متعبين معنا، حتى كي يشوفونا تعبنا يعطونا الطاقة. أي نورمال عادي، نورمال راني تنجم، أي حنين نورمال تنجم تطلع، أي شيرات تنجم تطلع عادي.
0: فيراج البرة ويشجعوا جماعة وكل مرة يطلعوا.
1: والله العظيم. وحتى والزبعة اللي نعود نعدوا فيها في مثلا تقنيات وكل شيء باش نطلع على الفيديو يعلمونا كيفاش وكل شيء، اول ما يصبح علينا احنا الاربعه البنات، كل واحده تجي شاده فوتو وكل واحده صيي لبسه الثابته نتاعها ومتجلده باش تبدا تتعلم وتطلع.
0: اخترتيه المجال والا لظروف ما لازم دخلتي للمجال هذا، ولا غرام الصغرى، ولا ثم ظروف لزتك انك تدخلي، شنو كيفاش صارت الحكايه؟
1: صدقني انا لما حالة كنت مساعد فني نشوف فيها كي قدمت على كونكور تاعي مساعد فني، مش في بالي
0: التكوين شنو قبل
1: عادي.
0: شنو تكوينك قبل؟
1: قرية الكتروميكانيك في سنتر الفورماسيون تاع العقيله
0: في قفص.
1: في قفص.
0: نعم.
1: انا ريت كي قدمت الكونكور قدمت مساعد فني.
0: نعم.
1: وعلى اساس بروتي عادي نخدم الروح تاعها. ما راني اني مشيت نعدي في تيست فوتو اول نهار بالحق اللي بديت نلبس السبته وطالعه ويقول لي لازم تطلعي 3 متر باش يشوفني هل ترى عندي الدوخه في نغزر اللوطه والا مثلا. طلعت معي قال لي خير انت، ولا يحكي معايا ولا فوق راني. واول ما اول لحظه يعني كيخر انت ميت، قلت له من قصة، قلت له بنت قصة اوكي مرسة بنخل.
0: قديش طلعتي اول مرة؟
1: 3 متر.
0: 3 متر ما حسيتش بالدوخة؟
1: ما حسيتش بالدوخة.
0: ولا حسيت وما لازمني ما مبينش
1: حسيت ما مبينش. صدقني كنشوفه هكا قال لي تلفت لي وحكة معايا باش يشوفني هل ترى عندي فرتيج ولا.
0: نعم.
1: تلفت لي عملي هكا قال لي هكا شنو انت منين بنت تطلع عن خلة في داركم. انا اقول له انا ريت فك اللحظه هذيك مانيش انا تحديت مش نعرف على روحي كيفاش نجمت تطلع وكيفاش نجمت نتحكم فك الموقف هذاك.
0: كانوا معك اكثر من 4 تصفيات، بقيتوا 4. كانوا معك اكثر بنات؟
1: كانوا معايا 7،
0: بقيتوا 4.
1: بقينا 4.
0: نعم نعم.
1: وبالرغم هكاك كي هبط وتلفت المدير نتاع الفرماسيون نتاع الخليديه، تلفت وش قال لي؟ قال لي بروميير فام دي مونتور دي لين.
0: انت
1: نتفك... ايه.
0: اول وحده تصعد من الاناث في تونس للاعمده هذوما نتاع التيار الكهربائي.
1: ايه
0: ما طلعتش قبلك خلاص؟
1: مصر العطش قبل عطا واحدة
0: أول
1: صاحبي.
0: واحدة في تونس تطلع وقديش طلعتي وقتها بعد ثلاثة ولا ثلاثة ذوك هم 3 متر؟
1: ثلاثة متر وبتشوفني هو كيك الزب
0: قديش طولها العرس؟
1: بدي تكمل في العشرة.
0: قديش طولها العرس؟
1: عشرة متر.
0: واضح واضح. أو ثلاثة يتسموا به؟
1: تسمى به هو روي هذيك في لحظة تجربة، أول تجربة يلزمك تطلع 3 متر، هذاك في ميدان السكيورتي يلزمك تطلع 3 متر، هذاك أول اختبار ليك.
0: واضح.
1: صدقني كي قالوا هالي البريمير فام دي تونيزي مونتور ديني، بالحق شعور لا يوصف. وبعد يجيك فورماتور من غادي يتلفت لك يقول لك انا بحجم نتاعك ما كنتش متوقع انك باش تطلع، باش تشوف انت قمه الكلمه كي يقولها لك وانت هابطه فرحانه. طيب وتسميت اول امراه تونسيه مونتور ديني، هكا يتلفت لك فورماتور يقول لك انا كي جيتي طالعه ما كنتش متوقع انك انت باش نجم تطلع. خاطر سامحني انا راني قلت لك كي دخلنا اول ما جاي الايام الاولى
0: نعم
1: رانا ما كناش نعرف انه فما مثلا باش نطلع على الفوتو، والا لا كنا دارين انه هكا سؤالات نسالونا يجاوبونا هكا في
0: ونتعدوا
1: عديد اول
0: للبيرو.
1: تيست.
0: اي ونتعدوا للبيرو ونبدو كيف الناس الكل.
1: صحيح انا كي عديت بالحق يعمل لي جيني يقول لي راني ما كنتش متوقع. علاش؟ على خاطر البوان تاعي انا اول ما دخلت عديت في الماتيون بوان تاعي يعني جرون ماهوش نتاع مونتر ديلين،
0: نعم
1: وتحديت روحي عملت ريجيم، وبعدها رجعت عندي فورماسيون دريير مون تلاقيت انا وياها كالفورماتور كي شافني قال لي شبين تضحك. قلت له هذيك الكلمه اللي قلتها لي تظن في مخي، قلت لي انت ما كنتش متوقع بيك باش تطلع.
0: وكان لك هذا حافز إيرانيا اليوم على مستوى
1: حافظ
0: الأداء، على مستوى الأداء في العمل في الميدان، هذا حافز أن الكلام هذاك الكل أنه يشجعوك ويقول لك أنت أول مرأة تطلعي العرسة متاع ضو، وأنت أول واحدة، معناها ما كانوش عاطين الثقة فيك بالملمح الأول، معناها من النظرة الأولى أنك باش تعملي
1: اي
0: حاجة. هذوما الكل ديما حطيتهم معاك، لي ميساج، هذوما الرسائل، هذوما اللي وصلوك.
1: صحيح المساجات الكل اللي وصلوني. وديجا وقتها اول ما تعديت في الاذاعه عندكم فما كومنتاريت وقتها هبطت يعملوا لي يقولوا لي شنو انت هي خايفه من العرسه، مش عارف انه هذيك وقتها في بداياتي
0: نعم
1: كومنتاريت بالحق، والا شنو هي الطفله شنو دي باش تفهمه، والا برشا كلمات كيما توا سامحني حتى كان كيما توا نشوف فيها برشا عبيد ورا الكرون
0: نعم
1: كيما على التواصل الاجتماعي الكل شنو هو السيد وشنو هو السيد شنو عزو وشنو عزو، واللي هما ما همش دارين انه كلاوين هذيك باقي تخدم، ما همش دارين انك العوان هذيك باقي تخدم. هذيك طبعا عبيد الاعوان من سايبه ديارهم مهمله عائلاتهم وتخدم
0: واضح. يا رانيا
1: بالحق. لو فما كلمات
0: السحر كله موجود، هذا اي واحد راه متعرض للنقد، واي واحد متعرض كل واحد، مالناش باش نتفقوا الناس كلها على نفس الفكره ولا، ولكن الاهم اليوم انه ثم ناس تخدم، انه ثم 4 بنات موجودين في تونس يشتغلوا في توصيل التيار الكهربائي، يطلعوا للعرس بالنسبه للتوانسه عرس 20 متر ويركبوا الخطوط، هذوما جهد متوسط والا تيار عالي بالضبط؟
1: جهد
0: متوسط
1: متوسط وجهد منخفض.
0: منخفض ومتوسط هكا.
1: اي
0: واضح واضح. اذا
1: يعني
0: كان
1: للديار وللمعامل، وباش نفسر بلغة احنا نتاع الشعب، ريت الكواب الكحول والكواب الابيض،
0: واضح
1: ريت اللي عادي في التيار الكبير واللي عادي للتيار للديار،
0: واضح
1: باش العباد المستمعين يفهموني.
0: واضح. رانيا باش نختم معاك، لي ميساج بعد 3 سنين، احنا رجعنا لك الفترة الأخيرة، 3 سنين من العمل، 3 سنين من الآراء المختلفة، 3 سنين من الأداء، لقيتي محبة الناس وتقديرهم كما لقيتي برشا كومنتات، ولكن كي تقعد رانيا بينها وبين روحها، الحديث بينك وبين روحك، شنو تحكي وشنو تقول كي تتلفت وراك، وين وصلنا تو؟
1: انا كنت افضل روحي بالحق ساعات حتى كي يشوفني ونشوف العبيد هكاش بليدي وفي الوسط متاعي يقول مثلا اي طفله متعديه تشوف تقول يا بابا اغزر هاي بنيه طالعه، والا اخر امراه سايبلها في الزاويه تقول ها يا حرام تونس، هاي نسيت تونس، هاي طالعه في الفوتو. بالحق فما كلمات تخليك تعطيك حافز باش تخليك انك انت تقدم في المجال نتاعك وانك انت باش تتطور. ريت انا بالرغم انه برشا عبيد جوني لا رانيا شد بيرو نقول لهم لا، ما نولي الا ما نولي شيف ديكيب، ريت خدمتي نكمل بها. ساعات حتى اللي يخدم معايا يقول لي رانيا، نقول له لا كي نربي بيتها نقعد نطلعه معايا على الفوتو، على خاطر هو اكثر حاجه يقول لك انت راهو بعد العرس مثلا راكي تعرس وتجيب صغار وكل شيء. ومع ذلك عندي زميلتي شيراز معرفه وعندها زوج صغار، كي جيت تعدي في تيست فوتو هي عندها زوج صغار
0: نعم
1: ونجحت في المجال نتاعها. هذاك علاش احنا يا ريت شنو الاربع البنات نفسروا واحنا متميزين. سمتو انت كي تتسمى انت اول مرأة تونسية، انت مرأة تونسية في المجال اللي هو نادرا
0: في مجالك، وهو الأول مرة معنا أربعة توانسة فيهم
1: صحيح.
0: رانيا رضواني من قفصة، أول تونسية تصعد وتتحمل المجال هذا.
1: بالحق هاني قلت لك انا ريت يعطيني حافظ حتى في الدري، راه حتى في الدري في دري صغار كيما قلت نحكي لك كي تعدى دري صغار يقول لك يا اغزر يا حتى انا نحب نوادي هكاك، تقولي انت قدوه، تقولي انت ريت الاراء السلبيه والاراء اللي ما باش تخليك تبخلك، لا بالزبط تحاول تتقويك.
0: رانيا، أكثر أكثر أكثر زوز حاجات نحكو ديما في الإيجابي والسلبي، أثروا فيك.
1: أثروا فيا
0: نعم
1: الإيجابي،
0: الإيجابي
1: إنه أنا نبدو بالإيجابي إنه
0: نبدو بال... أي نبدو بالسلبي باش نختموا بالإيجابي، ديما نفتحوا على آفاق حلوة برشا. باهي نخلو نحكوا كان على الإيجابي أخوي، خلينا إيجابيين، خلينا من السلبي،
1: خلينا إيجابيين على خاطر السلبي
0: خلينا إيجابيين. لا أخوي خلينا شيخين وعاملين بون كيف، أول تونسية تطلع للعرسة نتاع
1: الإيجابي نتاعي،
0: أي
1: الإيجابي نتاعي إني تخرج مرأة وتزغرت عليك، والإيجابي نتاعي إنه مثلا كي نجي نحبس قدام دارنا بكرهبة السيد وأمي تبدأ هيك تبدأ تغزر هيك للعبيد وتبدأ مفتخرة بي، هذيك أكثر حاجة.
0: وين صارت لك
1: أكثر
0: المرأة؟
1: حاجة
0: وين صارت لك المرأة اللي زغرت عليك؟ وين بالضبط؟
1: هذه في وأنا سايبلها في الزاوية في النفيذة، أنا طالعة وده كله على الكياس، على الكياس يعني العبيد كلها تغزر لي، كل العبيد كلها تشوف لي
0: وتستنى فيك أنت شنو باش تعمل؟
1: وانا باش نسيب لها الضوء باش نعمل لها ميزون سيرفيس. انا طالعه على الفندق وريت وطالعه ريت كان جاي يعني هو نقولوا احنا فوتو حديد اللي هو نجم تطلع بيه عادي تدريجا كانك تطلع في دروج، اما لا نلبس في الصبات اكل مانتيا في الكرام بيتش سامحني،
0: نعم
1: صبات هذا بالحديد وزن 10 كيلو تلبسه في رجليك باش نجم تطلع على الفوتو السيمين
0: نعم نعم
1: أنا وي تغذر لي بعد ما طلعت وكل شيء تطلع هكا وتزغرت مسكينة صدقني. أنا ريتم في بالي أنا في دار فرح ما شاء الله على بنيتي ما شاء الله على عبد ريتك هبط ريتك تحمل فيا هذيك بننسى بحقها هذيك المرأة الوحيدة اللي بننساهاش بقت لي سوفينير بيا على الآخر.
0: رانيا شكرا لك، احنا سعداء بوجودك معنا اليوم بمصافحتك في الظروف هذه وفي الطقس هذا السخون كقصة نجاح ملهمة. وكي تسمع برشا ديتاي ومازال برشا ما يتحكيناش ما نقعدوا نحكوا في كل ديتاي، ولكن الأهم اليوم الإصرار والعزيمة. وسؤالي باش نختم معها في 20 ثانية، سر النجاح يا رانيا فاش يتلخص بالنسبة ليك؟
1: سر النجاح تعود مأمنة بروحك راك تنجح، وما تعود ريت حاجة واحدة ديما تخلي الكلام العبيد يكون في السلبي يخليك انك انت تتقدم، راهو بعمرك ما كلمة سلبية تخليك توخر كلاش، راهو عود سبب منك انت مش شخصيتك انت. انك تعود انت عندك عزيمه في بينك وبين روحك، متشارك العزيمه بتاعتك
0: نعم.
1: ما تشاركهاش مع حد، شاركها كان مع روحك تنجم توصل.
0: شكرا رانيا، يعطيك الصحة. باقة ورد ليك
1: يعايشك
0: ولكل زملائك في ستاك، تحياتنا لهم الكل وين
1: يعايشك
0: ما كانوا، في نفيضة وإلا في تونس، الكل اللي يسمعوا فينا الكل تحية لستاك في الظروف السخونة هذه وفي
1: تحية
0: الشتاء وفي
1: لستاك
0: الأمطار.
1: وتحية للأعوان.
0: والله تحية لهم الكل الحقيقة. شكرا ليك رانيا
1: يعايشك الله
0: رضواني،
1: يخليك.
0: سعداء جدا بمرورك معنا اليوم من المتلوية نحكي على قصة نجاح أول امرأة تونسية تصعد للأعمدة الكهربائية في توصيل الخطوط المتوسطة والمنخفضة بالنسبة للتيار الكهربائي. نتواصل معكم بعد قليل في الجزء الثاني من البرنامج ولكن بعد الأخبار.

0: نتكلم.
1: أهلا بكم من جديد إلى موعد الأخبار.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انطلقت عشية اليوم الدورة الثالثة من مهرجان الفروسية والتراث بالمنصورة بمعتمدية سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد، وتضمن برنامج تظاهر عروض فنية ولوحات في الفروسية إضافة إلى تنظيم معرض تجاري لخلق حركية اقتصادية بالمنطقة. استمرت اليوم التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكافة، الأول بجبل الطويلة بمعتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفادت به الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة والحماية المدنية. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بقية هذه الليلة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم يأتي ذلك طاقة صافي إلى قليل السحب أغلب الجهات، وتتراوح الحرارة خلال الساعات القادمة بين 26 و 31 درجة وتتجاوز 36 درجة بالجنوب الغربي. قالت مصادر دبلوماسية أن زيارة الوفد العماني إلى طهران كانت إيجابية لحد الملحوظ اليوم، وأن المفاوضات تسير بصورة جيدة بما يعزز احتمال احتواء التصعيد. صوتت 82 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان.

0: لسلامة المرور.
1: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري ودنيا زينة.
2: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
2: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
2: معكم تضوى المراية. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه باقة ورد. باقة ورد،
1: مرحبا بكم من جديد على سلام الجميع. 16 دقيقة بعد 11، نصل لتتواصلوا معنا دائما في باقة ورد. الحديث ياخذنا إلى قصص النجاح في البرنامج هذا. إذا كان عندك قصة تراها إنها قصة ملهمة، قصة نجاح في أي ميدان، مرحبا بك تتواصل معنا عبر موجة إذاعة قفصة، ونكونوا حاضرين ونقدموا لك بالمناسبة باقة ورد، ونفتح معك الحديث حول المسيرة. في برشا ميادين ثم نساء تألقنا في تخصصات مختلفة، ولكن أحيانا تجمع الاختصاصات أو تجمع المجالات وتجتمع المجالات عند شخص واحد، تلقاه مختص في التكنولوجيا، في القانون، في الفن، في من كل شوية عنده، من كل حاجة عنده شوية. ولكن اليوم عبر الزمن برشا نساء أثبتوا الكفاءة في مختلف الميادين. نرجع إلى الحديث عن قصة ضيفتنا اليوم، سيدة سماح عبد اللاوي، حاضرة معنا من سيدي بوزيد. نحكو معها أكثر على عديد التخصصات وعلى عديد المجالات، وكي تعمل هكا وتتصفح السيرة الذاتية لسيدة سماح عبد اللاوي وتقول ما شاء الله من كل حاجة اخذينا شوية. مدام سماح، مساء الخير، مرحبا بك، حاضر معنا عبر الهاتف من سيدي بوزيد.
2: مساء الخير سيدي، شكرا لك على الاستضافة، تحية لك وتحية لجميع مستمعي إذاعة كفة.
1: شكرا لك. من خلال المتابعة للبروفيل الشخصي نلقوا أنه كيف ما ذكرت من كل حاجة ثم شوية، ولكن ثم ميدان يتصدر البقية ويتقدمهم. خلينا نتعرف عليك أكثر سماح عبد اللاوي من سيدي بوزير.
2: أنا سماح عبد اللاوي، أستاذ تعليمية، طالبة باحثة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، وناشطة بالمجتمع المدني عن طريق الجمعية التونسية للمعلوماتية. خلينا نحكو من الأول. يعني أنا تجربتي ضد مع القسم، يعني بديت رحلتي كأستاذة إعلامية، أمنت من أول نهار أنه التعليم رسالة، يعني
1: عام يكون مهنة. هذا عام وقتش؟
2: عام 2005. بديت
1: شو تكويني؟ شو التكوين؟
2: أستاذة إعلامية، قريت مدرسة في كلية العلوم، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في صفاقس.
1: نعم.
2: تدخلت ديريكت نخدم، يعني احنا كنا قبل سادة العالمية مطلوبين هكا يعني.
1: نعم.
2: والحمد لله دخلت نخدم وبديت التجربة رحلتي كأستاذة. القسم خرجت منه برشا أحلام وبرشا مبادرات، وحاولت اني ما نكونش أستاذة نعطي دروس ونمشي فقط، ما نكون يعني نحاول اني نكون انسانا نعطي ثقة للتلميذ، نعطي حب المبادرة، حب المعرفة.
1: نعم.
2: خاصة انه بالنسبة لي الإعلامية مش كان حاسوب ولا برنامج، إعلامية نجم تكون باب باش التلميذ يكتشف قدرات جديدة.
1: باه، خلينا خلينا نسألك لهنا يا اخي، القسم التلامذة الموجودين في القسم هم اللي يعطوا روح للقسم وللأستاذ باش يبدع أكثر وباش يقدم أكثر، وإلا الأستاذ هو لازم يبحث على آليات اليوم من أجل كسب المحبة وضمان الاستقرار بالنسبة للتلامذة في القسم، وأيضا اكتشافهم وإعادة اكتشاف أرواحهم بالنسبة للتلامذة. هذا صحيح، الدور موكول على شكون؟
2: حسب تجربتي الشخصية اللي امتدت لأكثر من 20 سنة، يعني شوية منا وشوية منا. يعني أنت المبادرة تكون من الأستاذ، من اللول لازم تزرع الثقة في التلميذ، يلزم تعطيه دفع باش يعمل مبادرات، يحب يعني انه يتطور، يحب المادة، ومن بعد هو يعاونك، يبدا عنده معناها هكا الشغف هذاك، وكل يعاونك ينجم يعاونك التلميذ. اما من الاول الدفع يكون من الاستاذ، هذه حسب تجربتي الشخصيه معناها.
1: نعم نعم.
2: بديت محطات عديده انا في مسيرتي، بديت ساعه خدمت على المحطات العالميه، بديت تحصلت على صفه مايكروسوفت إنوفاتيف إدوكيتور إكسبرت لمدة 9 سنوات.
1: نعم.
2: شاركت في المبادرة هذه، خلتني نشارك في مجتمع تربوي عالم يهتم بالتعليم المبتكر والتكنولوجيا داخل القسم، عتلمتني بالطبيعة. شاركت زادة في ديجيز، مش مبادرة زادة هي تشجع المربين على التعريف بهدف التنمية المستدامة وربط التعليم القضايا نتاع المجتمع والبيئة ومستقبل الأجيال.
1: نعم.
2: كنت زادة أفريقيا كودويك أمباسادور، سفيرة الأفريقيا كودويك اللي هي عن طريق الجمعية التونسية المعلوماتية، وساهمت في نشر ثقافة البرمجة والتفكير الرقمي وتكوين عديد والعديد من التلاميذ والمدرسين في عديد الربوع من سيدي بوزيد. يعني تنقلت وكوننا وشجعنا الأطفال والشباب على دخول عالم التكنولوجيا.
1: ثم نتيجة؟
2: خدمت طبيعة أكيد من 2015 فما نتيجة فما تطور والحمد لله.
1: نعم.
2: وبرشا مبادرات يعني تنحكي لك عليها تباعا سريع.
1: تفضل. نعم.
2: شاركت زادة في مع بريتش كانسل في انترناشونال سكول اوورد كوردينيتور. زادة كيف تعلمت قيمة المشاريع التربوية الدولية والعمل الجماعي والانفتاح على ثقافات وتجارب مختلفة.
1: نعم.
2: بالإضافة لهذا الكل هذه يعني شاركت في عديد معناها المبادرات الاجتماعية والتربوية في سيدي بوزيد. توليت الرئاسة فرع الجمعية التونسية المعلوماتية بالجهة، والمسؤولية هذه خلتني نخدم عن تقريب التكنولوجيا من الأطفال والشباب.
1: نعم.
2: يعني خاصة اللي ما عندهمش إمكانيات والفرص باش يتعلموا البرمجة والروبوتيك. من أهم المشاريع اللي نفخر بها نظمت العديد من التظاهرات، منها تظاهرات في البرمجة عام 2017، شاركت في مسابقات معناها وطنية في الروبوتيك 2017 وتحصلنا على المراتب الأولى في الإنصات.
1: نعم.
2: نظمت مهرجان الروبوتيك والبرمجة بسيدي بوزيد في الدورة الأولى، انتظمت في كلية العلوم والتقنية بسيدي بوزيد في مايو 2024.
1: نعم.
2: بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات وجمعيات جهوية. يعني كي نجحت الدورة الأولى تواصل المهرجان في الدورة الثانية، وهذا في حد دليل وفي حد ذاته دليل إنه الفكرة اللي قد صداها وليت موعد يعني ينتظروا، وشاركت عديد يعني الولايات في الدورة هذه خاصة الثانية. الأولى فما ولايات، أما الثانية أكثر ولايات شاركوا، وصلنا لمشاركة أكثر من 350 طالب وتلميذ. خطر الدورة هذه تجمع هي يعني الوحيد، يعني المهرجان هذا الوحيد في تونس يجمع ما بين زوز مسابقات مختلفين، يعني زوز مسابقات كبرى تنقسم كل مسابقة لثلاث مسابقات يعني ما بين البرمجة والروبوتيك. يعني الحمد لله يعني نجحت الدورات هذه المزوز. حسي هذه الدورات هذه والنجاح هذه خليني نعمل نوادي متاع روبوتيك وبرمجة، وخدمت بصفة مجانية أني نخدم على أطفال ونحبب هذايا المجال هذايا، خاصة أنه مجال فتيه بالنسبة لنا. لما حالة كان جمعية خدمنا عليه كمؤطرة، خدمت عليه من 2015، لكن يعني 2015 و2016 وخدينا جوائز والحمد لله 2019، وبعد رجعنا مرة أخرى شاركنا زادة في المسابقة الوطنية للروبوتيك في المناسير وخدينا الجائزة الأولى والثانية والثالثة. أطفال سيدي بوزيد هم الأخذية والمراتب الأولى.
1: نعم.
2: يعني وقت نشوف صغار سيدي بوزيد يطلعوا المراتب هذه ويفرضوا رواحهم وطنيا في كل مناسبة، مش كان في الروبوتيك، عدنا زادة في سكراتش، عدنا في شاركنا في مسابقات عالمية في أي بلاصة كنا نفرضوا الحمد لله. شاركت في مسابقة عالمية بالذكاء الاصطناعي منظمتها الولايات المتحدة، وزادة كيف خلينا مراتب يعني أولى.
1: نعم.
2: عن بعد المسابقة كانت حسيت والحمد لله نشط كثير من النوادي والورشات في البرمجة الروبوتيك بدور الشباب بأي بلاصة، أي حد يناديني نكون فرحانة إني نتطوع باش نمشي نشارك وننشر الثقافة هذه الرقمية في شبابنا وأطفالنا. مع المربين زاد عملنا تكوينات عديدة مع المربين متاع الجهة بينهم باش يوصلوا انهم يدخلوا هذه التكنولوجيا المعلومات والاتصال في الـ في الـ في الدروس نتاعهم. حاولت اني نبسط التكنولوجيا ونوصلها لكل طفل مهما كانت مدرسته، مهما كانت منطقته، ومهما كانت امكانياته. حاصلوا تجارب.
1: خذا منك برشا وقت هذه، خذا منك برشا وقت هكا ولا
2: والله هو الوقت انك تعمل، كي تعمل حاجه بشغف.
1: نعم.
2: سيار.
1: نعم.
2: صحيح هو ياخذ منك برشا وقت وبرشا تضحيات وبرشا على حساب برشا حاجات، لكن هذه بيكون انك تشوف النتيجه تكون سعيد باللي شفته، معناها تكون انك ما تنساك التعب، تنساك الوقت اللي خذيته خذيه الأمر، تنسى إنك تعبت، إنك ضحيت، يعني عادي مش مشكل. المهم نساهموا في تقدم شبابنا وأطفالنا، نشوفوا إنه فما حاجات معناها ما تشريش بالفلوس، خاطر
1: نعم
2: إنك تسعى إنك تنشر الحاجات هذه دي ما تشريش بالفلوس. برشا تجارب إنسانية زادة، شاركت في مبادرة من داري قرية صغاري خلال فترة الحجر الصحي
1: كورونا
2: الكورونا 2020. المبادرة هذه انطلقت بهدف تكوين مدرسين وكان ذا عن بعد وقت اللي كانت المدارس مغلقة والعائلات تعيش فترة صعيبة. المبادرة تحصلت على تكريم دولي ضمن مسابقة القيادة العالمية للأعمال التطوعية المرتبة الأولى. كما تم تكريم المشاركين، كيفي أنا مثلا تكرمت الحمد لله من وزارة التربية، تكرمت مرتين والحمد لله يعني على المبادرات هذه، على مساهمتي في تنشيط الحياة المدرسية ودعم الأنشطة الثقافية. هذا الكل بالنسبة لي، قيمة التكريم مش في الشهادة ولا في الصورة، قيمة حقيقية
1: في الإنجاز.
2: إنه المجهود وصل أي خلى أثر إيجابي، هذا أهم حاجة
1: نعم،
2: قيمة التكريم.
1: وهذا مهم جدا اليوم أنك تشوف العمل اللي قمت به عنده نتائج على أرض الواقع، وكيف ما ذكرتي استفادت منه برشا ناس، وهذا قيمة العمل التطوعي وأيضا حتى العمل اللي يكون مخدوم بضمير وفي نفس الوقت زاد أنه من وراه تصير مصلحة عامة. مدام سماح، اليوم كيف ما ذكرت منذ بداية تقديمك كحاضر معنا اليوم، أنه من كل دومين خذينا شوية، من كل مجال قربنا شوية، هل هذا يعتبر بالنسبة ليك أمر سهل أم أنه لازم هكا، معناها باش تنجح لازم من كل حاجة تاخذ شوية وتعدد التجارب في نفس الوقت؟
2: أكيد هو من كل حاجة لازمك تكون ملم برشا حاجة، يعني شوية، خاطر أنت باش تكون معناها متطوع وناشط في مجال المجتمع المدني أو تكون أستاذ أو تكون عندك صفة هذه، لازم تاخذ من كل حاجة شوية، خاصة أنه معناها ما تنجمش أنك تبقى متفرج على حاجات تصير وأنت مثلا في وقت الكورونا. مثلا نعطيك مثال، وقت الكورونا دفعت على حق أهالي سيدي بوزيد في خدمات صحية أفضل مثلا، وعملنا وقفات احتجاجية لتركيز مخبر تحاليل متاع كورونا للجهة لتقليص مدة الانتظار معناها، وهذا معناه ما عندوش علاقة مباشرة بالإعلامية كي تجي تشوف معناها. العلاقة كانت عندها علاقة بالمسؤولية.
1: نعم.
2: وقت تكون ناشط في المجتمع المدني لازم تكون صوت الناس وتدافع على مشاكلهم الحقيقية، وهذا وسام على صدري بالنسبة لي وحاجة نعتز بها. يعني
1: المرحلة الحالية نعم،
2: المرحلة الحالية المدرسة بالتوازي مع أني نخدم مدرسة وعمل جمعياتي والكل، قررت أني نرجع لمقاعد الدراسة ونكمل مسيرتي الأكاديمية. اخترت ماجستير بحث الإعلامي بكلية العلوم والتقنية بسيدي بوزيد،
1: نعم،
2: وخدمت على موضوع يجمع بين الذكاء الاصطناعي والصحة، وتحديدا استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي وتحليل الشبكات الدماغية، هذه معناها في تصنيف معناها للمساهمة في تصنيف اضطراب طيف التوحد، اللي هو يعني مشكلة عويصة تعاني منها العائلات التونسية. والحمد لله يعني البحث متاعي يعني كان عنده اعتراف دولي وصدر في مجلة عالمية.
1: نعم.
2: المشوار ما كان سهل حقيقة سريال، ما نحكيش
1: يعني. حبيت نرجع معك اليوم، على حساب شكون هذه؟ على حساب الصحة، العائلة، السفر، السهر، كلهم تلاقوا العوامل هذوما الكل. صحيح
2: صحيح، التوفيق بين انك توفق بين خدمتك، عائلتك، الانشطه نتاعك، انك تكون تقرا زاد بحث علمي، يلزمك برشا صبر وتنظيم وتضحيات. يعني عشت لحظات تعب، عملت تجارب مرات تنجح ومرات معناها نجاحها اقل، كنت ديما نرجع ونعاود من الاول، وفي النهايه الحمد لله معناها يعني سنوات التعب هذيك وانك تكون ممن بالعمل اللي تعمل فيه ما تكونش معناها ربي ما يخيبكش. اكيد هو نجاح معناها بتوفر عديد للناس، معناها كان دايره الحمد لله اني دايره بناس تحبني تشجعني كيما عائلتي راجلي وصغاري، خاصه اساتذه مؤطرين وعلى راسهم مؤطرتي الاستاذه الدكتوره البروفيسوره عفوا هلالتي في المؤطره نتاعي دكتوره ربح سلطاني، اللي ورافقوني تلمستي وتشجيح ممكن نقولها، ما انا راني رجعت نقرا يقولوا لي مدام براف ونشجعوك، خاطر كل واحد منهم كان جزء من الرحله. الناس هذوما الكل أمي بابا يرحمه اللي نهدي له هدايا النجاح، اللي كان ديما أنا كنت أتمنى يكون حاضر لكن كان معايا ديما في كل مرحلة. معناها هذا من الكل، وقت نرجع نشوف المسيرة نلقى روحي اتنقلت بين عديد الأدوار سريال،
1: نعم
2: من أستاذة المكونة الباحثة لرئيس جمعية الناشطة في المجتمع المدني، المؤطرة لأطفال في البرمجة والروبوتيك. الأدوار كلها الحقيقة مرتبطة برسالة واحدة، كيفاش نجم نستعمل العلم والمعرفة باش نفتح فرصة لإنسان آخر أو لطفل آخر. معناها
1: وهذا مهم جدا. نعم، وهذا الحقيقة سبب النجاح، لأنه الإنسان ما يحبسش عند مجال واحد، من كل حاجة يطرق الباب بذكاء وبيحذر، وفي نفس الوقت على دراية يمكن تكون بالشيء اللي باش تعمله وإلى شيء اللي تعمل فيه. مدام سماح، اليوم باش نختم معاك في نفس الإطار، إذا كان ترجع لتالي تنجم تكون أحسن من توا وإلا توا أحسن من قبل؟
2: طبعا هو الإنسان، أنا من الناس اللي نحب نطور من روحي، وأكيد أنا توا أحسن من قبل. ومن أهم الدروس اللي
1: كنت
2: تعلمتها
1: تنجمي تبقي مدرسة الإعلامية فقط،
2: إعلامية فقط، صحيح يعني.
1: نعم،
2: كنت نجم
1: محفظتي يعني، والقسم القسم والمحفظة كهو الروح
2: وكهو فقط، والروح نخدم، معناها يعني نخدم القسم كهو يعني
1: الشهرية، كهو دار شهرية قسم روح في الدار عندي صغاري نتلها بالصغار وبالراش. نعم
2: لا سيدي، انا اهم درس تعلمته من اكثر من 12 سنه مبادرات وتطوع والكل،
1: نعم،
2: خاطر بديتها في 2014 بريسك التطوع، المبادرات هذه تعلمت انه الانسان ما لازمش يستنى الظروف المثاليه باش يبدا. يعني برشا مبادرات بديناها والله سيدي بامكانيات بسيطه، لكن بالاراده والعمل الجماعي قدرنا نعمل برشا انشطه ومهرجانات وتكوينات ومسابقات.
1: نعم،
2: يعني المهم الإيمان بالفكرة والناس اللي تخدم معك زاده، يعني فما ناس
1: تحاول بأبسط الإمكانيات اللي عندك بالموجود.
2: صحيح، بالموجود صدقني فما مبادرات بديتهم كما المهرجان الروبوتيك والبرمجة في دورته الأولى، يعني خدمناه في 12 يوم، في ظرف 12 يوم، بالرغم من ذلك كان برنامج ناجح جدا بشهادة الجميع، وشاركوا فيه أكثر من 200 تلميذ وطالب. يعني يعني المهم انك تبدأ وتحاول انك تمن بروحك، والمرأة التونسية راهي قادرة. صحيح العمر والمسؤوليات والظروف يعني يخلوك ساعات معناها هيك تنقص،
1: نعم،
2: اما لكن ما همش نهاية الحلم. المرأة تنجم تكون ام واستاذة وباحثة وناشطة، وتواصل تقرأ وتتعلم وتنجح، وطريقي يمكن ينجم يكون طويل وصعيب، اما لكن الوصول اكيد معناها باش يكون عندهم طعم مختلف، وخطر برشا برشا صبر وراء كل خطوة وكل تضحية صارت بالنسبة للمرأة، خاصة كي تكون عندها مسؤوليات متاع عائلية والكل معنا.
1: نعم، الجمع بين المجالات هذه الكل عند شخص واحد اللي هو أنت، على مستوى المرحلة المقبلة باش تواصلي في نفس الإطار هذه، أم أنه باش نعاود نحلو أكثر ما يمكن على مجالات أخرى، دائما في علاقة بالمجتمع، تطوع تكوين ثم النظر إلى الأمام، ديما نحكوا على المستقبل.
2: أكيد أنا بطبيعتي معناها مازلت نواصل لقدام، مازلت عندي مبادرات تطوعية أخرى، مازلت باش نواصل مع الأطفال ذوي معناها عندهم الأوضاع الهشة، الأطفال
1: نعم.
2: المهدين بالعنف وبالذوكا باش نواصل معاهم. عندي طموح إني نواصل في البحث العلمي، نطور معرفتي، نساهم في مشاريع تخدم الصحة والتعليم. نحب نواصل نخدم مع الأطفال والشباب، خاطر نؤمن إنه كل طفل نجم نعطوه فرصة، ينجم غدوة يغير ويبدل بلاده وجيهته.
1: نعم.
2: معناها في النهاية النجاح متاعي يعني مع أطفال، مع الناس هذيك، يعني مع الأطفال، اللي أهم حاجة إنك يدخل لك التلميذ خايف ومضطرب، ما نجمش معناها يوصل إنه يعمل مشروع في الأخير، لكن في الأخير يوصل انه يعمل مشروع، وانه يوصل انه يبتكر، وانه هذيك اهم نجاح بالنسبه لي. هذا معناها بالنسبه لي هذيك ما يتشريش بالفلوس، دونك نكملوا في نفس المسيره، نحاولوا ان نطوروا مروحنا، نعملوا انشطه، نكونوا اهم حاجه الايمان بالفكره يعني، ونكمل في نفس الثنيه. ان شاء الله عندي هذا الايمان هذايا نكمل فيه.
1: احنا سعداء جدا بمرورك معنا، يعطيك الصحة مدام سماح عبد اللاوي من سيدي بوزيد. هذه فكرة على اليوم انه تنجم تكون حاضر في عديد المجالات، صحيح مختص في مجال واحد، ولكن أيضا أبواب التطوع مفتوحة، أبواب الاجتهاد موجودة، الدراسة موجودة، التكوين موجود، فقط أمن بروحك وأيضا بالمشروع. اليوم مهم جدا تكون عندك فكرة، تكون عندك مشروع تبني تخدم عليه وتدافع عليه، هذا هو أصل الحكاية. يعطيك الصحة. نعم تفضل.
2: نحب نوصل رسالة أخيرة للشباب والأطفال والناس اللي تسمع فينا، ما تستناش أنك تكون عندك الإمكانيات الهائلة باش تبدأ، يعني ابدأ باللي عندك بالمكان اللي أنت فيه، وخلي إيمانك وعملك يفتحوا لك طريق ونجاح. مش لازم معناها مش تبدأ بحاجة كبيرة، لا ابدأ وتو انت ماشي ونجاح تو يتحل والابواب تفتح، وتفتح ليك ومش ليك، تفتح حتى لغيرك، وتنجم تخلي اثر طيب يبقى حتى من بعدك.
1: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة، ليلتك زينة، نحيوك ونحيو من خلال كل مستمعينا في سيدي بوزيد وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس وإلا خارج حدود الوطن. شكرا، ليلتك زينة. سماح عبداللوي من سيدي بوزيد، شكرا.

افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد.
1: مرحبا بكم من جديد في باقة ورد، نحكي على القصص النجاح في كل الميادين، وقربنا شوية لمواضيع في الحقيقة تهم الموجودة في اليوم متاعنا وتهم المواطن في كل الجهات. وأيضا نحكي على قصص نجاح اليوم أثبت من خلالها الأبطالها وإلا اللي صنعوها أنه لا شيء مستحيل. نحكي اليوم على قصة نجاح الشاب الصحفي سالم عمري من قبل اللي حاضر معانا. نحكو على من الأكاديمي الصحفي إلى صناعة المحتوى اللي هي اليوم توندونس في تونس، نسمع أكثر على صناعة المحتوى. سالم حاضر معانا عبر الهاتف، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، مشكور على الاستضافة، مقدمة يا صرح لو عجبتني. مرحبا بك وبكافة مستمعين إذاعة جافة، ومسرور وفرحان برشا كوني معكم.
1: مرحبا بك، شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم.
2: عايش.
1: خلينا نتعرف عليك سالم. عايش. عمري اللي يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفص.
2: سالم بسام عمري، العمر 29 عام، خريج معهد صحافة وعلوم الأخبار في مندوبة، صانع محتوى مؤخرا. عندي عامين توا بالضبط، معناه نخدم على المجال هذايا.
1: نعم.
2: الدومين صناعة المحتوى ليس حكرا على خريجي معهد الصحافة والناس الكل تعرف، لكن الحقيقة تكويني في الصحافة عاوني برشا في اللي كان يقدم ماتير تكون دو كاليتي وتكون على وتهر بشمس. نعم. برشا عباد، والحمد لله مؤخرا ولينا نشوفه في نتائج وردود أفعال إيجابية برشا، اللي خلاني فخور باللي نعمل فيه وخلى عائلتي وأصحابي والناس اللي تحبني فخورين برشا باللي نعمل فيه.
1: وهذا مهم. حبيت نسألك سالم اليوم، ثم خيارات اليوم، ثم توجهات، ثم قرارات ياخذها كل واحد كيف يتخرج من الدراسة، ولكن اليوم الحديث أكثر على سوق الشغل، كيفاش باش ندخل نخدم؟ هذا هو السؤال يطرح الأولاني، ثم الخيارات الممكنة بالنسبة لك اليوم من الأكاديمي، من معهد صحافة وعلوم الأخبار إلى مجال آخر مختلف، صحيح قريب شوية، ولكن تحديات الانتقال من الأكاديمي إلى صناعة المحتوى، الصحافة الأكاديمية إلى
2: الميدان.
1: نعم. هل لأنه هذا موجود على هذا التحدي، هذا موجود وإلا مش موجود، وين بالضبط تكمن التفاصيل؟
2: التحدي موجود بطبيعة الحال، يعني الحقيقة من تبدأ عليك كملت التكوين في معهد الصحافة وتخرجت، والحقيقة في الميدان ما كانش عندي، ما كنتش نلتمس كوني باش نرجع للميدان، باش نديت الفورماسيون. يعني التكوين نتاعي بالضبط ماهوش فكر على الصحافة برك، يعني معناها خديت الإجازة في علوم الإعلام والاتصال.
1: نعم.
2: معناها خدمتي تنجم تكون حتى في الكواليس.
1: نعم.
2: كان في مونتاج ولا في ديزاين تصميم كذا، وديجا ذاك هو اللي خدمته. الحقيقة باش نحكي على تجربتي مي الشخصية.
1: نعم.
2: في مجال الإعلام ما كانش عندي، ما كنتش نشوف في مؤشرات كوني باش نخدم في مجال الإعلام.
1: نعم.
2: بقدر ما كوني نخدم في البروديكسيون أكثر. مثلا أني وقت اللي تخرجت، يعني تخرجت وقتها في فترة حساسة شوية في الكورونا.
1: نعم.
2: والناس الكل نعرف معناها كون المؤسسات الإعلامية ككل كانت تعيش في أزمة.
1: نعم. ما ثماش انتدابات وغيره. نعم.
2: بالضبط، ما ثماش انتدابات، ثم حتى تصريح الخدامة معناها.
1: نعم.
2: المؤسسات تعيش في كريز. يعني وقت تخرجت وسوق الشغل دخلت لمن باب آخر تماما. خدمت في الفريلانس، في البروديكسيون، في المونتاج نتاع الفيديو، خدمت مع دي ستوديو خاصين في البلاد، معناها نخدم في البرودكسيون اون جينيرال،
1: نعم
2: مونتاج فيديو نتاع دي فوتوغراف كذا. من بعد بشوي بشوي بالخدمه منا ومنا عملت ماتيريال برودكسيون حتى اوديو، نخدم نسجل في الاغاني للناس وكذا، عملت استوديو خاص بي. معناها التوجه نتاعي كان ماشي في معناها التحدي نتاع تتخرج ومن بعد شنو باش تخدم، ما خضتش الصراع باش ندخل للمجال الاعلامي بقدر ما حبيت ندخل في البرودكسيون. بشوي بشوي كي تمكنت من المونتاج فيديو، تمكنت من التصوير، تمكنت من التسجيل، والخبرات اللي عندي في الاعداد اللي
1: الجانب الاكاديمي اللي عندك اي اللي خذيته
2: ولا
1: معون الصنعه اي معون الصنعه
2: ايوه الكوكتيل هذايا نتاع ما بين الاعداد والصنعه اليدي نتاع المونتاج وكذا، لقيت روحي قادر نعمل محتوى كأني عندي سنوات نخدم فيه المجال.
1: نعم
2: لان عرفتك انت بجاك اكسيست وولد معهد الصحافه،
1: نعم
2: معناها حتى كي تتخرج وما زلت ما خدمتش،
1: نعم
2: اكل التراك ولا الخوف من الكاميرا تبدا ديجا تعملت معاه في التكوين نتاعك.
1: نعم
2: يعني لقيت روحي علاز ومرتاح ونجم نخدم ومنطلق، لا اخاف لا من التراك ولا من الكاميرا ولا حد شيء.
1: نعم
2: نعمل الخبر نتاعي ولا الحلقه نتاعي ونصور ونخدم المونتاج، لقيت روحي ملم.
1: تلقى روحك عندك الجانب الجانب الاخلاقيات موجود ومتكون فيه، في الجانب الدرايه بالمضمون موجود ومتكون فيه والتحذير وغيره موجود، امام الكاميرا حاضر. اليوم التكوين الاكاديمي ماذا يضيف للمهني والا للافكار الاخرى؟ اليوم شنو اعطاك بالضبط هذا التكوين الاكاديمي؟
2: التكوين الاكاديمي اضاف لي على الصعيد الاخلاقي برشا، نقطه مهمه برشا حكيتها توا اللي هي اخلاقيات المهنه اللي تكوننا فيها. هو مثلا صناعة المحتوى
1: نعم
2: لا تنضوي تحت القواعد الصحفية،
1: نعم
2: أنا أني ديجا الفيك نيوز والبروباغندا اللي تصير في السوشيال ميديا اون جينيرال،
1: نعم
2: كلها خارجة على الأخلاقيات المهنة،
1: نعم
2: وكل شيء.
1: نعم
2: أنت تلقى راحك متكون في الشيء هذايا وتلقى راحك عندك مسؤولية،
1: مختلف ومصر، اي مختلف ومصر انك تطبق هذه حتى في صناعة المحتوى. هل هذا تحدي؟
2: ولا ما هذي هو اللعبة الكل وين تواني. مثلا لو هني تخرجت وصاحب شهادة وكذا ومن بعد كي نخرج في الديجيتال لا اتحلى بتلك الاخلاقيات اللي تكونت عليها، نولي نظر الصورة متاعي ونظر سمعتي وكأنها
1: ما خليكش هذي تخسر شوية وقت
2: هذا يخليني نخسر. هو شوف من الناحية الربحية والبارجماتية
1: تخسر شوية
2: تخسر بارابور البرشة ناس تخدم في الديجيتال،
1: نعم
2: يسمح الروحة أن
1: يخدم على الشو
2: يتهور يخدم على الشو يتهور،
1: نعم
2: يستفز ناس يستفز مدن،
1: نعم
2: ونشوف الأمثلة متعددة ما غير ما نذكر ونذكر الأسامي.
1: نعم
2: هذا غير اخلاقي لكن مربح في العالم الديجيتال وفي السوشيال ميديا، يربحك برشا وقت ويربحك برشا مشاهدات ويخليك تنتشر، لكن غير اخلاقي لكن ما تنجمش توصل بيه.
1: انت ربحت الاستمراريه،
2: تربح الاستمراريه وتربح السمعه، يعني تو الحمد لله الانتشار صار. ممكن كان الواحد نجيش ملزم بالقواعد اللي متكون عليها، ممكن رانا انتشرنا اكثر وتعرفنا اكثر، لكن توا حتى الانتشار اللي عملناه
1: منظم،
2: كي تشوف فوالا منظم وكي تشوف ردود الافعال ايجابيه وناس تحترم الشيء اللي تعمل فيه وتحسه مؤثر بشكل ايجابي وتحس نوع من الثقه، مش كيما عبدي ما يتعاملوش معاك على ليجير،
1: نعم
2: مش هو عمل فيديو تعدى، لا يقول لك هذا يرى وخدم وخدم وخدم وتكوينه كذا كذا،
1: نعم
2: لكن الإصرار كوني ملتزم بالأخلاقيات نلقى تو في
1: في
2: الثمرة
1: العائدات
2: نتاعه.
1: نتاعه، في العائدات، خلينا نحكي
2: ولا
1: بلغة البزنس،
2: عائدات
1: في
2: الثمرة
1: العائدات
2: نتاعه
1: نتاعه.
2: تو نشوف.
1: نعم،
2: طيب بالضبط،
1: واضح.
2: وهذا هو ديما يعني ديما نقول والله تعرف رجعت الوقت نتاع أول ما تتخرج
1: نعم،
2: والرهانات اللي تلقاهم قدامك. الحقيقة أول ما تتخرج وصرتي في البريود نتاع الكورونا وقت يعني تحس بشوية قلق وتخوف من المستقبل وفما شوية روح انهزامية. الحقيقة
1: نعم،
2: نتصور كيما كريز اللي تعدينا بها في الكورونا، توا ممكن نحط روحي في بلاصة إنسان متخرج في وقتنا تو،
1: نعم،
2: مثلا تخرج تلقى برشا مؤسسات تعيش من أزمة مثلا الكهرباء
1: نعم،
2: وكذا، معناها تحس نوع من الإحباط وتحس بنوع من كونه مستقبلي مانيش تنجم نعمل. يعني ديما أدعو أي شاب، أدعو أي حد معناه حديث التخرج، إنسان مازال تتخرج ما يلقيش، ما يأيسش.
1: نعم،
2: اخدم ديما، لوج على حاجات بحذات، اخدم حتى حاجات مش في مجالك.
1: وتخليك مختلف وناجح.
2: اي اخدم اي حاجة نجم تكون موجودة بحذات حتى مش في مجالك،
1: نعم،
2: لمد شوية فلوس كذا. هذا هو الواقع،
1: واضح.
2: ديما ما نحبوش ننظر ولا نتكلم حاجات غير واقعية. عرفتها يعني نكرهك الإيجابية المزيفة،
1: نعم،
2: لا وتبع حلمك للآخر وباش توصل، لا هذا الكل باش تواجه صعوبات وباش تحس بنوع من الإحباط. اخدم، لمد الفلوس، عرفتك كيف فليس وفليس يولي كديس
1: نعم،
2: بشوي بشوي، وتستثمر وتسافر وتحاول تعمل تقدم بوستولي في خدمة،
1: نعم،
2: تعمل دي زونتروتيان وتوصل في الاخر، راك توصل طال الزمن وعمق صر راك توصل.
1: سالم، باش نختم معاك. سر النجاح اليوم
2: طيب
1: في الدومين هذايا الصعيب شوية، في كلمة شنو تقول عليه في تقريبا في 20 ثانية رجاء؟
2: الاستمرار، ما تحبش، اعمل خطة، استمر في تطبيق الخطة، ما تحكمش بسرعة، على الأقل 6 شهور عام باش تحكم على خطة، الخطة نتاعك نجحت ولا لا. هذا هو السبب.
1: شكرا، يعطيك الصحة، سعادة
2: الله
1: جدا.
2: يبارك فيك، سافي بليزير،
1: مرحبا،
2: عايشة.
1: شكرا، تحياتنا ليك، يعطيك الصحة. هذه فكرة عن دومين آخر مختلف تماما. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على الاستماع. أكيد تبقوا مواصلين معنا عبر موجات إذاعة قفصة في الاستماع. تحيات كل زملائنا لأمنوا هذا الموعد المباشر وباقة ورد. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، قصص نجاح أخرى في مجالات متعددة. كانت معكم راضي العياري في الخراج الفني، هدي غويل في الخراج الرقمي، كمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية. تحية لزميلنا شوقي عكرمي، وهذه تحية رياض الحدوري. إليكم زينة، إلى اللقاء.

0: انتصاف هذه الليلة مستمعينا الكرام.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحتفل تونس اليوم السبت 25 من جويلية بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، حيث تم في الفترة الأولى من استقلال إلغاء النظام الملكي في البلاد باسم الشعب. وأثر ذلك على أن النظام الجمهوري سنة 1957 ليتم بذلك قرار المساواة التامة بين المواطنين. ومن مكاتب البريد التونسي استثنائيين اليوم السبت الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب الجرايات التقاعد من سحب جراياتهم. وجاء في بلاغ صادر عن البريد أن حصة عمل المكاتب ستكون من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. نفت شركة تونسي الكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل انقطاع كلي للتيار الكهربائي يوم غد واليوم السبت بجميع جهات البلاد بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية بعد موجة حر تتواصل السبت والأحد مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. في العالم، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن 4 غارات سعودية استهدفت البارحة مدينة الحديدة وجزيرة كامران غربي اليمن. وجاء ذلك بعدما أفادت وكالة الأنباء السعودية بتعرض سفينة سعودية للاستهداف خلال أبحارها في البحر الأحمر. واستشهد 4 فلسطينيين وقتل عسكريان صهيونان قرب بلدة الجنوب غربي مدينة نابلس والضفة الغربية المحتلة، وذلك أثر تصديها للبلدة لاقتحام نفذه المستوطنون تخلله إطلاق نار كثيف. شكرا لكم على المتابعة وتصبحون على خير.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نبعدوا على ضوضاء المدن وموانئ البحار ونمشوا نحو المساحات المفتوحة نحو الصحراء. اليوم مانيش باش نحكوا عليها كعزلة أو كفراغ، بل كمرآة وجودية صلبة وكبرياء إنساني يسوغ مقاييس الوقار والحرية. اليوم باش نعيشوا مع أصوات الصحراء ونسمعوا كيفاش يتحول جيتار التيرجي وعود الرحالة من أنين السفر إلى بلوز عالمي يفرض هيبته على أكبر مسارح العالم. أبقوا معنا.

البداية مع تيناروي اللي ولدوا بين الكثبين وحملوا جيتاراتهم كما يحملوا هويتهم، ما بحثوش على العالمية. أما العالمية بحثت عليهم لأنهم عزفوا بصدق المساحة وسكون الليل التارجي. الجيتار لهنا ما يرافقش الغناء فقط، بل يحاكي خطى الإبل ووقع القوافل اللي ما تعرفش حدود سياسية صاغتها الخرائط. ومن مالي باش نواصلوا الإبحار في بلوز الرمل نحو النيجر.

بامبينو ليس مجرد عازف جيتار، بل هو السفير الأول الروك الصحراء في العالم. خاض تجربة المنفى واللجوء وشاف حروب الساحل تشعل أجاديس، لكن رفض أنه يحمل بيديه غير الجيتار ويخلي منه سلاح دفاع على هوية شعبه التوارق وعزتهم. بأصابعه اللي تلامس الأوتار ببراعة استثنائية اسهر بامبينو السلم الخماسي الصحراوي بروح الروك العالمي، ويولي هكا أول فنان نيجيري يترشح الجوائز الجرامي أوورد. موسيقاه تحمل سرعة هبوب الريح وتفيض بكبرياء إنسان الصحراء التي لا تنكسر. من النيجر نرتفع شمالا نحو جانت وتمرست والعمق الصحراوي الجزائري مع فرقة إمران، يتجدد شباب البلوز الصحراء بنقاء استوديو مذهل. الشباب هذوما أخذوا الإرث التارق العتيق وطعموه برؤية عصرية حادة، وأثبتوا أنه أصالة الرمل مش فقط حفرية من الماضي، بل كائن حي يتنفس ويكتب تاريخه اليوم بكل اعتزاز.

شنغيت وأرض موريتانيا، هناك حيث يلتقي الحرف العربي الفصيح بشجن المجموعات الصحراوية العتيقة. نورة منت سيمالي بآلة الأردين وصوتها الممتلئ بكبرياء الصحراء تخلي المقامات الشنغيتية تخاطب وجدان العالم. غناها مش مجرد ألحان بل وثيقة تاريخية تحفظ أنساب الذاكرة الصحراوية.

ومن شنقيت نرجو الأرضنا، نرجو الأرض بزاوة والجريد والجنوب التونسي وشماله المزيان والمبتسم للشمس. هنا تصبح القصبة الصحراوية بليغة كقصيدة، وصوت الموقف والذكرى مش للتسلية بل زئير الأرض وصهيل الكبرياء في المحافل والملتقيات. تراثنا الصحراوي التونسي حين يصاغ بنقاء استوديو محترف يثبت أنه الشريان الأساسي اللي يربطنا بقلب إفريقيا وعمقها الروحي.

أسوان حيث ابتسامة الرمل ودفء الطمي، محمد منير، وقبله الكثير من الفنانين هم اللي نقلوا الروح الصحراوية النوبية إلى الأثير العربي والعالمي. السلم الخماسي النوبي يحمل في طياته بساطة الجغرافيا وهيبة التاريخ الخالد.

محطتنا الأخيرة نختموها من أقصى الجنوب المغربي من زاكورة وادي درعا في المغرب الأقصى، الفنانة أوم في رائعتها ترجلت تسهر الجاز العالمي ببلوز الصحراء المغاربية في قالب أنثوي دافئ ومليء بالوقار. صوتها ينزل كقطرات النداء على رمل الليل حتى يختم دارنا بكبرياء ورقة في آن واحد.

سافرنا بكم اليوم من مالي والنيجر إلى الجزائر وموريتانيا، ونزلنا بأرض الجريد وعبرنا إلى النوبة واختمناها في زاكورة، وتعلمنا أن الصحراء مش هامش لكن هي ديما متن يسوق أعمق معاني الحرية والكبرياء الإنساني. الموسيقى لهنا بوصلة الروح اللي ما تظلش الطريق. شكرا لجميل استماعكم ورحلتكم معايا في هذا المدار. نلتقي في المدار القادم بحول الله. كونوا بخير. حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: وصلنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط. رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي. عقربي أكيد فتا العقربي تمشي لتميم.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من رجع الشريط. عنوان حلقتنا اليوم: من ماجورة القرطاج، صوت الجبل اللي غنى.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: كان صيف عام 1980، المسرح الروماني في قرطاج عامر بالضوء وبالناس، سهرة من سهرات المهرجان الدولي وفرق جاية من كامل تراب الجمهورية. في وسطهم فرقة جاية من دوار صغير من بر الهمام، ماجورة.